0: Bronte.
1: رجعنا معكم من جديد في لي برونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على رياض وحمزة اللي يسمعوا فينا في الجم، محمد يهدي غنيات الليلة المناة، إيهاب يسلم على الغالية إيناس ويقولها ربي خليك ليا، أشرف يسلم على أصحابه فيصل وناجح، كوثر تسلم علينا وعلى صاحبتها مروة، وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاس ام اس على 85 990.

0: antenne.
1: مازلت تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتان سهريتنا بدات معاكم بنص الليل ومازلت متواصله حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقيه اللي مازلت متواصله معاكم في ليبرو انتان. نذكر ديما على ذمتكم الاس ام اس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرونتا ان سهريتنا بدات معاكم النص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نجدد تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. تحياتنا لسعاد وساميه وسلوى اللي يسمعوا فينا في خزامه. مجدي يسلم علينا وعلى الغاليه نور. اسامه يهدي غنيات ليلى الخوله ويقول لها ربي خليك ليا. خلود تسلم على كل العائله واصحابها في سهلول. جهاد يسلم علينا وعلى فايزه ويقول لها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلا لسماس على 85 990.

0: antenne.
1: هكا نوصلوا معاكم لنهاية موعد ليلة من ليبرو أنتين. نتقابلوا معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: جوهرة الدنيا والموسيقى، نون ستوب ميوزيك.

جوهرة اف ام الدنيا وفيها.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما تبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هبت الله. جوهرة.

0: Joana, FM e Vinha.
1: I've seen the devil dance on set.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهره فهمه يشكي وكان جوهره يشكي لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم. جوهر ربي وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: جوهر افهم ميوزك.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: صوفيات صوفيات.

لك خالي اشتكيتوني خالقي قادر على تيسيري كل تعصيري أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأضل

0: السعيد والمبارك بإذن الله. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، الموافق ل 19 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة اللي بارزة في طقسنا هذا الصباح هو هذا الاستقرار إن شئنا، وحتى هذا الارتفاع في درجات الحرارة الملحوظ، معناها فما نحس بارتفاع في درجات الحرارة يميز حتى بداية هذا اليوم. على كل أهم العلامات أو أهم الحاجات البارزة كعناوين بسرعة، أنه بشاشة تشهد أغلب الجهات اليوم 34 سبتمبر 2026 سحب عابرة تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. تتواصل كما قلت لكم الحرارة في استقرار، لما قلنا أنها ترتفع نسبيا بدرجة تقريبا، لأنها تتراوح اليوم القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. نرجع لهذا بالتفصيل وبالمتابعة وبالخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، وين موجودة الأمطار وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية اليوم وغدوة. زادة كما عودناكم هذا يكون من خلال نشرتنا الأولى والبوان ميتيو الأولاني، ثم البوان الثاني واللي هي نشرة مفصلة اللي تأتيكم في حدود 8 صباحا. البوان ميتيو الأولاني في حدود 7 غرباء متاع الصباح. هات الآن نبدأ كالعادة، ولا التقت عنا عادة يا رب العالمين، نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين جوار جوار فام، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراهما خير شو ما أفضل شي وما أحسن شي من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين، مش هكا؟ الكل يقولوا هكا بإذن الله. ثم ريت رضاية الوالدين احنا متفقين اللي هي حسن حصين، وأيضا تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الروم بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقول لهم بجاه ربي بجاه ربي خذوا بخاطري وسعوا بالكم شوية في الطريق، مع ذلك زاد نقصوا من السرعة. السرعة هي اللي قاعدة تسبب لنا لا قدر الله في بعض الحاجات اللي ما نحبوش نشوفوها. نقصوا من السرعة، نحبكم توصلوا سالمين ومغنمين، تقضيوا قضياتكم وتمشيوا للخدمة وتروحوا وانتم زادة فرحانين عاملين كيف لعائلاتكم اللي راهم ينتظروا فيكم وما عندهم كان انتم. طريق سلامة لكم جميعا، وربي يحفظكم وربي يعطيكم كان الوقت الطيب. نمشي ليكيب مروة صباح الورد، مريقلة أمورها اليوم مانيش عارف شفما طو بعد نفهم وين باش تتحرك. هذا الكل نقوله لكم راه ما نخبي عليكم حتى شيء. تقولي عندها محاضرة باش تحاضر هي المرة هذه، مش تحضر محاضرة في نطاق الدكتوراه متاحة لأنه اللبسة هدية مريتهاش قبل بور لا بروميير فوا. توا نرجع ونتبع ونعطيكم الغرزة كاملة. نرحب بالخليفة زاد متاعنا صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، مروة شباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة الشادين الطريق كما قلت إن شاء الله يوصلوا سلمين سيسروا. احنا في الطريق ديما السرعة عدو الطريق.
3: نمشي معاك للفلوس، خاصة الفلوس بظهرت على مروة معناها باللبسة الجديدة اللي شريتها النهارين هذوما ما مريتهاش قبل بطبيعة الحال. دونك الحساب اللي جاري للخزينة بتاريخ 28 سبتمبر 2026 عندنا 1063 مليون دينار الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 29 سبتمبر معناها بتاريخ البارحة. بقينا في حوالي 24461 مليون دينار، بقينا زادة في أيام التوريد 96 يوم. إن شاء الله تتحرك وترجع لتروى الشيفر. الأوراق النقدية اللي قاعدة تتداول في السوق هذيك معناها الاسبيس اللي حاوس نقص شوية ميسلش حتى تقريبا ب 30-40 مليون دينار ولا 29750 مليون دينار هات به بتاريخ 28 سبتمبر 2026. الدولار شد ثنية صعيبة، إن شاء الله تصير له حويجة تخليه يتراجع لأنه ولا في 2963 مليم فاصل 9 بالاروديسمون 2964 مليم، شد ثنية في التوجه نحو شمزاله معنا كما نقول 64 مليم 36 مليم مزاله له على 3000 على أقصى تقدير. ثم اليورو بقى في المنطقة اللي خليناه خسر يمكن معناها مليم فاصل 01 ولا 3371 مليم فاصل 9 بالاروديسمون 3372 مليم. هذه أمورنا المالية. نمشي مباشرة لكل أورد يجور أهم العناوين وش عنا في متينالكم من خلال أم بريف مع خليفة بن سالم.
5: أم بريف أم بريف أم بريف
4: ككل أربعاء مشكون معنا عفوا الأستاذ المحاسب حسام الدين بناني، تعرف غدو حاتم 1 أكتوبر
3: صحيح
4: يمكن نلقاو صفوف قدام البنوك بشأن القرض.
3: هو من البارحة أنا البارحة الله يهدي واحد من أصحابي قال لي يمشي البنك بشتاق ينسي البريز، مشيت معنا ضربتها في كسخانة هذيك، مشيت البنك فنلقى عبيد أي كيفاش نعمل ويني البلاتفورم وأنا هي وين ندخل وكيفاش نصب وكيفاش نعمرها. فهم الناس مساكن زاد أوسي محدودين أنا في الكتابة
4: والمساحة
3: الكبار شوية في العمر حابين باش يعاونوا رواحهم في الفترة هذه مش فاهمين العمليات. هو واحد يبدأ فاهم وفي البلاتفورم هذه يلزمه يكون من الناس اللي تعرف جيدا
4: تتعامل. مش فاهمة مدة ما نش فاهمين تحلت ما تحلتش صبت المطالب ما تصبتش
3: ويني مفهمة ما فهمهاش لأنه كيف قالوا لهم بلاتفورم دخلوا بعضهم شوي.
4: هذا كله باش يجاوب عليه الخبير المحاسب حسام الدين
3: والنائب الأول رئيس مجلس عماد المحاسبين بالبلاد التونسيه الاستاذ حسام الدين.
4: شكون اللي باش ياخذوا القرض شكون ما ياخذوش القرض شنو هي الشروط الظروف الزانتري ثم ما ثماش شنو هي الاوراق ثم اوراق ما ثماش اوراق هذا الكل باش يكون مع كما قلنا حسام الدين بوناني. طبعا
3: فما رقم مهم جدا واحد بانكا نتاعي لا فايده في ذكر شنو البانكا من لي كونتابل اللي هما هو عضو زادة في العمادة سلمت عليه قعدنا نحكيه شوي قال لي عملنا عملية حسابية هو عمل عملية حسابية هو وجماعة البنك معناها عملوا عملية حسابية الفروع اللي متوزعين في كل أنحاء الجمهورية خذوا المرابيح أو 8%
4: 8%
3: خذوا المرابيح متاع السنة الفارت حطوها وقسموها على لي زاجونس مش مش الحرفاء
4: على الحرفاء
3: فيلقاو كل اجونس لو ماكسيموم اللي باش توصل له باش تعطي دي كريدي من خلال 8% هذوما اللي موزعين على كامل تراب الجمهوريه نحكي لثلاثه من الناس ثلاثه من الناس في كل اجونس هذه بنكة كبيرة بنكة متوسطة مش رابحة أرباح كبيرة قداش باش توصل باش تمس في كل أجونس يعني كل أجونس تحل في إكس بلاصة باش يشدوا صف 20 ولا 30 باش يخلط واحد يمكن ولا اثنين ولا ثلاثة وانتهى الأمر
4: ممكن غدوة زحمة لأنه تقريب بالترتيب حسب لول بلول يعني ما فيهاش شروط أخرى القروض عداء الأولوية هذا تو نرجعوا له مع سي حسام الدين بولاني مهم جدا موضوع الأدوية والنقص في الأدوية وتصريح اللي معناها قالوا رئيس نقابة الصيادلة
3: صاحب الصيادلة قالوا بربيني نريتوا الأسبوع الفارت
4: لا
3: عمل تصريح للتابة ولمس
4: ولمس
3: لأنه المشكل بداية هو ما عنده ثلاثة أسابيع عنده أكثر هو عنده أكثر لكن ظهرت مشكل آخر ظهر مشكل آخر في أدوية القلب
4: هذا هو
3: هو اللي خلى تحركات من طرف النقابة وأيضا المواطنين يتشكوا يقول لك أنا راهو حياتي ما فيش أخرى ما فيش
4: هذا كان في ما يتعوض هذا اللي
3: فما أدوية أخرى
4: ثم أدوية أخرى ثم مشكل زاد مع الكنا ما كان كله باش نرجعوا له مع أمن عباس نائب رئيس النقابة ثم موضوع آخر موضوع الساعة المخدرات الجريمة تداعيات استهلاك المخدرات انعكست على الجرائم الشنيعة باش يكون معنا النائب بمجلس النواب الشعب فاطمة المسدي عن مقترح قانون لتنقيح قانون المخدرات أو لتجويده أو لتطويره اللي تقول أنه موجود وما تعداش شنو هالقانون هذا شنو غيره طبعا مع متابعات أخرى حاتم في انتظار مفاجأة مرة
3: به هذا الكل في متينا لكم اليوم خلينا احنا نمشي وزاد المعادلة اللي نعملوها دائما وبدل الموسيقى ونمشي ولونشينمون نبدأوه بصوتها أترككم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين

0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق اللي نذكرهم بلان عليهم، معناها نطلبوا منهم بكل لطف ينقصوا منا السرعة ويستحفظون على رواح عمرهم وما رسم البلاد هدية. هات نمشيوا مع بعضنا لبوان ميتيو الأولاني، ناخذوا لكولور دي جور. زادة في طقس اليوم الأربعة 30 سبتمبر 2026.
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: واللي الاستقرار في درجات الحرارة هو أهم ميزة باش نلاحظوها في طقس اليوم. هاو النشرة أو عناوين النشرة نزلت منذ قليل على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي من خلال زاد الباش فيسبوك. نلقاو طقس اليوم طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفا لسحب بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم راهي تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وهذا الشيء يعطينا بحرة مش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف كما قلت لكم، فما استقرار فما ارتفاع بدرجة تقريبا درجتين على أقصى تقدير، وتتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. نعملوا طلة مثلا توا على درجة الحرارة اللي سجلوها في بعض الولايات والمدن التونسية، وانتم تسمعوا فينا الآن في 6 متاع الصباح و48 دقيقة، ايش نسجلوا في بعض الولايات والمدن التونسية باش تاخذوا هكاك لي كولور دي جور وتعرفوا شنية درجة الحرارة متاع اليوم في بعض كما قلنا الولايات والمدن التونسية. ننطلق بذفاف البحيرة واحد لك اوين موجود لستوديو جاورة FM TV في العاصمة، نسجلوا 23 درجة توا وفي 46 أو 49 دقيقة تحديدا، واليوم نفس درجة تقريبا البارحة القصوى بتكون 31 درجة أقصى ما نسجل في تونس. في سوسة 21 في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع الصباح و 49 دقيقة، واليوم توصل إلى 28 درجة بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة لأن كانت 29. في المهدية 22 درجة توا في 46 دقيقة، وتوصل أقصى درجات اليوم 28 درجة في المهدية. في المنستير 22 درجة و28 زاد أقصى درجات اليوم في المنستير، 23 في صفاقس وتوصل اليوم درجات الحرارة في صفاقس إلى 29 درجة بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. في جندوبة 17 توا وانتم تسمعوا فينا، واليوم توصل 34 درجة كما البارحة الدرجات القصوى وخاصة بعد الظهر. 19 درجة في زغوان وتوصل إلى 30 درجة بعد الظهر بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. القروان 21 درجة واليوم توصل القصوى ل 32 درجة. 22 توا في نابل والقصوى توصل ل 28 درجة، في حين منزل جميل وبنزرت 21 درجة والقصوى اليوم توصل ل 30 درجة. ونختم بمجاز الباب وبجا 19 درجة توا في هذا التوقيت بالذات وتوصل القصوى كما البارحة 33 درجة خاصة بعد ظهر هذا اليوم. دوزيام بوان ميتيو اللي هو باش يكون بالتفصيل نمشيو فيه الخريطة، نشوفوا الأمطار وين موجودة ودرجة الحرارة حتى في الليل نوصلوا لها في الصباح وفي بعد ظهر وفي الليل، هذا كل يكون في حدود 8 صباحا. نبقى معنا رجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الان. ان شاء الله صباح الامل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الايجابية. اخبار الجرائد راهي فيها برشا موجات ايجابية زادة. ان شاء الله نقاوها في قراءة الخلفون لجرائد اليوم.
4: Revue de presse.
5: نبدأ بالأخبار المتفائلة على رأيك حاتم. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية لإسنادهم في موسم الزراعات الكبرى. ديوان الصناعات التقليدية دعو الحرفيين المشاركة في صالون أرتيجيانو بإيطاليا. وغرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم يوم 8 أكتوبر المقبل ندوة حول تحول الصناعات الصيدلية والرقمية، وفي سوسة حملة ميدانية للتصدي لاستغلال العشوائي للأرصفة بخزامة والمنطقة السياحية. وهذه ظاهرة تقريبا واضحة في بلادنا، مسألة استغلال الأرصفة واللي ما خلتش الناس يمروا قدام القهوة قدام
3: اسمعش نخلطوا مش للرصيف هم هبطوا من الرصيف ويجي يحط لك كانون مجمر متاع شيشة والآخر يحط براوت قدام براويتة ولا أربع ثلاثة أربع براوت قدام كان كيوري مش ما ينجم يقف حتى حد
5: معناها احتلوه الرصيف فما بالك في منطقة سياحية كسوسة. وزير الصحة يؤكد في تصريح إذاعي أن الشراكة مع البنك الدولي ستتواصل، ستشمل خلال السنة القادمة تطوير أقسام الاستعجالي وتعميم سيارات الإسعاف في مجال التعاون كذلك مع الأصدقاء في الخارج، البحث في سبل تعزيز التعاون التونسي الفنلندي في مجال حماية الحدود، وهذا بمبادرة من السفير التونسي في فنلندا. اتحاد شغل يعلن عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية في العاصمة يوم 17 أكتوبر. ومعهد الوطن هو ومكونات من المجتمع المدني اللي تم البارح اجتماع وتشكيل تنسيقية فيما بينهم.
3: فما عمات محامين ريتو
5: عمات محامين ربطوا سيد دفاع عن حقوق الإنسان المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والمعطلين عن العمل ونقابة الوطنية للصحفيين. المعهد الرصد الجوي يعلن عن الحرارة وكنت أحكي عليه الصباح حاتم فوق المعدلات في تونس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. يقول أن السخانة مش تكون أكثر معدلات العادية
3: تقريبا أكثر من معدلات العادية مع فما أمطار.
5: هذا
3: الأمطار موجودة لكن باش يبقاو ثلاثة شهور القادمين حسب المعهد الوطني للرصد الجوي
5: سخان. كلاش تقولوا تبعونا في
3: درجات درجة حرارة متاع اليوم اللي فوق 30 باش توصل
5: البارح سخونة زادة حسنها هذا الانتباه.
3: شفت عبيد رغم البحر ماهوش راكح تعمل في غطسة في البحر
5: صح اللي ما عندهم وقت
3: فوتيك وغطسة في البحر
5: عموما
3: انت ما عندكش وقت بركة عليك ماكينة الدور.
5: مصدر أمني يؤكد أن المعطيات مغلوطة بشأن قضية الاعتداء على الفتاة القاصر متواصل. يعني هل السيلان متاع المعطيات والتدخلات وفيسبوك كل واحد يحكي من حكاية. المصدر الأمني يقول راهي معظمها معطيات غالطة ويؤكد أن الأبحاث ما تزال متواصلة القبض على جميع المورطين في هذه الجريمة وأنه لم يتم لحد الآن تحديد عددهم. نفس المصدر لوكالة تونس إفريقيا الأنباء يقول أنه الحرص على حسن سير الأبحاث يقتضي التكتم عن بعض المعطيات لأن تقريب القضية شدت الرأي العام. وإحنا كنا البارح حكينا أنه مش معقول تصور اللي هبطوا فيها الحديث هالتفاصيل تقول الناس حاضرة على الموضوع
3: دخلت على الموضوع ونبهت
5: حماية الطفولة
3: وأشارت إلى أنه ما يجيش راهو مازال الطفلة ونستحفظوا على قال الآخر الأمور هذية
5: هذا
3: متاع احترام للذات البشرية هكا نشهروا بها وانتهت حياتها
5: والواحد كأنه مش نعدموها قبل معناها ما تطلع على الحقائق ونتائج بصرف النظر ديما نحترموا الناس في خصوصياتهم.
3: نختموا
5: بفاجعة في المروج الثاني سيارة تصطدم بمعهد وتصيب ثلاثة أطفال
3: صحيح الأخبار متأكد
5: هذا لحد الآن متداول.
3: أنا مش نعمله في المروجات أنا وحتى كلمت هي دارت معايا عم دورها في المروجات بالتليفون بطبيعة الحال هي
5: كلمنا
3: حتى واتصلنا بنايب
5: مجلس
3: المحلي هو عضو في المجلس الجاوي قال لي خلنا نبحث راه مش متأكد عندي الإخبار حابر ما نتأكد نقول لك صحيح لكن كلمني مخر مع 11 ونص متاع الليل أنا وقتها برا نمشيو للأخبار بعد الفاصل الصغير.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا. وسفارة تونس بكندا تؤكد قيامها بمساعد رسمية للدفع نحو كشف الحقيقة حول ملابسات قتل تونسية في كندا. في تفاصيل أخبارنا، تحتفل تونس بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض، نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100,000 امرأة، وهو يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30% من مجموع السرطانات التي تصيبها، وفق ورقة أعادتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالمناسبة. ودعت وزارة الصحة في إطار الوقاية من المرض كل سيدة إلى القيام بالفحص الذاتي المنتظم مرة في الشهر للتأكد من عدم وجود أورام أو كتل غير طبيعية أو سيلان غير طبيعي، ومراجعة الطبيب بمجرد حدوث أي تغيير طبيعي أو غير طبيعي بثدي. وأوصت الوزارة بالحرص على القيام بالفحص السريري السنوي من طرف الطبيب أو القابلة، وممارسة النشاط البدني، والتوقف عن التدخين، والإكثار من تناول الخضروات، وتجنب الأغذية الغنية بالدهون، مع المحافظة على الوزن المطلوب وتجنب السمنة. وفي إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، تنظم وزارة الصحة عديد الأنشطة التحسيسية والإعلامية، من أهمها تعميم الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي بكل الجهات وعلى كامل الشهر من خلال تقصي سرطان الثدي بكل مراكز الرعاية الصحية الأساسية، مع تحديد مسلك المريض وتنظيم أيام توعوية وتحسيسية. سفارة الجمهورية التونسية بكندا أنه سيتم نقل جثمان الفقيدة ليلى بن سالم إلى تونس اليوم الأربعاء على متن رحلة الخطوط الجوية التونسية، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بوفاتها المأساوية التي جدت بمدينة مونريال يوم 22 سبتمبر الحالي، وبعد موافقة عائلتها. وأكدت في بلاغ لها أنها قامت بمساعدة رسمية لدى وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية لطلب تدخلها السريع والمعتاد لدى المصالح المختصة لكشف الحقيقة حول ملابسات هذه المأساة، واتخاذ ما تراه مناسبا من تبعات قضائية وفقا للإجراءات المعمول بها، بما يحفظ مصالح الضحية ونجلها وعائلتها. السفارة ذكرت أنها فور علمها بهذه الحادثة باشرت رفقة قنصلية تونس بمونريال الإجراءات اللازمة لدى السلطات الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة كيباك،

0: للحصول على المعطيات المتعلقة بظروف الوفاة ومتابعة تطورات هذه القضية عن كثب. وشددت بالمناسبة على أنها وإلى جانب مسؤوليتها المؤسسية فهي ملتزمة بالدفاع عن حقوق ومصالح التونسيين المقيمين بكندا، هذا البلد الصديق الذي تجمعه بتونس روابط لغوية وثقافية وإنسانية مشتركة، ومرافقتهم في اللحظات الصعبة والمؤلمة. في أخبارنا العالمية، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وجرى الاتصال خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة والتأكيد على ضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية. الحكومة الإيطالية ذكرت في بيان لها أن ميلوني بحثت مع ولي العهد السعودي خفض التوترات في المنطقة، وعبرت خلال الاتصال عن تضامن إيطاليا مع السعودية. كما قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان حسم خيهره ويعول على القيادة الأمريكية لإنجاح الإطار الثلاثي بين لبنان والكيان والولايات المتحدة بهدف تنسيق التهدئة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق ليل اللي ندل عليهم كالعادة، ونستسمحهم أنه ياخذوا بخاطرنا وينقصوا من السرعة. تعرفوا إذاعة جوهرة فام مسمينها إذاعة لوتوروت العباد الكل، معناها هذا يشرفنا ويسعدنا باش نكونوا في المرافقة لكم أنتم من أي نقطة تنطلقوا فيها حتى لين توصلوا إن شاء الله سالمين غانمين وتقضيوا شهوركم ولا تخدموا خدمتكم وتروحوا زادة وسي لدياركم وانتوما في قل آخر أحسني وأروعي الظروف، وتفرحوا عائلاتكم كيف توصلوا لهم راهو لباس. هذا ما نتمنوه لكل كل كل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. صباح الورد خليفة.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سلمين كما قلت، وإحنا إذاعة الطريق وإذاعة لوتروت شريطة يسوقوا هادين وبشوية يحافظوا على أرواحهم وعلى عائلاتهم واللي حضروا في أرواحهم إن شاء الله موافقين لا ورضاية الوالدين.
0: أحسن ما قلت خويا العزيز. نمشي لفرح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 30 سبتمبر. عرف وقتاش يحتفل بعيد ميلاده؟ لأنه آخر شهر شهر يتصبت، معناها كيف تصبت شهر الكادوات جات، واللي حتى نساء مشريش كادو رام يقبلوا اسباس ما تنساوش اللي عيد ميلاده اليوم 30 سبتمبر، فكروا فيهم وفي كادوات تفرحهم بطبيعة الحال خاصة كيف تتذكرهم. فنقول لهم كل عام وانتم حيين مليون ألف خير أولا. ثانيا نمشي لي الناس زادت تذكرت العزيزة عليها وبعثت لها SMS على 85، بعثت لنا احنا معناها على 85 990، كتبت لنا اسم العزيزة عليها رقم التليفون اسم العزيزة عليها اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، وقلت لنا بربي هديوا له انتم الكادو، مجاورة كل يوم قاعدة تهدي في كادو رائع. اي حاضر، تعليماتكم تطبق، نهديوا الكادو لمستمعينا ومشاهدينا المتمثل في المونجالة الرائعة متاع سيتي واتش في قوم عيدك اليوم.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقة مع سيد المنصف قصيدة. صباح الورد سيد منصف.
3: هلك سعيد سي حاتم، صباحي.
0: استقبلك الخليفة متاعنا ما يا منصف، هاني معاك توا. قولي التربيجة متاعك منصفك وإلا فما تربيجة أخرى تراه عطيني.
3: والله اللي تعبنتي منصف منصف كيف كيف
0: جوزيف تولي في عمرك يا منصف يا بيه. جوزيف على يوسف يقوله مش على منصف. بيه سيدي منصف اللقب بالضبط شنو سامحني؟
3: سيدة أوني شاعر بالوراثة. سيدة
0: الله الله الله مصلي عني بي على أخويا بارك الله يا سيدي خليفة.
3: قصيدة مخصصة على الأستاذية في العربية زد.
0: ما لا أنقذها هوك قصيدة وينقذها يعمل ناقد زد اللي هي ربي فضلك.
1: منين تكلم فينا سي منصف؟
3: كلم فيك من سيدي بولي ولا تشوس.
1: مرحبا بكل مستمعينا في سيدي بو علي، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. قداش عملت اليوم سي منصف؟
3: اليوم عملنا 52 سنه ان شاء الله.
0: اللهم صل على النبي وتبارك الله ان شاء الله في المية والصحه هي هي وقويه يا سيدي منصف.
1: لا في نشاط وحيويه
3: عايش خليك.
1: اي سي منصف اعطينا شكون صاحبته وصاحب المفاجاه.
3: والله هي. سي خليفة وصلت العمر هذا اول مره معناتها سيدي ما نعرفش الحق ما عنديش حتى فكره.
0: عجب أول مرة بعد 52 سنة عيد ميلاد يعملوا لك السربريز هذي
3: أول مرة في الإذاعة.
0: باه
3: ما نعرفش ما عنديش حتى فكرة حتى العائلة ما نفرسك بحذي عندي أخويا في لوتروت توا نسمع قلت إذاعة لوتروت عندي أخويا في يخدم عون استخلاص في لوتروت يكون شو صاحب العملة
0: بين نجمي نجمي.
1: لا مش هو عون سهل عليك
0: مش هو.
1: لا
0: مش القلب هو. القلب يا منصف لوين يمشي القلب؟ ما تكونش هي زعمة
3: هي ما الله يا ما نعرفش قد يكون اما الحق
1: ثبت امورك
0: قد يكون
3: قد يكون هاي الاحتمال
0: سيدي منصف نشك. سيدي منصف اسمعني انت سيدي واستاذي وهذا يا شرف لي انا باش نقول لك سيدي يا سيدي منصف يا استاذي يا باهي يا عزيز يا غالي باش نقول لك على قاعده حتى لو كان انت ماكش متاكد قول متاكد هي هكا انا متاكد اي خلي ما تكونش هي ما يسالش باش الفطور يكون باهي اليوم والعشاء باهي والامور تبدا 5 على 5.
3: لا لا كيكه ديما هي 5 على 5 الحمد لله
0: ربي يفضلها ويداوم عشرتكم ومحبتكم. اعطينا سيدي خليفه هاي
1: هاي سي المنصف هذوما اولاد خوك ايوب والهادي
3: ربي يحفظهم ويخليهم
0: وربي فضلك انت, وان شاء الله ديما هكا يهنيوا فيك بعيد ميلادك وانت فرحان ومتألق وناجح في حياتك العائلية والمهنية. سيدي موصف شكرا لحضرتك نورتنا.
1: نمشيو لسي علي الفرشيشي. صباح الورد سيد علي.
4: صباح الورد,
1: كل عام وانت حي بخير.
0: توا يا ابو علي, موبو علي هذيك هي فرشيشي. فرشيشي حر مغادي معناها
4: يبني. فرشيشي حر,
0: حر من القصرين.
4: من القصرين
0: يا مرحبا بخويا. وين بالضبط في القصرين؟ لأنه الفرشيش تقريبا موجودين في كل أنحاء القصرين باستثناء يمكن سبيتلا. موجودين الفرشيش ولا لا؟
4: كيفاش؟
0: في سبيتلا موجودين الفرشيش؟
4: موجودين.
0: باه أعطيني أنت من وين؟
4: أنا والله كيفاش نقول لك, أنا راني شايب الله يرحمه من غادي.
0: يرحمه وينعمه, الله يرحمه وينعمه. وأنت تربيت في تونس؟
4: يعيطونها سبالة ولاد عسكر. أنا ما نعرفهاش بالضبط وين
0: سبالة ولاد عسكر. والله نسألوا عليها.
4: قالوا بعد بين
0: هاي تعرف, هاي تعرفها مرور وين؟ أوصل يعني بين بين القصرين وسيدي بوزي هكا هكا مرور. باهي ما مشيت ليش حتى مرة؟
4: لا ما مشيتش. لا
0: نبرمجوها, نمشي انا وياك نبرمجوا مشي نكتشفوا كل المناطق الرائعه هذيك. راهو تعرف واحد يعمل مشي الغديك ترجع فيه الروح بك المناظر الطبيعيه جميله وبطيبه العباد اللي موجوده. منورنا سيدي العزيز. ومن
1: تكلم فينا توا من تونس؟
4: من تونس العاصمه.
1: من العاصمه. قداش عملت سيدي علي؟
4: عملت 46 عام.
0: شبه. يطول لي في عمرك ان شاء الله في المية والصحه قويه يا سيدي علي.
1: اي سيدي علي, شكون صاحب المفاجأة وصاحبت المفاجأة؟
0: هي
4: والله انا كانت عندي اختي الله يرحمها,
1: ربي يرحمها,
4: هي الاولى اللي تبادر من بعد امي الله يرحمها زاد,
1: ربي يرحمها.
4: المدام انا نتصور كان المدام نتاعي,
0: ربي يفضلها لك وربي يطول لها في عمرها وان شاء الله ديما هكا في سعاده وفي هنا وفي تهاني بالافراح. تراعتين
1: والتهاني فعلا. حاتم ملا ساميه حمراء ومدام المدام هي اللي بعد
0: يفضل هالك ويدوم عشرتكم ومحبتكم. هيا عاد ابو علي
1: امشيل.
0: هيا اخوي, هيا اخوي عاد جاوبها قول لها
4: ربي ينورها.
0: كيفاش قلت لي عاود لي عاود لي ما سمعتكش ما سمعتكش بالكدا عاود لي ربي يحفظ.
4: وان شاء الله ربي يبعد علينا الظلام ولاد الحرام.
0: باه وقل لنا حويجه يا بابا
4: ان شاء الله ربي يخلص وحلف.
0: يا رب
1: يا امين
0: يا رب يا رب. وقتاش باذن الله الزرير؟ وقتاه
4: ان شاء الله نجيب لكم الزرير. وين انتم؟
0: اي وقتاش يعني؟ هو شهر باذن الله. وقتاش وربي يوصل بالسلام وان شاء الله ديما فرحان وربي يفرحك.
4: عايشك ان شاء الله شهر الداخل
0: ان شاء الله, ان شاء الله ديما فرحان. يا سيدي العزيز قولها لها الشهر الداخل وبعثت لك تهني فيك. ها يا بابا
4: الله ربي يخلص وحلها وربي يسرها.
0: وراني وراني
4: نحبك برشا.
0: واخيرا واخيرا قالها هاي سيدي, واخيرا قالها ربي يحفظكم لبعضكم وربي يداوم عشرتكم ومحبتكم وربي يهنيكم ويفرحكم دائما وابدا. والفرحه هاي جايه. ها الزرير ما تنساه صاحبي علي, ما تنساه ان شاء الله ديما فرحان خويا.
1: نمشيو المنقالحات.
0: المنقالحات يا سيدي هاي اعطينا تاع الزرير. قلت لك
1: الزرير سي علي الفرشيش.
0: تحب عندك الزرير مبروك الخوي علي وان شاء الله ربي يزين عليه وربي يتم بالخير. انتم اذا كان عندكم العزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده ابعثوا لنا اس ام اس على 85990, اكتبوا لنا الاسم واللقب نتاعو ورقم التليفون وخليه الباقي علينا. يلا فاصل قصير وراجعين. فما مشكل في الدواء هذا ما يقولوه الصيادلة والمختصين, لكن حسوا به المرة هذه المرضى فما أدوية منها مفقودة وحياتية وما فماش شنو اللي يعوضها. أي سيدي كيف واحد يقول لك مسافر ممكن يقبل لي وصي ربي يجيب لنا بارفا ولا شوكولات هكا مرة وانت مو شوكولات.
1: اي
0: اه
1: منقال.
0: هذيك منقالك في يبدا واحد في تركي هذيك يقولوا له على منقاله ولا لبسه كيف يبداو مشيرات الاخرى وكشوكولاته وبارفان وكل حكايات هذيك هكا ولا لا هكاك توا لا
1: باكو
0: دواء الدواء هذاك وربي مفقود. والدواء ولات حويجه اخرى يتصعبوا غاديك ما عادش يسيبوا الدواء, لازم تاخذ سيرتيفيكا من عند الطبيب نتاعك وتهزها تهزها في التليفون مصورة يقول لك لا جيبها ورقية هكا هاو باهي هكا هاو يس هذي كل تو نكملوهم بعد كما تحب. هي في لاريير بلون بقاو معنا راجعين فرق الرمانة مع بعضنا ومعانا نقابة الصيادلة.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. صباح الورد انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 على جوهرة FM TV. شوف أسمع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين والمستمعين متاعنا والمشاهدين اللي هما مواطنين تونس يعيشوا في تونس ويمشوا للصيدلية يحبوا على أدوية ليهم ولا لعائلاتهم. عدة أمراض مزمنة، ولكن الأمراض الخبيثة عافانا وعافاكم الله هذه كما تحدث عليها أدوية شبه مفقودة وفيهم مش دواء ولا اثنين، دخلت أمراض القلب، بعض الأمراض الأخرى، وثم بعض الأدوية يقول لك ما عندهاش جنيس أو ما عندهاش دواء آخر يعوضها، حتى غالي يا أخويا ناخذه وما نبقاش وهي حياتية
4: ما عندهاش بديل.
3: ما عندهاش بديل هذا في دواء القلب، حكاوا لي اللي عنده دقة زايدة جبونس ولا حاجة من هذا القبيل،
4: هم دواء من أدوية القلب
3: ما فهماش بديل سموهولي ونتو ليله تو نذكر وي
4: تو نحاول ضيفتنا جاوبنا عليه الدواء هذا ان شاء الله
3: وادويه اخرى علاش فما يا اخي شو اللي صار
4: اللي يبدو انه حتى من بلاغ النقابه نتاع اصحاب الصيدليات الخاصه انه ثم اضطراب في التزود، تقر هي بهذا. ثم احد مصانع الادويه وقعت فيه حريق، ربما اثر ما اثرش، ربما مشكله الصيدليه المركزيه وتوفير هذه الادويه. العلاقه ماهيش ولا بد بين الصيدليه المركزيه ونقابات والصيدليات الخاصه، عفوا. هذا الكل خلانا في حيره
3: بعض الاحيان أي. في بعض الاحيان مش توا، قبل عم ناولي ولت عم ناولي ولت عم ناولين، يمكن فما شبكات متاع تهريب متاع أدوية
4: موجود هذا
3: نحو أشقانا معناها الدول المجاورة يا سيدي. فالصيدلية المركزية تقول لي كان نحب نزازي ساعة توانسة
4: سي،
3: ومن بعد يا اخويا ما يسالش، خلي النهار حتى نهرب مش مسموع به هو أيه. لأنه مدعم، راه الدواء مدعم من طرف الدولة
4: أيه. وما يتهربش المفروض الدواء هذا هو.
3: نعم، هات نمشيو اذا للاريير بلان ونحلوا الكتاب مع نقابة الصيادلة.
5: اريير بلان.
4: طبعا الجواب على كل هذه الأسئلة مش تكون معنا السيدة آمنة عباس نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. نقول لها صباح الورد.
6: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم،
3: منورتنا لله.
6: شكرا، يفضلك عيشك، نهاركم سعيد ومحبب جميع المستمعين.
3: فما أزمة في الأدوية بالنسبة لكم توم على مستوى التزود، والمواطن زادة كيف يشيكم تحيروا وشو مش تعملوا معاه، خاصة ما تقاوش أدوية جنيسة تعوض بعض الأدوية كما دواء القلب اللي حطوني عليه، والله نسيت اسمه كوردارون جو بونس هكا ما نعرفش.
6: ايه ما احنا معناش الحق نعمله، ما تمنى منجمش نحكي بالاسم
3: لا ما نحكيوش على اسمه، نحكيو دواء قلب ولا دواية الأخرى.
6: سيد لاميو داغون دي سي متاعو لاميو داغون اي
3: بيه.
6: قعد فتره كبيره مقطوع، وهو زي الدواء معناتها سي انديكي بوغ معناتها ريغولاريزي لا ريتمي معناتها كاردياك، ثم الانتظام نبضات القلب اللي هو مهم ومهم جدا، وما عندوش معناتها جينيريك. ولكن هاو البارح في العشيه في الصيدليه نتاعنا شفت اللي بداوا يعملوا في ريبارتيسيون فيه، ولكن اللي اكثر من هكا
3: بداوا يوزعوا فيه معناها بداوا يوزعوا
4: نجم نهني والناس المحتاجين.
6: اميو داغون مش هو مش
3: الجنيس نتاعو ميسالش لقينا جنيس هو
6: ولكن ديما راهو الكونتيتي تبدا صغيره، معناتها المشكله يا اما الدواء يبدا مفقود كيما الزيمينو سوبريسور، كيبدا عبد عامل غريف ولا حاجه باش الجسم نتاعو ما يعملهاش روجي، كيما مثلا الدواء تاع تي دي اتش اللي هما فرط الحركه اللي هما تلامذة، فما تلامذة ما ينجموش يقراو الا ما يستعملوا الدواء هذيك، وما نجم يعدي امتحان كان بيه خاطر يعاونوهم برشا على الكونسنتراسيون، هما مقطوعين. فما معناتها المشكله حتى في الكونتيتي، معناتها ساعات يبدا الدواء متوفر
3: نعم.
6: والا الجنيس نتاعو متوفر، ولكن الحقيقه تطلب انت من الصيدليه المركزيه 20 علبه يبعث لك زوز علب، هذيك المشكله.
3: وعلاش علاش يقول لك لهنا شي جاوبوك في الصيدليه انت كصيدلانيه، شي جاوبوك في الصيدليه المركزيه؟
6: لا هما اللي يخدموا غادي كما عندهمش اجابه للصيد معناتها الفارماسيان يعمل بونت كوموند هذيك شنو يلقى معناتها فهمت الاهم من هذايا الكل انه نقابه اصحاب الصيدليات الخاصه اقترحت منذ عامين على الصيدليه المركزيه انه نعملوا بلاتفورم باش لي فارماسيان يبدا موجود في المحل نتاعو في الصيدليه نتاعو ينجم يعدي كوموند ينجم يدخل يشوف الاسوام نتاع الادويه ينجم يدخل يثبت انستانتانيمون معناتها يبدا الباسيون بحذاه حاجته مثلا بكوموند فيرم يدخل الفارماسيان يشوفه موجود ولا مش موجود قداش سومه وقتها معناتها
3: فرق العاده العمليه خارق العادة شو الإجابة متاع الصيدلية المركزية خاصة أنه توجه وزارة الصحة الأيامات نحو الرقمنة ولات مداوات حتى عن بعد بالاستعمال الانترنت وغير ذلك كي نعم ايش قالوا لكم في الصيدلية فما حتى إجابة
6: نكمل لك احنا قاعدين نخدم عليه المشروع عنا عامي وقلت لك عملنا فيه معناتها تطور استباقي معناتها تنجم تعمل البحث عن طريق الدسي تنجم معناتها عملنا فيه اللي بتتصوروا في مخك الكل هذه الكل علاش باش الصيد للكل ياخذوا لاميم كونتيتي معناتها تصير دي بارتيسيون باهية للدواء باش يتوفر الدواء للمواطني هذا هو الغرض من المشروع هذا ولكن ما رانا الا البروجي وقف بعد ما تقدم بالكدي وراسلناهم راسلنا الرئيس المدير العام للصيدليه المركزيه ولكن من دون اجابه فما حتى اجابه وما عندنا حتى جواب والاكثر من هذا الكل النقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه بعثت في هذا الغرض مراسله لوزير الصحه كيف ما جاوبنا حتى حد على حتى شيء معناتها بروجي بالقيمه هذيا باش يخدم الصيادلة ويخدم التوانسة وبالتالي معناتها فيه مصلحة للتوانسة الكل وللبلاد التونسية يقع إيقافه وما عنا عليه حتى خبر عليه هما تصرفوا بالتصرف هذا
4: في نفسيات موضوع الأدوية
3: ربي سمحني أنتم معنا الصيدلية الصيدلية هو صيادلة ممتعنا معنا تبعين وزارة الصحة
6: بطبيعة الحال
3: بي داكو
4: في نفس السياق
6: هذا
3: اي نسال بالك شو قلت متابعين انتم وزاره التجاره هذاك علاش مش تواصل
6: نقول لك حاجه سي حاتم ميساج نوضحوه النقطه هذيا في القوانين نتاعنا قانون 73 في الروح نتاع القانون وفي الديونتولوجي الصيدله مهنه معناتها هو مرفق صحي ولكن ماهوش تجاري ابدا
4: ما علاش الخلاف مع البلديه حول ليزونسيني
6: هذا نجم نوصلوا من النقطه هذيا للمشكله نتاع ليزونسيني اللي كادوسي اللي عندنا هذيا في 28 اوت سنه 2023 وزير الداخليه انذاك اعطى قرار للبلديات باش يفكروا علينا هل ليزونسيني اللي كادوسي والاسم نتاع الصيدليه اللي تكتب مكتوب صيدليه فلان فلاني هذاك في متعارض القرار هذا متعارض مع مجلة الجماعات المحلية لأنه زي حاجة بينها هما والبلديات ما عندها حتى دخل الوزارة في الموضوع هذا زي من الناحية الأولى من الناحية الثانية الروح متاع المهنة متاعنا تقول لك معناتها الرقابة الأجهزة الرقابية متاعنا اللي هما بطبيعة الحال نرجعوا لوزارة الصحة سطر عليها ثلاثة مرات الأجهزة الرقابية تابعة لوزارة الصحة
3: ترخيصكم تاخذوه من وزارة الصحة وقت باش تحل الصيدلية
6: بطبيعة الحال منش نحكي
3: وتراقبكم وزارة الصحة
6: الوسائل الرقابية معناتها التفقدية متاعنا
3: شكرا
6: التفقدية معناتها كان تجي وما تلقاش لونسيني والكادوسي والاسم نجم تغلق لك المحل ولي باش تفهموا روح الحكاية اللونسيني هذيك والكادوسي راهم وجوبيا وإلزاميا يزهم يكونوا موجودين
3: وإلا رأيت تعرض الصيدلية إلى الغلق بتطبيق القانون اللي متاع وزارة الصحة شكرا للحاضر شان نقاو حل في هذه المواضيع وخاصة في هذه الأدوية
4: نتاع القلب اللي كنا نحكيوا عليه
3: هاوفا ماجينيريك بدا يظهر بكميات محدودة ولا محدودة مثل شاطو يمشي ونلقاو الحلول شكرا لك يلا السابعة صباحا وثلاثين دقيقة هنا على الدنيا وما فيها
5: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
7: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jeune
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
9: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
10: اريدو طور عالمك.
11: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان فاز البارح على البنين في الملعب الأولمبي بسوسة هدفين مقابل صفر في ذهاب الدور الأول من تصفيات كان مصر 2027. سجل ثنائية المنتخب الوطني المهاجم عمر بن علي دقيقة 57 من ضربة جزاء ودقيقة 90 زايد 7. ماتش الروتور باش يتلعب نهار 5 أكتوبر في العاصمة التوغولية لومي. منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة باش يشد رحال نهار 2 اكتوبر الى لومي. نسمع انيس بوجلبان مدرب المنتخب الاولمبي شنو قال على الانتصار.
12: شويه وبرا مرتاحين، 2 بلاش خير من واحد شيء، هذا هو. لكن ديما تقعد ريزلتات صعيبه، دي زيرو ديما ريزلتات صعيبه، عمرها ما كانت مطمئنه. وما يلزمناش نمشي وحنا مطمئنين. انا الهدف نتاعنا انه في ماكسيموم دي جور نتاع الايفان 3 يكونوا موجودين في الفريق الاول، قاعدين نسقوا مع المدرب المنتخب الاول مع معين عيني على الفريق، قاعد يتبع، قاعد يسال على الديتاي نتاع الديتاي. نتصور انه الجوار نتاع الايفان 3 سيبل بالنسبه للمدرب الوطني.
11: من منتخب أقل من 23 سنة إلى منتخب الوطني للأكابر اللي من المنتظر يتراجع 4 مراكز في ترتيب الفيفا بعد تعادل في زوج مقابلات الأولى من تصفيات كان 2027 ضد أوغندا هدف مقابل هدف، ضد بوتسوانا 2-2. زوج مقابلات لعبوا في استاد حمادي العقربي برادس، مازالوا 4 مقابلات في التصفيات، ضد ليبيا في رادس، ثم 3 ديبلاسمونات، ديبلاسمون ليبيا، ديبلاسمون أوغندا، وديبلاسمون بوتسوانا. البارح أوغندا ربحت ليبيا هدف مقابل صفر. نذكر أوغندا يتحسبوا نقاط متاحة في المجموعة. دونك الترتيب أوغندا 4 نقاط، بوتسوانا في المركز الثاني مع تونس عندهم 2 نقاط، ليبيا الرابعة عندها نقطة واحدة. ومنتخبنا نذكر برمج مقابلة ودية باش تلعب نهار 3 أكتوبر باش تكون ضد مالي في ملعب حمادي العقربي برادس، غيب عليها إسماعيل الغربي اللي كان أخذها ورقة حمراء في المقابلة الودية ضد بلجيكيا نهار 6 جوان الفارت. نحكيه على النتائج متاع التصفيات كان 2027. البارح جملة من المقابلات تلعبوا مع بعض المفاجآت. البوراندي تعادلت مع الجزائر هدفين مقابل هدفين، جزر القمر ربحت ناميبيا هدف مقابل صفر، أثيوبيا خسرت مع السنغال هدف مقابل صفر، ليزوتو خسرت مع المغرب هدفين مقابل صفر، موزمبيق ربحت السودان 4-1، جنوب السودان خسرت قدام مصر 5-0، مدغشقر تعادلت مع تنزانيا هدف مقابل هدف، الكابفير خسرت مع رواندا 2-1، غانا خسرت مع غامبيا 4 أهداف مقابل هدفين. هذه واحدة من المفاجآت. كيف مفاجأة كبيرة، غينيا بيساو ربحت نيجيريا 3-0، زامبيا ربحت توغو 2-0، البنين ربحت موريتانيا 2-1، الكونغو كانت تعادلت مع الكامرون هدف مقابل هدف، الجابون ربحت النيجر هدفين مقابل صفر، ليبيريا خسرت مع مالي 1-0، والصومال خسرت مع الكوديفوار هدفين مقابل صفر. منتخب أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الترابلسي يلعب اليوم انطلاقا من ماضي ساعتين بوقت تونس ضد مصر في السويس في مصر في إطار دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة اللي كان غانا، هذا بعد ما تعادل منتخبنا مع الجزائر في الجولة الأولى 1-1، ثم مع المغرب 0-0. دونك منتخبنا مطالب بتحقيق الانتصار بما أنه الترتيب الجزائر الأولى عندها 4 نقاط، مصر الثانية 3 نقاط منقوصة من مقابلة، تونس الثالثة 2 نقاط، المغرب نقطة واحدة في المركز الرابع منقوصة من مقابلة، وليبيا الاخر عندها 0 من النقاط. ونذكر 2 منتخبات من 5 يترشحوا كان متاع غانا لأقل من 20 سنة. نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري. البارح كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي 2025-2026. تفاصيل التقرير المالي مع أمين مال الاتحاد المونستيري منصور بسباس في ميكرو وليد الجزيري.
13: كما قلنا هما بلغة جملة الإيرادات المالية نتاع النادي 8,444,953 وجملة النفقات 8,454,909 اللي هو تنقسم الإيرادات الماجوريتي 54% اللي هو فرع كرة القدم 4,596,622 فرع كرة السلة 505,594 وفرع شبان 253,830 الإيرادات المشتركة اللي هو سبونسورين والإشهار الإشهار وما تبعه الدعم اللي يجي مع الجمعية ما يجيش مخصص الفرع معين 3,088,907 هذا هو جملة الإيرادات. المداخيل هذوك موجودين بالتفصيل. جملة النفقات اللي هم 8,454,909 كرة القدم 4,947,478 دفعات فرع كرة السلة 2,153,999 دفعات فرع شبان 315,191 ودفعات مشتركة 138 مليون. دونك نمشي نلقاو شنو المزال عندنا ديون اللي هما ماجوريتي راهم خلصوا اللي هما 1,774 وفما اللي هما ديون قديمة اللي هما أغلب الجمعيات اللي هي موجودة عندهم اللي هو الأغلبية في سير تنازل عنها ولا تصوير خلاص على مدة طويلة الأمد اللي هما 2,858 بما فيه صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيه البنوك بما فيه المرابط. دونك هذا هو ملخص نتاع التقرير المالي.
11: النجم الرياضي الساحلي وصل تربصه في مدينة سوسة اللي توصل حتى النهار 3 أكتوبر والبارح كان أجرى حصة تدريبية. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي وصل تربصه في عين دراهم. الفريق كان فاز البارح وديا على اتحاد بوسالم بنتيجة 5-0. المدرب الإسباني بابلو فرانكو المدرب الجديد بالنسبة للترجي الرياضي التونسي صحح عقده إلكترونيا منتظر وصوله في الساعات القليلة القادمة بعد ما تأخر وصوله إلى تونس لأسباب عائلية. النادي الافريقي مشي واجه الأهلي الليبي نهار 3 أكتوبر المقبل في استاد بنغازي الدولي في مقابلة ودية احتفالية بمناسبة عيد ميلاد الفريق. نحكي باسكيت. اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الثانية في البطولة. القمة باش تكون انطلاقا من ماتليثا كلاسيكو نادي الفريق النجم الرياضي الساحلي مقابلة باش تكون تلفزية على الوطنية الأولى. بقية المقابلات انطلاقا من 6 متاع العشية الاتحاد المونستيري نادي الرياضي الصفاقسي شبيبة المنازه حمام سوسة النجم الراسي يلعب ضد الشبيبة القيروانية داليا رياضي بقرومبيليا يلعب ضد اتحاد الأنصار والملعب النابلي يواجه فريق نجم حلق الويد. في دوري الأمم الأوروبية البارح إسبانيا ربحت كرواتيا بنتيجة 4-0 وجمهورية تشيك خسرت مع إنجلترا بنتيجة 2-0. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بونات وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شنهاركم أسعد أيام.
14: المشهد مع زهير الجيس.
15: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة وخطوة واحدة نجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحميه حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300,000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243,000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
14: المشهد
16: مع زهير الجيس.
17: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
18: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
19: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
20: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن وكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. نحب نذكرهم بحويجة، أي فما 500 دينار تخفيض، 500 دينار كاملي تخفيض على كامل كامل كامل رحلات العمرة متاع براءة فواياج لشهر رمضان المعد. قداش عندنا 500 دينار تخفيض يعيشكم. ال 500 دينار هذوما البرومو اللي عملناها هذيا مع براء مشكورين فعلوا مع طلباتكم انتوما، رايتوا فغدوة ما نخسروهاش اخرها غدوة، فبالتالي اربحوا ال 500 دينار. انتوما متهنين ساعة على الكاليتي متاع السيرفيس، متهنين على ليزوتيل اللي موجودين سواء في المدينة

0: كل شيء موجود، كادو المظلة للنساء وغيرها من اللي كادو، نقل مجاني من وإلى المطار، هذا الكل على ذمتكم جميعا. فاستغلوا الفرصة نتاع التخفيض، الكاليتي قلنا موجودة نتاع السيرفيس، الخدمات رائعة للغاية، الانكادرمون من أحسن ما يكون، الإداري وأيضا الخدمات اللي يقدموه الأخيان اللي يرافقوكم، هذا يخليني أدعوكم باش تستغلوا الفرصة الكل. 500 دينار اخلطوا عليها غدوة يوفى البرومو هذا على تخفيض على كل رحلات، كل رحلات شهر رمضان المعظم. نذكر بحويجة أخرى، راهو رحلة نهار 21 أكتوبر الباري كانوا مزلوا فيها 3-4-5 مقاعد على قصة تقدير، هذا المعطيات الأولية اللي عندي من الباري، حينجموا يكونوا زادة نقصوا شوية، لكن أخلطوا زادة على رحلة 21 أكتوبر اللي بشكون على الخطوط السعودية، اللي قام رائعة كالعادة في فندق نوفوتيل المدينة المتميز مع فطور الصباح، وفي مكة المكرمة الفندق الرائع منارات غزة اللي يحبوه التوانسة الكل، ولا سويس هوتيل مكة في برج الساعة مع فطور الصباح للي يحب على القرب، والو تريتمون في اي بي بطبيعة الحال زاد موجود هذا على ذمته. ثم نذكر كما قلت لكم بكونه الأرقام اللي موجودة على ذمتكم لي حاجتين باش تستغلوا فرصة البرومو اليوفا غدوة متاع كل رحلات شهر رمضان المعظم، فيها تخفيض 500 دينار. اثنين، باش تخلطوا على رحلة 21 اكتوبر في المقاعد الاخيرة امتح. اش نعملوا يا سيدي؟ نتصلوا براءة فوياج، تلقاوا ناس تجاوبكم وترافقكم وتعطيكم كل المعلومات وتمكنكم من الحصول على مقعدكم، سواء لرحلة 21 أكتوبر، لرحلة رمضان اللي الكل اللي فيهم تخفيض ب 500 دينار، ولكل الرحلات راك نجم تعمل لا ريزرفاسيون توا، مش تقعد تستنى حتى نعنوا على الموعد، لا تعمل لا ريزرفاسيون توا على 70-550-020-70-550-020. عندك 21-881-882 21-881-882 وعندك 21-882-881 دونك 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد، صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تعرفوا جيدا ما شفناه في الأيامات الأخيرة في الأشهر الأخيرة السنوات الأخيرة معناها تفاقم ظاهرة المتاجرة بجميع أنواع المخدرات الكل اللي نسمعوا فيها وشاهدوها في الأفلام الهوليودية احنا تعرف المكسيك موجودة ولات موجودة لهنا وتتشد بفضل المجهود الكبير متاع عوان الأمن الديوانة الناس اللي قاعدة تخدم باش تستحفظ على صغيراتنا وعلى بلادنا لكن
4: الأرقام كبيرة
3: أرقام تخوف
4: خوف
3: والشيء يسرح موجود ويعرفوا يستقطبوا يمشوا للصغيرات ويدربوهم ويجلبوهم
4: مافيات
3: أي مافيات قاعدة تخدم وفي المافيات تلقى جميع الشرائح العمورية والاجتماعية والثقافية والدرشن
4: الكل
3: تقعد بيت في عجب ربي ساعات عائلة كاملة البو والأم والأولاد
4: ساعات مستويات تتفاجأ بها تقول مش من الحرفين العاديين يعني هذوم.
3: هذا مدفع النائب فاطمة المسدي في مجلس نواب الشعب باش تقوم بنداء وبمبادرة يظهر لي في خصوص قانون المخدرات تحب على مزيد التجديد فماشي من الناس ترجع الرب فماشي من الناس تخاف لانه عباد مش خايفه بالقانون هذا خلينا نشوف وش هي الحكايه وتفاصيلها من خلال هذه المتابعه
2: متابعات
4: هذا هو الاسئله هذه الكل ونقولوا زعما موجود مشروع قانون لتنقيح القوانين الحاليه ودعمها لمزيد الزجر ام
3: بالمناسبه او تعديل القانون هذا
4: بمناسبه الحديث الان قاعد يسير على وقع الجريمه الاخيره وقع الحديث عن وجود قانونك علاش معنا السيده النائب فاطمه مسدي عن جهه صفاقس عضو مجلس نواب الشعب نقولوا لها صباح الورد
5: بخير وشكرا على الاستضافه بخير كل مستمعين اذاعه جهره
3: شكرا لحضرتك سيدة فاطمة مدام فاطمة بالضبط هل هي مبادرة فردية من حضرتك لتعديل القانون الموجود وإلا فكرة مشروع قانون وإلا مطالبة فقط من نائب للسلطة التشريع التنفيذية بتجديد العقوبات
5: لا هو سبق أنه قدمنا مبادرة تشريعية يوم 25 فبراير 2025 المبادرة هذه معناها فيها تنقيح شامل لقانون اللي هو قانون مكافحة المخدرات اللي هو تصدر عام 1992 قانون عام 1952 التنقيح هذه جاء لأنه كما تشوف أنه احنا سوى معناها من عام 92 نخدمه بنفس القانون رغم أنه الجريمة تطورت يعني الجريمة تطورت في المخدرات والقانون بقي كما هو بالآليات القديمة متاعو الكل وتشوفوا أنه معناها فانا عندنا 30 سنة ووقت اللي التشريعات يلزمها تتطور على حسب تطور الجريمة ما تنجمش تخلي القانون القديم يحكي على حاجات تقدم وقت الجريمة تطورت وآلياتها تطورت وترقب
3: متاع الجرائم شنو أهم حاجة موجودة في المشروع اللي قدم منذ سنة الفارطة معناه
5: اي فرق عام ونص هو تعدى معناها لجنة التشريع العام ولجنة التشريع العام بدات تعمل عليه في الاجتماعات للعديد من الخبراء ووزارة الداخلية وعمادة الأطباء وعمادة الصيدلة وإلى آخره من جمعيات عملنا العديد من الاجتماعات في هذا المقترح القانون الحاجة اللي معناها الناس الكل معناها حياتها وعجبتهم برشة في المقترح هذية انه احنا عملنا انا وزملائي المقدمين المبادرة هذية عملنا معناها ركن كامل جديد في القانون اللي هو ما كانش قبل والركن هذية هو ركن اللي يساعد التقصي والبحث في الجرائم الكبيرة متاع الشبكات والعصابات الدولية متاع نجمة معناها تعاون الامن للإتاحة بهذه الشبكات كيفاش اليوم عطينا في الركن هذايا حماية قانونية لأعوان الأمن الذين يخترقون الشبكات والذين يحاولون معناها التقصي والاختراق وإلى آخره. نعطيهم حماية قانونية كما في قانون مكافحة الإرهاب. عملنا قانون مكافحة الإرهاب في 2015 حطينا حماية قانونية للاختراق وغيره للإتاحة بالشبكات. يا أخي شنو صار؟ إنه قضينا على الإرهاب بطريقة ونحب نحيي قواتنا الأمنية وكل معناها قواتنا العسكرية على الحرب هذه اللي صارت على الإرهاب وكيفاش بالقانون نجمنا نطيح بالشبكات معناها الإرهابيين وغيره. اليوم كيف؟ اليوم نعتبروا أنه قانون المخدرات القديم تاع عام 92 لا يكفي بالحاجة وخلينا نشوفوا كان أنه الأمن يقبض كان على المروجين الصغار والناس الصغار اللي بيعوا والناس الكبار ما يشدوهم مش بعصابات ما تتشدش لأنه ما كانش فما غطاء قانوني باش نجموا يعملوا الاختراق.
3: معناها اللي نوكا واللي بالين ما يتشدوش هذوكم الكبار الكبار ما يشدوش الحيتان الكبرى لا.
5: أي بالضبط وهذيك علاش أنا وزملائي قدمنا مقترح القانون منذ سنة ونص شفنا أنه الجرائم ولات حاجة كبيرة ما عادش ظاهرة مع المخدرات ما عادش ظاهرة نجم تقول أنه تونس تحولت من منطقة عبور كانت قبل منطقة تجارة المخدرات تو ولينا معناها نجم تقول معناها سوق دينا ولينا
4: سيد النائب ثم جزء كبير من الرأي العام من التوانسة يقول القوانين ما عندهاش طابع الزجري اللي تخوف بالفعل ما ثماش احكام بالمؤبد ما ثماش احكام بالاعدام ما ثماش
3: مشروع هذا فيه تجديد العقوبات
5: بالنسبه للمشروع هذايا بخلاف الركن اللي قلت عليه اللي هو بشرط الحمايه باش يتقصي ويصير اختراق وغيره وكل شيء اللي يتاح بالشبكات الكبيره راه شددنا العقوبات على المروجين تجديد كبير للعقوبات
4: مثلا
5: قلنا معناتها مثلا انا مش نعطيك مثال هاو مثلا عندي قدامي توا فصل بالنسبة للناس اللي تنتمي إلى العصابات اللي تشارك مثلا في عصابات ولا حاجة بتاع مخدرات عنا نحينا ألغينا الفصل 6 بتاع القانون القديم وعوضناه بفصل جديد يعاقب بالسجن من 20 عام إلى مدى الحياة وبخاصية من 500 ألف دينار إلى مليون دينار معناها مليار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المذكورة في هذه تجارة المخدرات يعني اليوم وصلنا لمدى الحياة وصلنا معناها خطية مالية كبيرة برشا وخطية سجنية توصل مدى
3: مليون
5: الحياة
3: دينا مليون بواضح أنا مليار كريم
5: حطينا زادة برشا عقوبات أخرى اللي هي معناها ما انتم تعرفوا انه الجريمه تطورت تذكروا الناس الكل انه القانون القديم مثلا انت كي ترمي الدروغ في مشروب في سهريه الطفله مثلا والطفله ما تبدا ما في بلاش وانت ترمي لها الدروغ اتسيتيرا القانون القديم ما كانش فما معناها نص قانوني يجرم العمليه هذه احنا ما انت حطينا هذوما مثلا كلها عقوبات مشدده للي
3: شنو العقوبه تذكرهاش في مشروع القانون
5: احنا معناها قلنا انه العقوبه بالنسبه مثلا كما نقولوا احنا تضاعف العقوبه اذا ارتكبت الجريمه المنصوص عليها اللي هي يضع مواد مخدره في مواد غذائيه ومشروبات ولا غيره دون علم المستهلك يعني اليوم توصل حتى معناها حتى 15 سنه و20 سنه اذا كان تعمل حاجه
3: ربي فما عقوبه لابد من التشديد فيها هي لمينور معناها صغار السن والتلاميذ أي. اللي موجودين في المدارس والمعاهد هذه فماش إشارة اليوم
5: موجود بالنسبة للقصر إذا ارتكبت ضد قاصر يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة كل على كل مرتكب لإحدى الجرائم السابق ذكرها اللي نحن كين عليها متاع القانون متاع المخدرات والتي تكون مرتبطة بإحدى الحالات التالية إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عام كاملة أو بواسطته أو باستغلاله أو بتحريض من أصوله أو من له سلطة عليه يعني مش كان هو معناها إذا ارتكبت حتى الناس اللي حرضوا عليه واللي وصلوا واللي هزوا كما البنية الأخرى سوى مثلا البنية ذيك اللي هزت صاحبتها حسب القانون الجديد ما هوش القديمة خطر سوى مثل ما تعديش القانون القانون القديم ما عندوش عقوبة كبيرة أما بالقانون اللي احنا عملناه مش تولي أقصى العقاب يعني كتز صاحبتها للغاديك البلاصه
3: تستدرجها معناها ليها المكان هذاك باش تتعاطى المخدرات فبالتالي تولي اقصى العقوبه في هذه العمل وايضا في التلامذه في التلامذه والقصر زاد في المحيط المدرسي نتاعهم معناها تولي اقصى العقوبات
5: اقصى العقوبات اقصى العقوبات صدقني القانون هذايا إذا نعم. كان تعدى إنه مش يعمل معناها تو تشوف نقلة
3: إن شاء الله يتعدى لأنه الوضعية والأسكارية يزمو يتعدى فاطمة للحديث بقية معك إن شاء الله تجيب أحدنا ونفرك الرمانة في خصوص هذا القانون ونطلب من النواب أنهم بسرعة يسرعون في تمريره وإذا يصوتوا عليه وإن شاء الله يتعدى بالنصوص الترتيبية حتى نحميه بلادنا وصغيراتنا وكل عبادنا في البلاد هذه لأنه ومس الشرائح العمرية كلها. شكرا لك الأستاذة فاطمة المسدي.
6: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمع وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
7: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
8: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
9: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
10: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه تونسي قريبة منك
11: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر سجل توا على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونس الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل
12: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان
13: ذوق ماما هذا أول كاتو نعملو في الباتيسخي متاعي
14: اليوم نشوفوهم يلعبوا أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم
15: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريق أسهل
16: جاتفي حياتي كيما نحبها
17: خذيت الباك ومازلت حاير شنو باش تقرا في الليسكا بزنس سكول سوسة اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينج ولا فينانس وبعد كمل ماستر في الماركتينج ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و الانتيليجنس ارتيفيسيال الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn مع ليسكا تهنى على مستقبلك
18: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يدراتش الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين
19: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
20: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بميديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679
21: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش غميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body
22: جوهرة
23: publicité
24: صباح الورد
25: صباح الورد
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
23: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورد يتولدين وطريق سلامة لكل المستعملية طريق. نمشي ولي طقس اليوم بالتفصيل في نشرتنا. بطبيعة الحال طقسنا اليوم كما قلنا في البوان ميتيو الأولاني اللي كان في حدود 7:15 طوال التفاصيل في النشرة. نشرة طقس اليوم 34 سبتمبر 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفا للسحب. وقتاش؟ بعد الظهر. وين؟ بمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم راهو تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط. وتو نشوفوا في الخريطة وين الأمطار هذه بالضبط وكميتها. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب راهي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا باش يعطينا بحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. نمشي مباشرة للخريطة متاعنا اللي وقع تحينها منذ قليل في حدود 8:01 واللي تعطينا في الفترة الصباحية معناها طقسنا باش يتميز بكونه سماء مغيمة جزئيا فقط في أغلب ولايات في كل ولايات الجمهورية، ودرجة حرارة عشرينية في أغلبها وتتراوح أقل الدرجات نقاها 23 درجة، درجات اللي تعاود برشة 27 درجة في 23 ساعة في القصرينة و24 في الكيف و25 جندوبة وباجة، 27 هي اللي تعاود برشة نقاها في بنزرت 27 درجة في تونس الكبرى في زغوان في نابل في سوسة في المستير في المهدية في صفاقس أيضا في القيروان وأيضا في جابس و27 زادة في قبلي، لكن أعلى الدرجات هي 28 أولا في توزر و29 درجة في برج الخضرة. إذن درجات حرارة تراوح هذا صباح بين 23 و29 درجة، لكن بعد الظهر تتغير شوية الأمور. فما ارتفاع في درجة الحرارة اللي كانت عشرينية بشولي ثلاثينية الكلها، معناها باستثناء القصرين اللي بشكون فيها 29 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين. بقية ولايات الجمهورية 23 فيهم طقس مغيم جزئيا لا غير ودرجة حرارة أقل الدرجات 30 درجة نقاها في بنزرت وأيضا في 29 زادة فما 29 في نابلة و30 في سوسة وفي المستير وفي المهدية وفي صفاقس وأيضا في جابس، وأعلى الدرجات هي 33 درجة في توزر و في إقبلي وأيضا في باجة وفي برج الخضرة، وبعدها نقى جندوبة 34 درجة. معناها أقل الدرجات بعد ظهر هذا اليوم في القصرين 29 وفما أمطار ومتوسط الأمطار هذه ومع خلايا رعدية، في نابل 29 زاد وتقس مغيم جزئيا، وعلى الدرجات في جندوبة 34 درجة. بالنسبة للفترة الليلية هل فما تغييرات تذكر؟ فما تغييرات المناطق الساحلية الشرقية اللي هي نابل سوسة المسير المهدية وصولا لصفاقس باش تعرف أمطار، وهيت نشوفوها هي الأولانية 24 درجة في نابل وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 24 في كل من سوسة والمسير والمهدية وصفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في سوسة وفي المستير وفي المهدية وفي صفاقس. بقية ولاية الجمهورية طقس مغيم جزئيا لا غير ودرجات حرارة تتراوح بين 22 درجة في كل ملكيف وسليانة و23 نقاها في زغوان وفي قفصة، وصولا إلى مش تكون 30 درجة الحرارة معناها 24 قلت لكم نابل وسوسة والمستير والمهدية وحتى صفاقس وأيضا 24 في جيبس، أعلى درجات هي 25 درجة في توزر و وأيضا في قبلي وفي شندوبة، لكن في برج الخضرة نقى 27 درجة. الأمطار هذه غدوة تتواصل ولا ما تتواصل الزعمة، والتميز هذا متاع طقسنا كيف بش يكون، معناها الارتفاع يتواصل في درجة الحرارة ولا لا؟ بش تتواصل غدوة الأمطار، وبش تكون تقريبا في الصباح على نابل وعلى سوسة والمستير والمهدية، وأيضا صفاق السمطار ضعيفة، بعد الظهر تتوسع دائرتها وتمشي لبالسليانة وتكون متوسطة، والكيف زاد بعد الظهر، والقيروان متوسطة، ومتوسطة زاد في سيدي بوزيد، ومتوسطة في توزر، في حين قفصة بشكون أمطار قوية خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، وفي القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. هذا في طقس غدوة الخميس مع درجة حرارة تواصل مرتفعة وتتراوح بين 27 درجة أقل الدرجات في نابل، وصولا إلى حدود 33 درجة في كل من جندوبة وتوزر وأيضا قبلي وبرج الخضرة. أكثر تفاصيل حول تطور الحالة الجوية متاع غدوة تكون في نشرة مخصصة لها غدوة، خاصة مع وصول هذه الأمطار بعد الظهر غدوة، واللي باش تكون في العديد من الولايات بين ضعيفة إلى متوسطة، تتواصل في الليل زاد الأمطار في سيدي بوزيد غدوة في الليل، معناها الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة في سيدي بوزيد وفي قفصة وأيضا في جابس. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي، تعرفنا على تطور الحالة الجوية بالنسبة اليوم وبالنسبة للغدوة، والليمات هذه كما قلت لكم من البارحة ما زالت موجودة الأمطار رغم الاستقرار في درجة الحرارة، لما قل الارتفاع الطفيف اللي سجلوه في درجة الحرارة مع بعض الأمطار، وين ما تصب تنفع رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: راه ما يترتاش اي ما يترتاش ومصباح ونعاود في الكلمه ويتقول لي شبيك ما يترتاش شكون ولا ما يترتاش عيد ميلاد ام جي 143 تقول لي علاش اشد عندك في العيد ميلاد ام جي 143 هي اللي تعطينا الكادوات وتقول لك راهو ساهل مال باش تاخذ الكادو نتاعك يكفي انك تيليشارجي لابليكاسيون ماي ام جي وعديها في الكاسه فقط معناها تشري حتى بدينار ولا ب 200 مليم ولا ب 500 مليم مش هذه القضيه تيليشارجي لابليكاسيون ماي ام جي وعديها في الكاسه فما دي كادو كل يوم دي كادو دو فالور عطيني كان عندك لافيش نتاع لي كادو هات لي مروه خلي يتفرجوا شنو هما لي كادو معايا des cadeaux de valeur carrément des cadeaux chaque semaine زيت. Des cadeaux chaque quinzaine كل جمعتين عندكم des cadeaux ماني سهل عليكم الفالور جينيرال نتاع لي كادو اللي باش ناخذوهم احنا راهو يوصلوا ل 150 مليون اي 150 مليون كادوات ليكم انتوما جماعه اللي عندهم لابليكاسيون واللي ما عندهمش لابليكاسيون يتيليشارجيوها توا ويعديوها في الكاسه. الدوزيام بوان اللي نقول لكم عليه راهو معنا احنا وانطلاقا من غدوه اوسي لي فيديل هذوما لي فيديل دو ام جي. ام جي عندها البلاتفورم واللي تعرف شكون دي فيديل يوميا يتعداو بالمرات ويمشيو غادي لام جي. دونك تحب تكرمهم واحنا نحب نكرموهم. وكل يوم باش نكون في معتمدية باش نعملوا تقريبا كل الولايات لما أقول أغلب الولايات باش نكون ياسر موضوعي هك لكن احنا باش نوصلوا بإذن الله لكل الولايات باش نكرموا فيهم وإحنا نتصلوا بهم نكرموا لفيدال هدوما باش نكلموهم بالتليفون يشاركوا معنا وحبر ما يقول ألو نعطيهم 100 دينار أي بون داشا ب 100 دينار لكن ال 100 دينار شوية عليه باش نزيدوه زادة اوسي 100 دينار اخرين اذا كان يجاوبنا على السؤال دو جور سؤال متاع كل نهار اللي هو سهل برشا احنا باش نطرحوا عليه سعر لوفر دو جور قديش تقول لي منين باش نعرف انا لوفر دو جور هذه باش تلقاها لافي قبل بالليل ريت غدوة احنا باش نبداو 1 اكتوبر اليوم ثبتوا في الباج فيسبوك باش تلقاو هابطت لوفر دو جور بال ريدكسيون اللي فيها واللوفر هذه تلقوها على الباج فيسبوك متاع ام جي وموجودة زادة على الاكران ولكن هكا وحتى تو يمكن سهلوا عليكم سهلة برشا تجاوبني على اللوفر دي جور قداش وعلى البروبوزيشن هذيك متاع البري تزيد 100 دينار اخرى دونك 200 دينار يوميا من 1 اكتوبر ال 31 اكتوبر تهديهم لكم ام جي بمناسبه العيد ميلاد اللي ما يترتاش اي نعم ما يترتاش هاو لي كادو شوفوهم كالشريو المعبي كل فما كالتلفزه يا ربي ب 5000 ولا 6000 دينار كالتلفزه هذيك راي من احدث ما فما في التلفز فما دي كادو نتاع كل 15 يوم زاد كيف تهز هذيك واحد يقعد دايخ في امره هكا مغطين بريدو احمر ولا ناب احمر هكا وبعد الناب كاينو عاطيه على الجون يكتبهم للتوانسه كل ان شاء الله 150 مليون في انتظاركم في عيد ميلاد ام جي كادوات لكم انتم ما يترتاش بيتم معنى الكلمة ميرسي ام جي وكل عام وانت حيا مليون الف خير
0: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
2: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح
4: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: Pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
1: Publicité. في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
0: مونوبري ديما معك.

0: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش. الجمعة هذي ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: صباح الورد
5: صباح الورد ورد.
4: انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
6: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
7: التدوينة تفجع كيف تقرأ التدوينة هذه. هذاك علاش واحد يقول نوصوم لا باش نحلوا الكتاب ونقفوا مع بناتنا اللي هما مربيات معلمات مشاو لمنطقة ريفية بعيدة شوية على وسط البلاد في ولاية القصرين، ولكن اللي صار لهم البارحة جو بونس أمر خطير. فما شكون اللي دخل الدار وعمل حتى محاولة تحرش بمعلماتنا ببناتنا اللي جايين عندهم رسالة نبيلة للغاية. هذاك علاش قلنا خلينا نشوفوا شنو هي الحكاية. واليوم امتنعوا وخافوا ما حبوش يمشيوا يقراوا ويقريوا بلوتو، فعندهم الحق في هذا. فما حتى شكون اللي يروح كيف كلم عائلته تقول له يزي يا اخويا شنو يا بنيتي الخطر هذا. الراجل دخل الدار ومحاوله بين ظفرين للتحرش او لربما اكثر حتى من التحرش. البونس معناه يمكن يمشي الى اقصى من ذلك. هذا الكل خنشوفوه في هذه المتابعه مع خليفه بن سالم.
8: متابعات
7: لعبوا صلك
9: هذا هو
7: بالمعلمات متاعنا بالأسرة التربوية اللي جاية في رسالة نبيلة،
9: خاصة المعلمات والمعلمين اللي مشوا لأقاسي الجهات في بلادنا.
7: منطقة كانت قريبة من الحدود الجزائرية هذه
9: فعلا المنطقة. حاتم في منطقة عبد العظيم هي منطقة الحدود الجزائرية اللي المعلمات مشاو كراو دار قريبة شوية من المنطقة اللي قريوا فيها بودرياس اسمها. وفي التدوينة يقولوا اللي كنا نحكيوا فيه عملية تحرش قلقهم
7: دخلوا
9: حتى التصوير ثم شكون جاهم للدارك. علاش قلنا نتقصى الأمر بالضبط نعرفوا شو تم ونتضامنوا معاهم في نهاية الأمر. كما قلت هذوم معلمات وهذوم ابناتنا. مش كون معنا سي نبيل حقي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين اللي يقولوا له صباح الورد.
7: نبيل حقي مرحبا بك ساعة. مرحبا بك
10: صباح الخير سي حاج.
7: منورنا سي نبيل بربي من عائلة حقي اللي نعرفها صاحبي كريم حقي الجوار هذاك وجماعة الكل
10: من نفس العائلة. نعم
7: منورنا اخويا سيدي العزيز اهلا وسهلا مرحبا بك. يعطيني شو اللي صار سيدي نبيل، اعطينا شفاهم نبيل حقي.
10: هو اولا خليني نحيي هادي بودرياس اللي هو هادي بودرياس المنطقة معروفين بالطيبة معروفين بالتسامح معروفين ناس سلاحة وتجار وأخلاقهم عالية جدا. أمس استنكروا الحادثة وهبوا فعلا معناها إلى مناصرة الجميلات بارك الله فيهم حتى عبر فيسبوك عبر التدوينات اتصلوا بالحرس عبر المندوبية الجهوية للتربية والسيد مدير المدرسة الأخ صابر الخضراوي. نحب نقول له المدرسة هذه
7: شو اللي صار بالضبط حضرتك تبعت الموضوع
10: أكيد. يبدو أنه وقع معناها تصور حائط المنزل ومحاولة الدخول من قبل شاب يقال يروج أنه مستهلك لمادة مخدرة. الظاهرة هي الظاهرة المتفشية ياسر صار تقلق راحة الجميع. بنيات بنياتنا يخدموا وما ينجموش المدرسة اللي تعينوا فيها ما فيها السكن. أغلب مدارس الأرياف في القصرين ما فيها السكن معناها وهذه مشكلة كبيرة مشكلة عويصة. اضطر بناتنا بس يكروا في
7: المدرسة بعيد شوية على المدرسة
10: هي المدرسة راجعة بالنظر إلى معتمدية فسان وهي منطقة حدودية. في العادة والله في العادة في العادة دي عادنا يصير معنا عبد العظيم أولاد سالم وقسيات عبد الكل يسكنوا فيه
7: تليت يعني وش تعملوا الكيف وناس طيبين ومعنا يعملوا الكيف هذي حالة شاذة هذي حالة شاذة يلزمنا نعرفوه ونتصدق له ونقول هذي كيف تخل شنو اللي يحب يعمل السيد كيف تخل للمنزل متاع المعلمات متاعنا قداش من معلمة هم حسب التقريب يسكنوا مع بعضهم غادي
10: هما أربع معلمات
7: أربع معلمات كيف تخلي شنو هذا إيش حب معناه حب محاولة للاعتداء عليهم ولا شنو
10: هما خافوا طبيعي باش يخافوا هما خافوا من اللي تكون عملية محاولة تحرش وقد تمر إلى الاغتصاب ورب
7: الباري صور هو صورهم وهما في دورة المياه بالمجد هذه صحيحة
10: حسب الزميلة تقول انه زميلتها في دورة المياه وهو يجيب التليفون ويصور وقت اللي صارت عملية
9: هذا منحرف ذا سوابق واضح
7: الى مريض هذا شو سنعرف مريض
10: هو من خلال اسيركم ندعو السلطات الامنية بجهة الى حماية منظوراتنا المندوبية الجهوية للتربية كذلك عليها ان تحمي منظوراتنا
9: يتم إيقافه السيد هذا سي نبيل
10: إلى حدود البارح ما زال ما تم بحث في الأمن انقلوا للبنات وحلوا بحث تحقيقي في الغرض
7: يوم الصحة إن شاء الله يقوموا بالعادة بواجبهم ويشدوا السيد هذا ما خلوش يعتديوا على بنياتنا اللي غادي بناتنا رانا وإحنا معاكم ونطمنوكم لان حالتهم النفسيه يقولوا لي تعبه برشا فما منهم من اختار وقالوا له عائلته يرجع ما يوصلش غادي هل صحيح ولا لا
10: كلنا متوترين كلنا مشاغبين عليه وتحولت النقابه الاساسيه بالتعليم الاساسي بفوسانا لثلاث اعضاء حاليا متواجدين في المدرسه في جهه المدارس وبتتنقل المدرسه لمزيد الاحاطه بالمعلمات
7: فيهم شكون روحت بالمجد ما حبتش تواصل لأن خافت إلى درجة كبيرة
10: أي البارح روحوا لسبيتنا
7: روحوا الأربعة روحوا لسبيتنا
10: أي وأنا بصدد التنسيق
7: ريت صغار معناها صغار توا جرة السيد هذا يا صغار ما يقاش شكون اللي يقريهم هاو وش نعملوا
10: مشكلة
7: كبيرة
9: هما تقريبا
10: فرصة هي فرصة من خلال أثيركم سيسليفة شحات بالله أنه أراه أن القصرين جهة ريفية مدارسنا راهو عدنا على الأقل نحن في المعدلات عدنا 243 مدرسة ريفية من 391 مدرسة
7: واضح وفي حاجة لعناية لتطير للوصول لهم لحماية لفرحة بالناس اللي عندهم رسالة تربوية نحبك تقول لهم وتوصل لهم الرسالة هذه احنا معاهم نبقى في المتابعة ونطالب كل الاهالي الرجال العائلات الرائعة ونساء الرائعين اهالينا غادي هم اللي يحميهم
9: لونانين
7: واكيد الامن باش يقوم بواجبه شكرا لحضرتك السيد نبيل حقي كاتب عمل فرع جامعي للتعليم الاساسي بالقصرينه

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
5: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة
7: بوبليسيتي.
8: صباح الورد.
9: صباح الورد.
8: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
11: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. 1 اكتوبر الناس الكل نستناو فيه، والله حتى انا نستنى فيه. 1 اكتوبر وانا باش نكون 9 نتاع الصباح نكمل من هنا، تلقاوني قدام بنكتي وباش نمشي نطلب القرض هذا، لانه صيف خرجنا منه بمناسبات ومعه العودة المدرسية ومعه كذا وكذا وكذا، ما تعرفوا مساكن التوانسة مصروف كبير، وكنت تقسيط هذاك اللي كان موجود بالشيك تنح، فصعيب برش أنك باش تخلط معناه. هذاك علاش الانتظارات متاع 1 اكتوبر انتظارات مهمة جدا، القروض على الشرف اللي تقالوا باش تنطلق نهار 1 اكتوبر 8 متاع الصباح وقت تحل البنوك، نبداو في معناها تعمير المطالب لكن على البلاتفورم. وين وصلت العملية؟ كيفاش وعلاش؟ نائب الأول لرئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية الأستاذ حسام الدين بناني يجاوبنا في هذا الموضوع، هو ضيفكم هذا الصباح.
12: ضيف الدنيا وما فيها.
11: خويا 5000 دينار تعاون يا حسين. خويا مرحبا بك يا حسين.
13: صباح الخير سي حاتم. صباح الخير سي خليفه. صباح الخير كل من يتابع فينا على موجات جوهرة اف ام.
11: كما قلت معناها خاصة على الشرف، خاصة اليوم على الشرف.
13: دونك الناس كل تستنى في 1 اكتوبر صحيح، وتحكي برشا على القروض على الشرف، وتحكي برشا على المنصة.
11: ذكرنا بها من التفاصيل.
13: التفاصيل هي خلينا نقولوا الرحلة نتاع القرض على الشرف بدات مع قانون عدد 41 لسنة 2024 وما سمي بقانون الشيكات اللي خرج في أوت وقتها 2 أوت 2024. من بعد تباعا جاء الأمر عدد 148 في 23 جويليا 148 سنة 2026 اللي جاء في جويليا 2026، وآخر مرحلة كانت مع منشور البنك المركزي اللي خرج في 1 سبتمبر 2026 وحكاية على المنصة وحكاية معناها كيفاش مش تم العملية. دونك هذا المسار القانوني خلينا نقوله كيفاش بدأ من الأول. ودونك الأهم هو أنه في القانون عدد 41 سنة 2024، القانون هذا في الفصل في فصل من الفصول متاعه معناها ألزم البنوك أن يتخصص 8% من المرابيح متاعها لإسناد قروض على الشرف من غير ضمانات، من غير انتري، من غير ديفري متاع كليتود هذيك اللي نعملوها.
11: إذا كان نمشي أنه التوانسة الكل
13: أكتوبر باش تدخل في
11: إذا كان نمشي أنه التوانسة الكل باش ياخذوا ال 5000 دينار، ما نمشيش ال 10000 وال 25000 نعمل حسبة ظريفة. 8% من ربيح البنوك قداش أستاذ؟
13: هي تقريبا في 120 مليون دينار. وفما بنوك راي مستثنات، لأن فما زوز بنوك ولا ثلاثة بنوك اللي عندها خسائر، وبالتالي هذيك بنوك مش مشمولة
11: في العمل. عندنا 120 مليار
13: تقريبا،
11: 120 مليار باش نقسمهم.
13: هذا هذه الانفلوب
11: على 5000 دينار قداش يجيو؟
13: كي تاخذ 5000 دينار فقط فما قروض اخرى.
11: 5000 دينار يعطيني
13: هي اعمل الحسبه
11: حوالي 23,000 هكا
13: تقريبيا. تقريبيا
11: 23,000 مواطن تونسي
13: تقريبا، هذاك هو
11: هكا هو اللي باش نوصلوا له.
13: طبيعة الحال هي مربوطه معناها احنا، هو كما حكيت لك وقتها جاء في اطار قانون الشيكات،
11: ما حسبتش راني 10,000 و25,000
13: هو وقتها
11: كان نحسبهم شتيه الرقم هذا.
13: تطرح الموضوع نتاع الشيكات كيفاش هي آلية ضمان وآلية تمويل الاقتصاد التونسي، آلية تمويل بدون انتيري بون انديبوندامون من الصبغه القانونيه والغير قانونيه للموضوع. احنا ديما نعرفوا للشيك سي تا مويان دو بايمون بالحاضر وكذا واحد، ولكن في اقتصادنا في ضعف التمويل فهمني ولا بالنسبه للمؤسسات وضعف خلينا نقولوا الولوج المنظومة التمويل حتى بالنسبه للمواطنين. دونك الشيك ولا عباره على طريقه نقترضوا بها بصفر انتيري. دونك في اطار ما سمي باصلاح منظومه الشيكات تم ادراج هالعمليه هذه نتاع القروض على الشرف نوعا ما باش نغطيو شويه هاك الفراغ اللي باش يقع في اللونفلوب نتاع الاستثمار. واحنا قلنا في الوقت هذاك اللي راهو ماهيش مش تكون العمليه معناها
7: بيتو في المعلومه سي حسين
13: معناها ماهيش كيفالون بعيد الشيء يعني لبعضه.
7: كي عملنا عمليه الحسابيه على 120 مليون دينار معناها مليار بلغتنا كما خلك حاتم، باش يجيو حوالي 24,000 مواطن، لكن باش 23,000 اللي باش يقدموا المطالب نتصور من 400,000 وانت ماشي كيفاش باش ناخذ انا ما ياخذش حاجه.
13: انت فوالا انت تو الساعه المنصه هي موجوده معناها
11: هو باش يبدا لو 1 اكتوبر
13: باش يبدا لو 1 اكتوبر
7: على خدوه.
13: انا اشوف
11: المعطيات اللي عندك
13: المعطيات اللي عندي انا والله كلمت بعض
11: نقولوا
13: مديري الفروع في البنوك تخدم خدمة كبيرة وفما تحضيرات وفما معناها خلينا نقولوا حتى ديكا بارتيكولي معناها
11: حالات خاصة
13: وكذا شافوهم الكل وكذا تيوريكمون لو 1 اكتوبر يكونوا حاضرين غدوة معناها فهمني.
11: البلاتفورم الي على بورتي دو مونسيو تو الموند ولا لا؟
13: لا لا الي على بورتي سامبل هي والتعمير نتاعها ماهوش معناها معقد برشا. بون فما بعض خلينا نقولوا الوثائق اللي باش معناها يلزم تتسكانا وتتصب على سيستم.
11: فما وثائق
13: اي فما مثلا
11: شرف في وثيقه
13: متفقين. اما انت يلزم مثلا انت مثال طالب قرض ب 5,000 دينار انت موظف ولا عندك فيش دو بي.
11: لا لا مروه ما تطلعش ورقه الشرف ما تطلعش معناها تسلم فيها قالت لي وين نطلعها.
13: لا لا ما عندك ما تطلع مروه ما فماش تطليع كل شيء على السيستم. دونك تتسكانا مثلا الفيش دو بي نتاعك خاطر انت فما معطى جمله من المعطيات باش تتعطى للبنك ومن بعد الملف هذاك الوثائق هذيك تهزها صبغه ورقيه تهزها للبنك
11: زي نعمر على
13: المنصه من الاول.
11: ريت التطور الرقمي في تونس
13: على المنصه من
11: الاول نعملوا المنصه ومن بعد نهزوا الورق.
7: باهي ما عنديش خاطر هو عندي
13: شون فوالا هو معناها راهو شوف سي خليفه احنا جبدنا الموضوع لهنا. احنا ايش قلنا؟ قلنا انه راهو البنوك باش تكون مرتبطه زاده بالبنك سنترال ويلزمها تدخل على السيستم وتثبت ويلزم تحسب الملاءه الماليه. اش معناها الملاءه الماليه؟ اسكو انت عندك لا كاباسيتي باش تخلص هاك القرض؟ احنا رانا مش نبداو نعطيو فلوس بوها على خوه سامحني في الكلمه ونسيبوا الماء على البطيخ.
11: 40% هكا ولا لا؟
13: ايه لكن
11: ما نفوتهاش.
13: شوف ايه لكن
11: 60% من الشهريه نعيش بها ولا 40%؟
13: عندك فما حد ادنى خلينا نقولوا من الضمانات، مش من الضمانات باش تعطي ضمانات، ولكن انت لو فات انك تخدم وعندك مرتب وعندك الواحد نتاعك فيش دو بي نتاعك هذاك حد ادنى من الضمان.
11: الفيش دو بي ما تعرفش البنك.
13: ما هو ايه ولكن انت مش تعطي ضمان عيني، مش تعطي مش ترهن حاجه باش تاخذك القرض هذاك. دونك في الاخر بالكل انت باش تاخذ القرض هذاك، ولكن البنكه تعرف اللي عندك الامكانيه وقت اللي تشوف الوضعيه الماليه نتاعك اللي انت باش تخلص. زاد يلزم نعرفوا اللي البنك عنده مخاطر كي باش يعطي قروضات.
11: البنكه حلت لي كونت انا عندك تعرف عليها كل شيء
13: بالطبيعه.
11: ما عندها الفيش دو بي
13: هو تو مبدئيا
11: عندها شهريه تتصب عندها ما معناها الاغلبيه نتاع شهري راهو في تونس تحويل بنكي ولا البريد.
13: دونك انت فما وثائق هذه اللي باش تتعطى في
11: هاتي الوثائق
13: من بعد باش نعطيو الوثائق هذيك
11: الورقيه ومن بعد
13: الورقيه البنكه بالطبيعه باش تدخل على السونترال ريسك نتاع
11: تثبت في البنك سونترال
13: تثبت
11: كلاسي ولا ماكش
13: كلاسي مش كلاسي عندك شي شيكات قديمه ام بي اي عندك شي كذا ومن بعد ياخذوا القرار وفيدها 10 ايام باش تجاوب. هو علاش تعملت المنصه؟ باش نبعدوا على سين وجيم والقيل والقال وسي خليفة صب قبل سي حاتم ولا سي حاتم صب قبل ولا كذا، اللي باش يدخل على المنصة الأول يصب الدوسي نتاعه الأول.
14: التريتمون اللي مانيشي فاهم وما نقبلوش
13: الأول هو لو برومي كيما نقولوا
14: برومي اريفي برومي سيرفي، أنا معاك لكن اللي مانيشي فاهم نعمل الرقمي معناها النوميريك نمشي للمنصة وبعد نزيد الوقت.

0: الكريدي ليتال شو عملوا له البنك؟
1: لا ديما عنده لو دروا دروكور بطبيعه.
0: شو الركور؟
1: معناها انت
0: ما عندهم حتى ضمان لهنا.
1: اي ما عندك ضمان.
0: لا نجم يحجز على داري لا بكرهبتي لا حتى شيء.
1: وقت اللي انت فما معناها انت واخو قرض دونك فما ان انجاجمون من طرف نتاعك انت تعطاتك الفلوس في اطار قرض صحيح هو ما غير انتري ما غير ضمان ولكن
2: ما رهنت شهريتي
1: القروض
2: العاديه نرهن شهريتي
1: اي ولكن
2: معقول هاكا يحجز لي على
1: اي ولكن البنك سيرتينمون معناها جوريديكمون هو مش تطرح الاشكاليات راهو خلينا نقولوها مش معناها صيغه العقد و تكييف العقد كيفاش باش يقع تكييفه ولكن ما نتصورش انه معناها باش نسيبه معناها لهذا باش ياخذ فلوس ويمشي على روحه
0: قانونا
1: وطاح الكفه لظل
0: قانونا نرجع للعقد وننتظروا العقد
1: طبيعه الحال انت باش تصب على المنصه دونك انت بادرت وصبيت على المنصه والبنك جاوبتك وقبلتك
2: المطلب نتاعك
1: بطبيعه الحال صرت المهم باش يكون فما عقد والتصريح على الشرف نتاعك
2: ما فماش عقد موحد
1: ما نعرفش
2: ما نعرفش الحقيقه
1: ولكن التصريح انت التصريح على الشرف اللي باش صح فيه شفيه فيه هني انت تصرح على الشرف اللي في اطار العقد في اطار القانون كذا كذا ولا في اطار العمليه معينه كذا كذا مش تاخذ قرض بقيمه 5000 دينار مش ترجع على عامين وعندك ولا عندك 6 شهور امهالك مده الامهال اللي نجم يتحصل عليه دونك
0: معناها 6 شهور امهال وبعدها العامين
1: اي جوريديكمون معناها فما علاقه سببيه بين الزوز اطراف معناها مش عطيتك انا 5000 دينار تحت حيط فما وثائق فما منصه انت دخلت لها انا كبنك جاوبتك انت عطيتني اوراق دونك فما وصولات وفما
0: علاقه تعاقديه حتى لو كان ما فماش
1: صحيت ولو بصفه غير مباشره ولكن سي ان كونترا دو فيت حتى لو كان
0: دونك لهنا اللي نفهمه انا في صورة حتى لو كان العقد ما فماش ولا فما العقد
1: البنك
0: باش يمشي للقضاء
1: بالطبيعة بمشي عنده دي ركور جوريديك باش يستعملهم بطبيعة الحال ما باش يسيب في فلوسه راهو ايش اقول لك وراهو الخسائر اللي تنجم تنجر من هاتي القروض
0: هو خسر البنك خسر كيف تنحات له كل شو اسمه هذيك نتاع الشيكات اللي يعلم
1: هذاك جانب ولكن
0: تو خسر زاد 8% من الارباح والبنك
1: 8% تعطات
0: للعمليه
1: هذه ولكن اذا مثلا واعطاه قرض
2: بدون اي فأث
0: حتى 1%
2: ما تقسموا على عامين
1: وحتى
0: فماش التيمام
1: لا ما فماش بدون فأث
2: بدون اسيرونس
1: بدون ما فماش فري دو دوسي حتى كل
2: فوالا
0: الاسيرونس فما ولا فماش
1: لا ما المعطى اللي عندي ما فما حتى شيء باش تاخذ الفلوس
0: لا تي ام ام لا سي اس اس متاكد
1: تي ام ام تطرح الموضوع العمليه قانونيه علاش لانه البنك باش يعطي فلوس مش هو متسلفها
0: تاعو
1: ردوا بالضبط هي فلوس ربحها ديجا دونك هي فلوسه لو كان جاي تسلف من السوق الماليه واللي ممنوع عليه باش يسلف 0% لانه هو عنده تكلفه انه تسلف الفلوس هذيك مش تولي عباره عمليه عباره نبيعه تحت سعر التكلفه دونك حتى تجاريا في القانون التجاري ممنوع وبالتالي هي ال 8% هذيك فلوسه ما ربح
2: باش يعمل ترتيب الاولويات بين القرض الشخصي من قرض الشركة وبين قرض الشركة الأهلية وقت اللي هو الفرع كيما قال لك قبيلة حاتم ممكن ساعات عنده 3
0: على 5000
2: ممكن اي
0: شو على 5000 دينار
2: 10 و15
0: هما حسبوا حسبة هكا بنكة من البنكات قالت لي حسبنا هكا حسبوا في كل فرع
1: اي
0: باش يقسموا ال 5000 دينار من 8% أرباح البنك هذاك
1: البنك هذاك
2: 15000 دينار
0: اكس بنك اكس داكور باش يجيو قداش قلنا 3 اي
2: 15000
1: ثلاثة قروض
0: ثلاثة مواطنين
1: معناها اش قلت لك انا من الاول راهم القرض هذا مش يحل المشاكل نتاع الناس الكل يعني هي المنصة اللي باش يدخل له باش ياخذ له
0: بربي باش نخدم بحويجه قبل ما نرجع للخليفة يخدم هو بسؤال فماش تجارب مماثلة في العالم لي هذا القرض على الشرف وال 5000 دينار والحكايات هذه
1: فما
0: موجودة
1: فما مثلا فما تعملت في فرنسا وتعملت في المغرب وفما بعض الدول الأفريقية ولكن مش على البنوك
0: على شنو
1: معناها مش 8% من مرابيح البنوك معناها الهيكل خارج القطاع البنكي تعملت في إطار جمعيات ومؤسسات مرافقة لمشاريع صغرى
0: مش عندنا منهم هذوما يسلفك هكايا دون ضمانات كبيرة
1: مش 0% أما في بعض الدول كما فرنسا كما المروك في بعض
0: 0%
1: ولكن في إطار جمعيات نتاع تمويل مؤسسات صغرى نتاع أشخاص
0: مش عندنا منهم لهنا في تونس
1: ما نعرفش في تونس ما
0: موجودين
1: لا 0% فيه
0: صعيبه شوي 0%

0: شركات التمويل
1: كل الصغيرة
0: لا لا تاخذ انتيري
1: عندها
0: ديزانتيري لا لا
1: 120 مليون دينار يعني 120 مليار بلغتنا احنا اليومية مش يزيدوا يضخموا في الكتلة متاع السباس اللي احنا نناقشوا فيها كل يوم ونقولوا هي كتلة كبيرة دفعة واحدة باش تتسلم للناس
0: باش بون هي باش ياخذها 5000 اسباس مش تتعطاها مثلا اذا عنده كونت باش تتصب لك في الكونت نتاعك وانت باش تجبد تمشي تخلص ولا كذا ولكن 8% موجوده على مستوى المرابيح نعرفوا الفلوس منين جايه وتقريبيا نعرفوها وين ماشيه لان انت مثلا 25000 دينار باش تتعطى لمؤسسات صغرى ومتوسطه دونك هو باش يستعملها فك النشاط نتاعك
1: تقدم هذه كل سنه ولا
0: كل عام. عام لا لا كل عام كل عام على المرابيح نتاع البنوك 8% وراه البنك مطالب شهريا باش يعطي احصائيات قداش تعطاه من قرض
2: لا هو في الشهر الاولاني نهنيك يعطي الاحصائيات
1: في العمليه
0: وحتى وحتى المتابعه شنو اللي خلص وشنو اللي ما خلصش معناها البنك المركزي باش يكون عنده المعطيات معناها كامله يلزم 8% الانفلوب هذيك يلزموا فهمني
2: توصل وفيك رابور باش يكون ديتايي كل شهر
0: خلاص من بعد
2: والخلاص هذا متابع لي
1: كل البنوك عموميه وخاصه
0: يلزم وفاه البنك المركزي باحصائيات شهريه حول القروض وحسب الولايات كل ولايه والحساب نتاعها.
2: نحب نشكرك جزيل الشكر لانه تعرف شدينا صحيح ورانا بحثنا معطيات عند حد ما لقيناهاش الرسمي يبدو اللي هذا يقول لك يبدو. الاستاذ حسام الدين بوناني يقول اتصل بفروع البنوك
0: والله اتصلت بمديري الفروع معناها قالوا لي اللي صارت اجتماعات برشا مع الواحد حتى اديستونس وقلت لك فما حتى ديكا بارتيكولي تطرح مثلا موضوع يقول لك مثلا انسان عنده سيار شركه الشخص الواحد طلب 25000 دينار على الشركه نتاعو وطلب 5000 دينار على الشخص قال لك لا ماهوش في سير كومول بين الاثنين والا جيرون تاع زوج شركات بيقول كومول لا هذه طلبت 25 الاخرى 25 دونك دخلوا حتى في تفاصيل التفاصيل وبالتالي نتصور العمليه منظمه معناها ما فماش اشكاليات ولكن كما قلت انت سي حاتم لن تفي بالغرض لكل معناها لي بوزوان تاع لي ميناج في تونس
2: اكيد ويمكن اللي ياخذ سنه ما ياخذش عام شيء ويمكن العام الاولاني باش نتعبوا شويه ولكن العام الثاني تشد ثنيه تبدا تشد
0: اللي باش ياخذ سنه سيرتينمون العام الجاي باش ياخذ حكم اللي
2: رجع
0: على باش يرجع دونك ما تصيرش
2: كبير حبيت نشكرك يعطيك الصحه
0: شكرا شكرا سي حاتم
2: تعبناك عملت لنا بحث خاص بال
0: احنا بدينا في اطار العمل الخدمه نتاعنا وكذا دونك مطالبين باش
2: شكرا لحضرتك نائب الاول لرئيس مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه الاستاذ حسام الدين بوناني واللي ما جناش معناها هكاك جاء اليوم باعتبار عنده الاكسكلوزيفيتي هذيا محاطا ب دو غارد كور معناها
0: زوج كادري
2: اللي شكون معاك نحبوا نحييهم سلموا اليوم
0: معايا بزوز معناها بنات يخدموا معايا في المكتب نور وصفاء
2: نور وصفاء وكيفاش محلاه قدمهم
0: المرتي باش تسمع البرنامج باش نعمل باش تعمل
2: لا لا ما تعمل حتى شيء لانه تعرف كيفاش قدمهم يا مدام قال لي معايا زوز بناتي والله صغير بنات الاستاذ حسام لكن هما زميلاته في العمل اللي يخدموا معاه في المكتب شكرا ليك نورتنا وشرفتنا يلا فاصل ونختموا الحصه ب دي بون بلون عندي زوز دو بون بلون لهيت

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: عرفت واحد ينجم يمشي لفرنسا ب 170 دينار و 500 مليم ها في الديبار من تونس بطبيعة الحال. الديبار من غاديكا بالعملة متاحهم هم اللي هي لورو معناها غادي 85.86 أورو. صحيحة؟ هي صحيحة، لأنه هدايا وفر من عند التونسير بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. أطلقت الخطوط التونسية عرضا جديدا يتيح لعملائها التخطيط لرحلاتهم القادمة إلى مجموعة مختارة من الوجهات عبر شبكة التونسير. العرض هذا الخاص بالعودة إلى المدارس للعام الدراسي 2026-2027 راهو الحجز متاعه إلى حدود اليوم 30 سبتمبر 2026. فقط معناها نهار اليوم يزمك تستغل هذايا بمناسبة رونتري سكولير وتبرمج راه أمورك في العودة هذية إلى حدود نهار 31 مارس 2027. تذكرة تبقى صالحة، لكن باش تشريها وتاخوها يزم اليوم إلى حدود 30 سبتمبر 2026. العرض هذايا راهو على عدة أسواق تخدمها الخطوط التونسية، منها فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، النمسا، المملكة المتحدة، بلجيكيا، تركيا، مصر، الجزائر وكندا. أسعار افتتاحية في عدة أسواق كجزء من هذا العرض. هاو تقدم الخطوط التونسية أسعار تبدأ ب 170 دينار و 500 مليم تي تي سي في الديبار من تونس، ما يعادلها ب يورو 85.86 أورو تي تي سي فرنسا. كيف من تونس الديبار 188 دينار تي تي سي، ما يعادلها بالعملة السويسرية لأنها مش عملة مش بالأورو راهي. ثم بالنسبة لإيطاليا 186 دينار و500 مليم في الديبار من تونس تي تي سي، وباليورو غاديك في إيطاليا 65 يورو إذا كان ديبار من إيطاليا. من تركيا مثلا، من تركيا ديبار 881 دينار تي تي سي لليورتور تونس. ثم كندا 2564 دينار تي تي سي ديبار من تونس، وما يعادلها بالدولار الكندي العملة الكندية اللي تجي 1000

من خلال هذه المبادرة تتيح الخطوط التونسية لركابها التخطيط لرحلاتهم لما بعد العام الدراسي مع فترة سفر ممتدة حتى نهاية مارس 2027. للحجم تاع الحجم متاح إلى حدود اليوم أخلتوا التذاكر متاحة للحجز نجم أونلاين عن طريق www.tunisair.com ولا في الابليكاسيون موبيل تونيسير ولا على رقم التليفون هذايا الكول سنتر نتاع تونيسير اللي هو 81 10 77 77. نعاود 81 10 77 77. ولا في ليزاجونس الكل نتاع تونيسير في البارتنير في العملية هذه البريود دو فونت قلنا لليوم آخر نهار هذاك علاش شديد صحيح باش نوصلكم المعلومة هذه لأنه ما غير فلوس تقريبا وبريود نتاع الفوياج إلى حدود 31 مارس التاريف تي تي سي أور فريدو سيرفيس سو ريزيرف دو ديسبونيبيليتي بطبيعة الحال ولي كونديسيون نتاع الباجاج يبقى ويتغيروا حسب لي ديستيناسيون اي لي تاريف بروبوزي. ميرسي تونيسيرنا. هكا نختموا حصتنا اليوم نقولكم باي وتحية تونس نتلقاو بإذن الله غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
1: مونوبري ديما معك. جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak en App Store ou Google Play.
2: كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وغرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت في إجابة على السؤال الكتابي تقدم به نائب مجلس نواب الشعب فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري. الإجابة والمنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أكدت أن رئاسة الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية والحد التدريجي من استعمال الوسائل التقليدية من خلال اعتماد منظومة عليسة للتصرف الإلكتروني المهني المؤمن ودفع اعتماد الإمضاء والختم الإلكترونيين إلى جانب إصدار المناشير والمذكرات ذات الصلة و مرافقة الهياكل العمومية ببرامج التكوين والدعم الفني. كما تشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة وتعزيز متطلبات السلامة السيبرنية بما يضمن توفير بيئة رقمية موثوقة وآمنة للتبادل الإلكتروني. تنظم جمعية إبصار ندوة وطنية تحت عنوان من أجل آليات جديدة ومتطورة في مجال التكوين المهني لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم الخميس 8 أكتوبر القادم بتونس العاصمة. وتأتي هذه الندوة في إطار فتح فضاء للحوار وتبادل الآراء حول سبل تطوير منظومة التكوين المهني بما يستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز فرصهم في التعلم والتعلم.

0: والاندماج في الحياة المهنية. في أخبارنا العالمية، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بارتفاع عدد المقتحمين في خامس ما يعرف بعيد العرش اليهودي إلى حوالي 700 مستوطن، وأدى مئات المستوطنين بينهم عضو سابق في الكنيسة طقوسا تلمودية، وقدموا قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net

0: 24 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: هلو جوهرة أصيام بليل وحدة متاع الشؤون الاجتماعية بصباح، لا رقيب ولا مراقب، اللي الناس تاخذوا كرنيات البيض والشهريات والكل كل المعارف.
2: جورا فيهم بالله الاقتراح باش الملعب الأولمبي في سوسة يسميوه باسم عبد المجيد الشتالي، تكريم الله ارفع الراية التونسية ويستحق أكثر من هيك. شكرا جورا فيهم. هلو جورا فيهم بربي بهنا مشلة متاع البلديات ماذا بينا الدولة واللي زيها تخبر شوية البلدية متاع سوسة راخدين الشرطة البلدية باين الناس اللي في الكياس توا في 2019 مخلي 4 و500 و300 و400 ويبنيوا الدنيا تركوها الدنيا تضيعوها يفيقوا بربي يا أخويا ماذا بينا سلطة توم اللي ذاعة والمتاع الراديو وشاورة فاهم بلغنا صوتنا قولوا رئيس دولة الله البلاد بلاش رئيس بلدية ما تجيش مربي بالله محمد كل رئيس بلاد مصيبة.
3: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني بنتي سلمى المهيري بعيد ميلادها 29 سبتمبر، ونتمنى لها كل عام وهي حية بخير، ونهدينا غنية يوسف التميمي سلمى ياسمين وفل، وشكرا.

0: السيد وزير الشؤون الاجتماعيه خويا قالنا حل مع الكنام 50% من اللي جديرو ما يداويوش لاباس عليهم قصوا لهم ولكن هما ما يداويوش دونك مليارات داخله بلا اهنان يبنان يا خويا احنا اللي عندنا استرجاع مصاريف توا مش معقول كذا شرط عداو دخلنا ثانيين يا رسول الله اخي معقول يا خويا كانتو ما عادش تنجموا تسترجعوا المصاريف سيبونا ما عادش تقصونا وكهو نعرفش منين تخلصوا انتوما تو البي دي جي والعوان تبارك الله جوجو منين تخلصوا تخلصوا من اللي زادير راس تاعنا.
1: ولين نحب نعلق على السيد اللي يحكي على الموتورات اللي قال راهم يتجاوزوا على اليسار وكذا ومشكلته في المرات هو يذول يسوق في كرهبة ومشكلته في الموتورات انهم يعني ما يلزم نعلموهم ويلزم يتعلموا كيفاش يسوقوا والله غريبة انا هذايا الحكاية هذية اخي توه مرتبطك بالموتورات ما شافش الكراهب ما شافش السرعة نتاعهم ما شافش كيفاش يدوبوا لا ثم أولوية لا ثم أولوية للبيطان لا ثم أولوية للعالمين حد شيء ويسوق في داخل مناطق العمران يجري في 40 يجري في 200 هذا كل ما شافوش بس مليان الباساج بيطان اللي يهز للقاء راهي كراها بوندياي أطرود ثم الدودان ينقص في الدودان كثير من الدودان من فوق الدودان يبدأ يجي من فوق الدودان يولي يجي 150 يهديكم ربي راهي الدودان عاملينها باش نقص السرعة لتعليم بعد الدودان يجري طاير في السماء طايرين في السماء هذوما الكراهب هو مشكلته في الموتورات يتجاوزوا ما شافش الكراهب ما شافش اللي زاكسيدون تونس أكثر دولة في العالم فيها أكسيدون
2: فرق قلبك على 73-24-3000 وإلا 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. المشهد مع زهير الجيس.
3: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحميه حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس. دوريمي

0: للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
2: بوبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي. دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في فوسا الحمامات سود وزروان على 102.5.
1: جوهر اف ام بوبليسيتي. السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمان متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body. جوهرة أفهم بوبليسيتي.
0: بيزنس نيوز.
2: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. ينظم مخبر اقتصاد التنمية المستدامة والمواد الطبيعية والفلاحة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس اليوم الأربعاء الندوة دولية حول حوكمة وإدارة البحيرات الشاطئية المتوسطية في مواجهة التحديات البيئية، تجارب مقارنة بين تونس وفرنسا وإيطاليا في إطار مشروع في بنزرت ممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي. وتعقد الندوة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من تونس وفرنسا وإيطاليا، وباش تتناول الندوة تحديات اللي تواجه البحيرات الشاطئية المتوسطية باعتبارها منظومات أساسية للتنوع البيولوجي والموارد السمكية والاقتصاد المحلي في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والتغيرات المناخية وتضارب الاستخدامات. هذا وستبحث الندوة الدولية كذلك سبل إرساء حوكمة تشاركية ومرنة تضمن التوفيق بين المحافظة على هذه المنظومات وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على بحيرة بنزرت وبحيرة إشكل وتجارب جنوب فرنسا والنموذج الإيطالي القائم على عقد البحيرة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن حجم الاستثمارات النمساوية في تونس يقدر بحوالي 502 مليون دينار، وأشار إلى أن 26 مؤسسة نمساوية تنشط حاليا في بلادنا وتوفر حوالي 24 ألف موطن شغل. وأضاف الوزير أن 4 مؤسسات نمساوية قامت خلال سنة 2026 بتوسعة نشاطها بقيمة 10 مليون يورو، بما يؤكد الثقة في مناخ الاستثمار في تونس ويشجع بقية المؤسسات النمساوية على الاستثمار فيها. الوزير أكد خلال حضور امبارح فعاليات منتدى الاستثمار التونسي النمساوي رفقة نظيره النمساوي أن اللقاء هذا يمثل فرصة هامة لتونس لتقديم الميزات التفاضلية للاقتصاد الوطني أمام رجال أعمال من النمسا ينشطوا في قطاعات مختلفة وعبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في بلادنا. وقال وزير الاقتصاد النمساوي أن زيارته إلى تونس تهدف إلى الاطلاع على مناخ الاستثمار، وأشار إلى ما تتوفر عليه بلادنا من إمكانيات هائلة يتيح للشركات النمساوية تطوير عديد الأنشطة الاقتصادية في تونس وتعزيز التعاون مع الشركات التونسية، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في المجالات التي تحتاج لها تونس وفي مقدمتها قطاع الطاقة. من جهته أفاد رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أسلام نرجب بأن المبادلات التجارية بين تونس والنمسا بلغت السنة الماضية 333 مليون يورو، منها أكثر من 270 مليون يورو صادرات وأقل من 80 مليون يورو واردات، ما أفرز فائض في الميزان التجاري لفائدة تونس. وأوضح أن الاستثمارات النمساوية تتميز بالاستدامة والجودة، وأشار إلى أن كونكت حرصت على تنظيم المنتدى هذا بالشراكة مع سفارة النمسا في تونس بهدف دفع الاستثمارات الثنائية بين البلدين وخلق القيمة المضافة وتوفير مواطن الشغل وتعزيز التشبيك بين المؤسسات. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 29 سبتمبر الحالي في حدود 1612 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 سبتمبر بلغت 24461 مليون دينار، أي ما يعادل 96 يوم توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 96 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4196 دولار للأوقية. بكره عاده بسوق الصرف لورو 3371 مليم، والدولار الامريكي 2963 مليم. بزنس في امانه.
0: Business News.
3: جوهر اف ام تندونس
1: تندونس برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وكرماتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
0: اريدو طور عالمك
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهر اف ام كالعادة هذه هي التوندونس اليوم باش نحكي على معتقد خاطئ اللي برشا منا قاعدين نستعملوا فيه اللي هو تفعيل وضع التصفح الخفي شو معناها معناها ندخل جوجل كروم ولا أي نافيغاتور انترنت ونمشي لكل نافيغاسيون أنونيم هذيك ماشي في بالنا اللي كون النشاط متاعنا على الانترنت غير قابل للتتبع الاعتقاد هذا هو غير دقيق باش ما نقولش ماهوش صحيح وقت اللي نستخدمه وضع التصفح الخفي لو نافيغاتور دون مانيير جينيرال ما يحتفظش ما يسوفغارديش سجل الصفحات اللي تمت الزياره نتاعها والا لي كوكيز اللي موجودين بيانات المواقع جوست وقت اللي نسكروا لو نافيغاتور هذا يعاون صحيح في الحفاظ على قدر اكبر من الخصوصيه خاصه وقت اللي نستخدموا تليفون والا كمبيوتر مشترك لكن هذا ما يعنيش اللي كونه نشاط ولا غير موجود ولا مجهول على الانترنت مزود خدمة الانترنت نتاعك ينجم يعرف وين مشيت وشو عملت مسؤول الشبكة يعني الادمين ينجم يعرف شو اللي عملت على الاورديناتور اللي استخدمته والمواقع اللي بتبيع دخلت لها ولا الخدمات اللي دخلت لها نجم تجمع بيانات على النشاط نتاعك وفقا للسياسات والتقنيات المستخدمة وسورتو لادريس اي بي نتاعنا تقعد ديما موجودة وهذا يعتبر من ابرز المفاهيم الخاطئة وضع التصفح الخفي لا يخفي الادريس اي بي الخاصة بالمستخدم وقت اللي تستحق مثلا مستوى أقوى من الخصوصية فما تقنيات أخرى كما مثلا شبكات الافتراضية لفيرتشوال نتورك اللي هي الفي بي ان لكن استخدام الفي بي ان ما يعنيش زادة هو بذاته إخفاء جميع أثار النشاط على الانترنت ويعتمد مستوى الخصوصية على الخدمة تاع الفي بي ان والإعدادات امتاحها دونك خلاصة القول يقعد وضع التصفح الخفي مفيد في مواقف برشا كما مثلا البحث على معلومات من غير ما تحب تزيدها للهيستوريك وإلا سجل التصفح المحلي باش ما يشوفوهاش شكون بعدك وإلا استخدام جهاز مشترك لكن ما يلزمش تعتبر اللي كون وضع التصفح الخفي هي وسيلة لإخفاء الهوية الرقمية بالكامل اللي هي ما بين ظفرين غير موجودة تماما هذا شو اللي عنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
3: Jouer à la fin, tendance.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: على جوهرة فيم صباح النور، صباح النشاط والحيوية إن شاء الله عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في رونديفو جديد من كابوتشينو بتاريخ اليوم 34 سبتمبر 2026. مصدقين معايا أنه 30 سبتمبر وفي سبتمبر وفي وشهر وتعدى، وإن شاء الله يا ربي السلامة للجميع. كيفاش؟ مازال ما فيش، مازلنا كيف ديني هنا. لا وفي مادام تسجل في اليومية 30 سبتمبر كها وفي. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال مستمعينا، مرحبا بكم في الاستماع لنا من توا حتى الماضي ساعة، متابعات أخبار وفقرات بديتوا هكي بشوية بشوية تتعودوا بها. كل نهار فما محتوى جديد بيان سيغ تستناوه معنا تصيرة 3 سوايع من زمان. ليكيب الكل تصبح عليكم بالخير والفل والياسمين من عند جميل بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جين رحومة في الإخراج التقني، وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية بشكون مع الكلمة التونسية واللحن التونسي والصوت التونسي من عند لطفي بوشناق، نرجع لكم زيدا بعدها بإنيسا، وتستنيونا في عودة مع أولى الفقرات ومتابعتنا لبورصة الأسعار اليوم اللي بشكون مباشرة من المهدية.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو العشرة وسبعة وعشرين دقيقة على موجتنا وقيت باش نشوفوا الأسعار اليوم بقديش والتفاصيل الكل باش نكون مع سامي الهيني توت سويت.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: إن شاء الله نعبيو القشيفة بما تيسر يا سامي اليوم بالخيرات اللي موجودة في المهدية. صباح النور، أهلا وسهلا يا سامي.
3: صباح النور يا سناء، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارج تونس. بالطبيعة اليوم الطقس تقريبا صيفي، ولكن احتمال باش يعني يتقلب، احنا نقوله بالدلجة
0: الطقس يتقلب. يا أخويا خلي يتقلب يا أخويا، مرحب بالقلبة متاعه.
3: ربي يرحمنا،
0: ربي يرحمنا إن شاء الله.
3: في المهدية فما بعض المدارس اللي تشهد يعني احتجاج أهالي منطقة المحارزة من معتمدي تابيرة على خلاف عدم توفير النقل، وإن شاء الله الموضوع باش نتطرقوا مع الزميل الصغير من بعد
0: في المشهد إن شاء الله. أما الموضوع هذا مش طرحناه في كابوتشينو، يظهر لي وحكينا عليه النقل المدرسي، إنه فما كيران خاصتهم وزارة التربية ولا هي وزارة النقل وما فماش شوفير هكا.
3: هذاك في منطقة أخرى، ولكن اليوم منطقة المحارزة يعني أنت عندك تقريبا 300 تلميذ مش مخصص لهم حافلة واحدة. هذا الإشكال قلته من بعد نطرحه له، حبينا نعطيه لمحة. بالنسبة للمرشي الحقيقة ما فماش برشي إقبال حسب ما شفت اليوم، ولكن الأسعار نبدأ بالخضر والغلال. الطماطم 3500، الفلفل من 2500 ل 4500، البصل 1800، البطاطا 2500، القرع الأحمر 2500، نجالة 3500، ورد الجمرة من 2500 ل 3 دينارات. بالنسبة للورقية معدنوس وسلق بدينار، البسبس 15%، لفت 1500، والبندقة 6 دينارات.
0: لا يا سامي تبدل البلاصة عايش خويا، خلي الصوت يكون واضح ونتبع معك الأسعار.
3: بالنسبة قلت لك سنة للغلال العنب 8500، الرمان من 4 دينارات ل 5 دينارات، الخوخ 9800، العوينة 6 دينارات، التفاح من 5 دينارات 8200، والأنزاس 12 دينار و500. بالنسبة للحوم البيضاء، البلانكيت 11490، اسكالوب داند من 19400 حتى 19500، كويس داند 14990 و15 دينار. بالنسبة للسكالوب بولي 19990، كويس بولي 14990، الدجاج الباك 8950، العظم من 11100 13100، والدجاج الحي 6 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش يوم القوة 55 دينار، البرشني 55 دينار، بقري هبرة 48 دينار، جومانة 47 دينار، صدرة 42 دينار، جنب 35 دينار، كتلات 46 دينار، فيلي 55 دينار، كبد وقلب 50 دينار، شمينكة 7 دينارات، الحمر راس 25 دينار، كرشة مخلط 7 دينارات، كرشة صافي 12 دينار، تهرق من 12 دينار، والمرجاز من 30 دينار ل 40 دينار. بالنسبة لأود البحر متوفرة ما مش برشة، شفنا السعر ده اليوم 6 دينارات، الغزال من 10000 حتى 11800، سكمري من 13 دينار 15 دينار، القراد اليوم متوفر برشا يعني موجود من 20 دينار 25 دينار، التريلا من 13 دينار و500 ل 20 دينار، لامبوكا من 20 دينار 22 دينار، المرجان 20 دينار، المارلون 22 دينار، القادو 8 دينارات، عندنا اللوت 15 دينار، عجل البحر 20 دينار، لكتات 25 دينار، تريل التحجر من 48 دينار و43 دينار، الرشولة 30 دينار 33 دينار، ورات مربية 23 دينار، الجغالي 65 دينار، المناني 55 دينار، عندنا الكلامير من 14 دينار حتى 43 دينار، شفرات 15 دينار 17 دينار، والكريفات رويال من 28 دينار حتى 42 دينار.
0: غالية يا سامي، كنا منيش غلطة،
3: غالية
0: ما كيفاش ندورها معناها اليوم غالية.
3: فما كان اللحوم البيضاء، الدجاج الحي طاح دينار هكا الجمعة اللي فاتت 7200،
0: الغلة،
3: فما القراد القراد اللي كان 33 يوم 20 دينار. هذا تقريبا بالنسبة للغلة والخضرة محافظة على الأسعار متاعها يعني.
0: باللي سامي خلي ميسيلش نقارنوا الاسعار وبتيتخ هو ما هو مستمعينا كي تكثر عليهم الارقام معناها عندهم الحق حتى كيف ما عادش يفرقوا. ما ميسيلش تحيه كبيره برشا الغضب صابر اللي كالعاده وفي في نقل الاسعار من المكنين اللي فيها مارشي لوغرو. واليوم الاربعاء هو يوم السوق الاسبوعيه في المكنين. دونك الطماطم 3 دينارات, الفلفل البقلوطي 2500, شعباني ب 3000, البطاطا ب 2500, الرومان ب 3 دينارات, العنب ب 8500, التفاح ب 5 دينارات هو والعوينه, الخوخ 7500, لانزاس ب 12 دينار, العلوش قديش قلت انت سامي غادي في المهديه؟
3: 55 دينار
0: ب 43 دينار و 800 في المكنين, والبقري ب 42 دينار و 800, المجل 12 دينار, المقلوبه 20, الشوبي 17 دينار, الحلوفه 16, لورات القاروس والقربو الكل على 22 دينار, والدجاج ب 5400. دونك شنو رايك سامي نجيو نقضيو في المكنين خيره؟
3: جي تقضي في المكنين هي نفسها يعني هذا باش تحطوا ترانسبور تحطوا
0: بالضبط بالضبط هو تقريبا
3: هو عندي كي تحسبها يعني طول المكنين في السوق الكبرى
0: اي
3: فهمتني. وبالنسبه لي يعني كما نقولوا احنا اللحوم زاد كيف في سوق الماشي سوق كبير ما شاء الله.
0: هي فرق كبير سامي في الاسعار بالنسبه للحوم الحمراء.
3: ما عندي كي باش تجيبه يفكر لك كل شيء لهنا بالمهدي.
0: اي
3: بالرغم ان زاد عندنا ميناء في المهديه ولكن الاسعار تختلف كي نمشيو لميناء طبلبة راهو واحد يمشي مش يمشيش راهو ميناء طبلبة حوته ارخص من ميناء المهدي. شتي الفرق
0: هما كيف ومش كل جمعه باش نجم تمشي انت للبورت.
3: اي مش كل جمعه تجي مره بعد مين.
0: باهي لو كان انت شايف اليوم شنو تنجم تكون الدبارة حسب اللي ريتو قدامك يا سامي؟
3: اليوم مش حسب ما ريت يعني
0: بربي يا سامي تبديش تعمل هكا اسمع كونوا البيت نتاع البارح.
3: لا مش بيت نتاع البارح. بون فما عندك يا سردينة يا قراض يا تريلا هذا شنو يجي.
0: صحة وبشفاء مستمعينا وإن شاء الله كلكم تروحوا فرحانين اليوم من المرشي. مشكور جدا سامي الهيني على المتابعة هذية لبورصة الأسعار. ودي ما نقوله مستمعينا راهو البورصة هذية والمتابعة اليومية هذية لبورصة الأسعار تخلينا نفهموا الحركية كيفاش, نفهموا ميولات التونسي زادة كيفاش, شنية المتوفر في الأسواق التونسية. ودي ما نحاولوا نتبعوا ونقارنوا بيان سور بين مختلف المراسلات اللي أمنوها مراسلينا في كابوتشينو يوميا من الاثنين حتى للجمعة. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى, نرجع لكم مع متابعات وأخبار أخرى. خليكم معنا.

0: كان أدهم النابلسي. وصلنا للعشرة وواحد وخمسين دقيقة على جوهرة فيم. كابوتشينو معكم حتى الماضي ساعة. أخبار ومتابعات ولقيت هذه باش نحكيه على الاستفادة من التكنولوجيا في حماية البيئة والحد من التلوث على الشريط الساحلي.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهرة فيم تي في. شوف اسمع ومتع.
0: مواجهة التلوث البلاستيكي في سوسة والشريط الساحلي تحديدا. هذاك علاش باش يتم تركيز روبو لتنظيف ميناء القنطاوي من النفايات البلاستيكية. شنو هي حكاية الروبو هذايا ومنين جا وشكون اللي صنعه وكيفاش باش يتم تشغيل ولا دخوله حيز التنفيذ الروبو هذايا، وهل سيكون هناك نموذج وحيد او عدة نماذج متوفرة؟ الأسئلة هذوما الكل باش نتوجهوا بهم لسي المولدي ضيف الله المكلف بالإعلام بمرسى القنطاوي اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي المولدي.
2: مرحبا بك، صباح الخيرات وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك يا سي المولدي. دونك نعرفوا أنه الشريط الساحلي يلزموا لفتة كبيرة برشا ويلزموا مجهود كبير برشا للحد من التلوث البلاستيكي. حتى الفين وصل إلى ما سمعنا خبر الروبوت هذية. دونك شنية المعطيات اللي عندكم بما أنكم مشرفين وعندكم بطبيعة كل المعطيات الصحيحة على المشروع هذا؟
2: هو حقيقة في ظل ما يعيش العالم من تغيرات مناخية وتلوث بلاستيكي ألقت بظلالها على مختلف النظم، معظم المنظمات الدولية المعنية بالشأن البيئي وخاصة بالاقتصاد الأخضر والأزرق أطلقت صيحة شجاع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في هذا الإطار لابد أن نحط الأمور في إطاره. هو مشروع تو مالي توريزم مارين لتر، الحد من النفايات البلاستيكية الناجمة عن القطاع السياحي. هو مشروع دولي تحت إشراف مشترك بين مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وجامعة روستوك الألمانية وبتمويل ألماني. المشروع هذا انطلق منذ سنوات ويهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية الموانئ وأيضا الشواطئ وكل الأنشطة الناجمة عن القطاع السياحي عبر تطوير مستدام لإدارة هذه النفايات البلاستيكية. وتم اختيار مدينة حمام سوسة كمدينة سياحية كمشروع نموذجي لهذا المشروع. عندهم سنتين يخدموا على المشروع هذا ومؤخرا تم تركيز حاويات على مختلف الشريط الساحلي الخاص بمدينة حمام سوسة وبتحديد الشواطئ الممتدة بالمنطقة السياحية القنطاوي، وكان لميناء القنطاوي أيضا نصيب الأسد من حيث هذه الحاويات المختصة كما يقولوا لإدارة النفايات لإسكالة النفايات. مثلا هناك حاويات خاصة بالقوارير خاصة بالورق وأيضا هناك نفايات أيضا متعددة. بالنسبة لميناء القنطاوي أعطوه روبوت لجمع النفايات البلاستيكية الموجود على سطح الميناء. هو عبارة عن هبة ألمانية.
0: سي المولدي سمحني كان قطعتك وخلينا نروحوا.

0: الربو التصاور نتاعو الحقيقيه هي اللي موجوده معنا على اللايف على جوهر اف ام.
1: هذا هو
0: ولا على الصفحات الفيسبوكيه، على خاطر لا علاقه بين الربو الحقيقي هذا اللي باش يدخل حيز التنفيذ والروبوات المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك حتى في الحجم فما فرق كبير برشا يعني.
1: لا هو صغير الحجم، اصفر اللون صغير الحجم، وتم تجربته عديد المرات، واخر مره تم تجريده عندما تمت زياره السيد وزير البيئه لميناء القنطاوي لشاد المنطقه السياحيه. تم تجربه هذا الروبوت الصغير الحجم، هو فعال وقادر باش يقوم بدور للحد من النفايات البلاستيكيه، القوارير البلاستيكيه الموجوده على سطح الميناء وليس في قاع الميناء. باش نوضح
0: بالضبط، دونك هو باش يجمع القوارير البلاستيكيه والنفايات الورقيه ممكن تنجم تكون، خاطر شنو اللي باش يطفو على سطح الماء هو هذيك هي.
1: طيب كما نقولوا من بعض الغلال اكثرها هي القوارير والنفايات البلاستيكيه صغيره الحجم اللي هو قادر
0: يجمعهم. القوارير هذوما يا اخي فما ساك باش تكون مربوطه فيه، كيفاش بالضبط؟
1: اكيد صحيح، في الصورة يمكن ماهيش واضحة، وفي الصورة فما ساك مربوطة في الروبو هذيك، هي بنفس اللون اللي يمكن ما تظهرش هكية. ساك هي كبيرة، وفما كيما نقولوا لكم هو مش يكون عند أعوان الميناء بالروبو، هو يتشرج معناتها شارج إلكتريك يتشرج مسبقا، يحطوه في لوطو يعوم على سطح الميناء ويقوم بالكوموند، يدور ما بين الفلايك يلوم توسكي أو ساح قوارير بلاستيكية، ما عرفش احنا قشور دلاء حتى لا ذريع ولا أنه ذريع مش ساك، باش يقوم بتنظيف سطح الميناء. ويمكن ما يحسب لهذا الروبوت الصغير الحجم كون يدخل ما بين الباخره والباخره لتنظيف سطح الميناء ومختلف الاماكن الموجوده بميناء مرسى القنطاوي للحد من النفايات كما قلت لك الموجوده على سطح الميناء.
0: ولو انه النفايات هذه تنجم تنقص وقت اللي العباد تلتزم زاد بمزيد من الوعي واكثر نظافه واكثر عنايه بالبيئه والمحيط. انت سي المولدي اشرت انه يعني باش يتم تثمين النفايات هذه والاستفاده من التكنولوجيا، دونك نتصور فما شراكه باش يكون بين القطاع العام والقطاع الخاص.
1: أكيد هو يبقى الهدف من هذا هو تدوير هذه النفايات من أجل كخطوة نحو سياحة إيكولوجية صديقة للبيئة، حتى أن نظل انخرطت في هذا المجال وتم تقديم عديد الحاويات كما نقولوا لتحديد وخصوصة هذه النفايات من أجل تدويرها وإسكانتها، وهي خطوة أولى حتى يكون مرسى القنطاوي ميناء نموذج صديق للبيئة ويكون ميناء إيكولوجي كما نقولوا، يدعم الاقتصاد الأخضر ويدعم أيضا الاقتصاد نحو سياحة بيئية مستدامة
0: إن شاء الله بتمويل ألماني تحديدا،
1: بتمويل ألماني
0: بإشراف المولدي. قديش
1: والله الكلفة تقريبا لي الأرقام حقيقة، تقريبا لي الأرقام اللي هو كل ما تعرفوه اللي هو إشراف مشترك بين جامعة السوكر الألمانية وإشراف مركز تونس الدولي لتنموج البيئة بتمويل ألماني، والتمويل هذا يخزى خمسة دول منها مصر والمغرب وتونس، وزال المشروع متواصل كما قلت لك خطوة أولى نحو سياحة إيكولوجية صديقة للبيئة.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله نشوفوا نماذج اخرى من الاستفاده من التكنولوجيا والروبوات اللي تنجم تعاون بيان سور في الحفاظ على الشريط الساحلي والحد من التلوث. مشكور جدا سي المولدي، ضيف الله يعطيك الصحه على كل المعطيات هذيا، في انتظار بيان سور اتمام المشروع الكبير اللي هو محطه لفرز النفايات البلاستيكيه بحمام سوسه، والشراكه اللي تنجم تكون مثمره جدا بين القطاع العام والقطاع الخاص. دونك هذه حقيقه الروبو التونسي لتنظيف ميناء القنطاوي من النفايات البلاستيكية. ديما الأخبار تسمعوها صحيحة من المصدر على جوهر اف ام وفي كابوتشينو. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى، وبعد شوية موجز لآخر الأخبار. خليكم معنا ونرجع لكم في ساعتنا الثانية.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحمي حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
2: المشهد مع زهير الجيسي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية وعدد من مشاريع المراسيم، ومن بينها المرسوم المتعلق بتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمرسوم المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. مكتب مجلس نواب الشعب يعقد غدا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة في جدول أعماله، وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم غد جلسة لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها، كما تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية المقبلة. شأننا آخر، وصول تجهيزات ومعدات خاصة بقاعة القسطرة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في انتظار استكمال عملية التركيز والتجهيز تمهيدا لدخول القاعة حيز الاستغلال بداية من شهر جانفي القادم، وفق ما صرح به لمراسلنا بالجهة مدير المستشفى رضا المحمدي.
2: اليوم الحمد لله تم وصول التجهيزات والمعدات الخاصة بقاعة القصر اللي وعدنا بها واللي تكلمنا عليها من قبل بفضل مجهودات وزارة الإشراف والسلطات الجهوية. اليوم تسلمنا القاعة في انتظار استكمال التهيئة واستغلالها إن شاء الله بحول الله بداية من شهر جانفي إن شاء الله.
1: حاليا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تقول إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري، وقد قام بنقله للرئيس الإيراني مسعود بيزجيكيان خلال اجتماع الحكومة. وختاما، الجيش اللبناني يعلن عن إصابة أحد عسكريه بجروح بليغة إضافة إلى 3 مدنيين جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية جنوبية البلاد. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: على جوهر فم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو. حتى الماضي ساعة توتسويت نحكي لكم على إنجاز لعملية دقيقة ومعقدة الحقيقة، نظرا لخصوصية زراعة الكبد عند الأطفال والتدخلات هذية اللي تتطلب برشة خبرة وتنسيق دقيق بين مختلف الأطراف. وكل التفاصيل مع ضيفنا توتسويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: الحقيقة على مؤسسة استشفائية جامعية في تونس، تحديدا نحكي على المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمستير، وين مؤخرا صارت عملية زرع كبد للأطفال اللي هي العملية رقم 24 حسب المعطيات اللي عندي. مضيفنا تو يصلح لي إذا الرقم صحيح وإلا غلط الدكتور لسعد سحنون اللي هو رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمستير. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، بارك الله فيك مدام سناء على الاستضافة. لسعد سحنون رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير.
0: نورتنا يا سيدي، مرحبا بيك.
2: صحيح
0: العملية،
2: العملية
0: رقم
2: 24.
0: ريت ريت دكتور نعم. معلوماتي صحيحة والحمد لله.
2: لا صحيحة.
0: اسمع أما التفاصيل اللي بشقولها أنت توا ما عندي عليها حتى فكرة، أنت باش تعطينا أدق التفاصيل على النجاح هذايا الأمل الجديد لطفل صغير جدا في العمر، عمره 5 سنوات. أعطينا التفاصيل سيدي.
2: هي عمره 5 سنوات، هو يلزمني قبل ما نبدا في التفاصيل، بالتفاصيل نجم نحكي على التفاصيل نتاع العمليه. العمليه هي عند وليد من مدينه سيدي بوزيد، عمره 5 سنوات وعنده مرض في الكبد معناها من الولاده، والمرض هذايا
0: من الولاده معناها مرض وراثي؟
2: لا مش وراثي، اما تجي هكاك في الكبد كنا في الجريجري النجار هذه متلازمة، وتعطي أنه البليروبين طالع، لكن هو الكبد شو يولي معناها من أول الأشهر متاع حياته يولي سوفوتوثيرابي بالضوء هذاك. دونك الوليد هذايا كان تقريبا من العوام من الأشهر الأولى في حياته يزمو بالضوء يقعد تقريبا 16 ساعة.
0: دونك معناها الضوء، خلينا نفهموا كالعلاج بالضوء هذاك اللي يصير كالضوء الأزرق هكا،
2: اي هذاك هو اللي نقص البليروبين يطيح البليروبين باش ينجم يعيش لاباس عليه. احنا دونك نعملوا هذاك في مرحله اولى حدين يكبر شويه، واول ما نحضروه للعمليه خاطر الحل هو الزرع الكبد.
0: اي
2: دونك تبرع له ابوه وتبرع له بالثلث نتاع الكبد. العمليه صارت يوم الجمعه. التحضير نتاع العمليه كان يتطلب مجهودات كبيرة وكبيرة جدا من أطباء والإطار شبه الطبي متاع قسم الأطفال وقسم الجراحة وبالتنسيق متاع قسم جراحة الأطفال والصيدلة المخابر الإدارة الوزارة هذوما العباد الكل اللي شاركت الأشعة خاطر نحضروا العملية هذه، وتحضير كبير. وهذه نشكروا أصدقائنا من قسم الأطفال والجراحة متاع معناها العامة، دكتور فوزي نعمان في الجراحة، دكتور سلاح شوشان في قسم الأطفال، مع نتمنوا جهود متاع الأطباء متاع الريانيماسيون العناية الفائقة في اللي هما خذوا الوليد جست من بعد العملية. العملية دائما تقريبا يقابل تقريبا دينا تقريبا يجيش 9 كمان تقريبا يمكن ساعة 1:30 متاع دي
0: أكثر من 12 ساعة العملية
2: أكثر من 12 ساعة لخاطر فيها شوية ديفيكولتي صارت فيها شوية وتغلبنا عليهم معناها هذا هو. دونك مجهودات برش عباد دونك اللي احنا نجمنا نكملوا العملية، وصارت العملية في أحسن الظروف، والوليد والبوتة وإن شاء الله لبيت عليهم.
0: ولا هذا اللي نحبه نعرفوه زيدا أنه بعد أيامات
2: هكا لبيت تقريبا 5 يوم أي لبيت، ونحينا للمكينة الوليد البو مازال شوية شوية أكسجين وكهوة من لبيت، ما تمش حاجة خطيرة وإن شاء الله كل شيء لبيت. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
2: مدوكم خاطر هو قسم الاطفال تو يقولوا لكم بالضبط وقتاش الخروج نتاعو ان شاء الله ونسبقوا الخير وان شاء الله لاباس
0: ان شاء الله ان شاء الله. سلامات للبو وولده، والحقيقه عطاء انساني كبير وكبير برشا، وانتم مشكورين على المجهود نتاعكم. ما نعرفش سي لسعد صحنون، انتم ما شاء الله يعني كفاءه وخبره في المجال هذايا، اما نتصور كل ما عندكم عمليه نتاع زرع كبد تبدا الناس الكل مجنده تقوش عليكم عندكم
2: أنا في هو هو هو تقريبا التحديد يتحدوا على الاقل اشهر، معناها 4-5 أشهر باش نحضروا معناها سكوناتيل لو كوبل، معناها لو دونور ولو ريسيفور، معناها اللي مش يعطي واللي مش يتلقى الجزء نتاع الكبد. ومن بعديك عندنا تقريبا 15 يوم ولا 10 ايام قبل معناها خليه نحل تولي بين الصيدله وتحضير الدويات وتحضير المكان وتحضير العمليات وتحضير بيت العمليه المبنجين معناها المبنجين نتاع اللي مش يعطي والمبنجين اللي مش ياخو، معناها الحق ثم دي بارتيكولاريتي كبار. ثم احنا الحق في تونس عندنا ان اكسبيرتيز توا اللي تخول لنا باش نقولوا احنا الحق، معناها مستشفى فاطمه برقيبه من المنستير معناها سنتر بامتياز
0: معناها الحمد لله
2: التبرع بالكبد وهو التبرع بكل برشا اعضاء، معناها تعرف اللي احنا في المنستير نعملوا الكلى ونعملوا القرنيه ونعملوا حتى المول اوسوز عملنا في المنستير ودونك والكبد عند الاطفال. وان شاء الله ان شاء الله احنا الحاجه الجديده زادة انه يمكن قسم الجراحه تقدم مطلب باش يولي زادة معناها ينجم يكون معناها مركز نتاع زراعه نتاع حتى للكبار. وان شاء الله ان شاء الله معناها مستشفى فاطمه برقيبه من المنستير يزيد يتالق وتالق لكل الاختصاصات وان شاء الله الصحه العموميه
0: ان شاء الله يا ربي.
2: احنا قاعدين نعيشوا في ظروف صعيبه، احنا ما حناش نخبيو الظروف الصعيبه اللي احنا قاعدين عايشينها راهو معناها اللي عشناه في الصيف معناها ماء وهذا وهذا وهذا وضوء قاس وواحد وكل شيء، لكن راهو كيف راهو في المستشفيات مش نلقاو برشا حوايج ناقصه، مش نلقاو حتى وصلنا اي حوايج ناقصه، لكن شويه صبر شويه نتغلبوا شويه مره نطلبوا مره نعرفوا كيفاش نناقشوا شنو يلزمنا وش ما يلزمناش، لكن ثم صعوبه لكن احنا
0: نتغلبوا عليها ان شاء الله، نتغلبوا عليها صعوبات الكل بتكافل المجموعه بيان سور مع بعضها، والناس الكل تحط اليد في اليد.
2: ونشكركم انتم زاد الاعلام يعطيكم الصحه بارك الله فيك.
0: والله دكتور ما عندكش فكره قديش النوع هذايا من الاخبار اني واحده من الناس معناها يفرحني ويعطيني امل كبير وكبير جدا هكا ويهز الجوانا هكا ويخلي الواحد هكا فرحان، خاطر زراعه الكبد بالنسبه للحاله نتاع الطفل هذايا اللي عمره 5 سنين يعني هي فرصه باش تخليه يمارس حياته بصفة طبيعية باش تخليها يبعد على حصص العلاج الطويلة.
2: معناها تقوم الصباح انت تقوم الصباح تخلي ولدك تخليه تحت الضوء تخرج بعد عنده تقريبا 8 سوايع ينجم يقعد فيهم لاباس عليهم، سينو الباقي عنده 8 سوايع نوم تحت الضوء 8 سوايع في وسط النهار تحت النوم، معناها تقريبا هذاك هو معناها
0: ماهيش سهله سورتو العمر نتاعو حساس صغير في عمره يحب يتحرك يحب يلعب.
2: اي هو تو بطبيعه تو هو هذاك علاش العمر هو ديما في ال4-5 سنوات ماذا بينا نعملوا العمليه الزراعه
0: نتاعو. فقط سالوني مستمعينا قالوا لي محلاه الاخبار ويوجهوا لكم تحيه كبيره وكبيره برشا، فصار كيما نقولوا تفصيل تقني او يعني معلومه لو امكن. انت قلت العمليه بدات 9 نتاع الصباح وفات ماضي ساعه نتاع الليل هكا ولا؟
2: هي راهي العمليه تبدا من عند الـ احنا نهبطوا مثلا البو مثلا في الحاله هذه يهبط تقريبا من 8 حدين يحضروا جماعه البنج. العمليه نتاع الاستئصال نتاع الثلث نتاع الكبد اللي نحن تبدا تقريبا نقولوا احنا الساعه 9 توفى تقريبا الساعه 3، لكن في الوقت هذاك مع الساعه 1 احنا خذينا وقت حضرنا نحينا الكبد اللي ما يخدمش وبدينا نحضروا على خاطر ثم معناها هذه عمليه معناها هذه معناها حاجه تكنيك، لكن نحضروا بشوي بشويه ناخذوا الثلث تاع الكبد ونبداو نحضروا بشوي بشويه ثم عروق نلصقوهم في بعضهم، عروق الدم الدم اللي يهز الدم اللي يرجع ومن بعديك معناها المرار
0: معناها مدلاج احنا نقولوا دقيق جدا معناها علمي دقيق على الاخر
2: متبعه هي سيتي لا شيرجي دو بوانت في جراحه الاطفال ولا في الجراحه العامه من الاعقد العمليات اللي تصير وان شاء الله احنا الاكسبرتيز نتاعنا تزيد تتطور ونوليه معناها بالحق معناها سنتر حتى هي اللي كان معناها نعمله ونزيد ونعلم زاد العباد ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. موافقين دكتور لسعد سحنون، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذيا من خلالك. وصلنا سلام زاد للفريق الطبي الكل والشبه الطبي اللي شارك في عملية كيما هكا.
2: قد ما نشكرهم قد ما نشكرهم شوية
0: والله
2: صحيح. الإطار الطبي نتاع قسم الأطفال، قسم الجراحة العامة، قسم جراحة الأطفال، الانعاش الجراحي نتاع الكبار والصغار،
0: الصيدله، التخدير والانعاش،
2: الاشعه، على خاطر هذوكم يتبعوا معنا بالليكو معناها في نهايه العمليه تقريبا نستحقوا تقريبا 4 أو 5 ايكوات باش نشوفوا ونثبتوا انه العروق يخدموا لباس عليهم ويتعدى الدم وامور مريضه وكل شيء باش نجموا نسكروا احنا.
0: الحمد لله.
2: التسكير يصير تقريبا الساعه 1 ولا الساعه منتصف الليل ولا حاجه كيما هكا، دونك احنا والعمليه
0: الحمد لله جهد كبير برشا، وان شاء الله جهدكم ما يضيعش، وان شاء الله الوليد يكون في حاله صحيه جيده هو وابوه المتبرع زيده اللي قاعدين يواصلوا في مرحله المتابعه والرعايه بعد العمليه. ان شاء الله ربي سمعنا كل الاخبار الطيبه عليهم، والحمد لله ديما فما فرص للامل، فما فرص للنجاه، فما فرص للنجاح، وهذايا بفضل الكفاءه التونسيه اللي قد ما يصير في البلاد هذيا. ندور وندور ونقولوا لولا الكفاءه التونسية ولولا العقول التونسية. فألف شكر لهم الكل.
2: كلمة أخيرة مدام ثانية، الشكر زادة للإدارة الجهوية بالصحة، للوزارة بتاع الصحة اللي هي ديما تحاول باش تنقص من الصعاب اللي موجودة، وإدارة المستشفى وعلى رأسها سيد المدير العام للمستشفى
0: يعطيهم الصحة الكل. شكرا لكم. صورة إنسانية جميلة جدا جسد أسمى معاني التضحية والعطاء الأبوي، ولولا الكفاءة الطبية التونسية نتصور التضحية هذية ولا العطاء الأبوي هذية ما يكونش عنده قيمة اليوم. فشكرا لكم ألف مرة.

مارك أنتوني على جوهرة فام I need to know. وصلنا ل 11:43 دقيقة في كابوتشينو. متابعتنا لآخر الأخبار ما زالت متواصلة وتفاعل كبير وكبير الحقيقة صار للبلاغ هذايا والنداء العاجل اللي توجهت به العائلة متاع الطالب التونسي في ألمانيا اللي هو يوسف الدريدي. الحقيقة ديما نقول نقطة إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي كالهبة اللي تصير هذيك من عند العبيد باش تبارتاجي باش توصل المعلومة باش تسأل. أما زاد حتى احنا في متابعة لآخر الأخبار خصوصا وقت اللي الأمر يتعلق بسلامة واحد من أولاد تونس وتوجه الألمانيا باش يكمل قرايته وكان بريفيو نهار الاثنين باش يروح لتونس باش يعدي فاكونس. دونك هذه آخر المعطيات اللي عنا واللي كانت عند عائلته لكن الحمد لله العائلة توصلت أنها تحصلت على يوسف وكانت في اتصال مباشر به. تعرفوا أنه البلاغ يعني والنداء العاجل كيف توجهت به العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي قالت أنه هو يسكن واحد في ألمانيا يقرأ في جامعة دورتموند وتوجهت بنداء عاجل إلى كل من عنده معلومة ولا شبه على يوسف خصوصا اللي هو كان متوجه يعني للمطار وبش يجي في الطيارة اللي جاية من ألمانيا لتونس. دونك العائلة كانت في وضع نفسي قلق وحرج جدا خصوصا أنه يوسف يسكن وحده في ألمانيا واللي زاد من مخاوفها في علاقة بسلامته خصوصا أنه انقطع الاتصال به من اللي صارت آخر مكالمة اللي قالهم راني غدوة باش نركب في الطيارة في الوقت الفلاني. دونك الحمد لله كنا في اتصال مباشر مع والدته والدته قدمت لنا كل التطمينات اللازمة وقالت تحصلنا على يوسف أخيرا على خاطر صار له حادث تمثل في فقدان تليفونه تسرق تليفونه تسرقوا أوراقه الشخصية هذاك علاش لا نجم يتواصل مع عائلته ولا نجم زادة يروح لتونس. دونك الوالدة على لسانها نحبوا نتوجهوا برسالة شكر توينسا الكل اللي تفاعلوا مع الخبر هذايا وتشكر هي بيدها زادة توينسا الكل اللي بارتاجيو الخبر واللي تفاعلوا مع حالة يوسف الدريدي. الحقيقة ساعات الواحد كي ينقل الأخبار هذه صدقوني ما عندكمش فكرة يعني على إحساس الأم وإحساس العائلة وفي الأخر احنا زيدا كتوينسا لازمنا نحسوا ببعضنا معناها يعلم ربي بالحال طالب تونسي يقرأ في ألمانيا على روحه يحضر في روحه ويلم في بجاجه باش يجي عادي فاكونس في تونس وتودانكو ينقطع الاتصال به. فعادي جدا انه العائلة تتوجه لمواقع التواصل الاجتماعي تتوجه للطلبة التوينسا اللي يقرأوا في ألمانيا اللي هما كوميونيتي كبيرة برشا وعندهم كونتاكت ببعضهم الكل. فالحمد لله احنا نقولوا انه الاخبار طيبة الى حد الان ربي يرد سالم ان شاء الله لعائلته ومشكورة والدته على تفاعل معنا. وهاني قلت لكم رسالة شكر حبيت نتوجه بها على لسان الوالدة متاعو اللي تقول الحمد لله ولدي سالم معافى فقط حادثة صارت في الثنية كما نقولوا اسافوار كيفاش تعرض لعملية السرقة هذه اللي خليته يفقد تليفونه ويفقد زادة اوراقه الشخصية. دونك للمتابعة ديما كل الاخبار في كل المجالات سواء كانت اجتماعية اقتصادية تربوية أو غيره ما زالت الأخبار متواصلة على جوهرة فام ما زالت زادة متابعاتنا حاضرة في كابوتشينو خليكم معنا.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من غادي الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي ساداتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونسي قريبة من
5: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المناسير صفاقس نابل والحمامات باجا وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونس الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل
6: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش غميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body
7: جوهرة أفهم
8: بيبليسيتي
9: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام
10: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين سعيد يشرف على مجلس وزاري حول تنقيح عدد من المراسيم بينها المرسوم 54 الوزير والمكلف بتسيير وزارة الصناعة يؤكد أن الدولة قيمت الوضع واتخذت جملة من إجراءات بهدف عدم تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء في لبنان إصابة عسكري وثلاثة مدنيين في استهداف من الاحتلال في تفاصيل أخبارنا أشرف أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد على بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية وتم في هذه الجلسة التداول في المشاريع التالية مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وأتمامه ومرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية بخصوص نظمت اليوم وزارة التجارة والتنمية الصادرات فعاليات اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت وذلك للتعريف بمختلف الإجراءات والآليات والمزايا التي يوفرها البرنامج وتقديم آليات المرافقة المتاحة لتيسير عملية التصدير عبر الشبكة البريدية تحدث عن التفاصيل في تصريح مفادة الجهرة فام خباب الحذري مدير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والتنمية الصادرات
11: اليوم اللقاء متعنا في سوسة يخص جملة من اللقاءات الجهوية حول مشروع إيزي إكسبور إيزي إكسبور هو تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية عندنا جملة من المحطات اليوم المحطة الثانية في سوسة غدوة إن شاء الله في صفاقس بعد غدوة في جيبس بعد كشكيف بحول الله الهدف هو تعريف البرنامج هذا لدى المؤسسات الصغرى المتوسطة لدى الحرفيين بور إكسبليكي ريالمون أنه اليوم فما بوتنسيال إكسبورتابل ريالمون حرفية قاعد تصنع فيه منتوج، اليوم تنجم تصدر المنتوج نتاعها الحرفاء اجن. دونك اليوم فما شبكة البريدية لو ريزو بوستال، دونك في اطار المشروع هذا البريد التونسي احدث قرب 11 شباك موحد لتسهيل الصادرات الحرفيين هذوما والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وكذلك المشروع هذا في اطار برنامج كامل اللي هو برنامج دافع التجارة الالكترونية والتجارة الرقمية الممول من عند الاتحاد الاوروبي والبي ام زد الوزارة الاتحادية الالمانية، والتنفيذ نتاعه من عند جي زد ومن عند لاي تي سي في وسط العديد من المحاور العديد من الكومبوزونت. الهدف منه هي رفع الصعوبات الاستماع لمشاغل مختلف فاعلين في المجال هذا سواء على السوق المحلية او التصدير، فما العديد، هو يمتد على 4 سنوات. بالاضافة لهذا قاعدين نخدموا على انجاز استراتيجية وطنية للتجارة الالكترونية مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، ان شاء الله استراتيجية هذه 2027-2031.
10: العاصمة أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري خلال تظاهرة لإطلاق برنامج مرافقة المؤسسة الصناعية التونسية في انتقالها نحو الطاقة 4.0، أن تونس تدخل مرحلة جديدة في مسار التحول الصناعي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
8: تونس تدخل مرحلة جديدة في إطار التحول الصناعي اللي صاير في العالم، ونعرف أنه استعمال التكنولوجيا الحديثة وكذلك الرقمنة وكذلك الذكاء الصناعي من أهم الأهداف اللي احنا نطمحوا لها من خلال البرنامج هذايا، هو ضمان وهيكلة المؤسسات الصناعية وكذلك الرفع من قدرة التنافسية في عالم يشهد عديد من التحولات. الهدف هو واضح، وزارة الصناعة المشرفة على القطاع قامت بتنسيق وتعاون مهم مع الوكالة الألمانية وكذلك جي زد وكذلك المنظمة الأممية للتنمية الصناعية بتقريبا وضع الخطة الاستراتيجية متاعنا في المجال هذايا حول الرقمي للدولة التونسية، ومكنت من أن الصناعيين هذوما عندهم منظومة كاملة. هي انطلقت صحيح من 2018، لكن الانطلاق هذايا كان بطبيعة الحال بدا يعطي الثمرة بتاعه تباعا، آخرها اليوم إطلاق منظومة الإي 4.0 وكذلك تيما تونيج اندستريال مانجمنت اسسمنت. هذه منظومة منصة جديدة تعاون وترافق كل المؤسسات الصناعية حتى تاخذ لابيل نتاعها وتكون في مستوى عالي وتحافظ على الصفقات نتاعها وتحافظ على المكانة نتاعها كسوة داخل الدولة التونسية والاقتصاد التونسي وكذلك داخل حتى معناتها في مشاركتها في الصفقات على مستوى العالم بصفة عامة. فما تقريبا 400 مؤسسة متعت بالاندماج هذايا، وكذلك فما تأهيل قرابة 2900 من الإطارات اللي ولات عندها معرفة في الصناعة الذكية.
10: تجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري أكد أيضا أن الدولة قامت بتقييم الوضع واتخذت جملة من الإجراءات بهدف عدم تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء والضغط المسجل على الشبكة خلال الصائف الماضية مستقبلا.
8: بعد ما تم تقييم اللي صار في الصيف هذايا، والدولة معناتها دخلت باش تعادل ستيج على مستوى معناتها أنه ما حبوش نشوفوا شيء هذايا مستقبلا، وتم العديد من الإجراءات اللي وقعت اتخاذها ونعمل على تطبيقها إن شاء الله دينا الحقيقة، وإن شاء الله من هنا للصيف 2027 العديد من الإجراءات الجديدة باش تعادل ستيج حتى يكون نقص من الحدة اللي شفناها. وأكيد معناتها احنا بالنسبة لنا هذه أولوية خص وقتنا في وزارة الصناعة ومعناتها في المجال الطاقي هذايا عندنا حقيقة معناتها برشا مارشية باش تحيز الاستغلال اللي مش نقص من الحد اللي شفناه، مازلنا نبلورو في كل النقاط، وعندنا مجموعة إن شاء الله قريب نخرجوا بالعديد من المعطيات اللي مش نتقاسموها الناس الكل. احنا معنا عم نخبيو يعني لا سيتواسيون شفتوها الكل، فما على مستوى يعني الطلب بكهرباء كان كبير برشا، ما ننساوش اللي هي معناتها فترة تزامنت مع وضعية على مستوى عالمي معناتها شدناها معناتها بريمو الطقس كان معناتها عبارة نحكيو على حاجة ما كانتش مدرجة من قبل وهي تعتبر استثنائية، مش ما نقيسوش عليها نقيسو عليها، لكن كمام أن عنا إمكانية باش نعالج الموقف هذا عن طريق تدخلات إن شاء الله في القريب العاجل يتم عرض كل التدخلات هذه.
10: في أخبارنا العالمية، أعلن الجيش اللبناني عن إصابة عسكريين بجروح بليغة إضافة إلى مدنيين جراء غارة شنتها مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوب لبنان. أكد رئيس الإيراني أن الأمن المستدام في المياه الإقليمية والممرات المائية يعتمد على التعاون وتحمل المسؤولية من دول المنطقة، مشيرا إلى وجود إجماع في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة تفاهم إسلام أباد. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ببلاغ عن استهداف ناقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء عبورها أمس في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: للمزيد من الأخبار في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
12: عجيل إنرجي قدملكم إنفو سبور.
13: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: sport.
1: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: في انفو سبور نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي اقل من 20 سنه بقياده المدرب نبيل الترابلسي اللي يلعب اليوم مقابله ضد نظيره المصري في استاد السويس، مقابله مهمه في دوره شمال افريقيا المؤهله اللي كان غانا. دونك بعد التعادل في المقابله الاولى مع الجزائر هدف مقابل هدف وتعادل مع المغرب 0-0، مقابله مهمه خاصه انه نعرفوا 5 منتخبات يشاركوا في دوره شمال افريقيا، يترشحوا زوز فقط الاول والثاني الى كان غانا. ترتيب اني قبل المقابله نتاع اليوم تونس مصر 6 نتاع العشيه، الجزائر الاولى عندها 4 نقاط، المركز الثاني مصر 3 نقاط منقوصه من مقابله، تونس الثالثه عندها 2 نقاط، المركز الرابع المغرب نقطه منقوصه من لقاء، وليبيا في المركز الاخير بصفر من النقاط. منتخبنا الوطني اللي اقل من 23 سنه بقيه المدرب انيس بوجلبان فاز البارح على البنين في الملعب الاولمبي بسوسه بنتيجه 2-0 في ذهاب الدور الاول من تصفيات كان مصر اللي اقل من 23 سنه، وسجل ثنائيه المنتخب الوطني المهاجم عمر بن علي دقيقه 57 من ضربه جزاء ودقيقه 90+7. ماتش الرتور باش يتعب نهار 5 اكتوبر في العاصمه التوغوليه لومي، منتخبنا باش يسافر نهار 2 اكتوبر الى التوغو لخوض مباراة الإياب. منتخب الأكابر منتظر يتراجع 4 مراكز في ترتيب الفيفا باش يكون في المركز 61 عالميا، على عكس منتخبات عربية قاعدة تقدم بما فيهم المنتخب المغربي ليصعد إلى المركز 5 عالميا وأول منتخب عربي وإفريقي يوصل للمركز هذا. تونس التراجع منتظر بعد تعادل فزوز مقابلة الأولى من تصفيات كان 2027 ضد أوغندا 1-1 وضد بوتسوانا 2-2 في ملعب حمادي العقربي برادس. ما زالوا 4 مقابلات في التصفيات بالنسبة للمنتخب الأكابر، ضد ليبيا في رادس، ثم ديبلاسمون ليبيا، ديبلاسمون لأوغندا وديبلاسمون لبوتسوانا. نذكر البارح أوغندا كانت ربحت ليبيا هدف مقابل صفر. دونك الترتيب أوغندا الأولى عندها 4 نقاط، بوتسوانا تونس عندهم 2 نقاط، وليبيا عندها نقطة وحيدة. بالنسبة لمنتخبنا باش يلعب مقابلة ودية باش تكون نهار 3 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس ضد منتخبنا. نحكيه على الاتحاد الرياضي المونستيري بعد عقد الجلسة العامة التقييمية البارح للموسم الرياضي 2025-2026. جملة المداخيل اللي هما 8 مليارات 444 مليون و 953 دينار، وبالنسبة للمصاريف 8 مليارات 454 مليون و 909000. وصل التحذيرات في الاستاج في سوسة اللي تواصل حتى النهار 3 أكتوبر، والفريق كان أجرى البارحة التدريبية في انتظار تواصل التدريبات تحت قيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني اللي كان حاضر البارح في لقاء المنتخب الأولمبي ونظيره البنيني لأقل من 23 سنة في الملعب الأولمبي في سوسة. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، المدرب الإسباني بابلو فرانكو صح رسميا الإسبيرانس العقد متاعو إلكترونيا، من المنتظر وصوله في الساعات القليلة القادمة، وسبب تأخر وصوله إلى تونس هو لأسباب عائلية. الترجي اللي موجودة في عين درهم تعمل استاج، والفريق كان ربح البارح بوسالم وديا 5-0. النادي الافريقي باش يواجه الاهلي الليبي، مقابله تتلعب نهار 3 اكتوبر المقبل في استاد بنغازي الدولي في مقابله وديه احتفاليه بمناسبه عيد ميلاد الافريقي. السي ابي برمج ندوه صحفيه باش تكون غدوه 10 متاع الصباح للحديث عن الوضعيه الماليه متاع الفريق، حجم الديون، التزامات الماليه المتراكمه، واهم الصعوبات والتحديات اللي واجهها الفريق. نختموا بالباسكت، اليوم الموعد مع الجولة الثانية في البطولة انطلاقا من ثلاثة متاع العشية كلاسيكو بين الافريقي ليتوال باش يكون تلفزي على الوطنية الأولى، بقيت المقابلات انطلاقا من 6 متاع العشية، الاتحاد المونستيري سي اس اس، شبيبة المنازه حمام سوسة، نجم الراتسي شبيبة القيروانية، ودليت جرومبيريا تلعب ضد اتحاد الأنصار. انفو سبور قدمها لكم منيس الذوادي، النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. شاي طيبه في لمن
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: عجيل للطاقه، اكثر من 230 محطه على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسه الكل.
0: مع زهير الجيس.
3: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحميه حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
4: أنا بيلوت واليوم باش نسكن باليابان.
5: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسخي متاعي.
6: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
7: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
8: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
9: جوهرة أفلام. بيبليسيتي.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: نصف نهار و30 دقيقة على جوهر اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. كابوتشينو في ساعتها الثالثة لا حديثة، خليني نقول بين اليوم وغدوة، على موضوع رئيسي باش يكون عند التوينس الكل، اللي هو القرض على شرف. هذا محور حديثنا توت سويت في البزنس بالتونسية. البزنس البزنس بالتونسي. احنا سبق وطرقنا له الموضوع هذايا في علاقه بشروط الانتفاع بالقروض هذوما، الاجل، القانون شنو فيه بالضبط. واليوم باش نركزوا على النقطه التوضيحيه اللي تهم التوينس الكل، كيفاش نثبت عندي الحق والا لا في القرض على شرف. والاجابه باش تكون مع الخبير رضا بوزغندا، المكون في مجال التصرف في المؤسسات. رضا صباح النور، اهلا وسهلا.
2: السلام مدام سناء، مرحبا بك.
1: يا سيدي، نحن المره اللي فاتت حكينا فيه الموضوع هذايا وقلنا انه غره اكتوبر باش تبدا البلاتفورم حاضره باش توينسا يتمتعوا بالقرض على شرف هذية في أصنافه الثلاثة. هي ثلاثة أصناف
2: هكا تنذكروا بها.
1: السؤال الرئيسي، كيفاش باش نثبت وندقق هل ترى أني نجم ننتفع به وإلا لا؟
2: خلينا نعمل تذكير قبل كل شيء، شكون الناس اللي باش تحصل على القرض على شرف، وكيفاش الطريقة متاع تحصل القرض هذايا، وشنو هو زادة معناتها القانون وقتاش جه. والقانون متاع أوت 2024، القانون عدد 41 هذا المؤرخ في 2 أوت 2024 والفصل الثالث منه. بعد من 2024 هبط أمر ترتيبي عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية، دونك قعدنا عامين تقريبا نستناو باش يجي
1: الأمر الترتيبي.
2: هبط الأمر الترتيبي وقلنا ما وضحش اسكو المطالب هكوما باش ينزوهم عن طريق المنصات أو من الأول ينزوهم عن طريق المطالب بعدها ورقية، دونك قعدت الحكاية فلو، كان فكرش من الأول.
1: صحيح.
2: دونك أنا من واحد من الناس نتفكر مشيت هزيت للبنك نتاعي مطلب ورقي وخذيت الديشارج وكل. ثم جاء المنشور عدد 8 لسنة 2026 منشور البنك المركزي، ولنا قال المطالب راهي باش تتعدى حصريا
1: عبر منصات
2: على منصات البنوك، وجدي بيان البنوك الرابحة. قلت فما شويه خلط لنا، قول لك واحد مشي البنك تي قالوا واني راني مش ماني بالحكايه هذه، قول لهم علاش بيف على بعد الكل تحكي وتقول راني باش ناخذ القرض هذا وانت تقولي ماكش ماني، خاطر البنك هذاك ما عندوش لنا مرابيح في السنة الفارطة اللي هي سنة 2025، محققش مرابيح. والقانون شي يقول في الفصل الثالث 412 يقول لنا 8% من أرباح السنة المحاسبية، دونك من الأرباح أنت ما عملتش أرباح ما تنجمش تاخذ من عند البنك هذيك، فهمت؟
1: أي، وهذه ممكن ردود الأفعال هذه في التواصل المباشر مع فروع البنوك كل واحد والبنك متاعه خلى تونسي هكا كل عنده نوعا ما أزمة ثقة، معناها زعما صحيح توا قالوا لي ما همش رابحين، معناها مانيش معني زعما نمشي نبدل البنك ربحه خليه ما فماش ما ننتفع به القرض هذايا اللي على شرف. يعني كل واحد ووضعيته الماليه ووضعيته الاقتصاديه، والعبيد من الاخر يعني تستنى في الفرصه هذايا. دونك كيفاش نجموا نزيدوا ندقوا في الوضعيه الماليه للبنك اللي اني ننتمي له؟
2: سؤال مهم. به اول حاجه نحب ننبه، راهو مش سنه بركه الحكايه، معناتها هي كل عام
1: باش تعاود كل عام
2: البنك نتاعي مش رابحه سنه ما عاد عم جاي تربح راه. اول حاجه فهمت. ثاني حاجه تقول لي اني كيفاش نجم نثبت، احنا ننزوهم راهو كي يجي الواحد الشيف داجونس ويقول له راه البنك نتاعي ما عادش رابحه، ما نصورش مش معنيه ما نصورش اللي هو ما تعدى عليه، اما يحب الانسان يثبت يقول لك ثبات به. فما لنا السيت اللي هو نتاع الهيئه التونسيه الماليه سي ام اف، هذا
1: هيئه السوق الماليه.
2: صحيح، هيئه بالضبط تسمى هيئه السوق الماليه سي ام اف، كونسي دو مارشي فينانسي. يدخل على السيت هذاك تو يلقى ليزيتا فينانسي نتاع كل بنك نتاع 2025 ويثبت اسكو البنك هذيك رابحه والا خاسر، وهكا حسم الجدل.
1: حسم بالضبط، هو احنا حشدنا بالنقطه هذه اللي تحسم الجدل.
2: هيئه السوق الماليه يعرف الشيء هذاك اسكو البنك نتاعو رابحه والا خاسر.
1: سي ام اف.
2: سي ام اف بالضبط. دونك هذا مهم جدا. حاجه اخرى خلينا نذكروا زاده اللي وقتاش البنك المركزي في المنشور نتاعو قال باش يبداو لي سيت هذوما يحلوا ونبداو نجمو نوضعوا المطالب لنا، اما كما قلنا ما عادش ورقيا
1: الكترونيا
2: اونلاين. باهي تقول لي فما ناس صبت كيف ياني من الاول صبيت ورقيا وخداو ديشارج نتاعي شو نعمل؟ هذوكم في المنشور اكد قال لك راهو هذوكم يعاودوا يصبوا مره اخرى
1: الكترونيا
2: على المنص اللي يطيبش تحل
1: غدوة
2: نهار 1 أكتوبر
1: غدوة،
2: يعني نصف الليل.
1: أي
2: نورمال مو بالقانون باش يتحل لي سيت. وانا اكد لكم في البنكه نحكي البنكه نتاع اي مش مش تقول الاسم معناتها نتاع البنكه، لكن البنكه نتاع اني في السيت نتاعها دونك معناتها حاضره وقالت راهو باش يتحل 1 اكتوبر صبوا المطالب نتاعكم.
1: دونك كتونسيه معناها ونتعامل مع بنك يلزمني ندخل على موقع البنك نتاعي ونشوف اسكو فما روبريك انضافت والا لا خاصه بالقروض على شرف.
2: باش لنا باش نوضحوا نقطه مهمه، وردوا بالكم ثم ردوا بالكم ملي ليان اي تدخلوا لهم وهما مش نتاع البنوك. راهم فما ناس تقول لنا باش ولي تصطاد في الماء العكر.
1: في الماء العكر صحيح والله.
2: وراهم يتحط لي زانفورماسيون تاعك، راهم يصير لك البيراتاج تاع فيسبوك ولا البيراتاج نتاع مثلا الانستغرام تاعك
1: ولا الكونت بانكير نتاعك
2: ولا الكونت بانكير نتاعك. خاطر
1: اكيد باش يطلبوا منك صح،
2: يردوا بالك. راهو ناكدوا ونعاودوا، يا اما تدخلوا للسيت نتاع البنوك عن طريق جوجل وتثبت هذاك هو السيت، ولا تمشي لي باج فيريفي اللي هما موجودين في فيسبوك تلقاو السجل هذاك الازرق وتثبت. اذا اليا غادي موجود وقتها تدخل وتبدا معناتها امورك مريكله. راهو فما برشا ناس في الكا هذوما يبداو يصطادوا.
1: صحيح.
2: قال له ادخل ونعطيك القرض وكل شيء، حط الماتباس نتاعو وكل شيء، وبعد يبقى
1: ليه وتحط معطياتك الشخصيه من رقم بطاقه تعريف من رقم الحساب الجاري كل شيء كل شيء.
2: نبهوا هذا مهم جدا. 1 اكتوبر باش تصير العمليه باش يتحلوا هذوم حسب القانون. دونك الناس باش تدخل تعمل ايداع نتاع المطالب نتاعها، باش تاخذ لنا وصل ايداع الكتروني ثم باش يطلبوك لنا في الاستكمال نتاع الملف نتاعك كان قبلوا لك معناتها الدوسي سي بون في الـ في الـ في, الـ في المنصه لنا تو باش يقولوا لك جيب الملف نتاعك. راهو مش الناس الكل تنجم تاخذ راهو. دونك هما باش يدرسوا الملف اللي عنده قدره السداد هكا. حتى انت تنجم تكون عندك القدره نتاع سداد، ماكش ماخو مثلا كيما نقولوا برشا كريديات، عندك بلافون تنجم تخلصوا. دونك لنا كاباركا راهو حتى كان عندك كريديت تنجم تاخو، اما كاباركا
1: كاباركا انت والامكانيات الماليه نتاعك.
2: شو يقولوا لنا وقت اللي تجيب الملف نتاعك كامل انت في ديهم 10 ايام عمل باش يجاوبوك 10 ايام يا بالقبول وتاخو الكريدي نتاعك، يا اما زاد ينجموا يجاوبوك بالرفض. اما لنا يلزموا يعطوك السبب علاش الرفض. مثلا يقول لك انت ما عندكش قدره على السداد واضح، تولي ما تنجمش تاخذ الكريدي هذا. سؤال تو مدام اسكو نجم نعاود ناخذ كريدي مره اخرى؟
1: اي تنجم بعد ما تخلص الاول.
2: صحيح تري بيان. يقول لك تحب تنتفع خاطر قلنا على السداد هذا باش تقعد مش عام برك، تحب تاخذ انت كريدي اخر خلص الاول عليك وبعد اعمل المطلب. ينجموا يوافقوا لك كما ينجموا لا. قداش مدة قلنا السداد؟ احنا
1: ضربت نقطة مهمة هذيا، عامين السداد.
2: عامين السداد، ليك فما إمكانية نتاع 6 أشهر بريود غراس إمهال نقولوا.
1: إمهال.
2: خاطر فما ناس يقول لك ما نجمش خالص من نور بالكل كي. أراو كي نقولوا إمكانية مش حق مكتسب، يعني كيما تنجم تعطيك كيما تنجم لا. فهمت؟
1: وإذا عطاتني الإمكانية نتاع الإمهال هذه البيريود دو غراس 6 شهور، مثال أني خذيته ما نعرفش يعني في جاندي 2027 دونك عندي حتى الجوان ما نخلصش وبعديك نبدا نخلص هكا ولا؟
2: أنت صحيت وبعد تبدا تخلص حتى توفى العملية الكل في عامين. هاو باش نفكروا نحن بالقداش المبالغ ثم باش ناخذوا حاجة نعملوا حاجة سيمولاسيون نقولوا. هما 3 كريديات، هو القرض للأفراد سواء تخدم في الوظيفة العمومية ولا في القطاع الخاص للأفراد. أقصاه راهو 5 ملايين، راهو مش هو 5 ملايين، أقصاه يوصل 5000 دينار. شو تطلب أنت 5000 دينار؟ شوف واش باش يعطيوك أقصى.
1: معناتها تنجم تطلب 3 ملايين، يعني حاشي مثال اللي ظرف معين ب 3 ملايين كهو.
2: هو الأقصى 5000 دينار. بعد مشينا للمؤسسات الصغرى اللي لنا التمويل نتاع الاستثمار نتاعهم ما يفوتش ال 150000 دينار، حجم الاستثمار نتاعهم 150000 دينار. ثم هذوما ياخذوا 10000 دينار.
1: بس
2: زاد الصغر
1: اقصى زاد
2: اقصى، ديما نحكيوا على اقصى 10000 دينار. نمشيو توا المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي حجم الاستثمار نتاعهم من 150000 دينار حتى يكشي ل 15 المليون دينار، 15 مليار بالمليمتر نتاعنا بالدارجه نقولوا نعم. ومعهم شركه الاهلي، هذوما عندهم الحق يوصلوا ل 25000 دينار اقصى. تو شفنا هذوما 3 سيدي. نمشيو للعامه الشعب نقولوا نحن الافراد العادي يحب ياخذ كريدي نتاع 5 ملايين ووافقوا له على 5 ملايين. انا قالوا له ما نعطيكش مده الامهال، نقسموا 5 ملايين
1: على 24 شهر
2: حوالي 208 دينارات يرجعهم من شهر الاول. معناتها كمل شهر يقول له هات 208 توا
1: دونك من الشهر الاول يبدا يدفع اذا ما اذا رفضوا له فتره الامهال.
2: صح، قالوا له مش
1: نعطوك وينجموا يوافقوا لك على القرض ما يرفضوا لك الامهال
2: بطبيعه، خاطر هو قال لك مع امكانيات مدام ونجم يعطيك ثلاثة شهور هكا ومش ستة شهور، تريد فما إمكانية، مدام فما إمكانية، دونك لنا البنك هي اللي باش تحدد الإمكانية هذه.
1: فرضا مشينا في إمهال ستة شهور.
2: ستة شهور ما 5000 دينار.
1: فوالا 5000 دينار وعندنا إمهال ستة شهور، دونك تمتعنا بزوز حاجات كما نقولوا. فترة السداد قداش باش تكون؟ 24 شهر بعد نهاية فترة السداد، فترة الإمهال بلوتو، ولا 18 شهر فقط؟
2: باش نعملوا؟ باش ناخذوا ستة شهور ما نخلصوش فيهم. يقعدوا لك 18 شهر باش تخلص كل شهر 277 دينار.
1: دونك الخمسه اللي تقسمهم على 18 شهر
2: تولي 277 تقريبا، حوالي 277 دينار كل شهر، خاطر انت تنفستك سته شهور هذوكم ما خلصت حتى شيء.
1: واضح.
2: هذايا بقدره الله بالنسبه للناس اللي هما نقولوا افراد. فهمت؟ وراه ديما نقولوا راه بلاش فوائد وبلاش ضمانات، ما يجيش يقول لك اعطيني مثلا ضمان عيني، يقول لك اسمعني جيب لي شهاده ملكيه ولا جيب لي رهن وكل شيء، وما فيش فري دو دوسي، هذا مهم راه ما فيش فري. دونك ثلاثه مع بعضهم هذوما يكونوا هما نحكيو على القرض على الشرف. نستناو توا قبل كل شيء باش يبدا
1: نصف الليل تجي
2: شدوا تليفوناتنا الناس الكل، كان تحلت لي سيت وان شاء الله يتحلوا نصف الليل. راهو فما مبدا مهم جدا اللي هو المبدا نتاع اللي باش يسجلوا هو اللي باش يخولوا. واضح. اما مش معناتها انت سجلت الاول نجم معناتها في الاخر بالكل كي تقول لي انا سجلت ثاني نجم وسجل الاول وما خذاش، علاش؟ خاطر ما عندوش القدره على السداد. فهمت؟ دونك راهي البنك باش تشوف لنا شكون عنده القدره على السداد ولا. فما ديما يبعثوا لي الميساج هذا، رضا البوسطه تعطي ولا البوسطه ماهيش بنك؟ راه البوسطه راهي ماهيش بنك، يعني هي ماهيش معنيه بالقانون. هاي
1: واضح
2: ولا؟
1: واضح.
2: المعنيين بالقانون هذا هما البنوك الرابحة فقط و8% منها.
1: واضح جدا، يظهر لي كفينا وفينا اليوم في موضوع القرض على الشرف الحقيقة، خصوصا في التفاصيل التقنية. رضا يعطيك الصحة على دقة التفاصيل اللي عندك في علاقة بالقرض على الشرف، عندي الحق فيه وإلا لا، كيفاش السداد. دونك هذا إن شاء الله باش يكون اليوم الخبر الأهم، خليني نقول في مختلف المتابعات اللي قدمناها في كابوتشينو.
2: أنا نوعدك كان خليت الكريدي هذا خلص عليك المبروك ونجي لنا في جورة فيهم ونقول لك وراني خذيت الكريدي.
1: رضا يستنى هو
2: أنا من أول الناس اللي حكيت عليه، ومتوما راهو في جورة فيهم من أول الناس خذيتوا السكوب وقتها باش يصير المنصات
1: ومازالوا
2: كذا، وصارت المنصات وباش نتبعوا الموضوع وبقدرة الله مربوحة
1: إن شاء الله ما يكونش فما طلب يفوق كل التوقعات، لأن المنصات هذه تطيحهم بال. فماك تعرف أنت كي يكثر الطلب ويبدا الدوموند كبيرة برشا على خدمة إلكترونية تعرف أنت شنو يصير.
2: تفائل وخيرا تجدوه
1: إن شاء الله. احنا متفائلين كل الخير. شكرا ليك رضا بوزغاندا المكون في مجال التصرف المؤسسات، كانت هذه الاسكال نتاعنا اليوم في البزنس بالتونسي على جوهرة فم. زلنا معكم حتى الماضي ساعة، راجعين بعد شوية.

0: رجعنا لكم في ختام الموعد كالعادة من كابوتشينو بتاريخ اليوم 34 سبتمبر 2026. ديما نختم الموعد مع الدكتور رياض مرابط في محطة من المحطات التاريخية، والموعد ديما متجدد معاه من خلال قراءة في الوثائق التاريخية الرسمية اللي موجودة في بلادنا. والتاريخ راهو ديما نرجعوا للمصدر، ديما نرجعوا للوثيقة بالطبيعة، اللي موضوع جديد باش تلقاوه مع الدكتور يوميا في كابوتشينو من الاثنين حتى للجمعة. كل مرة فما موضوع جديد، فما حكينا على عديد الأسماء التاريخية في بلادنا، واليوم باش نرجعوا لموضوع ميضة الحفيان اللي تكشف عليها وثيقة أرشيفية. ولولا الوثيقة هذية ما كناش نعرفوا برشا معطيات على ميضة الحفيان. الثقة في الوثيقة مع الدكتور رياض مرابط توتسويت، وتوصلكم التحية بيان سور من عند ليكيب الكل، جميل بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسلم هني رفقتكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة الباقي برامجنا، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، باي باي.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سناء، مرحبا أوفياء جعرفان في كل مكان. بما أنه احنا البارحة في حديث عن جامع الزيتونة وعن دروج جامع الزيتونة اللي كان يعني يحطوا عليه الخبازة الخبز باش يبيعوه، خنواصلوا في الموضوع هذا. وتقريبا التوانسة الكل تعرف أنه مع جنب الدروج هذاك على اليمين على سوق الفكة مجموعة من الأقواس مزدودة هكاك، أقواس صماء تسمى ديكوراتيف للزينة، تحت الرواق المعروف بالصحن الجنائز واللي كانت فيه مكتبة اسمها المكتبة العبدلية. في حقيقة الأمر الرواق هذاك ما كانش هكاك، الرواق هذاك كان ميضة وتتسمى ميضة الحفيان. منين هالكلام هذا؟ الكلام هذا من وثيقة، وثيقة أرشيفية، هي فما برشا وثائق حقيقة أرشيفية تحدثت على ميضة الحفيان،

ولكن آخرها وثيقة أرشيفية ترجع لعام 1930 في نفس الإطار نتاع حكاية الدروج، مراسلة للوزير الأكبر خليل بوحاجب من عند رئيس جمعية الأوقاف، وثيقة مؤرخة بشهر ماي عام 1930، وهي فيها رد على مكتوب جاي من عند الوزير الأول يقول له راهو المشايخ والتلامذة متاع زيتونة يتشكاو من مشكل حشاكم المراحيض، فاش عملتوا في هالموضوع ذا؟ يرد عليه بعد تحية والتذكير بالمراسلة يقول له والجواب أنه وقع إحداث مرحاض بميضة الحفيان. فين هذه مثلها؟ فين الكائنة بدرج الجامع الأعظم؟ أنا مش اللي على سوق العطارين، بسوق الفكة أسفل المكتبة العبدلية، ووقع الشروع في بناء أربعة محاضات بميضات السرائرية القريبة من الجامع المذكور، إلى وقع تنبيه على المكلفين بتنظيف بيوت الراحة إلى غيره. المشكل هو ديما مازال هو نفسه كيف كيف مشكلة التجهيزات الصحية في الفضاءات المدرسية مازال قائمة ذات. لكن اللي يعنينا في هالوثيقة هذه اللي هي محل ثقة بطبيعة الحال وبصفة غير مباشرة تأكد لنا أنه ما عجنب الدروش تحت المكتبة إلا عبد الليا على سوق الفكة كانت فما حاجة اسمها ميضة الحفيان. وفعلا بعض الأصبار اللي أنا كان لي شرف باش قمت بها ورات إنه فما أثار لميضة كانت موجودة في هك المكان هذاك في وقت أوقات عملوه مكتبة سيطروا عليه مجموعات وعملوه مكتبة، وهو الآن مخزن من مخازن تابع لجامعة زيتون، لكن كامل وجهه أقواس مسكرة. هي في وقت العمر كانت كل هذه كميضة، وما يجيها من مواجه جامع الزيتون المعمور. إلى اللقاء.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية

0: كيفك من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
1: بوبليسيتي. السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعة 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمان متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
2: جوهرة بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يؤدي الوزير الفيدرالي للاقتصاد والطاقة والصناعة والسياحة النمساوي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد يضم عددا من رؤساء منظمات مهنية ومسؤولي شركات نمساوية. وقد كان للمسؤول النمساوي لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، حيث بحث الجانبان الأفاق المتاحة لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع مجالاتها. كما تركزت المحادثة بين الوزيرين على الفرص المتوفرة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أرفع، خاصة على مستوى الشراكة والاستثمار، مبرزين المجالات والقطاعات التي يمكن العمل عليها في هذا الاتجاه، من ذلك مجال الطاقات المتجددة والمياه والتكنولوجيات الرقمية. أيضا أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوزير الفيدرالي للاقتصاد والطاقة والصناعة والسياحة النمساوي على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الملتئم بتونس. وقد انتظم هذا المنتدى بالتعاون بين سفارة النمسا بتونس ومنظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت. وحضر أشغال هذا المنتدى رئيس الاتحاد النمساوي للصناعات ورئيس اتحاد شركات الطاقة والكاتب العام لغرفة التجارة النمساوية وعدد هام من مسؤولي شركات نمساوية وأخرى تونسية. دوليا، رفعت إيران مستوى الجاهزية في عشرات الجهات والمنشآت الحيوية تحسبا لاحتمال تعرض البنية التحتية لهجمات وسط استمرار التوتر والتهديدات الأمريكية السابقة باستهداف منشآت داخل البلاد. رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي قال إن نحو 46 جهة تنفيذية وتشغيلية يفترض أن تكون لديها خطط للاستجابة في زمن الحرب باتت الآن مستعدة للتعامل مع الظروف الحربية. كشفت مهمة سبايدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن 260 سفينة طلبت الحماية والمرافقة منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، في وقت تواصل فيه المهمة الأوروبية مراقبة التطورات الأمنية في باب المندب والمنطقة المحيطة به. افتتحت بوركينا فاسو أول مصفات ذهب محلية في تاريخها في خطوة تعكس توجه الحكومة العسكرية لتعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية وتقليص الاعتماد على الشركاء الأجانب لا سيما الدول الغربية. مصفات تكرير الذهب شيدت في العاصمة واغادوغو بطاقة تكرير تبلغ 164 طنا سنويا، مع خطط لرفعها مستقبلا إلى 515 طن سنويا، وهو ما يتجاوز بك كثير مستويات الإنتاج الحالية في بوركينا فاسو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، ان فيقوه ام فرحوا سيربريز تعمل الكيس.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهرة FM.
6: الدنيا
2: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: سبع دقائق بعد الماضي ساعة، مسيكم بالخير، نسلم عليكم ونقول لكم شكرا لاختياركم جوهرة فيم ولا جوهرة تي في. هذا مشهد جديد وحلقة أخرى فيها كثير من المعطيات، ولكن البداية كالعادة بموضوعنا للنقاش في ساعتنا الثانية. هذا الموضوع
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم، أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحميه حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوع المشهد على وقع حادثة هزت الرأي العام الحقيقة في البلاد التونسية. البنية اللي تم اغتصابها بشكل معناتها من غير ما ندخل في التفاصيل، لأنه الناس كل تبعته، وسائل الإعلام كل تحكي، الفيسبوك الكل يحكي، فقط بربي ملاحظة شكلية من حيث كل من هب ودب ولا صحافي، وكل من هب ودب ولا عنده باج، وكل من هب ودب عنده لايف وحالة حليلة حسيله. زاد هذا موضوع آخر نهار نحلوه في المشهد ونناقشوا فيه، لأنه اللي هذا حل تليفون وصاي ولا صحافي وإعلامي. أولا برشة تشهير، سعيب اللي عملناه في حق الطفلة، طفلة اختصبتوها 20,000 مرة على الفيسبوك، اختصبتها وقت اللي حطيتوا تصويرتها، اختصبتها وقت اللي حطيتوا اسمها ولقبها، اختصبتها وقت اللي حطيتوا معطياتها الشخصية وين تقرأ وش تعمل وكذا، اختصبتها وقت اللي حليتوا فيسبوكها وتيك توكها، اختصبتها وقت اللي أمها تعديت بوجهها مكشوف وقالت أنا أم الطفلة الفلانية، أنا حتى الاسم الحبش نقوله، اختصبتها في أكثر من مناسبة. رو فما قانون يحمي الطفولة، وفما قانون ينظم العمل الإعلامي والميدان الصحفي، رو مش هكا، رو بالحق التشهير في حد ذاته اللي صار على بنية إن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله ربي يقيمها سلامات. كي تقوم الطفلة هيك وتتفرج على الشيء هذا، شنو اللي نجم يصير فيها؟ حتى اللي ما يعرفهاش ولا يعرفها. المشكلة إنه التشهير تجاوز حدود أرض الوطن. البارح نتفرج في مواقع وصفحات كبيرة من لبنان، من مصر، من المغرب، من الجزائر، في ليبيا، في دبي، في قطر، وكلها دي بلوغور ودي بلوغوز، كلهم يحكيوا ويشهروا ويحطوا في تصاور وكذا. راهو مش هكا العمل الصحفي، راهو فما قانون يحمي الطفولة، فما قانون داير من توا بربي في موضوعنا اليوم. إذا كان عندكم تجربة شخصية فيما يخص استدراج صغاركم عاشوها، راهو ما تسميوليش صغار وما تعطيونيش الألقاب، اكتفيوا بالاسم. من توا بعيد عن الإشهار والتشهير، راهو هذا قانون وياريت يطبق القانون. علاش جينا في هذه بالذات وما طبقناش القانون هكيك بوجوه مكشوفة؟ ساعة أولا من المفروض أنه حتى أمها كان من المفروض أنه متوريش وجهها، ما تعديش، عديها هكا نحي والله ايش باش يقول اليوم. الاخطار ما عادش ديجا يجي كان في شكل اللي صار على الطفله اللي تم اغتصابها واستدراجها من صديقتها، لانه هذه صديقه واستدرجتها. واحيانا الاستدراج يجي من براني في الشارع، مراه ولا راجل بطريقه ما، ترى عايش ولدي عاوني باش ننزل القفه هذه، ترى عايش ولدي راني ما عادش نجم نخلط بالله باش توصلني للفارماسي، ترى فما طرق تحيل للاستدراج متاع الاطفال قاعد يصير بشكل رهيب. ثم استدراج اخر اللي هو الأصعب والأخطر واللي يلزم ندق عليه نقوص الخطر ويلزم نتحكي عليه في حلقة اليوم من المشهد، هو الاستدراج بهذا الاستدراج بالتليفون، احنا ما عندناش صغير ما عندوش تليفون، تقع عمره 3 سنين و4 سنين صحيح عطاوها تليفون تكتيل ويلعب وجو وداخل الخناخش نتاع الخناخش نتاع الانترنت، مواقع اباحيه على العاب على دعوات للشذوذ الجنسي على الى اخره، حاجه من وراء العقل. والولي مش هنا جمله داير تسمعوا قصه من القصص اللي باش نسمعوها اليوم، انه فما طفل تم استدراجه وترافير لعبه الفري فاير، ونتحدى واحد فيكم يقول ولدي ما لعبش الفري فاير، كلها تلعب في الفري فاير، هي من عزتوا عليهم من الفري فاير لقى روحه في جروب نتاع خليه ارهابيه. اي وهذا تو نسمعوه ان شاء الله. دونك اليوم برشا خطر، والخطر ينجم يدخل لدارك عبر التليفون كما قلت، ولا عبر حساب مجهول، رساله تبدا بكلمه تاع السلام تنتهي بكارثة شديدة الخطورة، تنتهي الحقيقة بكارثة كبيرة جدا. حبكم تتكلموا ونحبكم ما تحشموش، لأنه احنا في المشهد نحكيه في اللي الناس تحكي فيه، أما نحكيه رسميا لهنا خلي الكل يفهم شنو اللي قاعد يصير. 73 275 800 وإلى 36 300 ألف في المشهد. أيضا اليوم هو في قلب الجهات ماشيين لأكثر من جهة في نفس الموضوع، النقل عموما والنقل المدرسي بالخصوص. باش نبداو ب تشكيات اهالي طنطانه شت مريم على خاطر النقل العمومي ولا النقل المدرسي تلواج، هذوك اللي يسموهم هما النقل الجماعي، قال لك عندهم رون بوان تك يلف تتفرجوا بعض، والتفاصيل من مواطنه بنت الجهه تعطينا كل التفاصيل ان شاء الله حول المسألة هذه. أيضا في الجهات أكثر من 300 تلميذ اليوم من دون نقل مدرسي بمنطقة المحارزة المهدية، مما اضطر أهالي المنطقة اليوم لتنفيذ وقفة احتجاجية، بل دعاوا إلى إضراب في الجهة، إضراب عام، سكروا محلاتهم وكذا ووقفوا. قالك عندهم كار يتيمة وحيدة مدقدقة طايبة يطلعوا فيها بالأربعمية بالثلاثمية وخمسين تلامذة على مواطنين على كذا، وبقيت التفاصيل إن شاء الله تناخذوها من أحد الأولياء هيثم عبد الله من جهة المحارزة. اليوم أيضا في نفس الموضوع تناخذوا مجيد ضو رئيس المجلس الجهوي بالمهدية حول هذا الموضوع، وعمل المجلس الجهوي للتنمية بالجهة حول النقل، يخدموا ما يخدموش، ينسقوا مع الولاية، ينسقوا مع مندوبية النقل، ينسقوا مع الوزارة، شو دور النائب اليوم في هذا الموضوع، هذا كله تنرجع له بالتفاصيل إن شاء الله. أيضا في حقك علينا نمشي إلى سباق مع الوقت ومع الزمن لإنقاذ طفلة 9 سنوات، وليد استنفذ كل العلاج في تونس وهو مصاب عافانا وعافاكم الله بمرض سرطان الدم، واليوم أصبح سفره وعلاجه في الخارج أمر ضروري باش ننقذوا حياة والد الوليد، يروي التفاصيل بعد لحظات. كذلك اليوم على إثر مراج من معطيات وأنباء لتعرض معلمة أو معلمات إلى التحرش داخل منزلهم في منطقة اسمها بودرياس، نائب المجلس المحلي الجهوي للتنمية فتحي الخميري يشكك في الرواية ويقول هذه ما هي إلا رواية في محاولة، لأنه كالمعلمات يحبوا ينقلوا لأنهم هما ديجا عاملين مطالب نقلة كما لقوا بها وين اخترقوا الكذا، وبعث لنا تصويرة الدار، ما نعرفش معطى شخصي نجم نحطه تصويرة الدار ولا، ولكن أنا شفت الدار وهاي قدامي الدار في إطار أنه ما تنجمش يتعدى منها قطوس. وبقيت التفاصيل على عهدة السيد النائب اللي بيش يكون معانا فتحي الخميري بعد لحظات، وحق الرد يبقى مكفول أيضا في هذا البرنامج للمعلمة أو المعلمات اللي يقولوا تعرضنا إلى التحرش وفما شكون دخل لهم لدارهم، وكانت فما إمكانية أنه تصير محاولة اغتصاب حسب الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا السياق كبير من أهالي المنطقة ويقول لك احنا منطقة محافظة وصغيراتنا ما عندهمش حكاية هذوما وما تصيرش وإلى آخره، هي احنا تو نسمعوا الرواية هذه ويبقى حق الرد دائما مكفول. سينو في ساعتنا الثانية كما قلت نعود أذكركم موضوع حساس، ونحبكم تكون عندكم الشجاعة للحديث إذا كان عندكم تجارب شخصية صارت عليكم، وإلا للتفاعل مع اللي قاعد يصير. كلنا عنا صغيرات وكلنا نخاف على صغيراتنا، وفي سبوت حكينا على بنتك وبنت أختك وبنت جارك وكذا، ما حتى ولدك راه الخطر ما يهمش لبنتك هاو، قلت لكم ديجا باش نحكيوا على استدراج وليد في الفري فاير، يلقى روحه إرهابي محكوم 7 سنين حبس، وبقيت التفاصيل أمه تتحكيها بعد لحظات من غير ذكر الأسماء طبعا. أيضا للتمعن وللعمق في الموضوع باش ينضم لنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية قاضي التحقيق والأستاذ في القانون سيد حلمي المساوي، باش ناخذوا من عنده القراءة القانونية والقانون والعقوبة المطروحة اليوم في الموضوع. هذا المشهد في ساعتنا الأولى والثانية من توا حتى لـ3 متاع العشية. مرحبا بالجميع.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: المشهد في قلب الجهات، وقريبا إن شاء الله فقرة أخرى تنضاف في فقرات المشهد بطلب منكم أنتم طبعا، لأنه جات برشا رسائل الحقيقة من مواطنين بالخارج يقول لك كي بي تحكيوا على كل الجهات، ماذا عنا احنا كمواطنين بالخارج، احنا اللي موجودين في كندا، احنا اللي موجودين في ألمانيا، احنا اللي موجودين في دبي، احنا موجودين في قطر، احنا موجودين في بقعة الفلانية. دونك ان شاء الله بإذن الله إذا كان فما مواضيع تهمكم ابعثوا لنا على الواتساب. نعاود نذكركم بالرقم 00216 00216 48 155 ألف، واتساب هذه 00216 48 155 3 صفورة، هذا رقم الواتساب على ذمة مواطنينا بالخارج. إذا كان عندكم إشكاليات للنقاش نعملوا فقرة خاصة بكم أيضا مواطنينا بالخارج، باش تحكيوا باش تتكلموا باش تعبروا على اللي قاعد يصير للجالية التونسية في مختلف الجهات وين ما كانوا موجودين خارج أرض الوطن. سينو في قلب الجهات كما قلت اليوم نحكيوا على أزمة النقل عموما والنقل المدرسي بالتحديد، وقت اللي معاناة يومية لأهالي طنطانة وشت مريم من خاصة النقل الجماعي اللي يقولوا بالتفاصيل أنه في مستوى معين كل اللواجات، وأنا قاعدين نتفرجوا في الفيديو عملنا فلو شوية على ماتريكول، كل اللواجات قاعدين يدوروا في رومبوا معين. احنا هو باش ناخذوا التفاصيل من مواطنة من شط مريم، باش ناخذوا من عندها كل تفاصيل الموضوع. هي حبت واختارت أنها تحتفظ باسمها وهذا من حقها طبعا. مدام مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عسلامة. مرحبا.
1: دونك شو اللي قاعد يصير؟
2: عسلامة. نشكركم الساعة على إتاحة الفرصة هذه باش نوكل صوت مجموعة من الأولياء نتاع شط مريم. أنا اليوم باش نحكي باسمها والموضوع يهمنا الكل على خاطر يتعلق بأبنائنا، كما كنت تحكي أنت بسلامة أبنائنا أهم حاجة، حقهم في ظروف دراسة وتنقل تكون لائقة بهم وآمنة، سيرتو آمنة. خاطر توا احنا الدنيا ضاوية، بعد يولي شتاء ومطر وباش تظلم الدنيا وباش يقعدوا صغيرات في بلاصه
1: معناها
2: الظلام. فوالا المشكل اللي نعيشوا فيه هو مشكل النقل ما بين شط مريم واكودا. صغارنا يضطروا باش يخرجوا من ديارهم قبل بساعه، باش يوصلوا قبل بساعه من الوقت اللي يدخلوا فيه، هذا في وقت الدخول. معناتها انا نخرج صغاري انا مع السبعه نتاع الصباح باش يوصلوا يقراوا ثمانيه. فهمتني؟ بعد السبعة ما عادش تلقى حتى شيء وسيلة نقل في شط مريم. سبعة وربع ما عادش تلقى.
1: علاش؟
2: على خاطر ما همش متواجدين في المنطقة هيك.
1: هو فما رومبوا معين، أنا شفت الفيديو اللي طب بعد شوية نعديوها بعد ما نخبيه لماتريكول خاطر مش من حقنا ننشروا أيضا المعطيات الشخصية متاع السيارات هدية، ولكن
2: معنا حتى مشكلة مع حتى حد ما
1: فما مرأة وقفة تتصور وتقول هذه سابع كربة توصل رومبوا هذه ما تكملش الدور.
2: هو لوجيك ما
1: رومبوا شو اسمه الرومبوا؟
2: هو مش رومبوا، هو اللي شفناه في الفيديو هو هذاك القدام اللي سيوي الكوليج،
1: قدام اللي يساوي الكوليج
2: هذيك المحطة اللي تقف فيها الكار هذيك قدام اللي يساوي الكوليج. فهمت؟ اللي يتعدى لشط مريم على اليمين وعلى اليسار يرجع لكودا. دونك هذيك اللي صار انه معناتها كي يلقاو هما كورسويت باش يتعداو لكودا باش يعبي لكودا، هو خاطر اقل ديستانس عنده، هو راهو لوجيك باللوجيك بالمنطق هو عنده الحق يوصل الكيكرة.
1: هو مش باللوجيك والمنطق، هو عنده خط معين يمشي فيه،
2: عنده خط معين يوصل، لكن كي يلقى الكورسات ما يقول ما مش بشي يقول ليرة. كي يلقى تلامذة متاع أكودة بشي يحب يوصلهم أقل ديستانس ونفس التعريف،
1: دونك يولي بريفير ياخذ جماعة أكودة ويخلي طنطانة وشط مريم يستني.
2: احنا ما ناش نلومه فيهم، هما ما نلومه في المشكل شنوة. علاش هو يعمل هكاكا؟ شنو اللي خليه هو يتصرف هكذا؟
1: تواصلتوا مع السلطات؟
2: هذا هو اللي طالبينه، احنا نشوفه حل.
1: هو على وقع
2: نشوفه حل، انه معناه هو كي وصل.
1: تواصلت مع السلطه الجهويه وراسلت ايضا السلطه الجهويه بالفيديو وقلت لهم راه الموضوع سيطرح في المشهد، فدوب ما تكون عندي اجابه باذن الله نرجع لكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: واضح، وصل صوتك مدام، شكرا ليك، خلي تعليق عند الناس. على 73 24 3000 29 100 100 ونعرف اللي الموضوع هذا مطروح في اكثر من جهه وفي اكثر من منطقه. اذا كان فما هالموضوع هذا نتاع النقل ايضا نجموا تسجلوه في الريبوندر 73 24 3000 29 100 100. قولوا لنا انتم وين وين مشاكل النقل عندكم. بعد شويه راجعين ايضا المنطقه اسمها المحارزه اللي وصلت اليوم اهاليها بغضب شديد عملوا وقفه احتجاجيه وهددوا بالاضراب العام. التفاصيل بعد ما نسمع اصواتكم كما سجلتوا على الموزع الصوتي. المشهد على ذمتكم.
0: المشهد المشهد على ذمتكم.
3: نحب السؤال للموضوع نتاع الميراث. سؤال والإجابة نتاعو يفرحك برد قلوب. إذا كان تبدأ الطفلة هي تخدم ومش معرفة وما أبوها توفيه، هل الدار عندها الحق تقعد فيها ولا يجب أن تخرج وتقاسم أخوتها الأولاد؟ هي عندها ثلاثة أولاد وهي مش معرفة عندها الحق ولا لا؟ شكرا الصحة وربي يبارك لكم.
4: لا نحب نحكي على الموضوع نتاع الميراث اللي هو يفرق العائلة يفرق الأخوة ويقعدوا في قطيعة ديما الأولاد ولادهم هما في قطيعة ديما. هذا الكل سبب الميراث سبب واحد معناها غار على الرزق الكل وما عنده ضمير باش يراجع بكل. هذه هي المشكلة نتاع الميراث.
5: ربي سمى الشاب زاد يا رسول الله بعد ما يعرس وياخذ المرأة قلبوا عباد أخوين ونعطوهم الملك يبيعوا يالبعض أخو يسم زاد ما زالش ربي زاد يزم يكون باهي مع الشاب الأخرى ويستحفظ على الملك ما يفرطش فيه مش يمشي بعد مو زاد حتى هو البشر يوجع.
6: أنا نحب نعطي رأيي في التلميذ الذي وقع رفضه من المعهد لأنه مزق لوغوزيستر دابات. أنا رأيي مع الإدارة حالة تسيب من أول السنة ما عندهم الواش يخليه فيه.
7: ربي أنا على حكاية يقين بشار ربي ريتورس كلها تهزت وحتحطت عليها كيكا كلنا نحط رواحنا احنا وخافوا على صغارنا ونخافوا على صغار صغارنا. أنا ليليا من كرومبيليا التو قاعدة نبكي عليها الطفلة بالرغم اللي ما نعرفهاش حتى منين.
8: كل مرة نسمع جريمة في حق فتاة الجمعة اللي فاتت في الملاسين. الحقيقة لازم الدولة التونسية تفعل حكم الإعدام ولازم حكم الإعدام يرجع إنه طفلة وصلها حتى للغيانيماسيون. الحقيقة عبد نلقى ما يقول إنه كي نشوفه مشاهد هكا عبد ما عادش يعطي ثقته تسامبلومون.
9: عاصمة صغير أنا أمنا من أريينا هنيئا لينا برجوعك ألف مبروك. الله لا يحرمنا من صوتك ومواضيعك ومواقفك التي لا غبر عليها. نحب نقول في الموضوع الاختصاص أنا أعيد المسؤولية كاملة وأحمل المسؤولية كاملة إلى الأمهات كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق. الأم ثم الأم ثم الأم وضعوا المسؤولية جانبا واهتموا بالخدم واهتموا ما إلى ذلك وصيبوا أولادهم إلى الشوارع ولا رقيبوا حل ولا حسيب في التليفونات. دور الأم دور فعال وأين نحمل المسؤولية كلها من أولها إلى آخرها. الأم إذا ما تمشي للمكتب وتطلع على بنتها وتراقب صاحبتها وشكون أمهات صاحبتهم وتراقب تليفونها وفي شنو تتفرج وهذا الكل دور الأم. المشكلة أنها تقوم تربية صغارها بشكلها عناصر صالحة للمجتمع وشكرا.
10: عسلامة مرحبا. حبيت نتواصل مع البرنامج المشهد في خصوص قضية البناية. إنسان مرض بصفة عامة عمالي تتواصل عمالي تكبر الجريمة عمالي في ميت في عالم أنه المثلية هي شعارها دروغ ومخدرات هما شعارهم اللي هي واللي تضغط على كل شيء على الوالدين مهملين أولادهم على أنه اللي إحنا نقوله هذا الأولادنا هما مازال على فترة نقولوا لهم هذا حرام هذا حلال. قلونا لا أمور نفسية مازمناش نقولوا لهم نوضحوا لهم هذا حلال وهذا حرام. هذوما مازال صغار بالكل إذن على فترة نفصلوا لهم وفهموهم بالتأكيد اللي مش كل شيء اللي كل شيء معناه ببساطة. شنو رايكم شنو مش يصير اكثر تو فزنات في ما نسيتنا جايين نقريو كذا يدخلوا لهم ويحاولوا باش تغلوهم. علاش هذا علاش وصلنا للمستوى هذا بصفه عامه راهو نحكي عالم كامل وتونس بصفه خاصه.
11: والله يا سي زهير صدقني انت تعطي في المقدمه على اللي صاير في تونس وهذه صدقني يا سي زهير حشمت على روحي والله حشمت على روحي كتونسي والله العظيم شيء اسف حقيقه والله العظيم احلى البلاد بتاعنا هذه عزيزه علينا برشا ولات البلاد حاسين انها قاعده بني دانا ماناش عارفين مصير صغارنا قاعد خايف على صغاره وخايف على امه وخايف على عائلته وخايف على كل شيء. صدقني ولينا قاعد عايش في الريسك صدقني شيء حشم شيء ما نش عارف احنا توا شيء اخر. وكل كان حاجة بركة ان شاء الله ربي يهدي الناس على بعضها ان شاء الله. هذه رئيسنا من اعماق من اعماق من اعماق لازم تشوف حل الناس الكل كي يويد واحدة وان شاء الله ربي يهدينا لبعضنا.
0: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: المشهد في قلب الجهات. نمشي إلى النقل مرة أخرى، ولكن اليوم تطورت الأمور وقت اللي الصورة تغني عن كل تعليق. شوف قداش من تلميذ، تقريبا ما يقارب 300 تلميذ إلى جانب مجموعة من الأولياء، كلهم على كار واحدة. وبقيت التفاصيل من جهة منطقة المحارزة بالمهدية، ولي اسمه هيثم عبد الله يعطينا التفاصيل. هيثم أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا أخوي زهير، شحالك؟
1: مرحبا بك يا سيدي، وشكرا على ثقتك في البرنامج والطلب أنك توصلوا صوت المنطقة كاملة. أحكي لي شنو اللي صاير. أي
2: احنا اخويا منطقه كبيره، ثاني اكبر عماد في الولايات المهديه، تابعه مع تنظيم كبيره، يعني نورمالمون نتمتعوا بحقوق، واحنا مش متوفر عندنا ولا حاجه من 10 سنين. عندنا قرابه 330 تلميذ يمشوا يقراوا في كار واحده، اللي هي يعني مش حتى جديده، كار يعني عندها اشكال 3 و4 سنين التالي، نفس الاشكال نفس الوعود، ما ثم حتى طلب وثم حتى تنفيذ من السلطات. هذه حاجه.
1: شنو الاشكال اللي فيها الكار؟ باش نبداو بالتفاصيل. شنو
2: الكار؟ يعني تمشي يوم في الجمعه وست ايام ما تمشيش، هذه واحد.
1: معناتها اللي طايحه امبان اكثر من اللي تخدم.
2: اكثر من اللي تخدم. احنا نطالبوا بزوز كيران.
1: باش تنقسم الاكتظاظ.
2: ما فماش تعويض، يعني تبقى نهار زوز ومرات يعوضك.
1: يوم ولا كيفاش؟
2: لا يروحوا عادي، تبقى بهم يعني في شطر ثنيه يصير فيها عطب، يروحوا ارجع على ساقيهم للبيوت،
1: واللي يعرفوا في شطر ثنيه يطيحوا باني يكملوا على ساقيهم.
2: يكملوا على ساقيهم. احنا طلبنا بزوز حافل
1: بين جهتكم والمعهد ولا المدرسه.
2: لا لا لا لا، الحافل والديستانس يعني قرابه 32 كيلومتر. يعني عم 32 كيلومتر، ويعني وقرابه 330 تلميذ، هذا اللي يمشوا يعني يقروا فيه بير. وفيهم يعني تلامذة من الباك عامية، ولجناو عليهم قرابة 25 يوم، ما ثماش كار جملة وتفصيل تحكي معاها أو جاي أو جاي، مثلا ما يجيك المعتمد، تجيك يعني السلطة الكليكة يوعدك بوعود لكن ما ينفذوش.
1: عامية 25 يوم في جرة بعضهم.
2: 25 يوم أو أكثر، قرابة شهر يعني، مش 25 يوم.
1: ولا متفرقين
2: في جرة ثم في بالي في يعني قرابة 20 يوم في جرة بعضهم ودون وسط العام، يعني قرابة شهرين ما ثماش قراية أصلا. ومشينا يعني طلبنا حتى بحقنا في الليسي وكذا، ومعناتها وشي ما فماش نفس نازل نفس الاشكال. وثم يعني زوز مدارس اسمها السقوط تام، يعني مسقطتها من الدوله، انه واعدين زاد بالانجازات عندها قرابة 5 سنين. في السنه في السنه في السنه كتجي تشوف الحالات، يعني تشوف يعني ثم افاعي، ثم برش حوايج يعني فصل المؤسسه ومشوا جات السلطة وثورت وكذا، وان شاء الله مش هبدو، مازال ما ثم حتى شيء. يعني قرابه يقروا في برارك اكل البلاستيك، يعني مش تحميها من صيف. المدرسه يعني زوز مدارس، يعني منطقه فيها قرابه 600 تلميذ، يعني تلامذه ضامه يقروا في المدارس، يعني دون التلامذه اللي يمشوا يقروا في بيت.
1: باهي بربي كان تعمل مزيه صور لي بالفيديو وابعث لنا بالواتساب.
2: موجود يعني موجود التصاور وموجود الفيديوهات وموجود كل شيء.
1: قلت لك صور لي هالمدرسه هذه اللي قلت لي اقسام مش ولا بد.
2: لا سقطتها الدوله، جي السيد الوزير وجات يعني السلطة وعندها قرابه 3 سنين في التحيينات، ان شاء الله سنه وتو ما ثم حتى شيء.
1: صور هالي مثال، صور هالي وقالي بالواتساب. بين كملوا على حكايه النقل اليوم، عملتوا وقفة احتجاجية ولا إضراب ولا حاجة كما هكا؟ احتجاج
2: عملنا عندنا قرابة جمعة، يعني جمعة كاملة، وإحنا نفس الإشكال يوميا، نعملوا إضراب، نكلم السلطة تجي اليوم، وثماش كار جملة وتفصيل، لا واحدة لا زوج.
1: اليوم
2: أنا عم اليوم وأمس وليامس، يعني من الخميس اللي فات عندنا 8 أيام نفس الإشكال ونفس الطريقة هذه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ولا جانا مسؤول ولا والي ولا وزارة.
1: يتحكيوا مع السلطات الجهوية والنواب، شي يحكيوا شي يقولوا.
2: يوعدوك ان شاء الله الجمعة هذه، ان شاء الله نطبقوا ان شاء الله توصيل وما يصيرش.
1: ما انت وعدينكم بكار جديدة ولا وعدينكم باش تتبدل
2: المكان؟ وعدينا بزوز كيران، وعدينا بزوز كيران وما فماش حتى كار واحدة.
1: وعدينكم بزوز كيران وقتاش؟ الوقت الديدلاين نتاعهم قداش؟ قالوا لكم
2: الديدلاين كان يوم السبت اللي فات، يعني انا لتو اليوم في الاربعاء وما فماش لا كار لا زوز.
1: الديدلاين ديجا فوتناه.
2: فوتنا الديدلاين.
1: معناتها قالوا لكم يوم السبت على اقصى تقدير، احنا اليوم في الاربعاء ولتو لا فما كار لا قديمه لا جديده.
2: لا قديمة لا جديدة، وهذه في مشكلة للوحدة يعني، والمدارس كيف كيف الطاولة تم حتى ما تفهم شيء يعني، لا في جوان تبدأ الأشغال لا في مارس يعني، ما تشوف والله حالة مزرية علق.
1: واضح وصل
2: يعني وموجودة يعني إشكالات أخرى، مثلا شتمة لا يوجد، ما ثماش ريزو، ما ثماش يعني منطقة فيها 5000 ساكن ما فيهاش بطور ريزو يعني يوفر الانترنت للمنطقة،
1: ما
2: فيهاش
1: ريزو انترنت جملة غادي
2: والله، لا ثم ما ثماش بطور ريزو تابع المنطقة مثل محرزة راي ثاني أكبر عمادة في ولاية المهدية يعني قرابة 10 يعني الماء غير صالح للشرب، ما ثماش عندنا 10 سنين ما ثماش ماء إشكال يعني لحد الآن، لا يوجد استاديات يعني حتى معشب باش الصغار تلعب هذه الترفيه ما فماش يعني، للزوق ديما للانحراف وللحوايج كيف مكتبة عمومية ما فماش، أمبولانس باش تنقل المرضى من السبيطار ما فماش، يعني الخدمات منعد ما تمام في المنطقة هذه الله أعلم.
1: لكل الخدمات حسب الرواية اللي قدمتها سيادتك، شكرا لك على هذه الشهادة، في انتظار تفاعل السلطات سواء كان في حق التوضيح أو حق الرد، أنا ديما نسميه توضيح، ولكن إذا كان فما معطيات أخرى ما تقالتش أو معطيات تفسر وتوضح، يا ريت السلطات تدخل معنا، وإحنا رانا على ذمة كل الروايات، لا نتبنى أي رواية بقدر ما نسمع جميع الروايات، رواية المواطن، رواية السلطة. مرحبا بكم، ونعود نخلي التعليق ديما ليكم على 73 24 3900، وللتفاعل أيضا ابعثونا على الواتساب 48 155 ألف فاصل. أنا واصل
3: جوهرة بوبليسيتي. السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل، واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل، ما تضيعش الفرصة. California Gym, listen to your body. جوهرة FM. Publicité.
0: المشهد. المشهد حقك علينا.
1: في حقك علينا نحكيه على بعد لحظات سباق مع الوقت لإنقاذ طفل 9 سنوات مريض بسرطان الدم عفانا وعفاكم الله، واستنفذ كل العلاج اللي موجود في البلاد التونسية على حد رواية والده، والحل اليوم هو انه يتسفر البرة وانقاذه. علاش؟ شنو الامور؟ وين عالقة؟ وبعد شوية نكتشفه، لكن قبل خلينا نحكيه مع نائب المجلس الجهوي للتنمية عن بودرياس ولاية القصرين، على اثر مراج من معطيات حول محاولة اغتصاب أو تحرش بمعلمات داخل منزل في نفس الجهة هذه، وتشكيات من المعلمات أنه الحقيقة المنطقة مخيفة والمنطقة بعيدة والمنطقة كذا وكذا، ولكن عدوا هذا الكل، ولكن إشكاليتهم أنهم وصلوا إلى فما شكون تخللهم للدار وحاول يتحرش بهم إلى آخره، فما تشكيك من أهالي الجهة، وتشكيك أيضا من فتحي الخميري نائب المجلس الجهوي للتنمية ببودرياس القصرين. سي فتحي اهلا وسهلا، مرحبا سيد النائب.
4: مرحبا، مرحبا بكم جوهرة أفكار، مرحبا جميع المستمعين.
1: شكرا سيدي على قبول الدعوة.
4: للتصحيح فقط، للتصحيح فقط سي زهير، فتحي الخميري نائب مجلس محلي فوسيانة عماد بودرياس على ولاية القصرين.
1: مجلس محلي مش جهوي.
4: محلي فوسيانة على بودرياس، عماد بودرياس.
1: واضح.
4: وستاد تعليم ثانوي
1: موجودة طبعا، نحطوها معانا باش الناس يعرفوك سي فتحي. ونعتذر منك، انت بعثت لي صور الحقيقة للمنزل. صور السور، صور الدار، صور الباب، وقلت انه معناتها رواية اختراق الدار هذه حاجة صعبة، صعب فسر لي علاش تشكوا في الرواية.
4: في البداية مرحبا بكم، وجوهرة اف ام هي صوت تونس الكل، وفما الرأي والرأي المخالف في كل بلاصة وديجا بقى. علاش؟ أول شيء هذوما زميلات، أنا كأستاذ تعليم ثانوي، هما في التعليم رم زميلات قبل كل شيء. من جهتي أني نتعاطف معاها، ولكن من جانبي كنائب على المنطقة هذه في جانب ثاني أني ندافع على منطقتي وعلى سمعة منطقتي بالحق، ماهوش بالباطل او بالتبلي او بالتجلي.
1: صحيح، ماهيش من منطق انصر اخاك
4: لا لا لا لا لا، ماهيش من تربيتنا، ماهيش من تربيتنا، ماهيش من تربيتنا. الحق يعلى ولا يعلى عليه. اليوم اول شيء باركي ما بعث لك متصور، معناها كلها بالفيفورجي كلها حديد ابواب خارجيه داخليه سور 3 متر ودير على 400 متر الشباك اللي يقال انه سامحني في الكلمه نتاع التواليت هو على مستوى عالي معناها اقل شيء 2 متر 60 فوق الروايه علاش الروايه اليوم بودريات هي منطقة حدودية
1: معطيات تحليلك انت وتحليل اهالي المنطقة
4: هي وديجا راهو فما تعافي امني منذ البداية انا اليوم علاش انا اليوم كي ندخل كممثل على المنطقة وكجهة رسمية مثل المنطقة اليوم راهو صار تعافي امني منذ البداية معناها مش ما سمعوكش ما سمعكش الامن وماهوش ما سمعوكش الاهالي واهم حاجة هو التدرج انت اليوم راك تمثل جهة رسمية اللي هي وزارة التربية ممثلة في مندوبية التربية وفي المدرسة اللي أنت تخدم فيها
1: وصلت الجملة مهمة قلت علاش خرجت الرواية هذه من المعلمة
4: باهي اليوم نحن كي تواصلنا وحبينا ما نتحركوش في لحظتها حتى ناخذ المعطيات اللي يلزمها تكون على الأقل أقرب إلى الحقيقة تواصلنا مع صاحب الدار في البداية وتواصلنا في بطريقة ثانية مع الجهات الرسمية والأمن وحبينا نشوفوا إيش الوضعية ونوصلت كممثل بودرياس وكعمدة بودرياس زادة تواصلنا حبينا نعرفوا شنية الإشكالية بحكم أننا نحن في منطقة حدودية وما تنجم تبرئ حد وما تنجم تتهم حد في نهاية الأمر لأنه ينجم في جيلنا توا يتصير يصير كل شيء بقى اليوم لكن نقرأ التدوينة ثلاثة أسطر الأولى يبين كل شيء بقى بعد انت ما فماش تدرج انت اليوم جات الامن ما استنيتش حتى الابحاث نتاع الامن تعطيك النتيجه ما تواصلتش مع ادارتك الرسميه هبطت صفحه حتى وان كان الخطا موجود وان كان لكن الخطا فردي ماهوش خطا جماعي لا يجب ان يكون الخطا فردي والعقوبه جماعيه انت مثلت جهه كامله صورتنا على اساس ان سامحني في الكلمه همج معناها 6 سنوات نحن بلا ماء الناس لا تتذمر لانها تعرف منطق البلاد ووضع البلاد و تجي اليوم تصورنا وكاننا نحن لا ماء لا ريزو لا لا لا لا لا لا من لا ضوء لا ما نعرف شنيا نعرف شنيا وكاننا مازلنا نعيشوا في الثلاثينات لا بالعكس البلاد هذه راهي فيها جميع المنشات العموميه تتخيلها بودرياس فيها كدائره بودرياس عجنا فيها 4 مدارس اعداديه 4 مدارس ابتدائيه وفيها زيادة معهد ثانوي في أكثر من 800 ساكن ومن 1965 أول مدرسة في بودرياس 1961 أول مدرسة في بوحية بعمرها ما صارت لنا هنحكي هذه كومبليتمون مستحيل حتى كان صارت مثلا فما اللي نحكوا عليه أنه فما التحرش و امبوسيبل الدار مستحيل أنك تنجم تتعدى فيها لأنها كل حديث
1: سيد النائب في إطار إنه صار ولا ما صارش تنخليه التحقيقات الأمنية يظهر لي خير
4: عند الأمن والأمن
1: الكلمة عنده في الأخر وفما قضاء وفما أمن ينجم يقول لأنه إحنا عنا أمن زادة ما شاء الله اليوم يخرج لك المعطيات كما يلزم وقت اللي يلزم دونك في انتظار إنه الأمن يقول كلمته صار ولا ما صارش ما الذي أزعج أهالي بودرياس إنه معلمة تخلقت لأنه عاشت حادثة تقول هي لما تخرج بها داخل منزلها
4: سيدي كريم نحن معك ونتعاطف معك لكن هذه الرواية نظرا للحيثيات الموجودة وفي المكان اللي انت فيه ماكش في راس جبل وحدك ودار وحدك انت تعيش في بلاصة في وسط تجمع سكني يمر عليه في 91 طريق الجهوية 91 فيه 8760 ساكن وعلى حسب الرواية انه الاحداث صارت ما بين 9:30 و10 متاع الليل وبودرياس الماضي ساعة ساعتين لبلاد حية منطقة حدودية الناس الكل حية والناس الكل واقفة بقى اليوم
1: حبيت تقول معناتها يوم الحادثة لسمعتوا صراخ لعياط لاستنجاد بالأهالي
4: باه إضافة إلى ذلك فيرسيون تاع 3 زميلات مختلفين
1: بمعنى
4: شكون واضحين بمعنى أنه واحد شيخ وواحد ما شيخش يعطيك الصحة
1: كيفاش الاختلاف الروايات بربي باش
4: نفهم واحد يقول لك راهو حسب صاحب التدوينه تقول لك راني صورني بالتليفون واقتحم عليا سامحني التواليت وما نعرفش شنو وبعد يقول لك راهو صورني من 4G
2: وبعد يقولك راه صورني من الفير فورجي معناها نتاع شباك التواليت وراني شفته. أول شيء الساعة البرة ظلمة ونحن ديجا ظلام داخل فهمتني. واثنين انه كما بعثت التصويرة نتاع الفير فورجي، الفير فورجي مسكر معناها ما يعدي شيء فهمتني، ورا الفير فورجي ما فماش معناها مش ديريكت فما
1: هذا نخلوه للامن تو الامن.
2: لا لا لا لا لا لا بالنسبه للثانيين، بالنسبه للثانيين
1: علاش باش يعملوا هكا معناتها شنو هو اللي يخلي
2: كيف بسيطه جدا هو شو
1: قدرت تخرج روايه كامله علاش
2: معلمه معلمه بالنسبه لي كنقد تدوينه باسم شخص مش ما ندخلش بقيه الاشخاص في الوضعيه.
1: علاش شو ما نصحتها وشو المنفعه من ان دعم
2: اليوم اليوم, اليوم تم تعيين ثلاثه زميلات يوم في سبتمبر من الاداره الجهويه بالقاسدين في مدرسه عبد العظيم. مدرسه عبد العظيم هي منطقه محاذيه لجبل الشعنبي يقروا فيها معناها بنظام التجميع بمعنى انه الاولى والثانية والثالثة مع بعضهم والرابعة والخامسة والسادسة مع بعضهم. عدد التلامذة فيها ما يتجاوزش 20% 25% فيها بريسك ثلاثة زميلات وزميل ومعاهم مدير فهمتني. اللي كانوا يسكنوا قبل ويخدموا في ماكينة فما دار في ماكينة قريبة يسكنوا فيها. اليوم الزميلات ما يلقوش الوضع انه يشجعهم باش يسكنوا في المنطقة هذية اللي هي كما تقول ما فيهاش الماء وما فيهاش الضوء وما فيهاش الريزو وما نعرفش شنين. اللي صار انه اذا كان انت ما عجبكش البلاصه فما اداره معنيه امشي تصرف في نقله مناقله تظلم عند نقابية تظلم في الوزاره باش تنقل، اما ما تنقلش بسمعه الناس.
1: فما معطيات حول انهم حاولوا النقله مثلا كما لقاو بها وين خرجوا روايه كما حسب تعبيرك تورى.
2: شوف شوف شوف هذه المعطيات تقدمها الإدارة الجهوية القريبة بقفري فهمتني؟ لأنه أنا ماني بنمثل عميتي بنمثلش الإدارة الجهوية كأستاذ حاجة أخرى ضمن زميلاتي ونضمن معاهم في الوضع اللي هما فيه. بقى كممثل للبلاد اليوم من حقي أني ندافع على منطقتي أمام هذه الهجمة في مختلف الصفحات تاع التواصل الاجتماعي بودكاست برغم أنها منطقة حدودية خرجت الطبيب وخرجت الدكتور وخرجت وخرجت وخرجت ونحن الناس ما زلنا نؤمن بالعادات والتقاليد. معناها راكي تتمس عنا امراه واحده بس فينا الكل وهي ما تكون دخلت البلاد هي بنت البلاد.
1: الجهه الكل راهي فيها اشرار الباهي والخايب في كل جهه.
2: الباهي والخايب في كل البلاد ومختلف الصفحات تتنقل يوميا في اخبار الاخطار الموجوده في تونس الكل.
1: بودرياس ماهيش ملايكه وماهمش شواطن زاد.
2: معاك قلت الباهي والخايب في كل البلاد. لكن اليوم انه صوروها كمنطقه حدوديه على اساس انها مدخل نتاع دواء وسطالي و و و فهمتني. هذا جانب يخدم عليه الامن والامن موجود في البلاد باش نكونوا واضحين. نحن بالعكس الاخت راكي هبطت التدوينه راهي خدمتني بطريقه اخرى. انا كشخص راني عندي 5 سنوات من قدمت على مطلب امن عمومي في بودرياس. معناها اليوم في الجانب الامني راني معاك. هذه البلاد صحيح انها تعيش في فحر ثقافي ورياضي وبلاد تحب وغياب منشات رياضيه بالاساس. بخلاف المنشات نتاع الامنيه والمنشات التربويه ما تلقيش ولا منشاه اللي تخلي الشباب يثقف ويقدم ويغير و و و و وتعين بمجهودات فرديه. الا انه اليوم معاك في المقاربه الامنيه تحل برشا مشاكل لكن زياده فما مقاربات يلزم يكونوا موجودين قبل لتحصيل هذا الشباب. الاهم حاجه اليوم انه كان في منطقه حدوديه محلوله حدودها الناس تستخدم في
1: جميل توا فيما يخص المنطقه ان شاء الله تنسق معاك ويوما من الايام من حقكم باش تكونوا في حق الجهات وتحكيوا لنا شنو اللي ناقص وشنو اللي يلزموا يتعمل في الجهه هذيا.

0: تناشد للتسريع بعلاجه في الخارج. والد الطفل معايا بالتليفون، بربي ما نسميهش لوليد في إطار حفاظة على المعطيات الشخصية للأطفال. سيد الكريم نسلم عليك الساعة، أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا سي زهير.
0: جست أنت منين المنطقة كهو من غير لا اسم لا لقب؟
1: أنا أصيل نفيذة ولاية سوسة.
0: من نفيذة ولاية سوسة. طيب لوليد عمره 9 سنوات، سمي عليه جاه كونسير في الدم، قلت لي استنفذ العلاج في تونس، إيش معناه؟
1: بدأ هو مرض في أوت 2020 رقد في مستشفى فرحات حشيد في سوسة، بعد نقلته لهذه الشيكة بحكم أن الزوجة بتاعي أصيل تصفاقس تشكون أكثر لهوة بالعائلة وكذا، خضع العلاج كيميائي لمدة معينة، وفي فيفري 2021 من حسن حظ أخته متطابقة معاه كومباتيبل معاه عمل زرع نخاع في مركز الوطني لزرع النخاع العظمي في تونس.
0: جميل ما تعمل مفروض
1: بقى شهرين غادي، فهمتني؟ كل شيء مع التيادة معقم والهواء معقم وتحيل الإطار الطبي غادي، فهمتني؟
0: طبعا.
1: روحنا به في أفريل، بقى مدة سنتين ونص دي كنترول، فهمتني؟ للأسف بعد عامين ونص عمل له رشيد، فهمني؟ انتكس، فهمني؟
0: عمل له رشيد بعد عامين ونص.
1: اي عامين ونص في سبتمبر 23.
0: ثلاثة سنين معناتها بداه المرض.
1: اي هو مسيك انه عطى بدا ينظر من عمره 3 سنين ونص.
0: لا اله الا الله. ومن بعد عامين ونص مشيت الامور مريق، لعامين ونص وعاود عمل له رشيد سويت كنترول، لقاو المرض رجع.
1: رجع في سبتمبر 23، تواصلت مع الإطار الطبي في مركز النخاع العظمي في زرع النخاع العظمي، قالوا لي احنا تو ما نعاودوش نجموش نعملوا له زرع نخاع عظمي ثاني لأنه يتطلب معناتها أدوية قوية عليه وكذا، يرجع للهادي شاكر وياخذ علاج كيميائي من جديد. رجعنا للهادي شاكر صفاقس، خذا العلاج الكيميائي، بقى بعد مدة وقعدت وتعديت مرة الفوق مرة لوطة، فهمتني؟ وبقى حتىش الأوت هذا 2026 يخف الحرام، مش فهمتني؟ في أوت 26 اكتشفنا انه انتكس مرة اخرى، رجع عمل رشيد، فهمتني؟
0: دوزيام رشيد. واصبح الحل هو العلاج البر، العلاج وين ينجم يصير تو؟
1: العلاج موجود في برشا بلدان في الخارج، هو العلاج يسمى العلاج المناعي بالخلايا التائية.
0: طيب
1: الكارتيسيل ثيرابي.
0: من غير ما ندخل في التفاصيل، هذا العلاج في الخارج ايش تناشدون التسريع في علاجه بالخارج؟ معناه تناشدون من الساعة وشنو المطلوب؟
1: والله سي زهير انا نخدم على واجهتين، واجهة وتواصلت مع الدولة ومشيت امس برك انا في وزارة الصحة وعملت طلب لقاء استعجالي بالسيد وزير الصحة، فهمني؟ انا فما ورقة بحكم اني منخرط في الكلام، فما ورقة وثيقة اسمها لابيدوز، هي مطلب للعلاج في الخارج. طلبت من السيد رئيس القسم اللي هو يلزم يصحح فيها في 2023 وقتها، قال لي لا ما نصحوش احنا ما خرجوش في الخارج. قلت له ليش؟ قال لي ساكوت اوريبل مو شير. قلت له زعما انا كان جاي ولدك ولا انت مش عارف انا تقول انت ساكوت اوريبل مو شير، اخي هذا ما عندوش الحق في العلاج، ما عندوش الحق.
0: حق ولا ما فماش؟ ما فما قانون.
1: اي عنده الحق في العلاج، عنده الحق.
0: يا شيخ حقي بشوفها هذه الورقه وتصحح لي عليها ولا مش حقي؟
1: قلت له عندنا دواء احنا تو ناجح في تونس غادي عندك شنو؟ قلت له لا حرام بشيخ دي كومبريمي هذي هما تصبير معناه. حكايه فارغه معناتها نبقى نخزر لولدي يزوم.
0: القول ما حبش يصحح لك على الورقه.
1: ما حبش يصحح على الورقه، انت جاي تو معناتها حتى الناس الخير في نفس الوقت انا شخصيا تواصلت مع مستشفيات وحدي معناتها وجاوبوني مستشفيات في المانيا ومستشفيات في الصين الشعبيه وقالوا لي راهو العلاج بالخلايا التائيه وبعثت لهم الدياغنوستيك الكل بتاع ولدي، قالوا لي راهو ناجع مع الحاله بتاعه ويمشي معاه بالقدام معناها، فهمتني؟
0: طالبوا بالضبط، خلينا نكونوا عمليين. اي
1: انا طالب وزاره الصحه تتكفل لي بولدي، ولا في نفس الوقت انا طالب ناس الخير ديجا عامل حتى على صفحتي في الفيسبوك باش تعاوني نلم مجهود شخصي.
0: تحب وزاره الصحه تتكفل بالوليد من منطلق انك تعطيك البريزون شارج نتاع الكنان، والا ناس الخير يعاونوك لانه امكانياتك ما تقدرش؟ قداش تقريبا فتره العلاج في الخارج؟
1: والله سي زهير هي تتكلف دي في عندي معناتها ديجار تاع السين من 150 ل 200 الف دولار، ومتاع ألمانيا معناتها مبلغ كبير من 280 ألف حتى 370 ألف يورو معناتها.

0: مبلغ نقول احنا من 450 مليون حتى المليار معناه حسب الوضع وحسب العلاج.
1: وشكون اللي عنده هذا دونك الحقيقه؟
0: واحنا هذا موظف معناتها معلم، كنت مدير مدرسه، انا افنيت 20 سنه في تربيه الاطفال في الارياف نتاع نفيذه نتاع سوسه نتاع زغوان، فهمني؟ وماذا بيا شكون يعاوني على ولدي؟ معناها احنا تعبنا مع اولاد الناس على الاقل يتعبوا معنا مع ولدي، فهمتني؟
1: واضح، وصلت الرساله وان شاء الله تلقى التفاعل من سواء كان المواطنين والا ايضا المواطنين. اذا كان تحبوا تتفاعلوا معاه طبعا تطلبوا ستوندار نعطيكم احنا التفاصيل، والوزاره ايضا تنجم تجاوبنا، الكنام كان يحبوا زاد يردوا او يوضحوا فيما يخص كيفاش وشكون اللي يتمتع بهالعلاج في الخارج، بريزون شارج من عند الدوله نجموا ناخذوه ولا لا، مريت نوضحوها للناس باش الناس تعرف حقوقها وواجباتها. شكرا لكم، موضوعنا بعد الساعتين.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحمي حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.
4: جوهرة
5: بيبليسيتي.
6: كانك على تبحيرة ناوي، اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحنيني سوسة في المنار.
4: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
2: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة أفلام تي في، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة، ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
7: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة سبورت.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
9: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
10: اريدو طور عالمك.
11: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالغة للجامعة التونسية لكرة القدم اللي اعلنت في الغاء المباراة الودية اللي كانت مبرمجة من المنتخب المالي يوم السبت 3 اكتوبر، الالغاء لاسباب فنية حسب المصادر، لاسباب فنية وطبعا بطلب من المدرب معين الشعباني. خبر اخر يخص المنتخب التونسي وكواليس المنتخب التونسي وتواصل العبث في المنتخب الوطني التونسي وبتاريخ المنتخب التونسي اللي يسأل عاشوري غادر التربص تقريبا بعد مناوشة بينه وبين معين الشعباني داخل مقر المنتخب الوطني اللي تراجع بأربع مراكز في تصنيف الفيفا في الكلاسمون فيفا. المنتخب الوطني التونسي أصبح المصنف رقم 61 عالميا. إلى متى ستتواصل هذه المهازل في المنتخب الوطني التونسي؟ ديما نقعد مع المنتخب التونسي وكما حكينا الياس العاشوري غادر التربص, ايضا انيس بن سليمان غادر التربص بسبب الاصابه واصابه للصدق قديد. التربص باش يتواصل عباره على حصص تمارين وتدريبات بقياده المدرب معين الشعباني. نحكي على المنتخب الوطني التونسي اللي أقل من 20 سنة لواجه اليوم في ثالث جولات بطولة شمال إفريقيا المنتخب المصري انطلاقا من الساعة 6 مساء على استاد السويس. نذكر المنتخب التونسي بقيادة نبيل الطرابلسي تعادل في الجولة الأولى 0-0, وفي الجولة الثانية تعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب الجزائري 1-1, وفي الجولة الثانية أمام المنتخب المغربي 0-0. نعطيكم التشكيلة المحتملة في حراسة المرمى: سليم بوعسكر, سمس الدين الجريد, ريان بوقديدة, وسيم القرشي, يوسف مراد, نوام سترونز, سالم بوعجيلة, ضرار بريك, شياب العبدلي, محمد ياسين الشعباني. نذكر المباراة تنطلق على الساعة 6 مساء وباش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. نتواصلوا مع المنتخب الوطني التونسي, لكن المرة هذه الفرحة تجي من المنتخب الأولمبي اللي فاز البارح على المنتخب البنيني بنتيجة 2-0 في ماتش الذهاب متاع تصفية كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 ثنائية لاعب نادي قاسم باشا التركي عمر بن علي اللي من المفروض كان يتواجد مع المنتخب التونسي للأكابر, سجل ثنائية. ماتش العودة يتلعب يوم 5 أكتوبر في التوغو, والمنتخب التونسي باش يشد الريحة إلى توغو يوم 2 أكتوبر. ديما مع ملعبية المنتخب الوطني التونسي وخليل العياري يتوج بجائزة لاعب الشهر مع نادي دانكيرك الفرنسي الناشط في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية بعد آخر هدف سجله قدام نادي سانت تيان وأدائه الممتاز في 7 جولات الأولى مع الفريق. في أخبارنا المحلية, الترجي الرياضي التونسي وقع على عقد إلكتروني مع بابلو فرانكو المدرب السابق للمغرب الفاسي, 30 مباراة 11 انتصار 16 فوز 11 تعادل و3 هزائم. بابلو فرانكو باش يقدم لتونس في الساعات القادمة, سبب تأخر هو لأسباب عائلية. قهر الترجي وصل طرابلس في عين درام وكان فاز على اتحاد بوسالم 5-0. النادي الافريقي يواجه اهلي بنغازي وديا في اطار احتفالات الفريق بعيد ميلاده, المواجهه باش تكون يوم 3 اكتوبر في ليبيا. نحكيو باسكيت, والانظار اليوم تتجه الى قاعه الجورجاني, قمه في الجورجاني مثلا نتاع العشيه بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي في ثاني جولات بطوله لو برو اب. قيت المواجهات يتلعبوا على الساعه 6, الاتحاد المونستيري نادي الصفاقسي, شبيبه المنازه نادي حمام سوسه, الملعب النابلي نجم حق حلق الواد, النجم الرادسي شبيبه القيروان, الدالي الرياضيه بجرومبيليا, اتحاد الانصار. مباراه الافريقي والنجم الرياضي الساحلي باش تكون منقوله على القناه الوطنيه الاولى. نحكيو على المنتخب المغربي اللي يواصل الإنجاز وتحطيم الأرقام ويواصل أرقامه المبهرة بصراحة, يصبح المصنف الخامس في العالم حسب التصنيف الجديد متاع الفيفا. آخر مواجهة كانت البارح قدام منتخب ليسوتو وانتصار أسود الأطلس 2-0. المنتخب الإسباني فاز البارح على المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-0, رقم تاريخي, إنجاز فريد من نوعه, يصبح أول منتخب يحقق أطول سلسلة لهزيمة في تاريخ كرة القدم وتاريخ المنتخبات, 40 مباراة لمنتخب الماتادور دون هزيمة. هذا كل معنا في جولة سبور, ما تنسوش الموعد كالعادة مع في بلانت سبور مع جمال وبقية الكيب, دمتم في رعاية الله.
7: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: سبيشال مع زهير الجيس.
1: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحميه حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. المشهد على ذمتكم.
2: على ذمتكم نحكيه على الاستدراج للأطفال ومن يحمي أطفالنا. الاستدراج ينجم يبدأ بكلمة ينتهي بكارثة. بربي زوز ملاحظات أساسيين. الملاحظة الأولى، إذا كان فما تجارب شخصية دون ذكر الأطفال والأسماء. والملاحظة الثانية، بربي يكفي من التشهير لبنية اغتصبتها أكثر من 1000 مرة على المواقع التواصل الاجتماعي عن حسن نية وعن سونية. راهو فما قانون يحمي الطفولة ومن المفروض أنه اسمها حقها ما يتقالش، مش تصويرتها ومعطياتها الشخصية وين تقرأ وين تمشي وين تجي وإلى آخره. دونك كان فما روايات شخصية دون ذكر الأسماء خاصة للأطفال والقصة. راي سيدي، نبدأ بأول تليفون يجينا من الزرمدين المنسير. ألا بهجة معايا؟ بهجة،
3: ألو،
2: شحوالك يا بهجة؟
3: يا ودي شحوالك أنت؟
2: إن شاء الله أيامك ديما بهجة.
3: والله فرحة جديد وعيك رجعة قريت زوهرة من اللي بطلت أنت ما حلتهاش.
2: لا عاد
3: أنت رجعت ويلي زهير
2: رجع ميسالش
3: فرحك. والله كلمت سعاد علي قلت له قولي زهير وين؟ وين زهير؟
2: المهم أنا رجعنا
3: إن شاء الله ديما متفوق وديما في العلال.
2: شكرا لك لله، بارك الله
3: يا اخوي زهير
2: بدعواتكم ان شاء الله. بهجة
3: ان شاء الله يا ربي يرحم بوكم وامك وخلي لك كتب صغيره.
2: اي من منطلق
3: يا اخوي زهير،
2: هزت تونس الكل نحكيه على استدراج الاطفال وشكون يحمي اطفالنا اليوم.
3: باهي انا زهير، راني من سمعت بك البنيه
2: اي
3: كل يوم ولي بنتي الو يا عز بنتك خاطر بنت 15 عام بنيه بنت 9 سنين رد بالك. شبي قالت لي ياما؟ قلت لها راهو ما سمعتش يا راهو هكا وهكا وهكا. أنا عندي مشكلة في زهير، عندي وليد معاق وقتها عمره 16 عام هكاك. طلعت بنتي ياما قالت لي اجري، وقتها احنا طابية هيك طابية منها تفف بحلي ديارنا مازالت مشي طريق واحد ما غير من اذكر اسمه تو ولدي ولد 42 عام ربي يفضله لي يكركر فيه للجبال. كنت يا
2: يكركر فيه للجبال،
3: يتكركر فيه للجبانة
2: عليه
3: برا أقول له بشي ما غير منها نحكي لك.
2: فهمك معتها علنية خايبة.
3: علنية خايبة وجاري هو ما نقولش على اسمه، هو توقد كل يوم توش 20 عام دو مرها ما تفكرها يا سي زهي.
2: ولدك من أصحاب الاحتياجات الخاصة عمره وقتها 16
3: اي ولدي تأخر ذهني تو عمره 42 أكثر من المشكلة أكثر من 25 عام تو من سيتها.
2: واللي كركر فيه قديش عمره وقتها؟
3: عمره أكثر من 20
2: يكركر فيه للجبانة ناوي على
3: على اعتداء عليه.
2: شكيت ولا مشكيتش؟
3: مشكيتش، مشيت لعائلته وانا خفت منها ولدي وراجلي تطيح الأرواح ضربوه كلاوه منها الدم وشرشر هذايا اش باش نعمل يا زهير؟
2: لا حول ولا
3: ما تعداش عليه هو أمل كن جرحه من ظهره وكركر فيه وكل فقنا بيه فقت بيه بنتي هذي
2: جريت وخلطته قبل وقوع الكارثة.
3: بل وقوع الكارثة يا زهير.
2: دونك سمعت بالقصة هذه زادت تحيرت مواجعك
3: مش تحيرت يا زهير، راني إعدام إعدام أكوس يا زهير إعدام إعدام
2: ترى انت انه ضروره عوده حكم الاعدام كقانون هو اللي باش يحمي
3: قانون يا زهير. اني كيش يقولوها اني ولدي ساعات يثور لي بكري نخاف يقول لي يا اخويا ولا امه خلي يطلع وين يطلع يا ما نقول له ناس مزطله وناس شنو خاطر ساعات يطلع لي مرتات نتاع الصباح الاربع نتاع الصباح الخمس نتاع الصباح نخاف يا زهير.
2: الدنيا تخوف ولات يا بهجة
3: نفكر الباب حتى كان يضربني نستحمل باش نعمل.
2: الله يلطف بينا. شكرا ليك يا بهجة، شكرا على ثقتك في البرنامج وانك حكيت لنا حكاية خاصة جدا كشفتها بعد سنين من اللي خبيتها. بهجة شكرا ليك. آمنة من كروسيا مساكن. آمنة
4: نعم عسلامة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك يا آمنة.
4: عسلامة وعيشك ومرحبا بك يا زهير.
2: مرحبا بكم انتم وشكرا على اختياركم البرنامج.
4: عايشك الله يخليك.
2: ش عندك باش تقول في هذا الموضوع؟
4: والله مش نقول برشا برشا على الحكايات هذه اللي قاعدين نسمعوا فيها.
2: قول.
4: فهمت خطر حكايات مصاب معناتها يرجعوا للقبل، يرجعوا للعادات متاعنا للتقاليد متاعنا للأم كيفاش البنت كذا الله خارج الصباح كيفاش توصي الولد وحده، كيفاش توصي لبنتها وحدها. تو صدقني معناتها مشاغل الحياة والخدمة والبابا يخدم والأم تخدم والصغار ما ليه بيهم حتى حد، ليه هي بيهم الشارع بربي. أخي الشارع مش يربيك صغيرك لين الجامع شراه، وإحنا القدوة تو متاع صغارنا شنية بربي. التليفون والفيسبوك وما تعرفش عليها فاش تعمل بفيسبوك، ما تعرفش عليها التليفون قاعدة حليتها مع شكون قاعدة تحكي. هذا شنو الحوايج اللي قاعده واخذتنا؟ ناخذ القدوه نتاعنا نتاع قبل نتاع وين هي القدوه نتاعنا؟ وين هي شنو هي القدوه نتاعنا؟ التليفون وفيسبوك التليفون علاش بربي؟ وما نتبعوش ما نشوفوش شنو صغيرنا مع شكون قاعد يحكي؟ في شنو قاعد يبحر؟
2: بالضبط. هي ولكن قداش باش يعز زاد الولي؟ هو من المفروض راهو اليوم زاد كان من المفروض انه نطوروا كسوا من الدولة أو من الخواص ديزابليكاسيون لمراقبة الهواتف ومنع مواقع الإباحية وغيره من الإجراءات اللي تعاون في
4: الخطر.
2: معاك والله ساعات هاو احنا كبار يعني ساعة نحل تليفون تبدأ تتفرج على حاجة عادية حتى تابع سياسة ولا حرب إيران وكذا، فجأة تخرج لك فناتر واحدة هكا متاع حاجة إباحية.
4: وانا
2: كبير نجم نسكر اما صغير
4: والصغير هذه كل زادة معناتها مسؤولية راهي الدولة. الدولة زادة يلزم والإنسان اللي يعمل كيف هكا عندي أني أعدام وتخرجوا البرة زادة قدام الناس الكل قدام العباد الكل.
2: العقوبة الرادعة هي الحل اليوم لإنهاء هالمأزق هذا والكارثة اللي تنجم تصير.
4: الأعدام خلي العباد باش معناتها تخاف،
2: واللي
4: باش أي إنسان يجي مش يعمل عملة هذه يخاف.
2: شكرا.
4: خير بربي عندي طلب مش نطلب منك حاجة.
2: أي.
4: احنا جماعة معناتها اني تابعك روسيا الشراشير واحنا الكل رانا نقيسوا في النقل. يا سي زهير راهي معناتها لو جيت من مساكن لكروسيا للشراشير ما يحبوش يجيبوك.
2: سجلها في الريبوندور هذه خليها تتعدى واضحة بمساج كامل، وانا تو نعمل موضوع كامل على النقل العمومي والنقل الخاص. شكرا ليك لله، شكرا لأمنة، شكرا لمساكن الكل والناس اللي يسمعوا فينا في مساكن. نسلم على ويصال معايا. ويصال اهلا وسهلا مرحبا.
5: عسلامة سي زهير.
2: ويصال فاجأتني في الكواليس بقصة باش ترويها وأكدت عليك عدم ذكر اسم ابنك. وخلي نقول للناس احنا راهو الاستدراج للأسف قاعد يشتير بطرق شتى. البنية اللي قامت عليها الدنيا وما قعدتش تم استدراجها من صاحبتها وهزتها وعملت روحها باش تعمل معاها قهوة من بعد جابتها الثنية خايبة. اما انت ولدك تم استدراجه بلعبه الفري فاير.
5: احكي لي
2: شو اللي صار يا ويصال.
5: باهي اني ساعه نحب ندخل نحب نوافي ما فماش حتى كلمه نجم توافي ام البنيه نتاع الملاسين. ان شاء الله ربي يكون في عونها وهي تشوف في بنتها يعني تحت المكاكن بعد الواقعه اللي صارت، يعني شيء اسف. وانه يكون الاستدراج يعني من طرف صديقتها اللي هي صديقتها وعاتيه ثقه فيها مشيت معاها في الاخر شكت تلقى روحها. ربي صبر ميمتها وإن شاء الله ربي قواها وهي تشوف بنيتها كاكا.
2: يعني
5: زادة كيف نفس الحكاية نجم تكون بطريقة أخرى. ولدي تم استدراجه عن طريق مواقع التواصل. اليوم إحنا نحكي على قضية توجع ياسر فيها طفل صغير استدرجوه من مواقع التواصل الاجتماعي. والاستدراج هذا
2: عمره سامحني
5: ولدي كيف تشد عمره 16 عام.
2: 16 سنة
5: اليوم عنده عام وثلاثة شهر في الإصلاحية. بعد الحكم نهار جمعة 25 سبتمبر نقلوه من غدوة للسجن المرنقية.
2: قديش تحكم؟
5: تحكم بسبع سنوات سجنا وثلاثة سنوات مراقبة إدارية.
2: عبارة 17 سنة تحكم بسبع سنين؟
5: سبع سنين سجن وثلاثة سنوات مراقبة إدارية، يعني 10 سنوات.
2: شنو اللي صار من البداية قبل ما نوصلوا للحكم؟ معناتها ولدك كيفاش تم استدراجه؟ شنو اللي صار؟
5: ولدي عن طريق لعبة الفري فاير. من الفري فاير
2: تعب يقا محنونة لصغارنا الكل،
5: لصغار الكل. أني من هنا نحب نقول للأولياء، ردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم، راقبوهم حتى ولو خلصة. فما برش حاجات تنجموا تتبعوا بهم صغاركم، خاطر صغيرك ينجم يغم عليك ويدرق عليك وما تفيقش بيه. ولدي تشهد له البلاد، يشهدوا أساتذته بقرايته بأخلاقه. ولدي متفوق
2: في ناجح. سبعت لي شهيد تقدير وشهيد امتياز.
5: باش نقول لك راه ولدي كان نبعث لك زاد لي كومونتير المهبطين امراهم الأساتذة نتاعو لقراوه. ولدي بشهادة الجميع متفوق، إنسان ذا خلق وأخلاق ما شاء الله على ولدي. سبحان الله أخطأ ما نحملهوش.
2: طاير يا أخي إيش صار؟
5: هي لعبة الفري فاير تخلى عن طريق ما في الفري فاير يحكيو. في الفري فاير هي عملية الاستدراج، راهي ما هيش تجي من ناس عاديين، ما عن طريق اللعبة. كيف يدخلوا لهم الأطفال؟ هي استدرجت ناس كبار صحاب مناصب مرموقة وتم استدراج. فانت من بالك انت طفل بريء بعقل صغير مازال ما عندوش التجربة ولا الحماية. لذلك احنا من واجبنا نحطوا العدالة في صلب القضية ونحميوا الطفولة من أي استغلال، ويتم حظر هالمواقع هذه المشبوهة، هالفري فاير وهاللعبة الحوتة لقديش من واحد ينتحر، وهالمواقع الإحدى الإباحية. لكن ما كانت تحت
2: هو يلعب في الفري فاير تحلت له فونات رجابته في جروب،
5: جابته في جروب يلقى روحه في برشا نوامر ودخل معتر غادي كي يلقى روحه في جروب. من الجروب ذاته ولات محادثات ولا يحكي طفل صغير معناتها. يعني ما مانيش مبرر دخل ولا يحكي معاهم والكل، مانيش مبرر في الغلطه.
2: ماني يحكيه بالضبط،
5: يحكي على القصاص، يحكي على الدوله، يحكي على برشا حاجات. لكن في الاخر راهو طفل.
2: ما نكونوا واضحين، ما نخبيو نحن.
5: الجروب
2: هذا طلع خليه ارهابيه خارج ارض الوطن.
5: ارض الوطن هي خليه، هما قالوا خليه وفيها شبهه ارهابيه. فيها شبهه ارهابيه، هي القضيه معناتها بتاع شبهه ارهابيه، على اساس انه ودوكم كلهم يحكيوا معناتها حكم انهم من بلايص يعني خارج وما خارج تونس. كوين دي معناتها تصنفت انها خليه ارهابيه، هما هكا صنفها خليه ارهابيه والاشتباه في خليه ارهابيه. معناتها
2: لو ولدك توقف بتهمه الارهاب.
5: وي تحطت له 12 تهمه، ويعني تحكم فيه 12 تهمة. على خاطر النص القانوني متاع الإرهاب يعني كل حاجة فيها حكم، فهمت؟
2: طبعا ايه.
5: كل حاجة يعني تحكي هكا تولي تحرير، تحكي حاجة تولي انتماء. فهمت؟ يعني مانيش مبرر في الغلطة وما نبرروش المتهم المسؤولية، أما زادة ما ننساوش أنه طفل وتم استدراجه واستغلال صغر السن متاعه وعدم وعيه الكامل بالعواقب اللي تستنى فيها. إذا كان طفل يعرف أنه شو بش يصير في هذا الكل ما يصيرش، ما يعذبش ولديه يخليهم مرمدين. راهو مشي للسجن ماهوش سهل، ماهوش كيما الإصلاحية، ماهوش كيما السجن.
2: بينك وبين روحك ما لاحظت شيء على ولدك تبدل؟
5: ما ظهر عليه حتى تغيير، كيما الأولاد الكل يعني يلعب على الانترنت.
2: تلمو كيفاش يستدرجوا يدمغجوا حتى لدرجه انه عائلته ما تفيقش
5: بيه، يعني يقرا عادي، يلعب بالانترنت عادي. يعني
2: حتى انتم ردوا بالكم على صغاركم من هالالعاب.
5: والله قد ما تعبت شويه صحيح الشارع الفمي تربي والشارع يربي والانترنت عنده ربايه اخرى زاد. راهو كيما انت تربي ربايه والشارع صغيرك يربيها ربايه والانترنت نتاع اليوم تربي ربايه اخرى. ما كناش هيك احنا قبل.
2: انت واضح ما انت شاركت في البرنامج من اطار انك توصل رساله للاولياء
5: قبل كل شيء. راني مانيش مبرر في الغلطه.
2: عندك رساله
5: ردوا بالكم على صغاركم وقد ما تعسوا راهو شويه، وراي الاحكام راهي لها علاقه، راهو هما جماعه اللي قاعده تستدرج. راهي ماهيش ناس سهله، راهي ناس جبده طب، جبده ناس كوادر، ماهيش سهله. يعني باش ماهمش في حيره في صغير، في الاخر شكون يخلص الضريبه؟ الطفل وتقعد عائلته. أنا كان حلمي الوحيد أنه ولدي ياخذ لي الباك التونسية ويجي يقرأ بحذاي ويقول ولدي باخذ باك تونس.
6: انتوما ماكمش معناتهم مقلين من تونس. تونس عندها
2: تعيش لبرا وولدك تونس
6: نعيش لبرا. نعم ما فرحتش كيما الناس الكل بالباك التونسي. ذا ولادي الباكات ما غادي في معناتها في الخارج، لكن ما فرحتش ما زغرتش كي ام تونسيه فرحانه انه ولدها خذ الباك التونسي. ما فرحتش ولدي كان نستنى باش يقول لي ماما خذيت الباك. ولدي قاري ناجح، قال لي حلمك نحققه هو كرهت اللي صار فيه ولدي وشد عمره.
2: زغرت خطر ولدك خذ الباك، لقيت روحك تعيط
6: لقيت روحي نعاني في قضية لا علاقة. ولدي في الإصلاحية ويقول لي ماما نخرج ونقرأ لك الباك. نعم ولدي بالرغم ذاكرت في الإصلاحية وقاعد يستنى في الحكم متاعه، وقال ما تونس ناخذ فيها باكي. أني حلمي باش أنتو ما تمنيتوني على الباك وقعدت نقرأ لهنا. أني ممكن التقصير متاعي أنه كان خليت ولدي يقرأ، لأن ساعات بحس روحي أني عملت ظلمت ولدي خليته يقرا في تونس. وليت نحس بالذنب صحيح ما شغل الحياه كما قالت الاخت، معناتها انسان اني خسرت زاد خدمتي، كنت نخدم حكومي ممرضه لبرا. لكن نلقى روحي اليوم قاعده نهز نكركر ونمشي كياسات كلياتني مصروف منا مصروف غادي عيله غادي وعلى
2: الكل تقلبت قلبين معناتها في جرت استدراج.
6: حياتنا قلبت راسا على عقب، راهي ماهيش سهله ماهيش سهله.
2: سبع سنوات حكم ابتدائي ولا بيت
6: حكم تو باش نستانفوا. يعني من هنا نحب الناشد سيادة رئيس الجمهورية أغزرنا بعين الرحمة. يعني نحب نسألي هل ترى السجن بشي صلحني ولدي؟
2: رئيس الجمهورية لا يتدخل حتى بالعفو في قضايا الإرهاب،
6: ما يتدخلش أما أغزر بعين الرحمة أربك يعني أنظر بعين الرحمة، لأنه الطفل راه في الأخر الطفل ما هوش راه عمل حليب الإرهاب، راه ما هوش عايش في جبل ولا تقاري. سبحان الله تم استدراجه. يعني احنا هذا وتشوف الدنيا كيف نية تشات جي بي تي وغيره وغيره وغيره وغيره، احنا ضامنين مش نومة تشات جي بي تي.
2: انا متفهم شعورك كأم، ولكن ايضا
6: انا قلت لك ما نبروش المتهم المسؤوليه.
2: فعلا يتحول الى ارهابي ينفذ عمليات.
6: ولدي ارهابي يعني ولدي في لحظه نلقى ولدي متهم ارهابي، غدوه يخرج بعد 7 سنين ثلاثه حاجات قدامه. يا اما يخرج انسان بعد ما هو تعرض لاربع وكسات نفسيه، معناتها تعرض للدبريسيون 4 مرات في الاصلاحيه، ما موجود كل شيء. هل ترى انت يعني بعد 7 سنين شو نستنى من ولدي؟ يا اما باش يعيش على العقاقر باش يعذبني من طبيب لطبيب، يا اما باش يلقى يخرج لي قنبله موقوته. علاش اني نتحرم اني حتى باش نجي لبلادي في جرة ولدي؟
2: انت ترى في 7 سنين ماهمش حل معناتها كحكم
6: بالطبيعه
2: باش يمنعوا ولدك من مستقبل خايب بعد 7 سنين، معناتها هو تو عمره
6: 17 تو حسن 17 ولدي
2: 17 مع 7 سنين باش يطلع 23 24 سنه معناتها عمره، خاطر ديجا معدي عام
6: وثلاثة شهور. يعني حطينا أقصى عقوبة باش ياخذها 5 سنين.
2: عمر 23 سنة متوقع أنه ولدك مش باش يكون في حالة نفسية
6: أكيد أنت ولدي تو تحول إلى سجن المرناقية. نقل
2: مناشدتك إلى وزارة العدل ورئيس الجمهورية الناشد
6: السيدة مدام جفال أغزرنا بعين الرحمة، راهو في الأخر نغزروا أنه طفل طفل يتحاسب. حلم طفولة راهي باش تلقى روحها عايشة في ظلام، ما نظلموش الطفولة، راه ما دوك ظهور المستقبل درع المستقبل. ولدي نجم يكون عنصر صالح في المجتمع، ما نحكموش عليه من غلطة يتحاسب عليه عمره كامل. راهم باش يوليو 10 سنين مع
2: 7 سنوات وما عملش شيء، معناتها ما فهمش.
6: ما عملش فعل فعل ملموس، ما عملش. كل السوشيال ميديا
2: فما حاجة مكتوبة، ما نصورش انه حكم قاسي ب7 سنوات ما من غير حتى شيء زادة، فهمت؟
6: لكن كله ما فماش حكم، ما فماش حاجه ملموسه. يعني ولدي ما عمل حتى شيء، كله سوشيال ميديا، كل كتيبه. كان عمل حاجه فيديو ينجم يتعدى لك تعدى التحريف
2: قاسي ورغم هذا تشوف الارهاب ما يرحمش.
6: غلط حتى لو كان ولدي غلط راه قاصر، ولد طفل مخه صغير طفل، ما نحكموش عليه. يعني حتى لو كان بفرض ان ولدي اني ولدي غلط، ما نقولش اني مانيش مبري في ولدي، راه ولدي غلط على خاطر دخل في الداخل ما هيش متاعه. وقت استفهام في راسه جيك هاو في وسطك الجروب يسأل، كان ينجم يسأل الراجل الكبير، كان يمشي ينجم يسأل أي عبد آخر يعرفه، ينجم يسأل أساتذته. ما تسألش هكاكا،
2: شعورك واضح مدام ومتفاهم جدا، ولكن الرسالة وصلت. ردوا بالكم على صغيراتكم من الاستدراج، أو الاستدراج مش كان اغتصاب، الاستدراج ينجم يهز للإرهاب، الاستدراج ينجم يهز بشي يبيع المخدرات، الاستدراج ينجم يهز للجريمة، الاستدراج ينجم يهز البرشة تنية خايبة برشة برشة برشة. هلا ويسال، شكرا لك على ثقتك في البرنامج، وإذا كان فما تفاعل أو حق رد أو توضيح أيضا من السلطة من وزارة العدل من الناس المشرفة على هذا المجال ياريت احنا اخفينا كل الاسماء. ومرحبا بكل التفاعلات النقد والملاحظات ايضا والتعليق، نجم تجي على 73 24 3000 والا على 29 100 100. مرحبا بالجميع. ناخذ التليفون الموالي. امال، امال من سوسه، اهلا وسهلا.
7: مرحبا عسلامه.
2: شحالك يا امال؟ لاباس
7: الحمد لله. الحمد لله.
2: هاي يا امال، هاك تسمع في الغرائب والعجائب في حلقه اليوم؟
7: نسمع في برشا حاجات
2: ولا يروحش على الصغار وما زاد تعرفي منا تشوي منا تكوي منا انك باش تعس وتسكر ياسر، زاد الطفل تنجمو تخرجوا معقد نفسانيا. وكان باش تسيب على غفله تلقى روحك قدام كارثه لا قدر الله. كيفاش باش نتعاملوا مع هذه الوضعيه اليوم؟
7: اني حبيت نحكي على موضوع استفزني برشا، اللي هي حكايه البنية. ربي يلطف بها البنية اللي عندها منهارين الدنيا كل قامت وقعدت. نحب نوصل من منظور ام، خاطر اني ام. البنية هذيك الناس الكل يلصقوا لها في حاجات اللي كان ربيت بنتها، كان حكمت في بنتها المراهقين وما نعرفش شنو مصيبه بنتها وقاوي وكل هدره هذيك الكل. حتى اليوم ما حسيتش بكلام هذايا، على خاطر كان نركزوا شويه برك نشوفوا الام قداش مرتبطه برشا بالسكر مع بنتها، متفاهمه هي وياه. فماشي توا ادوليسون يجي يخرج القهوه ويشاور امه، البنيه مشاوره امها وعطيتها وقت ومحديه وقت وقتاش تمشي. ومن كثر ما الام مرتبطه ببنتها تعرف عليها كل شيء، وقت اللي بدات عرفت اللي فما حاجه. دونك هوني نقولوا يعطيها الصحه للتربيه اللي ربيتها. ناخذوا كيفاش نقولوا يا ربي، بالحق قلبي وجعني. علاش
2: تحسك موجوع برشا يا مال؟
7: والله لا نعرف، هذا الام للبنيه. اما نوصل للام هذيك في حاله لا ارك لها مكروه، والبنيه ان شاء الله في ما بين حياه وموت ان شاء الله ربي يقومها على خير، والدنيا قام قاعده. ربي وبناتكم، ربي وبناتكم، ربي وبناتكم. اني ما نقولش ربي وبناتنا، احنا البنات من قبل، البنات فيهم الباهيين وفيهم الخايبين. احنا ربي وبناتنا، كي نسمع الام كيفاش تحكي كيفاش تكلمت هي وبنتها، يعطيها صحه بنتها متربيه معنا ما نقولوا فيها. الام مرتبطه ببنتها. كي نشوفوا احنا شنو نشوفوا، كي نسمع شنو اللي صار عليها البنيه وكل الاعدام، الاعدام الناس كنا نديروا الاعدام، اعدام على مختصب الطفوله مش البنيه، الطفوله. خاطر شفنا الصغار، شفنا في الكريش، شفنا اللي في في المدرسه توا في هذه ادوليسونت، وين ماشيين بيه هذا الكل؟
2: وين ماشيين؟
7: ما نحكيش على ما نحكيش على كلمه كبيره.
2: شكرا امال، نعرف وجع قلب كبيره، واكيد لو عندك صغيرات وراك حاسه حاسه ظاهر معناتها، وكلنا توجعنا على اللي صار. ولكن ايضا من باب الوجع هذا لازمنا نقفوا، لازمنا نقولوا، مش فقط نقعدوا لك الكوفي صار وصار وكذا، ولكن لازمنا نلقاو حلول للمستقبل باش تكون هذه اخر كارثه على الاقل.
7: اللي
2: ما زالوا
7: صغارنا احنا قبل كيف
2: نسمعوا
7: الحاجات هذوما، ونقولوا للطفوله سيئه طفوله وفيت، على خاطر احنا قبل وقتاش فينا نسمع فيهم هذوما؟ كي كبرنا وقرينا في الجامعه وعرسنا وقتها ولينا نسمع شويه.
2: لازم برشا قانون رادع ويلزم تربيه، خاطر زاد مش حل باش تقعد الصغير سو كونترول كونتينيو، اللي احنا ما تربيناش راهو نتاع هزونا وجابونا ويعسوا علينا وين مشيت وين جيت. زاد خاطر كان صغير باش تسكر عليه بهذه الدرجه، راهو يوما ما ينجم يعيش تحت كبت المراقبه، وهذه اخطر حاجه تنجم تخرج صغير معقد نفسانيا.
7: في اول فرصه، في اول فرصه باش انت تحرم منه الكل باش ينفذ.
2: وامال قعدنا نحكي كان على البنيه، البنيه هي والولاد.
7: هي الولاد ربي صغير. سامحني اش قلت لك؟
2: هذيك كيما اختك. الولاد تعدى عليها بعدين تكون على اختك. ربينا هذيك كيما امك.
7: تربينا، تربينا كيف يتعدى، تتعدى من راسك.
2: المنطقه الذكوري بتاع ما هو كان راجل.
7: لا لا يتنحى،
2: خاطر اللي يعمل شيء هذا سامحوني مش راجل.
7: صحيت هذا كيفاش لازمنا نتعاملوا، نربيو رجال ما نربيوش ذكور.
2: واضح، شكرا لك كمال، شكرا لله، بارك الله فيك. واضح شعورك وشعور برشا ناس داير يتبعوا فينا، نعرف اللي برشا ضغط على التليفون. 73 275 836 300 ألف. استدراج الاطفال يبدا بكلمه قد ينتهي بكارثه. شنو هي الحلول وكيفاش نتعاملوا معها؟ هل هي قوانين جديده؟ فما شكون يقول لك رجع الرافل، فما شكون يقول لك الاعدام، وفما شكون يقول لك لا التربيه والاخلاق من جذورها. نعيمه من سوسه. نعيمه
8: تمام،
2: شو احوالك يا نعيمه؟ لاباس؟
8: لاباس
2: الحمد لله. هاي نعيمه اي
8: أنا رأيي الناس كلها حكيت على البنية وحكيت على الأم وحكيت على القانون، حتى حد ما حكى على البو. يعني أنا نشوف اللي الأسرة اللي ناقصة،
2: وأصلا فما سؤال البو وينه في القصة اللي ناش،
8: الأسرة اللي ناقصة حنان وحوار في وسطها باش تطلعوا قد البرة.
2: أنا ما عنديش معطيات، ما عادش كان أنت عندك، ما يمكن يكونوا
8: مرقين، ينجم يكون البو متوفي، ناس تقول ديفورتين، ناس تقول ما نعرفش،
2: ما عنديش معطيات الحقيقة. احنا رانا مش مركزين مع القصة هذه في حد ذاتها في حلقة اليوم، بقدر ما
8: مركزين أونجيرا. يعني احنا فما هي نقطة مست للعباد الكل، نقطة مستنا الكل. والاستدراج راهو أكثر حاجة معناها، أنا حكيت لك أنا يبدا من الاسره اللي ما فيهاش حوار وما فيهاش معناتها الفه ما بيناتهم، غياب الاب اللي هو معناها ما ياخذ دوره كونه هو يخدم ويوفر الحاجات، لكن راهي مش كل شيء توفير ماديات ومنه ومنه. راهو لازمك انت تحن على بنتك، تحكي مع بنتك في فتره المراهقه نتاعها، تكون انت اقرب لها من حد اخر باش يستدرجها بسهوله، باش تكون فريسه. احنا نقولوا مثلا البو يكون متوفي، لكن فما الخال، فما العم، فما الجار الباهي، فما راجل. المهم أنا نشوف اللي الخلل هذا بدايته هي الأسرة. الثاني حاجة المجتمع اللي كثر فيه الفساد، اللي هي السبب نتاعه هي التكنولوجيا اللي ناخذينها احنا بمنظور غلط، ناخذوا فيها باش نتفرجوا على إباحيات وعلى ش عمل فلان وش عملت فلانة، والمسلسلات اللي تتعدى في القنوات بتاع رمضان، يعني شهر الظيل تشوف أولاد مفيدة وأولاد درشكون، يعني بداية تزرع شيء عرفتك اللي دمغ جاء انت تلفت.
2: دونك عملية تمنهجت بشكل كامل، تقول انت مش وصلنا الى ما وصلنا اليه من السفاسف والخطاط وحتى
8: الدول العربية، يعني ابعد الحدود. الدول العربية يلزمها تدمر. كيفاش باش تدمرها؟ تدمرها من صغارها. هذه هي كيفاش تشوفها الحكايه. والاستدراج اكثر حاجه يعني هو التليفون. التليفون يستدرجوا به الصغار بصفه بنسبه 99%، خاطر انت تنجم بنتك تكون عاقله وما تكلم حد، بنتي تمشي وتراوها على روحها، ما تدنكو تدخل بيتها تشد 4-5 سوايع بالتليفون، ما تعرفش عليها شنو اللي صاير. وتنجم راهو فما صغار ذكيين برشا توا ما شاء الله عليهم، يفسخ الكونفرساسيون، تحسوا معناها بون كوش كتفيق بحاجة اللي هو تغير شوية هكا في كلامه، وإلا يحلم لك حلمة خايبة، ولا ما نعرفش حنان الأم هو اللي اكتشف عاد حاجات كما هذية. أما لكن راهو نعود ونرجع للأسرة وللمجتمع.
2: شكرا لله، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا لك. برشا تفاعلات، برشا ضغط، برشا مساجات قاعدين يوصلوا في إطار القراءة، في إطار التحليل، في إطار التفاعل. فما شكون يتفاعل بالعاطفة، بالوجيعة، بالقلب اللي بكى على الحادثة اللي صارت. فما شكون يقول لك عشت الحادثة ولكن بشكل آخر، كما المرأة اللي سمعناها تحكي على ولدها تم استدراجه من لعبة الفري فاير إلى مجموعة منتمية إلى خلية إرهابية. الطفل اللي تحكم بسبعة سنوات سجن بعمره كان 16 سنة بعد ما كان يجيب الشهاد وناجح في قرايته، وتقول ردوا بالكم من الانترنت ومن التليفون وخاصة من لعبة الفري فاير. وفما برشا كلام يتقال في نهاية الأمر من منطق، ناس تطالب بالإعدام وعودة قانون الإعدام وحكم الإعدام في حق المغتصب وفي حق المستدرجين وفي حق القضايا الكبيرة، وناس تقول لك اليوم لابد من التربية، لابد من عودة الأخلاق، لابد من عودة المجتمع متاع الكبير ينجم يعس والكبير يربي، والكبير مش بالضرورة ينجم يكون البو. احنا نعمل قراءة قانونية أيضا في الموضوع باش نزموا نفهموا أكثر التفاصيل، وخاصة القانون، هل يحمي القانون اليوم ولا لا، وكيف يتعامل القانون مع مثل هذه القضايا، قضايا الاستدراج للأطفال سواء كان بالتليفون وإلا في الشارع وإلا بطريقة ما. احنا ناخذ السيد قاضي التحقيق والأستاذ في القانون حلمي المساوي معايا بالتليفون. سي حلمي أهلا وسهلا، شكرا لقبول الدعوة.
9: مرحبا بك سي زهير ومرحبا بالسادة المستمعين، وان شاء الله ديما نقدم الإضافة المرجوة ان شاء الله.
2: ان شاء الله بإذن الله. سمعنا بارشة معطيات حول محاولات الاستدراج، والاستدراج الفعلي وصل إلى حد أنه شفنا اللي صار على البنية اللي تم اغتصابها بعد استدراجها من صاحبتها. اليوم سمعنا استثنائيا قصة الطفل اللي تم استدراجه من لعبة الفري فاير إلى خلية إرهابية، اليوم محكوم 7 سنين، طفل عمره 16 سنة. كهو القانون يحمي التونسي اليوم والأطفال التونسة من الاستدراج وإلا ليه؟
9: والله هو الحقيقة نحب معناها نشكرك على طرح الموضوع بهذه الطريقة، أكد لي على كلمة بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه كنا حكيه على هل يحمي القانون، هناك وعي أنه الإشكال يتجاوز مجرد عقوبات مهما كانت، معناها مهما كانت ردعية، وإنما الأهم هو البحث على وسائل حمائية. ما مهيش الغاية، عمرها ما كانت الغاية، وعمره ما كان الحل الوحيد هو في تسليط العقوبات الرادعة. موضوع هذا، موضوع القصر وموضوع الأطفال والانفتاح هذا على عالم خارجي أصبح خارج الرقابة متاع العائلة ومتاع المجتمع ومتاع الولي، انجرت عليه جرائم وجرائم خطيرة جدا. جواب على سؤالك أنه القانون، أنا أقول لك عن ناسيونال، عن معنى ترسانة من القوانين، عديد النصوص الجزائية التي تؤكد والتي تفرض حماية قانونية للطفل. بالعكس يعني الطفل كلما كان ضحية ولا كلما كان هو هدف لارتكاب أي جريمة إلا والقانون شدد في العقوبات. أكثر من ذلك، معناها سواء في جرائم الاغتصاب العقوبات توصل 20 سنة، تجب توصل إلى المؤبد. القانون بطبيعته، المجلة الجزائية حتى النصوص العامة تحمي الأخلاق وتحمي معناها تحاول تخلي الطفل في بيئة سليمة.
2: ما تعبش نوضحوا حاجة فيسع فيسع قوس نحله، خطر بارشة كلامه وكل حد ولا قانون جي ويحلل ويعطي عنده في الفيسبوك هذا المحنون. المتهمين إن ثبتت التهمة عليهم اللي قاموا باستدراج البنية واغتصابها، وفما حديث حتى على تزريق مخدرات وغيره، الحكم فما ناس يقولك باش ياخذوا عامين ويخرجوا 3 سنين، الحكم مش يقول.
9: شوف هو أنا الحقيقة أول حاجة ما نجمش نحكي على ملف عهد به القضاء، نقطة أولى. ونقطة ثانية، مدام الملف
2: معناش
9: المعطيات، لا أنا بجي نجاوبك قانونيا. الفصل 227 يحكي على عقوبة الاغتصاب إذا كان معناها فما طفل أراه العقوبة تصل إلى 20 سنة، وإذا كان الطفل دون 16 عاما العقوبة تصل إلى المؤبد. هذوما راهو ديما ذكاء، معناها ديما نحب نذكر أن القانون يضع العقوبة القصوى بقى بعد الظروف وشنية الملابسات وشنية للسلطة تقدير المحكمة، هذاك شيء آخر، لكن هذه هي العقوبات المنصوص عليها. ثاني حاجة، لو كان ثم جرائم أخرى استدراج معالج معطيات شخصية بدون إذن صاحبها، كان فما مخدرات، بطبيعة كل جريمة ولها تكييف قانوني، والمحكمة عندها السلطة التقديرية للفرض العقوبات
2: الترامل. سي حلمي هو أنه كل ما تهم الأمور طفل قاصر رأي العقوبة مشددة في القانون التونسي.
9: أكثر من ذلك، العقوبة تكون دائما مشددة وبعديد الجرائم. الجرائم مثلا حتى الاعتداءات سواء الجنسية ولا حتى الاعتداءات بالعنف، ولا أكثر من ذلك، القانون مشاه أبعد من ذلك. حتى الولي، الأب والأم اللي عرض حياة طفله للخطر في من خلال إهمال ولا من خلال تقصير، رأي فما عقوبة جزائية. فما قانون منع التجارة بالأشخاص 2 أوت 2016 يحكي عن الاستغلال بجميع أنواعه، من بين الاستغلال الجنسي. فما المجلة الجزائية تحكي على جريمة تحريض، معناها القاصرين على الفجور ولا إعانتهم على الفجور ولا تسهيل الفجور. معناها حبيب، فما مجلة حماية حقوق الطفل، معناها عديد القوانين موجودة التي تسعى لحماية الطفل، سواء من معناها في ارتكاب جرائم سواء جنسية وإلا ضد الاعتداءات اللي تنجم طوله. فالقانون معناه لهنا الحقيقة واضح وإليه فارم معناه، وبالعكس الطفل دائما ينظر له كضحية، وحتى الطفل بصورة ما كان طفل جانح، معناه في القانون يقولوا نحن طفل جانح الذي ارتكب جرائم، فالقانون يتعامل معه بمنطق وبإجراءات خاصة، لعل أن يعني يعود إلى رشده، لعل يتم الإصلاح، ولعل أنه الطفل هذا يعني يمكن إنقاذه. أنا نحب نأكد عليه معناها من خلال المداخلة هذه، أنه الحقيقة فما معناها التركيز مع الأسف ديما، وهي ماشي أول جريمة تصير هذه، وصارت عديد الجرائم النوع هذه التي تثير الرأي العام مع الأسف. أنا معناها ديما التركيز يكون على النقطة الأخيرة، شنية النقطة الأخيرة؟ العقوبة شنية؟ ثم إعدام ما فماش، وكأنه الحل في تسليط العقوبة الجزائية وكهو. أنا مع الردع، أكيد هذه جرائم يجب أن تكون فيها العقوبة الردعية، ولكن لازم نفهمه اليوم إلي طوع أن نفهمه راهو القضاء ولا الأحكام الجزائية ليست الحل الوحيد، والدليل على ذلك فما جرائم مخدرات وفما أحكام سجنية، وفما في جرائم العنف وأحكام سجنية، فما في جرائم القتل وأحكام سجنية، ومع ذلك هذه الظاهرة ولا هذه الظواهر بزلنا الرواح
10: مختفيش. دونك كان رجعنا الإعدام يعني سينتهي الاختصاء،
9: هو مش بالضرورة بغض النظر عن العقوبة شنية تكون حتى لو كانت إعدام، مش بالضرورة ولا مفهوش كافي أن نحكي كان على العقوبة الجزائية. هذه الحقيقة مسؤولية يعني مشتركة. وأول وحاجة ثانية بالله، فما ديما وانت تطرح الجرائم هذه خاصة الجرائم الجنسية ديما نسمع خطاب معناها ان ديسكور سكسيست، فما جماعه الرجال تنتقد في النساء او بهم او عليهم، النساء ينتقدوا في الرجال، وغبنا وغاب علينا الاشكال الحقيقي ان هذه ظاهره اجراميه يجب التصدي لها والحمايه. وانا ذاك علاش عجبني سؤالك كيفيه الطرح، انا لازم نحكيه على وسائل وقائيه وحمائيه. راهو وضع الناس في السجون والا معناها احنا كمجتمع يكون مقسوم بين ضحايا ومتهمين، هذا لا يصنع مجتمع سليم. راه حطهم انت الناس معناها في الاخر انت شنو الغايه؟ الغايه هي التقويم، الغايه انه يكون عندك مجتمع سليم. ومع الاسف راهو نقطه مهمه جدا، راهو المجتمعات اذا كان ثم سامحني ضعف فكري واجتماعي ومعناها اقتصادي وطريقة تفكير معناها بين قوسين فيها تفاهم، فالنتيجة الحتمية سيكون هناك انحطاط أخلاقي. الجرائم هذه كلها في الأخر شنية؟ هي غياب الأخلاق من الأخر، هذا السبب منتاعها. فضروري جدا أن نبحث على وسائل حمائية، وسائل وقائية. كما قلت أنت لزابليكاسيون عندنا قرارات في المحكمة، قرارات رائدة، وتم الحكم بحجب عديد المواقع وحجب عديد التطبيقات لتبين أنه فيها صغار يدخلوا هي في ظاهرها لعبة، وفي الأخر تطلع عملية استدراج في جرائم، في جرائم خطيرة. وهذا مش خاص كان بتونس، صارت حتى في دول متقدمة دول متحضرة. دونك إليطو أن الرؤية، أنا دافع على فكرة أن الرؤية يجب أن تتغير. الإشكال موش في حطان إنسان في السجن وإنسان ضحية، كي تقسم المجتمع بين ضحايا وبين معناها متهمين، راهو لا يغير في الأمر شيء، وما يغيرش الواقع وما يغيرش المجتمع. جوست فكرة كهو بلا فكرة أخيرة
10: شيء قل لي.
9: مهم معناها مهم جدا أنه زاد راهو في بعض الوضعيات، في بعض الوضعيات أنه يحاول أن ندافع على المجرم، ومعناها ندافع على المجرم والضحية، معناها ندين الضحية في بعض الوضعيات يتعلق الأمر حتى أقدام من الجرائم الجنسية، حتى في وضعية مخدرات. وضعية مخدرات يقول لك يا أبليتو وش عمل هو بما وضر روحه استهلك، هل ذكره يشرع إلى غدوة كي تولي كميات كبيرة من المخدرات وكي تولي حجز تولي في المدارس وقتها نفقه. التعامل يجب أن يكون تعاملا مبدئيا،
10: لكن المنطقة متاع الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لازم يتنحى الشاذ يحفظ ويقاس عليه ويتعالج حتى لا يتحول إلى ظاهرة.
9: أنا مع فكرة أساسية أنه يهمنا راهو في محاربة الظاهرة بغض النظر عن الأشخاص اللي ترتكبوها، بغض النظر عن الضحايا.
10: المعاملة اللي تكون مع الجريمة بعد إذنك الوقت يجري بينا أستاذ. التشهير وما رافق القضية هذه من التشهير وبرشة قضايا أخرى، الطفلة تصورها يدوروا بارتو، أمها وجهها مكشوف، معطياتها شخصية قالت بمنطق العاطفة وبمنطق المساندة هذا التشهير أيضا أنا في حد ذاتي نشوفه اختصاب جديد.
9: هذا هو اللي قلته لك، هذا اللي أكدت عليه. كي تولي عنا عقلية وفكرة أن ندين الجريمة ما تهم شكون ارتكبها وعلاش ارتكبها وشكون الضحية وشكون المتهم، احنا ندين الجريمة بغض النظر عن الشخص الذي ارتكبها. لو كان يخاطرك شيء كي تبدأ جريمة ارتكبها إكس تولي تهم الرأي العام، وكي تتعدى إن برسوك كم من قضية اغتصاب فما كم من قضية ترويج مخدرات فما كم من قضية اعتداء عنف ما يسمع بها حد. علاش؟ لأنه أشخاص، لأنه ما خذيتش بعد إعلامي ولا ما صارت لهاش، ما صارش إعباد. الغاية راهو ديما حتى الإعلام دوره صحيح باش يسلط الضوء، ولكن أنا نعتقد أنه كيما ثم التركيز على الظاهرة ومعالجتها من النواحي الكل اجتماعيا اقتصاديا قانونيا يضر تعطي نتيجة خير من أن يكون الموضوع
10: التعاطي بالجوز وبالمنطقة نتاع العواطف.
9: يعني الحقيقة طريقة نتاع تعامل بعض الناس في المواضيع هذه أنا راه بكل أمانة تجارة معناها بمشاعر الناس
10: وبمشاكلهم
9: أكثر منها تسليط الضوء على وضعيات معناها اجتماعية. مع الأسف معناها راهي لو كان تتواصل بهذه الطريقة راهو ما نجموش نبنيو مجتمع سليم. كما قلت لك راهي الغاية عمرها ما كانت أني باش نصنفك أنت تكون ضحية ولا تكون متهم. كي تاخذ تيتر ضحية راهو لن يغير في الواقع شيء.
10: واضح قاضي التحقيق وأستاذ القانون حلم المساوي، شكرا على كل هذه التوضيحات. مازال ناخذ دفعة أخرى من تليفونات الناس في إطار القراءة وفي إطار أيضا إذا كان فما تجارب شخصية صارت عليكم من منطق استدراج الأطفال. تبدأ بكلمة بسالو بهاي توفى بكارثة كما اللي صار على الوليد في الفري فاير، كما اللي صار على البنية بعد اغتصابها بالشكل هذا. أو معنا سي مراد بالتليفون. مراد أهلا وسهلا، مرحبا.
11: مرحبا بك، أهلا بك سي زهير.
10: مرحبا بك سيدي
11: وبيك، يعطيك الصحة سي زهير. أول حاجة على طرحك للموضوع والمواضيع المهمة ديما اللي تطرحها في البرنامج نتاعك. بالنسبة للموضوع هذا نتاع الاستدراج، هو الموضوع مش كان على الاستدراج ولا على الأطفال هو، احنا نحكيه بصفة عامة على حكاية التربية والأشكال نتاع التربية والوضعيات والمظاهر اللي ولينا نشوفها في المجتمع للأسف، مع في المدارس وفي الليسيات وفي المعاهد وفي الفاكولتيات. إنه الحقيقة أنا نقول هذه بضاعتكم ردت إليكم،
10: بمعنى
11: الجيل كامل هذا يتربى على يدين الأستاذ سامي على مرأة ومسمع الدولة والشعب.
10: ما تدخلش في تشخيص بربي في أسماء. لو كنت
11: لا تسمع. ما سميتش نصار الناس تعرف شكون أنا معناها. ما سميتش
10: سميت وما سميتش بالضبط خويا هاي نتصفوا هذيك ونتعديو بر
11: علمهم أستاذهم إنه لو شم مش عيب، بالعكس كي توشم تولي قافز ومتحرر ومحلاك ومعناها هاي الياسر. وعلمهم زادة أستاذهم أنه مش عيب كي تكون فار حبس ولا سكاجي ولا زطة، المهم تكون حنين وقلبك باهي وتوب رجلة وتحب أمك وأخواتك. وعلمهم كذلك أستاذهم أنه عادي كي التلميذ يبزنس الأستاذ متاعه، ولا كي تلامذة يكسروا سيارة الأستاذ متاعهم، ولا كي تلامذة يكونوا مدمنين وكلوشارات دون ما غير ما نحكيه عاد على الزنا والقمار وجيبان صغار في الأحرام. معناها في
10: المسلسلات اللي تابعناها طيلة العشر سنوات الأخيرة هي بضاعتكم ردت إليكم. هذا منتوشكم
11: ده معناها في دولة محسوبة مع المسلمين في شهر سيدي رمضان. معناها الناس تشوف انت القنوات العربية والواحد، واحنا ما ناش ندخلوا في مقارنات، لكن فاش زيت معناها في مسلسلات تاريخية عمرك شريت تلفزة تونسية ولا اي مؤسسة اعلامية تونسية حكيت على مواضيع تاريخية على حنبال على ناس قدوة على ابن خلدون؟ جيب

0: حاجه ولات معناها تقول يا رسول الله معناها تقبل معناها تحكم باش تقول الكلمه ولات حاجه عاديه تتفرج على مظاهر يقبل حتى كانوا هذوما الشواذ والناس اللي كانوا يحشموا أرواحهم باش يطلعوا باش يتراو حتى في الشارع تو ولاو يتصدروا لنا في المشهد في التلفاز ويحكيوا وينظروا ويعطيوا فينا في الدروس وتحكي لهم على حاجه تولي انت ضد عدو الانسانيه وعدو الفن وعدو حقوق الطفل وحقوق الانسان وحقوق الحيوان ويجبدوا لك معناها عرفت كذا بالطبيعه هذا الكل هذا شنو باش يخلي هذا شنو يخلي يخلي المظاهر هذه اللي باش تظهر ويخلي انه الصغير كي راه الحوايج هذيك يقول ما لاني عادي كيف باش نعمل الحاجه هذه مادام
1: الناس دخلت بذاعتكم ردت اليكم في الاخر هذا يقرا وهذا يقعد موقفك وقراءتك وللناس حق التعليق ايضا والنقاش. شكرا لك مراد. نعرف اللي مازال عندك برشا كلام ولكن برشا ضغط وبرشا تليفونات ومن حقهم الناس يتعداو. مراد شكرا لك سيدي. كان عندكم تعليق كان عندكم اجابه كله تنجموا تسجلوه على 29 100 100 73 24 3000 وإلا زاد على الواتساب 48 155 ألف. صالح من القيروان. صالح أهلا وسهلا مرحبا.
2: هلا عسلامة شنو أحوالك؟
1: شنو أحوالك يا سيدي لاباس؟
2: الله يشهر لاباس. نشكرك على البرامج اللي تعمل فيها هذه كل يوم.
1: شكرا لك صالح.
2: نتاك الديالوج أما باهي مفيد ياسر.
1: نسمعوا بعضنا ونتثقفوا مع بعضنا ونناقشوا بعضنا وهذا هو المطلوب.
2: الله يبارك فيك رجعت لنا.
1: شكرا لك صالح. حي صالح. استدراج الأطفال تبدأ بكلمة توفى أحيانا بكلمة.
2: والله يخليك نبدأ بحاجة باهي. حاجة باهي هو سنين وزير التربية خذ قرار باش التلامذة الكل ما يخرجوش فكرة ساعة ولا ساعة ما يخرجوش برا للشارع. هذه حاجه باهيه
1: قرار وزاره التربيه بعدم خروج التلاميذ في
2: ليزور كروس هذه نقص تقريبا 50% من بيع المواد المخدره دي برا في الشارع.
1: باهي
2: هذه الحاجه الاولى. الحاجه باهيه نبدا الحاجه الثانيه باهي تو الليسي ولا الكوليج باش يتكفلوا بالتلميذ نهار كامل وانت في الليل شنو خدمتك ولا نهار الاحد والسبت وكذا
1: نريد تقول انت معناتها يا سلام تحكي على
2: الحالة
1: دي على دور الولي والآباء والأمهات. واضح. شكرا لك صالح. سلام عليك.
2: نحكي لك
1: قل لي
2: الساعة التالية تو نهارين هذوما صار في بوحجلة وجماعة ما شدوش تو قبل 2010 كي واحد ما نجموش يشدوه ولا يعمل فيه مسامر للشرطة وكذا باش ما يشدوهمش بكري يجي يهزوا المركز يجي وحده.
1: شكون اللي شدوه ما شدوه ما فهمتكش؟
2: لا نحكي لك وقت مشوا مشات السلطه الامنيه مش تشدهم. هذوما المجرمين.
1: هذوما اللي سالت عليهم. اي هو بارتي هادي المفروض يخرج بيان توضيحي من الامن خاطر ما نجموش ندخل في تفاصيل نتاع برشا كلام قاعد يتقال على الفيسبوك. انا الحقيقه خذيت القرار هذايا القيل والقالم تاع الفيسبوك مش مصدر. يلزم مصدر رسمي ياكد انه فما عمليه امنيه صارت وفما مواجهه صارت مع الامنيين وفما امنيين مضروبين وكذا وقتها نولوا ندخلوا في التفاصيل هذه. شكرا لك يا صالح بارك الله فيك. اي سي نبيل من تونس. نبيل اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا سيدي زهير الله يرحم الوالد وربي وربي يعاونك على اللي تعمل فيه وسامحنا بتعبينك برشا.
1: لا بالعكس ان شاء الله ربي يعاوننا باش
3: هالبلاد تاخذ انت هكا الخدمه هكا في الاونتير والتحضير شوف خدام ربي معك ربي حسين.
1: مرحبا
3: سيدي زهير. حاجه بركه باش نعلق عليها.
1: قول.
3: المقاهي انا نسكن في الباساج المقاهي راي قهوه باش نب قهوه الله يعينهم وربي يعينهم اما انا ما نتصورش واحد يخلي بنته عنده قهوه يخلي بنته تدخل القهوه عمرها 14 و13 سنه ما ثماش كنترول جمله في وسط القهوه. تشوف كي مريض مارسي ولا اي بهج تشوفه فارغ فهمني كي تدخل القهوه تبهت صدقني تبهت.
1: علاش تبهت؟
3: كله مريض بنات صغار بنات صغار ياسر ياسر يلزم يعملوا قانون ما تدخل قهوه كي ما تبدا كبيره شويه في العمر فهمني وغادي
1: يبدا الصحيح. انت مع منع دخول الاطفال دون سن الرشد الى المقاهي.
3: هذاك الحق ايش تعمل في القهوه عندها المخيم طيب وعندها السيجار طيب وعندها كل شيء طيب.
1: يا نبيل كان جيت على القهوه في الهم عزاء
3: صغيرات
1: 16 و17 سنه زعمه فاخره شويه في البواطه وفي اللاونج وفي ال وثلاثه تاع الصباح ولاد وبنات راني مانيش مع مرتك البنيه ممنوع الاولاد مسالش.
3: نعرف سيدي نعرف سيدي شو الكراهب شو الكراهب اللي باش يهز يحط كرهبته في الواجهه بتاع يهز بنيه.

0: عمرها 14 و15 عارف انت كمل لك غير ما نحبش نكمل وقو بربي يبارك لك.
1: لا اله الا الله والله لا اله الا الله يا نبيل. ايوه
0: بنتي عمرها ديفورسي بنتي عمرها 17 سنه كل يوم نشوفها الزياره بتاعها تخذيت كل يوم نشوف بنت والحمد لله تو في مرة تعمل 18 فرحان برشا الحمد لله.
1: واحد يعرف تاع الولي مهمه قوانين
0: البول خاصه البول يتحول ويشوف بنته وين مشت يقص على الخدمه ياخذ اوتوريزاسيون يشوف بنته وين قاعده.
1: شبيك ركزت على بنته مش ولده؟
0: والله الولي اسمعني والله ايش نقول لك والله ما هو ديما احنا شرقيين هكاك ديما نحطوا البنيه في محضر
1: غني نغلطوا راه والله اولادنا ايضا ينجموا يتعرضوا الى الخطر خاطر ساعات تركز تقول هذيك بنيه لا حيل ولا قوه والله قديش من بنيه اقوى من قديش من طفل بيني وبينك لا بمنطق الذكوره ولا بمنطق الاناث ولكن بمنطق هو في الاخر يلزمك تراقب صغيرك وليد ولا بنيه ويلزمك تربي صغيرك وليد ولا بنيه وتراقب بما فيه الكفايه ولكن زاد مش بالضغط الكافي راهو فما اولياء يراقبوا الى درجه انه يعقدوا صغيرهم يخرج تعرف شنو يولي يتلبط على اليمين وعلى اليسار حتى نشاور ماما زاد والله منا تكوي منا تشوي. شكرا لك نبيل شكرا وخلي تعليق عند الناس ها 73 24 3000 29 100 100 موضوعنا في حلقة غدوة إن شاء الله كان حياتنا المولى هاتي
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: الفلوس في العائلة شكون يصرف وشكون يتحكم كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة الفلوس المشتركة شكون عنده الحق يعرف وين تمشي وشكون يقرر في المصروف الكبير وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم هذا موضوعنا في المشهد رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
2: المشهد مع زهير الجيس
1: هذا موضوعنا غدوة خلاص قول اليوم خلي التعليق عندكم على 73-24-3000-29-100 ولكن في الأخير استدراج الأطفال مش لعبة ومش غلطة سهلة وصغيرة تتعدى أحيانا النجم يكون اختر يسرق الطفل ويسرق الأمان من الطفل والثقة في روحه وفي طفولته وفي الحياة وفي الناس عموما مسؤوليتنا الكل تبدأ من حيث أنه الوعي يكون وقت اللي نسمع صغيراتنا نسمعهم مليح مليح نراقبهم من غير ما نخنقوهم وأيضا نعلمهم يقولوا لا يقولوا لا للبراني يقولوا لا ما نعاونش فلان ما نعرفكش ونعلمهم أيضا وقتاش يطلبوا النجدة في حالة حدوث خطر ولا إحساس بالخطر والأهم ما نحملوش الطفل المسؤولية في جريمة ارتكبها

0: مستغل ومستدرج، الطفل ضحية والحماية مسؤولية عائلة ومدرسة وأيضا مسؤولية المجتمع والقانون. خلينا ننتبه قبل ما يفوت الأوان والناقش بمنطق نصلحه اللي يلزم يتصلح باش يتغير المشهد إلى مشهد جديد غدوة. بسمة سعيدية تسويت الأخبار، إلى اللقاء.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادرة هذا اليوم الأربعاء مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث نص على إلغاء العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفصل 24 إلا في صورة العود والمتعلقة بالإشاعة والأخبار الزائفة والإبقاء على الخطية المالية مع تعديل للمبلغ المشترط ليصبح من 10 إلى 20 ألف دينار. كما نص التعديل الجديد على أنه في حالة العود بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصل في صيغته الجديدة يكون العقاب لمدة 6 أشهر سجنا وبخطية مالية تقدر ب50 ألف دينار. ونص التنقيح أيضا على عدم تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل حول العود. لقي مواطن تونسي حتفه جراء حادث وقع في حوض بناء سفن تديره إحدى الشركات الإيطالية في مدينة أنكونا الساحلية، بينما أصيب زميله بجروح خطيرة وفقا لما أكدته الشرطة الإيطالية اليوم. ووقع الحادث في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء عندما اندلع حريق بينما كان العاملان يقومان بأعمال لحام على إحدى السفن. وتحقق الشرطة الإيطالية في أسباب هذا الحريق الذي قالت نقابات محلية إيطالية إنه ربما نجم عن خلل في إحدى آلات اللحام. مسؤول في نقابة محلية إيطالية قال إن التونسي ذي 54 عاما توفي متأثرا بحروق شديدة، بينما لحقت إصابات خطيرة بالعامل الآخر وهو من بنغلاديش يبلغ 29 عاما. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه من المقرر نقل العامل المصاب إلى مستشفى أنكونا المحلي إلى وحدة متخصصة في علاج الحروق بمدينة بيزا في توسكانا. تشارك تونس ممثلة في وفد رفيع المستوى من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أعمال المنتدى الأورو متوسطي للمياه المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما بين 29 سبتمبر والثاني من أكتوبر المقبل، وذلك بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس في إطار مشروع دعم الحوكمة المستدامة للمياه في تونس. بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الموافق ل30 سبتمبر من كل سنة واحتفالا بعشرينية تأسيس معهد تونس للترجمة، انطلقت اليوم بمقر المعهد في مدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة فعاليات الندوة الدولية جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات، لتتواصل على مدى يومين بمشاركة ثلات من الجامعيين والمفكرين من تونس والجزائر وإيطاليا والبرتغال وروسيا. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الثالثة إلى الرابعة العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، تسمعوها على جوهرة فام في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا لمصر، تحديدا مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. ترجع بنا الجون في 2019، تحديدا 10 جون في 2019، وقت اللي وصل اتصال الشرطة من شخص يقول لي كرهبت وطاحت بان في طريق صحراوية اسمها طريق وصلة دهشور. أول ما وقف وهبط من الكهرباء لاحظ على جنب الطريق فراشية ملفوفة، استغرب خاصة أنها تظهر في وسطها حاجة. الصادم كيف ركز شوية وشاف ساقين خارجين من الفراشية، ساقين آدمية. فهم بالوقت أنه الفراشية ملفوفة فيها جثة، ما نجمش حتى يقرب، يزيد يثبت وقرر يتصل بالشرطة. اللي أول ما وصلوا اتأكدوا من وجود الجثة، قاموا بتطويق المنطقة وانطلقوا في الأبحاث الأولية. الجثة كانت لشاب يبدو أنه في الثلاثينات من عمره، متعرض للضرب على مستوى الرأس والوجه بحاجة ثقيلة، أداة لتهشيم الرأس. تقريبا ملامح زادة ما عادش ظاهرة. المحققين كانوا متأكدين أنه اللي عمل هكا في الضحية، خاصة بتركيزه على وجهه، كان قاصد يشوه له ملامحه مش ما يتمش التعرف عليه. بتمشيط المنطقة سيتم العثور أو لن يتم العثور على أي أوراق شخصية تثبت هوية السيد. الجثة كانت مربوطة من اليدين والسقين، والمرحوم كان لابس البيجاما متاع النوم متاعه. بالنسبة للمحققين، الضحية كان بيت بحذا ناس يعرفهم، هما اللي عملوا فيه اللي عملوه، أو كان في داره وبحذاش كون يعرفوا مليح وهو اللي ارتكب فيه هذه الجريمة، وإلا بشنو تفسر أنه لابس البيجاما. في كل حالات الأرجح اللي عمل فيه هكا يعرفوا مليح وكان الضحية مرتاح له. بعثت الجثة للطب الشرعي على أمل تحديد هويته وسبب الوفاة. التقرير الأولي باش يأكد أن الضحية تعرض للضرب على مستوى الرأس على الأقل 8 ضربات بآلة ثقيلة، قول أنت مطرقة ولا حديدة ولا عصا غليظة، بالإضافة للضربات اللي تعرض لها على مستوى الوجه. الضحية بقى تقريبا 4 أيام في قسم الأموات في المستشفى، والمحققين ما توصلوش لهويته حتى يتوجهوا عملة في شركة متاع توصيل فواكه وغلة. المركز الشرطة يقدموا بلاغ في اختفاء عرفهم، ولا بصفة أدق هو الحقيقة ولد عرفهم. العمل أكدوا أنه هذا الشاب عنده أسبوع تقريباً من اللي اختفى عليهم، وأعطاوا مواصفات للشرطة، أعطاوهم زادة وين يسكن وين يعيش، بما أنه يسكن في وتيل. السيد هذا اسمه فخري، عمره 30 سنة، وهو في الأصل أردني، وهو ولد عرفهم الكبير، يجي لمصر كل مدة يتفقد الخدمة ويروح. الشركة متاعهم تصدر الغلة والفواكه من مصر نحو الأردن والسعودية، وفخري كان تقريبا تقول أنت مسؤول على فرع الشركة في مصر. في الفترة اللي يجي فيها لمصر يسكن فخري في وتيل في منطقة سياحية راقية. بعد اختفائه عيلته حاولت تتواصل معاه، ما نجموش يتحصلوا عليه، سألوا عليه في الخدمة، والحقيقة الخدامة هما اللي يتحملوا مسؤولية البحث عليه. مشاو للفندق اللي في العادة ساكن فيه، سألوا عليه، قالوا لهم راهو خرج وما رجعش، تليفونه مسكر ما يجيش للخدمة. وقتها قرروا العمل يقدموا بلاغ في اختفائه. محققين ربطوا بين بلاغ العملة والجثة اللي عندهم، ودخلوا زوز من العملة باش يتعرفوا على الضحية إن كان هو. رغم اللي ملامحوا مشوها، إلا أنه العمال نجموا يتعرفوا على عرفهم، وأكدوا للمحققين أنه الفعل أنه الجثة تعود فعلا الفخري. بعد ما عرفوا المحققين هوية الضحية قرروا يركزوا على تليفونه. كي هذا فخري، وينو تليفونه؟ فعلا مش تجي منه إشارة، إشارة المنبعثة من التليفون باش تقود الأمنيين المحل لبيع التليفونات. في المحل المحققين يسألوا مولى المحل: منين جاك التليفون؟ مولى المحل لكدلهم أنه فما راجل جاب حذاه وبيع له التليفون. أشكون هالراجل؟ والله ما نعرف سيد المحقق، ما كنت حب عندي كل شيء في كاميرا المراقبة. وفعلا من خلال كاميرات المراقبة تأكدوا المحققين أنه فعلا فما راجل جاب هالتليفون وبيعه المولى المحل. أما كاميرات المراقبة متاع الفندق كانت أكدت أنه نهار قبل اختفائه فخري ظهر خارج من الفندق مع 8 متاع الليل، ومن وقتها ما رجعش. كان هازز في ديه فليجة صغيرة ولابس دبشو بصفة عادية، يعني ما هوش لابس البيجاما اللي تلقى بيها. ينجم يكون بدل حوايجو اللي بشي تلقى مقتول بيهم في دار السيد اللي شفناه يبيع في التليفون. الحقيقة المحققين ما تعطلوش كثيرا باش توصلوا لهوية السيد هذا. سيد اسمه هاني، عمره 52 سنة، يسكن هو وزوجته وبنته اللي اسمها آية وعمرها 15 سنة. هاني هذا يخدم حارس عمارة في نفس الوقت كما يعملوا برشا مصريين. عنده دوام ثاني، يخدم قيد على كرهبته، قدم خدماته للسياح، يعرض على السياح أنه يهزهم يوصلهم وين يحبوا، يدور بيهم، يقضي لهم قضياتهم، يوريهم البلاد مقابل مبلغ يتفاهموا عليه. وجه المحققين مباشرة لدار هاني وغادي تم إلقاء القبض عليه. أول ما داهموا الأمنيين داروا كان هاني مصدوم ويصيح: خطيني، أش فما؟ شو عملت؟ خطيني، ما عملت شيء. مرته وبنته كانوا كيفوا في حالة ذعر كبيرة. في استجوابه هاني أنكر تماماً أنه يعرف ذي واحد اسمه فخري. فقروا المحققين سماع مرته وبنته اللي لاحظوا عليهم أثناء إلقاء القبض على هاني أنه نظراتهم وخوفهم يقول أنهم يعرفوا حاجة. ومن خلالهم نجموا المحققين يعرفوا علاقة هاني بفخري، حكاية أقرب للخيال منه للواقع. اسمع معايا مليح. الحكاية ترجع بينا عامين التالي، تحديدا بداية 2017. هاني تعرف على والد فخري. بو فخري كان كي يمشي لمصر يسكن في هالوتيل هذا اللي قلنا عليه اللي يسكن فيه ولده زاد. بو فخري كل مرة يمشي للفندق هذا يقابل هاني. ما قلت لك هاني يعرض خدماته على السياح باش يكون هكا قيد ويقضي لهم قضياتهم وكذا. هاكا مرة يمشي الفندق، مرة المطار. من وقتها ولا هاني يخدم مع بو فخري، تقريبا كل ما يجي لمصر يكلمه يقضي له قضياته ولا يوصله للبلايس اللي يتحول لهم. من وقتها اتفاهم بو فخري مع هاني باش يولي يعملوا شهرية كاملة وين ما يستحق له يكلمه، خاصة أنهم يمشيوا جيوا برشا على مصر. وكان ذلك كذلك، سواء بو فخري ولا فخري بيدو ولا بقية العائلة اللي يجي لمصر يلقى هاني في الاستقبال ويتلهى بيه. عائلة فخري ولات تثق برشا في هاني، وهاني زادة كان حقيقة خدام يخدم على روحه ملتزم معاهم. حتى جاء النهار اللي هاني مشى لبو فخري وحكاله على وضعيته المادية. قال له: يا حق را، وانا عندي بنية صغيرة وشهريتي كحارس عمارة والشهرية اللي بارك الله فيك انت عامل هالي راي ما همش مكفيني، وراني مستحق شوية فلوس، نحب نعمل مشروع صغير نعاون به روحي. حب يعمل نصبة يبيع فيها الدخان، مستحق رسمي. طلب منه مبلغ 6000 جنيه. أبو فخري الحقيقة ما ترددش وعطاه 6000 جنيه وقال له: اسمع، وفي ديك 6 شهور اخدم ودور الفلوس ورجع لي فليساتي في عقلي. خضع ليه على ما يبدو كتب في ذلك. هاني خذ الفلوس، عمل النصبة، أما المشروع فشل وخسر أكثر من يدخل. تعديت شي فترة 6 شهور، فخري اللي كان ينصح في هاني وقال له تسيب عليك من حكاية النصبة والدخان، راي مش بش تدخلك حتى فلوس، ولا توا عامل عليه بالعاني وعامل له ضغط، رجع ليك الفلوس اللي سلفهم لك الوالد. هاني ما عندوش مين باش يرجع الفلوس، رغم ان المبلغ نجم نقوله بسيط. هذاك علاش بدا يتهرب من فخري حتى باش يتسلف من عند ناس اخرين. جرب كذا، الحقيقه ما قبل حد يعطيه، خاطر صاحبنا صاحب سوابق يتسلف وما يرجعش. كيف ما لقى حتى حل، فكر هاني باش يرجع الفلوس الفخري بطريقه اخرى اوريجينال. مثلا يقدم له خدمة وما يخلصش عليها. وهني جيت لباله فكرة. هاني يعرف مليح اللي فخري مغروم السهريات والقعدات والجنس اللطيف، الشيء اللي كان ما ينجمش يعمله بسهولة في الفندق اللي يسكن فيه. هذاك علاش مشى هاني لفخري واقترح عليه أنه يوفر له هو علاقات جنسية مع سيدة. السيدة هذه اللي هو كان حكي معاها من قبل، وقالها راك باش تعمل علاقات جنسية مع فخري دون مقابل، وهكا ينقص عليه الدين اللي يسأله له. كيفاش دون مقابل؟ هاي عندك الحق، ماني ما قلت لكش شكوني السيدة اللي هو اقترح عليها الحكاية، هي مرته. قالها على كل علاقة جنسية مع السيد هكا ينقص لنا هو في الفاتورة اللي سالها لنا حتى يخلصوا الدين. ومرته شنية كان موقفها زعم؟ ما نعرفوش برشا تفاصيل، لكن يبدو أنها وافقت. عاد هاني استدعى فخري بحذاه للدار وعرض عليه ذن الفكرة. أي ش قولك سي هاني، لا تقعد تفركس بعيد، لا تدخل في ريسك، إجا بحذايا لهنا في الدار نفرحوا بيك، ومن بعد تروح للوتيل على روحك. فخري ما قبلش. هاي ما شنو قول انتي؟ قالوا حرام وعيب عليك يا راجل. تلاعاد قالوا سامحني يا هاني، مرتك تخينة يعني سمينة وما هيش ستيلي وزيد عزوزة، وهز روح وروح. هاني فهم أنه مشكلة فخري مش مع المبدأ، أما فقط مع التفاصيل. مشكلته أنه المرأة كبيرة وسمينة. ولا يهمك يا باشا، كلم فخري مرة أخرى وقال له إيجا بحذية للدار لقيت لك اللي حاجتك بيه. والمرة هذه الهاني عرض على فخري بنته. مال شنو بنت الخمستاشن سنة اش نعملوا بها؟ وفخري المرة هذه وافق. ايا كانت رافضة الفكرة. الحمد لله همها بشوي. هي زيادة الحقيقة مش رافضة المبدأ، رافضة التفاصيل، رافضة أنه العلاقة تكون بلوشي، معناها مش بوها يخلص بها ديونه ويش يما في بوها وفي ديون بوها. هذاك علاش تفاهم معاها فخري باش يخلصها مقابل العلاقة الجنسية، أما على شرط تقولش لبوك. وبالفعل هذاك اللي صار. 5 مرات فخري يتحول لدار هاني، يبدل حوايجاته، يلبس البيجاما متاعه كأنه في داره، يعمل علاقته الجنسية مع آية بنت الخمستاشن سنة في بيتها بحضور أمها وبوها في الدار، اللي هما وقتها يبدأوا شايشين يحضروا في السهرية، شوية فواكه جافة على شوية سلامي أحمر على شوية عشاء، وهو يبات ويصبح في الدار. بالحسبة اللي عملها هاني كان من المفروض يكون فخري يخلص فلوسه بالخمسة مرات هكا قالوا بالمرة الخامسة أذوما ولينا إخلاصات ما عادش تسألني حتى فرنك. لكن فخري قالوا دويو ها ما في بالكش ماني كنت نخلص في خدمات بنتك وكان على الدين متاعك وأمورك ترجع لي فلوسي ولا نشكي بيك. هاني هبل حس لفخري العبيه وبنته كيما حب وهنا قرر يتخلص منه. امشي هاني للفندق اللي فيه فخري وحكي معاه وقال له باي ما صار شيء اتهنى فلوسك باش نرجع عمك. اجا بحذايا الليله للدار تو نتفاهمه. وبالفعل فخري مشي مطمئن عاد سي وخينا لدار هاني يلقاوها محضرين له ليله حمراء مع ايه بعد شربوا ماكله وكذا هزوا نو. وقتها دخل هاني للبيت في ايديهم طرقه كبيره وبدا يضرب على راسه بغل ضربه اثنين ثلاثه ثمانيه ضربات على راسه ومن بعد دار الوجه وبدا يفسد له في وجهه هذه تنفع هذه تضر حتى لتأكد أنه السيد مات وما عاد يشوف كان في الدمومات. من بعد نادى المرت وبنته ربطوا له يديه وسقيه لفوه في فرشية نظفوا الدم البيت استناوا حتى الأربعة متاع الصباح حطوه في الكرهبة ورموا الجثة في الطريق الصحراوي. فخري من المفروض كان باش يروح للأردن من غدوة هذاك عليه وهز معاه الفاليجة اللي كان فيها أوراقه وفلوس حرقوا الأوراق وخلاوا الفلوس عندهم والحاجة الوحيدة اللي بقات تنجم تجيب الشبهات للعائلة هي التليفون. هذاك علاش هاني قرر يبيعه ومن غادي وصلوا له الأمنيين. هكا كانت اعترافات آية وأمها واللي من بعدهم باش يعترف هاني بنفس التفاصيل. خبر الجريمة انتشر في الإعلام المصري تفاصيلها كانت صادمة للرأي العام كيفاش بو نجم يعمل هكا على خاطر الفلوس على خاطر الدين اللي عليه يعرض مرته وبنته مقابل الديون. عائلة كاملة الحقيقة هاجمها الإعلام المصري بل سماوها عائلة الشيطان. سيتم الحكم على هاني ومرته الاثنين بالإعدام شنقا رغم أنه في تفاصيل القضية ما عناش دور السيدة في عملية القتل ولكن حكم عليها هي زادة كما رجلها بالإعدام شنقا. أما آية فلنعرفوها أنه وقع الحكم عليها بأنها تعدي سنوات في الإصلاحية حتى توصل سن 18 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلوس تلقاوه زادا على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: إذن قصة اليوم تأخذنا ليوم الجمعة 29 أفريل 2011، باش تهزنا لمنطقة ووتون موجودة بمدينة نورثامبتون في بريطانيا، غادي وين تعيش عائلة دينغ، عائلة متكونة من 4 أفراد: جيف دينغ وزوجته إيلين دينغ وبناتهم الزوز، بنتهم الكبيرة كسينغ معروفة باسم نانسي عمرها 18 سنة، وصغيرة أليس وعمرها 12 سنة. جيف وإيلين في وقت أحداث القضية عمرهم في 46 سنة، كما فهمتم الأسامي الكوب اللي يعيش في بريطانيا، أما هما من أصول صينية هاجروا لبريطانيا عام 1990 وين استقروا وأسسوا عائلة. جيف كان أستاذ علوم في جامعة مانشستر، معروف بكفاءته وبمستواه العلمي والأكاديمي العالي، محبوب بين الطلبة والناس المحيطين به. زوجته إيلين هي زادة تخدم في نفس مجال زوجها، تخدم في التعليم لكن كانت تقري لغات في مدرسة خاصة. البنات الزوز كانوا مجتهدات بارشة في القراية، نانسي كانت تحضر في روحها باش تلتحق بكلية الطب، وأليس كانت متفوقة جدا في قرايتها. عائلة دينغ عايشين في دار كبيرة متكونة من زوز طوابق، معروفين في المنطقة اللي يعيشوا فيها أنهم ناس اجتماعيين، علاقاتهم جيدة مع جيرانهم، ديما يتلموا في المناسبات، يعملوا مع بعضهم حفلات، كل مرة يتقابلوا في دار واحد من الجيران. نهار 29 أفريل 2011 يوم تاريخي في بريطانيا، نهارتها هو الزواج الأسطوري للأمير ويليام والشابة كيت ميدلتون. كما كل المدن والقرى في بريطانيا، ووتون كانت كلها احتفالات، الناس خرجوا للشارع باش يحتفلوا بالمناسبة هذه، حتى الشارع اللي تسكن فيه عائلة دينغ. لكن العائلة الوحيدة اللي كانت غايبة على هالاحتفالات هي عائلة دينغ. جيران جيف وإيلين كانوا مستغربين أنهم ما ظهروش في الاحتفالات، رغم اللي قلت لك معروفين يحبوا هالجو الشيخات هذه. استغربوا أكثر أنه في نفس النهار كان عندهم أعشاء عند واحد من جيرانهم، كما قلت لك اللي كان مستدعيهم، ما اتصلوش حتى باش يعتذروا، ما جاوش. نهارين من بعد العائلة ما زالت مختفية، ما فما حتى أثر، لا ظهروا في الشارع، لا شافوهم جيرانهم خرجوا، لا مشاو يخدموا، لا مشاو يقراوا. هذاك علاش قرر جارهم يتوجه لدارهم باش يطمن عليهم. أول ما وصل للدار لاحظ أنه كربة العائلة مش موجودة قدام الباب، يمكن مشاو كل ما بعضهم، مع ذلك حاب يثبت، نوقز، ما جاوبوا حد، اتجه للباب الخلفي تاع الدار. كما بريطانيا كما أمريكا، ديارهم كل عندها باب من القدام وباب من تالي. الباب الخلفي تاع الدار مشى باش يطل، مش بابك تظهر له شي حاجة. الصالة شاف الصالة منظمة مرتبة ما فيها حتى شيء غريب، لكن أول ما طل من شباك الكوجينة تفجع بجثة آدمية في القاعة بجنب الفريجيدير. بالوقت اتصل بالشرطة، واللي في دقائق كانوا على عين المكان. أول ما وصلوا باش يدخلوا ساعة كسروا الباب الرئيسي، لكن على عكس بلاغ الجار ما همش باش يلقاو جثة واحدة، باش يتم العثور في هذا البيت على 4 جثث كامل أفراد عائلة دينغ. في المطبخ كانت جثة جيف، اللي كان متعرض للطعن 23 مرة بآلة حادة. كان يظهر على جسمه آثار الدفاع على النفس، بين فما كدمات موجهة له المجرم، بين فما جروح في ديه صارت في إطار صراع. الجثة الثانية ترجع لإيلاندينغ، جثتها كانت في مدخل الصالة قريب من المطبخ، متعرضة ل 13 طعنة في مختلف مناطق جسمها. في الطابق العلوي في نفس الدار تم العثور على جثث لبنات زوز متعرضة لعدة طعنات. نانسي كانت في القاعة وبدنها فيها 11 طعنة. أليس كانت في فرشها وعندها 4 طعنات. مشهد مرعب في مسرح الجريمة. أثار الدم في الدار الكل، ومن عدد الطعنات الكل فرد من أفراد العائلة كان يظهر أنه الشخص اللي عملها كان منيق مغلغل وكان مصمم على قتل الجميع. خبر الجريمة باش يأثر كثيرا في الجيران في منطقة ووتون، خاصة أنه نسبة الجريمة في المنطقة منخفضة جدا، حي راقي، ناس مش مستنسين بالإجرام، فما بالك 4 من فرد عائلة يتقتلوا. غضتهم ياسر هذه العائلة المسالمة الاجتماعية، شكون اللي عنده حق عليهم لهذه الدرجة باش تتم تصفيتهم بهذه البشاعة؟ تم فتح تحقيق في مقتل عائلة دينغ. المحققين كان عندهم برشا فرضيات يخدموا عليهم، منهم مثلا قالوا يكون شي واحد منهم الأربعة اقتل عيلته وقرر من بعد ينتحر. لكن هالنظرية كانت فشوش باش يتم استبعادها، بما أنه أولاً عدد الطعنات لكل واحد منهم تثبت أنه فماش واحد يقتل روحه بمجموعة من الطعنات، معناتها باش يقدر يقعد يضرب بروحه صعيبة ياسر. زيد الأصعب واللي ما لقولوش جواب، سلاح الجريمة ماهوش موجود في الدار. كيف رضن لم قتلت الجماعة الكل، ما لقاوش بحذيها سلاح جريمة، البو ما لقاوش، للصغار ما لقاوش سلاح جريمة. نجم شوية يقتل روحه ويخبي سلاح الجريمة. من بين الفرضيات الأخرى أن يكون دافع الجريمة هو السرقة. يمكن سرق نهارتها تصير برشا سرقات في مثل تلك الاحتفالات في بريطانيا، الناس كلها بالاحتفال بالملك باش يعرس، وناس تخرج الاحتفال بالزواج الملكي، فالمجرم ما يستغلوا الفرصة. فربما استغل سارق الفرصة ودخل الدار لكنه تفاجأ بوجود العائلة، وذاك علاش قرر يقتلهم. لكن كيف هذه الفرضية ألغاوها سريعا المحققين، بما أنهم لقاوا تقريبا كل شيء في بلاصته. برشا حاجات ثمينة في الدار وعندها قيمة كانت موجودة ما تهزتش، لا نحاولهم مجوهراتهم اللي كانوا لابسينها، لا هزوا الفلوس، ما فما حتى أثر اقتحام في الدار، لا باب مخلوع، لا شباك مكسر. كل ذلك يوحي للمحققين أنه المجرم دخل بصفة عادية من الباب، والأقرب أنه دق الباب، حلولوا الباب ودخلوه. وهنا نفهموا أنه عائلة دينغ تعرف الجاني. إذن كاستنتاج أولي، الجاني يعرف مليح العائلة ولكنه يحمل الحقد والضغين عليها. استجواب الجيران ما هوش بش يجيب فايدة كبيرة للمحققين، ما فمش شهود ولا حتى واحد شاف حاجة غريبة. الناس كل كانت لاهية بالعرس الملكي، حتى صوت الموسيقى أو الكراهب ما خلهمش يسمعوا صوت الصياح اللي ربما صار في الدار. تقرير الطب الشرعي حدد وقت الوفاة، الضحايا تقتلوا 48 ساعة قبل اكتشاف الجثث، يعني بين ماضي 3 والساعة 4 من يوم 29 أفريل. من الأشياء الغريبة اللي لقاوها المحققين في مسرح الجريمة في البوتوليتر، صندوق الجوابات تاع الدار، لقاو كارت فيزيت نتاع الشرطة. أي خطر في البلدان اللي تحترم فيها الناس، حتى الشرطة كيف تجيك وما تلقاكش تخلي لك كارت فيزيت متاع المحقق متاع المركز. كارت فيزيت لقاوها متاع الشرطة، فيها رقم الشرطة وكلمة مكتوبة الرجاء الاتصال للأهمية. المحققين اتصلوا هما برقم الشرطة الموجود في البطاقة أكدوا لهم أفراد الشرطة أنه نهار 1 ماي توجهوا فعلا زوز عناصر لدار عائلة دينغ في إطار التحقيق في قضية اختفاء. أباي اختفاء شكون؟ اختفاء راجل اسمه أنكسيونغ دو، احنا مش نسميوها دو. كيف ما جاوبهم حد، البوليسية اللي مشاو خليوا بطاقة في البواتو ليتر على أساس العائلة كي تجي تكلمهم. اكتشفوا المحققين أنه نهار 1 ماي 2011 جاء للشرطة بلاغ من سيدة تقول أنه رجلها دو اختفى، وذكرت اسم عائلة دينغ وقالت أنه هي شاكة أنهم سبب اختفاء زوجها. شكون دو هذا؟ دو هذا عمره 52 سنة، هو زاد من أصول صينية، هاجر لبريطانيا في أواخر التسعينات وغادي أسس الشركة لبيع الأعشاب الطبية. بعد فترة تعرفت زوجته على إيلين زوجة جيف، ولاو أصحاب وأكثر من أصحاب. العائلات الزوز ولاو يخرجوا مع بعضهم، يسافروا مع بعضهم، يقعدوا مع بعضهم، ما يتفرقوش. إيلين وصديقتها باش يقترحوا على رجالهم الاثنين أنه يعملوا بيزنس مع بعضهم. وذاك اللي صار، دو وجيف أسسوا 3 محلات لبيع الأعشاب الطبية ونجح المشروع، بل نجح برشا. الشركاء زوز ظروفهم المادية باش تتحسن، وباش تتحسن برشا، اللي يشرى الكراهب، اللي يشرى دار. لكن عام 2001 بدأت المشاكل، مش معروف المشاكل كيفاش بدأت، لكن المعروف أنه جيف وإيلين طلبوا من عائلة دو ينهيوا الشراكة والصداقة لبيناتهم بعد ما اكتشفوا مخالفات مالية في الحسابات، وحملوا المسؤولية لدو واتهموه أنه طماع وما كانش يعطيهم البيانات الحقيقية فيما يتعلق بالضرائب واللي هو يسرق في رأس مال الشركة. جيف وإيلين طلبوا من دو يخلص المبالغ المالية اللي سرقها ويدفع المخالفات للضرائب، وإلا باش يتبعوه قضائيا. لكن دو رفض وأنكر اللي قالوه له الكل، وتطورت المشاكل بيناتهم ووصلت فعلا للقضاء. الصراع في المحاكم سيستمر لسنوات. عام 2004 جيف اربح الدعوة القضائية، لكن دو ارفض الحكم وقدم طلب استئناف. وقتها ديجا وضعه المادي كان في تدهور كبير، لدرجة أنه اضطر يبيع داره باش يتمم الإجراءات القانونية اللي كانت مكلفة جدا في الدول الأنجلو ساكسونية، تحديدا بريطانيا وإلا أمريكا. اللطف عليك كي تمشي المحامي تبيع اللي وراك واللي قدامك باش تنجم تعمل قضية. لكن كان معمل يربح الاستئناف، أما حتى الاستئناف ما ربحوش، خسر القضية. قبل الجريمة بنهار خرج حكم قضائي ضد دو. دو مطالب باش يدفع 112,000 دولار لجيف وزوجته إيلين. دو دخل في حالة من الهستيريا بعد صدور الحكم، دخل في حالة اكتئاب بعد ما خسر محلاته، داره، فلوسه، سمعته بين الناس. قالوا محل صغير اللي كان بدا بيه أول ما وصل لبريطانيا. زوجة دو تقول المحققين أنه نهار 29 أفريل 2011 رجلها قام بكري مشى يخدم في المحل متاعه، لكن تعدى نهار كامل من غير ما يكلمها، يسأل عليها، يسأل على صغارهم كما عادته. حتى في الليل قالت ما كلمنيش، ما روحش للدار، استنيته ليلة كاملة. ومن غدوة قررت تبلغ الشرطة على اختفائه الغير طبيعي، وحكت لهم على مشاكله مع عائلة دينغ وعلى حالة اليأس والاكتئاب اللي يعيش فيها. زوجة دو لقات رسالة وداع خلاها لها زوجها في المحل، وخافت ليكون يفكر في الانتحار. لكن بالنسبة للمحققين تحلت قدامهم ثنية جديدة. دو أصبح المتهم الرئيسي في قضية عائلة دينغ. أول حاجة عنده الدافع اللي هو يحب ينتقم، ثاني حاجة اختفائه الغريب مع وقت الجريمة. ينجم يكون بعد ما نفذ جريمته يا أما هرب يا أما انتحر. هذيك علاش قرروا المحققين تتبع تحركات دو نهار 29 أفريل، من اللحظة اللي خرج فيها من داره. كاميرا.

يعرفوا أنه دو توجه للمحل متاعه. من بعد باش يتم رصده في محطة قطار في مدينته، توجه بالقطار لمدينة نورثامبتون. من محطة القطار رصدته كاميرا المراقبة تاع محطة الكيران، طلع في الكار اللي تهز الووتن وين يعيشوا عائلة دينك. وصل غادي قبل بساعة من الجريمة. بعد الجريمة دو ما طلع في حتى وسيلة نقل عمومية، شافوا الكاميرا وشافوا المحطات شيء. هما بشوية فكرتوا أول ما وصل للجار شنو لاحظ، مش لاحظ اختفاء كرهبة العائلة. يعني بالنسبة للمحققين دو استعمل كرهبة دينج باش يهرب من مسرح الجريمة. تم تعميم صور دو وسيارة دينج في الإعلام، وبدأ البحث عليهم من خلال لوحة أرقام السيارة، وتحطت مكافأة مالية بقيمة 10,000 جنيه استرليني لأي شخص يقدم معلومة تفيد التحقيق. نهار 13 ماي 2011 يجي اتصال للمحققين من شخص يبلغ على السيارة اللي لوجوا عليها، وقال أنه هو شافها في لندن في العاصمة. بالوقت توجهوا المحققين للندن وللعنوان اللي قال عليه المبلغ، وبالفعل هلقاوا كرهبة عائلة دينك، لكن نفهم حتى أثر الدو. هنا يبدأ البحث على دو في لندن. تمت مراقبة والتفحص متاع تسجيلات كاميروات المراقبة في الشارع اللي تلقات فيه الكرهبة. تم نشر صور دو في لندن باش يستمر البحث عليه أشهر، حتى اكتشفوا المحققين أنه الشخص اللي فتشوا عليه غادر بريطانيا من أشهر، تحديدا نهار 30 أفريل 2011. شوفوا معايا إيش وصل لعمل السيد هذا. سافر عبر العبارة من لندن لفرنسا، من فرنسا باش يتوجه عبر الطائرة لإسبانيا، من إسبانيا باش يهرب للمغرب، بالضبط لمدينة طنجة. غادي باش يغير هويته الحقيقية، باش يسمي روحه لي، ويعرف بروحه على أساس أنه من تايوان، وبدأ يخدم كحارس وعامل بناء في شانتي في طنجة. المحققين أصدروا مذكرة ضبط وإحضار دولية في حقه، أما وقتها ذي الكل مازال ما في بالهمش بي. نهار 7 جويلية 2012، يعني بعد 14 شهر من الجريمة، الشرطة في طنجة يجيهم إشعار من شاب مغربي يخدم بني في شانتي، في نفس الشانتي اللي يخدم فيه دو. الشاب هذا شاف تصوير الدو في النشرة متاع الأخبار متاع قناة إسبانية، عرف أنه زميله مجرم خطير هرب من بريطانيا. بالوقت بلغ الشرطة، وبالوقت تم إلقاء القبض على دو. دو بقى 4 شهور في حيازة السلطات المغربية حتى تم ترحيله لبريطانيا. في 2013 بدأت أولى جلسات محاكمة دو بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق عائلة دينك. من أول جلسة المتهم اعترف بجريمته، وهكا حكاية على التفاصيل. قال دو أنه نهار 29 أفريل توجه فعلا لعائلة لدار عائلة دينك، ثم قال ما كنتش ناوي نقتلهم، قال كنتم مجروح مغبون من اللي عملوها فيا. قال خذيت القطار بعد الكار ثنية كاملة وانا نفكر كيفاش النجم نقنع جيف يتنازل على الفلوس اللي لازمني ندفع عمله، 112,000 دولار اللي حكمت بيهم المحكمة. قال قررت نستعطفه. اول ما وصلت للدار دقيت الباب، حليت جيف الباب، سلم علي وقال لي ادخل. ادخلنا قعدنا في الكوجينة، هو حضر لي قهوة، كان يتصرف معايا برشا أدب وبكل احترام، وبدينا نحكي. لكن فجأة دخلت إيلان مرته للكوجينة، أول ما شافتني وجهها تقلب وبدأت تصيح علي وطردتني من الدار. حاولت نترجاهم، حاولت نحكي مع جيف، يا جيف، لكنه ولا يضحك علي. استفزوني
من غير ما نشعر، هزيت السكينة اللي كانت فوق

0: الجولة
1: وبديت نطعن فيهم. قررت ندمرهم ونتخلص منهم كما دمروا لي حياتي. نهار 28 نوفمبر 2013 تم الحكم على دول بالسجن المؤبد من أجل جريمة قتل كامل أفراد العائلة الأربعة أشخاص.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم، قلكم ربي يحفظكم في لمان.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: تحب روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
3: جوهرة
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية أريانا، طلع خلالها على سير عدد من مشاريع حماية المدن من الفيضانات وخاصة مشروع حماية رواد، وذلك في إطار متابعة تقدم الأشغال والوقوف أيضا على الصعوبات التي تعترض إنجازها. الوزير أكد أن الزيارة تهدف أساسا إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع والاطلاع ميدانيا على مدى تقدمها، مشيرا إلى أن جملة المشاريع المبرمجة في مجال حماية المدن من الفيضانات بولاية أريانا تبلغ قيمتها الجملية نحو 100 مليون دينار. التقى وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم بمقر الوزارة سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية وعميدة مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى تونس غريتيريدوس نسوغا، التي أدت زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها في بلادنا. النفطي أثنى وفق بلاغ أصدرته الوزارة على الجهود المتميزة التي بذلتها سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية في سبيل دعم وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، لاسيما في المجالات التجارية والأكاديمية والفنية، مبرزا الدور البناء الذي اطلعت به السفيرة داخل المجموعة الدبلوماسية الإفريقية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك. نظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف اليوم لقاء علميا حول موضوع النساء والرياضة، تحديات النفاذ ومسارات الاحتراف وقصص النجاح، سلط الضوء على الصعوبات التي تعترض المرأة في المجال الرياضي بحضور ممثلين عن عدد من الهياكل الوزارية وباحثين رياضيين وإعلاميين. المتدخلون أجمعوا في هذا اللقاء على أن حضور المرأة في الحقل الرياضي سواء كرياضية ممارسة أو مسيرة بجمعية رياضية أو صحفية متخصصة في الإعلام الرياضي ما زال يصطدم بعقبات عدة تفرضها التمثلات الاجتماعية والهيمنة الذكورية وتعرقل الولوج والاستمرارية وتحول دون تحقيق الاحتراف. وبعد ساعات من الحادث ورغم النفي المسبق كونه عملية اختطاف، اعتبرت إسرائيل حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب اليوم محاولة إرهابية، فيما شددت شركة الطيران على أنه من السابق لأوانه تحديد أسباب هذه الواقعة أو تحديد دوافعها. دوى صوت انفجار في مدينة زهدان بجنوب شرق إيران هذا اليوم دون أن يتضح على الفور مصدره أو سببه، فيما بدأت السلطات المحلية الإيرانية تحقيقا للوقوف على ملابسات هذه الواقعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
2: للمزيد من الأخبار.
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
5: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا ما حبيش كيف كان جغرافيا نشكيو لحد.
1: عندك راي؟
5: ربي فسود ربي محمد فسود.
1: ما تخليهاش في قلبك.
5: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
5: جوهر أفام راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
6: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب الله.

العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جوهرة تي في. شكرا لاختياركم جوهرة اليوم الأربعاء على الأربعاء ودرج. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا، في الدار، في الخدمة، في الكهرباء. احنا نرافقكم حتى للستة في الموعد اليومي معاكم على موجات جوهرة فم كالعادة. نحيو الليكيب متاعنا، تتبدل تتغير كل يوم. يرجعنا سليم بوسفارة، مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي. مرحبا سامي زادة وساميات وجمهورنا العزيز، ان شاء الله تكونوا بخير.
0: صافا في فورما؟
1: لاباس
0: الحمد لله. الحمد لله
1: في سلام وفي
0: وفي طمأنينة. مرحبا بك سامي سنوسي. مرحبا.
2: مرحبا. مرحبا بالناس الكل. مرحبا سليم. مرحبا سامي. ومرحبا بالمستمعة الوفية اللي عرضتني في شارع نونو جسليم.
0: هاي نحييه المستمعات هذوما اللي يقضيوا في السونتر في.
2: والله وقفتني قالت لي نحبكم برشا ونسمعكم.
0: فضلك يا
2: ديما هكا
0: يعني. أما
2: ليه ثم تغييرات واحد تغييرات كيفاش تعديل في المناهج الجوية هتور رجلوها ومرجلين
0: قلها تصيفوا فيك
2: إن شاء الله.
0: يلا لكن كما قلت نحيو الناس الكل، مواصل الإخراج، رامي في الإعداد، كوادناف هي الربريك الأولى متاعنا. وبشي كل مرة نسمع حاجة من شنو ياخو الاهتمام متاع لي كرونيكور. هذه كوادناف. كوادناف كواد نوف. أنا اليوم بعثت كواد نوف. والله عجبني الارتيكل. أنت خذيته ولا
2: لا؟
0: كان متاح للناس كل
2: تنقلوا في بنا ليك أنت
0: يعني. تنقلوه هاي سليم. يلا تفضل.
1: أنا باش نحكي على الترانزيسيون انرجيتيك، معناتها كيفاش الاقتصاد في الطاقة اللي ولا حاجة مهمة ياسر
0: حياتية،
2: من أهم الحاجات،
1: من أهم الحاجات. وليزافونتاج اللي نشوفوا فيهم توا في لي فواتور الكتريك، السيارة الكهربائية في تونس، راهو سي ديزافونتاج كبار كبار. ومن بين الناس اللي نجموا ينتفعوا بالكدا سائقي سيارات التاكسي. التاكسيستي عندهم اون اوبورتونيتي نتاع اون سوبفونسيون 10,000 دينار على شراء سياره الكترونيه.
0: معناها
2: ايه
0: معناها التاكسي اللي هو باش يشري كهرباء جديده اليوم عنده افونتاج 10,000 دينار تخفيض. معناها
2: سوبفونسيون.
0: شوف سوبفونسيون.
1: سوبفونسيون
0: على الفاتور الكتريك.
1: فوالا سوبفونسيون ديجا تشمل توا بور لو مومون 48 تاكسي. فما 22 خذوا انتفعوا بها سوبفونسيون هذه وتوا حلوا المطالب للدفعه الثانيه.
0: اي مسلم يقعد ديما السؤال، اسكو احنا كي ناخذوا اون فواتور الكتريك معناها لي بور نتاع الشارج بلاو يكثروا كمان، ما مازال ماهوش كافي العدد ولا؟
1: هو ماهوش كافي، اما كي تبدا عندك اون بورن في دارك بيان انستالي وتروح انت خدمت نهار كامل وتروح تحط تاكسي نتاعك تتشارجا ولا تحط كرهبتك اللي هي من 5 إلى 7 ساعات عاو تتشارجا بكلها، راهي سي اون بون افير. راهو معناتها بعد ينقصوا لك لي شارج كيما لي فيدونج، ينقصوا لك لي شارج نتاع فماش فينيات في معناتها كان تحسب، راهو تحسبها قداش تخلص
0: اون انرجي
1: تطلع رابح.
0: الناس اللي تخدم بالكهرباء
1: برشا
0: تاكسي.
1: اي برشا برشا. وفما دي تاكسي، راه سالت فما دي تاكسي اللي بالحق فما اون غروند ديفيرونس. المشكله توا ديما فما لا ريزيستونس هذيك الاولى نتاع حاجه جديده جات، حاجه جديده مازالت كي دخلت لتونس وكيفاش ولي زوبستاكل هذوما.
0: مازال فما ريزيستونس شويه.
1: مازالت فما ريزيستونس، مي نشوفوا راهو لبرا في دول اوروبيه راهو
0: هذيك
1: هي الثنيه اللي ماشيين فيها. دونك جايينها.
0: صحيح.
1: دونك هو لو فون جوست باش نعطي فكره، يفو معناتها يفو بوست يلزم يقدم مطالب.
0: تقدم مطلب.
1: تقدم المطلب للاجنس ناسيونال بور لا ميتريز لينيرجي اللي هي الANME.
0: الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه.
1: فوالا. وهو ان فون من عند الاف او ام اللي هو لو فون بور لانفيرونمون مونديال. دونك هذا هو. تزيدوا ادخلوا كل شيء، لي زانفورماسيون الكل موجودين.
0: ادخلوا على الباج ولا السيت نتاع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، الناس اللي هي انتريسي باش انه تكون تاكسي نتاعو الكتريك طبعا. وفما برشا ديزافونتاج فيها.
1: وفما ان تاي اخر، فما لا باريتي في الكانديداتور، معناتها شطر رجال شطر نساء،
0: التكافؤ في الفرص ما بين المراه والراجل.
1: معناتها كل مراه باش تقدم عندها شانس
0: حاجه كبيره برشا. وي
1: وي
0: برافو والله برافو. ميرسي سليم. سامي
2: انا باش نعمل ديديكاس صغيره لسليم على خاطر عمل نهار النهارات نتاعو اخر مره على لور كروس
0: بصفاره.
2: اي وحبيت نقول له اللي تنحات لور كروس.
0: اي
2: الوزاره التربيه قررت انها تنحي لور كروس وعلى خاطر
0: فيها برشا مشاكل برا من المكتب
2: يعني في اطار حمايه التلامذه من اي خطر
0: دونك يقعدوا في وسط الليسي
2: يقعدوا في وسط الليسي
0: كما يعني كنا احنا قبل يعني.
2: حتى لو كان استاذ غايب ولا حتى لو كان
0: يقعدوا كمان
2: انا مبخيفو لازمهم يقعدوا
0: اما المدارس سورتو لي كوليج ولي ليسي فما بقايا معناها باش يقعدوا فيهم التلامذه نذكر احنا في العلويه كانت عندنا بيرمانونس اللوطه في السوسول نقعدوا فيها في الكروز
2: نقول لك حاجه بنيان صاله اخرى باقي خير من
0: صايبهم طبعا مشارك. طبعا خير.
2: يعني اذا كان اللي ما عندوش يقروا يا توجور دي سال ليبر في الليسيات يا توجور دي سال ليبر ميسالش حتى لو كان ثم شويه اكتظاظ تعمل لهم حتى بلاصه في الساحه واللي هو باقي خير برشا سي تري بون نوفيل
0: من يخرجوا لبرا صحيح
2: يا خويا يزي
0: صحيح واللي يصير فيها
1: فما حاجه اخرى المزور اخرى كان ياخذوها الاشخاص اللي خارجين المعهد ولا المكتب اللي يبداو دايرين بالمؤسسه
0: والله ترقى دوريات امنيه
1: والله ترقى مش كافي
0: مش ديما مترقى
1: يا سامي راهو فما ناس ما عندها حتى علاقه
0: صحيح صحيح
1: هذيك عناصر نتاع
0: الاخر هذوك من الشغب
2: اما المشكله ما نجمش يحط لك دوريه في كل
0: كل
2: هذيك هي المشكله خاطر ديما اللي يصرخ يغرب لي حاحسه اول حاجه والحاجه ثاني ايزون دي زونتين في الليسي يكلموا بعضهم ينسقوا مع بعضهم يعني الانحراف هذاك باقي فيه يعني يلقاو
0: لازم حلول هذايا
2: مي ديجا
0: هو حل هذا
2: اللي تحمي تلامذتك وما تخليهمش ياسر يعديوا وقت برشا وقت في الشارع خاطر كارثه
0: وي صحيح صحيح بي جوست انا حبيت برشا الارتيكل هذايا اللي هو يمشي بينا لولايه ميشيغان بالولايات المتحده الامريكيه شفنا احنا المشكل متاع الطاقة معناها ومشكل التغيرات المناخية وشفنا في الصيف معناها في عديد الدول واحنا زادة في تونس شفنا الكوبور متاع الالكتريسيتي اللي هو في درجات حرارة عالية تولي فما معناها كونسوماسيون كبيرة برشا متاع المكيفات ووقتها يقع قطع التيار الكهربائي في ميشيغان فما ابتكار مزيان برشا باحثين وعلماء في الجامعة هذه تمكنوا من تطوير ابتكار هائل واللي هو عبارة عن ألواح شمسية ترانسبارانت كان عليها بلار كما نشوفه في التصوير على جورة تي في دونك تنجم تركبها بكل سهولة في بقعة النوافذ الزجاجية العادية فعوض تركب شباك بالكارو بلار تركب شباك بالكارو وذومة اللي هما بلار ولكن هو راهو لوحات شمسية تخدم بالطاقة الشمسية وتعطيك لا لوميير وتعطيك الالكتريسيتي وتعطيك التدفئه
2: وهذا يحلك الباب للكراهب اونتر اوتر لي باربريز دي فواتور لي البلار الكل على خاطر راهو
0: خاطر مشكل كبير نتاع لي فواتور الكتريك سي لي باتري ان فيت
2: ديجا ان دو زيد ثم مشكل اخر نتاع لي فواتور الكتريك اللي هي لي لونغ ديستانس جينيرالمون هو يكتب لك في الكونتور نتاعو 600 واش كيلومتر اما ايفيكتيفمون يعمل لك 380 400 سورتو كان تشد لوتوروت ولا حتى لو كان السياقه نتاعك مي ديما يا ان ريسك يعني باش تعمل تونس جربه ولا تونس ما
0: عرفش
2: لازم تقف والشحن
0: طويل
2: يعني لازم تقف تقعد أموا ثلاث سوايع باش تعبي أموا شطر الواحد ثم لي بون رابيد وثم الحاجات هذوك مهم انك تبدا ايماجين تبدا عندك حاجه كيما هكا اللي تشارجي لك البطاريه وفيوري مزيان تعطيك امينيموم باش نجم تخلطك الريزيرف نتاعك هذيك تبدا عندك
0: ويبدا الاول من الاول بارسيالمون معناها يوتيليزي معناها تبدا البطاريه ولكن فما زاد
2: تخيل البارابليس كل تخيل البارابليس كل هذاك
0: ولي كات فيتر وي مرسي شكرا لكم كانت هذه كواد نف يلا هذه مطربة تونسية كانت موجودة في كارتاج 13 أوت وهذه طريق السلامة امضاء نبيا كراولي بعد شوية نكملوا في أنتيبيوتيك بلس

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: رجعنا لكم في انتبيوتيك، مرحبا بكم مما كنتم مستمعين. هيدي هيا بنا نلعب،
1: هيا بنا نلعب،
2: هيا بنا نلعب،
1: هيا بنا نلعب.
0: توما زيد تنجم تشاركوا معنا وتثريوا إجابات الفريق بالمساجات نتاعكم، لميساج فيكو فوكو عفوا، فيه الأسئلة ولا فيه الاسم واللقب والمعلومة اللي تحب توضحها ولا تعدلها. دونك تبعث مساج فوكال على الرقم الواتساب 48 166 ألف، واحنا نسمعوه مع بعضنا. السؤال الأول يقول: شكون أعلى 20 فيلم إيرادا في تاريخ السينما؟ إيرادا معناها جاب فلوس.
3: أفاتار،
0: أفاتار مرتبة الأولى، إنتاج 2009، قد أجاب ميزانية الدولة شوية صغيرة كمان.
3: أي ثم 1.2 مليون،
0: 2 مليار، 12 مليار دوات
3: دولار
0: و 924 مليون دولار.
4: فما لي فيلم مارفيل زاد فيهم دي ريفنو كبار.
0: أعطيني اسم الفيلم. أفاتار موجود دو فيرسيون، 2009 الأولاني هو الأعلى إرادا، والرابع زاد في المرتبة الرابعة The Way of Water 2022، اليوم ما يبعدش زاد 2 مليار دوات 323 مليون دولار.
3: مرتبة الرابعة
4: Inception موجود؟
0: Inception
3: ليش بصبع؟
0: لا
3: لا لا، على خطره إلي كمان بسيكولوجيك.
0: أنا عندي قديش 10
3: ثم Mad Max
0: 13 كمان
3: ثم Mad Max
0: عندي 20 30
3: ثم
0: لازم لي نركز برشا اللي باش يقولوه راهو
3: به ثم تيتانيك سور
0: تيتانيك موجود تيتانيك المرتبه الخامسه انتاج 1997
4: ثم لي فيلم تاع كل اوشن 11 و12 و13
3: ليش فاس با
4: ليه
0: لا بعد
3: ثم دون
4: اي دون اي
3: دون زاد كيف كيف
0: استناني
3: في عقلك
0: دون شكون ساعه
3: جون
0: ال والله ما عنديش جون بعد صورت انه جون موجود
3: مش موجود
0: ب باش نقول لك انا
3: ثم لاين كينج
0: سبايدر مان 2026
4: باتمان فما
3: هذا تو اللي خرج تو
0: وفما
3: سوبرمان
0: بلاك بانثر 2018
4: كابتن امريكا
0: ستار وورز حرب النجوم 2017 فما سلسله شهيره مولات وولات ملياردير
3: هاري بوتر
0: يعني الجزء الثاني 2011 فما حاجة أخرى زادة وقت اللي خرج كمام كان حدث وبعد تتالة الأجزاء ستيفن سبيلبرغ
3: جوريسيك بارك
0: وورد هذايا 2018
3: هو المشكله فيش اللي المبيعات تاع توا تغلب برشا المبيعات تاع قبل يعني خاطر جوريسيك بارك الاولاني سيتي اون ريفولوشن
0: 97
3: حاجه انكرويابل ودخلت برشا فلوس وقتها ما تحسبوا شويه بارابور لتوا فهمت
0: حرب النجوم 2015 كما قلنا
4: ليه والماركتينغ مش كيف وقتها وتوا الديستريبيوشن تبدلت معناتها قويتي
0: سبايدر مان 2021
3: ثم باتمان نتاع شو اسمه نتاع
4: دارك شو اسمه
3: لا نحكي على نتاع تيم برتون الاولاني بكل
0: ميزانيه 92
3: اي 92 يظهر لي 91 اللي مثل فيه جاك نيكولسون اللي جاك نيكولسون وقت الجوكر هو عنده اعادات على الرويالتيز اللي عنده افي على لي برودوي جوكر اللي يخرجوا من
0: هو اشهر جوكر انسايد اوت 2 2024 جوريسيك وورد 2015
3: مرت بثانية شكون سبايدر مان
0: ثانية الأولانية قلنا
3: افاتار
0: سبايدر مان ثالث
3: ثالث
0: استنى يعني دخلتوا علي الاوراق هذوما لحظه بركة دونك 19 9 الرابع الاولاني افاتار والثاني افنجرز
3: افنجرز اي فوالا كيما قال
0: سبايدر مان الثالث فما مثلا حاجات مش كلاسيك لكن كلاسيكيات السينما نتاع الاكسيون مثلا واللي هي
3: ماتريكس
0: وقتها خرجت مثلا الاوديسي 2026 توب جان
3: توب جان
0: 2022
3: هذا الاخر
0: افاتار 2025
3: ماكش تلقى افلام كبار
0: لا ماكش تلقى
3: افلام
0: سوبر ماريو
3: اي اي بيان سور بيان سور. توا على خاطر توا اللي عادات والعباد تهون اكثر اللي في فان ويرجع لك بال داير قاعدين نسخنوا في البيت احنا توا الفينتيج كل قاعد يخرجوا
0: فالين كيندوم جوراسيك وورد 2018 فروزن
3: اي فروزن
0: برشا معناها حاجات اللي هما افلام الافلام الكبيره ماكش باش تلقاها هنا. انت قلت الافلام اللي هي معناها فريمون افلام ميزت تاريخ السينما وشفنا فيها بدايات لمخرجين كبار وقصص اذهلتنا مثلا بالب فيكشن مثلا اي معناها
4: بالب فيكشن كل مره The Godfather مره في العام نتفرج فيه
0: لو بارون انجري مان فبرشا حاجات لهم
3: ما هذوما في الاخر
0: تاكسي درايفر وغيره
3: هذوما في الاخر تلقاهم
0: اي اي ما همش متاع انك تلقاهم في او اكبر الايرادات معنا
3: ثم كان تيتانيك في القديم
0: تيتانيك
3: على خاطر سيتي جرانديوز
0: مرتبه سابعه يظلي ولا سادسه تيتانيك تيتانيك مرتبه الخامسه
4: اما توا راهو لي كو دو برودكسيون ما كبروش ياسر الاكثر مع التقنيات
0: ما عادش باش يكبروا توا بالتقنيات
4: تقنيات الاستوديو جدد وذكاء الاصطناعي
0: توا باللي باش ترقى تقسم على 10 البيدجي معناها
4: ليه وتحس حتى في الفرجه تحس الفيلم فما كنت تركز يعني فما حاجات ماهيش ريال
0: وي انا نحس مثلا سامي انت خدمت بوب مثلا ولت عم ناول اللي هي تشوف غير ما نقولوا الماركه ولكن تشوف اللي في سال دو سبور يترينا واللي واللي وراه الكل ايا واللي اليوم ولات بلو فاسيل معناتها
3: تو نخدموا بها تري تري تري فاسيلمون
0: عاش تمشي لساله وتعمل الضوء وتشوف العباد فيجوران وراك
4: جيب 40 فيجوران خلصنهم كسكروت كسكروت
3: توا توا بار اكزومبل خاطر ثم فرق كان قبل ثم الفي فيكس الفي فيكس اللي هو شو نقولوا للناس اللي كي تمشي بار اكزومبل باش تعمل كيما ثم فيلم انكرويابل اسمه لايف اوف بي لايف اوف بي هذاك الهندي الفيلم البرودكسيون اللي كيف ان سيرتان مومون هو الطفل الصغير اللي هز معاه نمر ومشى بالبابور حاسيلو هذاك في البحر يعني الريبرودكسيون مشاو البيسين والباقي كل جرين سكرين يعني
0: كله جرين سكرين
3: مي ثم مي بالحق يعني كونتاكت نتاع
0: الماء ولا ما عادش ما
3: ما عادش نجم على خاطر ساكوت تري شير سي دي فيلم اللي بلوك بوسترز كبار ويخرجوا
0: يعني توا باللي تولي اسهل برشا
3: نعطيك حاجه قريت ارتيكل يا با لونتون ثم انتربريز صينيه يظهر لي نيغوسيت مع دوين جونسون ذا روك يعني باش تصح مع كونتراتو على سون افاتار ايا باش يولي هو يمثل يعني كونتراتو مع الريبريزونتاسيون تاعو هو ما يمثلش قالوا له ما يسالش
0: ولكن ناخذوا الاكسكلوزيفيتي
3: ناخذوا الاكسكلوزيفيتي
0: ديكسبلواتي ليماج هذيك
3: احنا نعملوه كيما نحبوا احنا مش كان انيماسيون يعني دو جو داكتور ريال
0: اما انت شفت مثلا الفيديو الشهيره اللي عملناه خرجت العركة في سطح متاع عمارة نيويوركية ما بين براد بيت وتوم كروز اللي عمرها ما صارت مثلا يلا شكون المنتخب اللي تحرم من المشاركة في تصفية كأس العالم 90 و94 بسبب كذبة لاعب كذب
3: 90 و94
0: في الشخص ذي حرم من المشاركة
4: شخص حرم
0: اللاعب
4: اللاعب
3: مش المنتخب
4: المنتخب
0: بسبب كذبة لاعب منتخب تحرم من المشاركة في التصفيات
4: روسيا؟
0: لا احنا نحكيه في القارة الأمريكية
3: 90 و94
0: نعطيكم شوية ديزانديس بوليفيا جرات المباراة الحاسمة ما بين منتخبي تشيلي ومنتخب البرازيل في 3 سبتمبر 1989 على ملعب
4: ماراكانا
0: كانت البرازيل رابحة هدف مقابل صفر وكان الفوز أو التعادل يكفيها للتأهل بينما الشيلي كانت محتاجة للفوز كما تقول المنتخب التونسي محتاج للفوز معناها في بول فيها بوتسوانا وليبيا وأوغندا ريت الوقت قد يتبدل به في الدقيقة في الدقيقة 67 شو صار زفر الحكم معليش
3: بونتو ضد مرمي
0: لا الجول طاح علاش
4: اعتداء
0: الجول حارس روبرتو روخاس
4: سيمولاسيون تاع اعتداء
0: لا ما هوش سيمولاسيون
4: سكتة قلبية
0: لا لا لا
3: ضربوه من التريبيون نعش
0: سي به نجم تقول سيمولاسيون علاش على خاطر الحارس في كله دم والحكم قال شنو السبب. هما قال فما
3: شكون ضربني
0: من الشماريخ اللي عملوهم شكون ضربوا فلا هذا متصاور شويه. فما شكون ضربوا من الجمهور البرازيليه اللي كانت قريبت له برش. فرفضوا لاعبي شيلي انهم يكملوا المباراه بحجه انهم فماش امن. تعرف انه هذا مستحيل معناه تكمل في حاله انه فما الجمهور ولا وخروج الحارس نتاعهم المصاب. ولكن وقتها
3: البرازيل خسرت
0: لا فار لا ريزو سوسيو لا حتى شيء. أظهرت الصور بعد والإعادات التلفزيونية أنه الفلامة ذي طاح بعيد على رخاص الجول وما مسوش. وأثبتت التحقيقات الاتحاد الدولي فيفا أنه رخاص شعمل
3: جرح روح
0: ولا كان مخبي موس صغير تاع حجامة في وسط الجون بتاعه وجرح روحه عمدا لادعاء الإصابة وإلغاء المباراة. فالفيفا قررت أنه تخسر شيلي 2-0 وحرمانها من المشاركة في تصفيات كأس العالم 94 وكذلك إيقاف الحارس روبرتو روخاس مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط بكرة القدم حتى تم رفع الإيقاف بتاعه سنة 2012. ذولي معاش نجم يلعب وقتها وفيت الحكاية.
3: اي اما ما نجمش يريني لازم
0: يزيد. اي شيريني لازم.
3: بالمايند سيت هذايا ما نجمش.
4: اي ما نجمش. ليه والفترة هذيك امريكا الجنوبية كانت فما عنف
0: كبير
4: عنف كبير في الملاعب وبرا الملاعب. احنا نتفكروا كولومبيا وقتها كيفاش.
0: اي.
4: الحاجات اللي صارت في كولومبيا اللاعب كيفاش.
0: في كأس العالم 94.
4: كأس العالم 94.
0: وقت ماركك ضد جولو.
4: معناتها
0: روح يا اخي مات قتلوه
4: والتو راهو امريكا اللاتينيه مازال فما كالعنف
3: اسكوبار لقبه.
0: انت تشوف مثلا حكينا على لي ديربي وكل شوف لي ديربي مثلا في الارجنتين بار اكزومبل.
3: لا مش ديربي هذاك ماهوش ديربي
4: منتخب يعني الارجنتين.
3: لا تحكي على بوكا جونيور وش
4: اسمه ريفر بليت
3: اللي
0: مباراه كبيره معناها مش ديربي مباراه كبيره
3: ما عادش تلعب في الارجنتين ماشي يحبوا يلعبوها في الأرجنتين
0: خاطر حاجة
3: مرة يايو ان دوكيومنتير راهو عليها يبالك ثم عبيد الغاو عرسهم الغاو الزواج
0: بسبب المباراة
3: بسبب المباراة خاطر باش يمشوا يتفرجوا ويشجعوا. وثم شكون خاطر ساعات يتبدلوا لدات كي تجي الدات بار اكزومبل تتبدل في على غرادة يبطل كل شيء هو
4: هي ما اللعب تريز اغريسيف كيما شفناه في كوب دي موند هذه الأرجنتين شنو عملت باراغواي شنو عملت مع فرنسا الحقيقة يقلق في وقت من الأوقات معناتها ما عادش كورة معناتها اوكي نفهموا الجرينتا ونفهموا جوار يحب يربح وكل اما باش تولي كل لونتي جو وكل بروفوكاسيون اللي تعملها اللاعبين الاخرين معناتها مساطت شويه
0: دونك
3: هو فاسون يعني الامريك لاتين
0: عندها نظره خاصه للفوت وايتا ديسبري اخر معنا
3: ابار اللي يمشيوا لاوروبا
0: صحيح
3: بعد
0: هو السوبر ديربي تسمى ما بين البوكا جونيورز وريفر بليت. به انيس مخلوف مرحبا بك صديقني يقول لي كونسيرنون لي فيلم اللي هما عندهم ايرادات عاليه في السينما فما فيلم طوى اكتويل لكريستوفر نولان اللي هو الأوديسي قلنا اللي تنطران دو باوتخ لي ركور ان ترم دو ريفنو وهذا ممكن أشهر أخرين يولي ممكن في المرتبة الأولى. مرسي بكو شكرا لك أنيس شكرا الناس اللي تفاعلوا معنا تنجموا زادة تفاعلوا معنا ترافير النومرو واتساب 48 166 ألف ميساج فوكال في الاسم والمعلومة اللي تحبوا توضحوها ولا تعدلوها أونكاو يجاوبوا سليم وسامي.
3: وبعد سامحني بعد 94 الشيلي رجعت بقوة وقت جابت لنا زامورانو
0: زامورانو وسالاس
3: مارتشيلو سالاس في فرنسا وقت 94 خويا
0: سالاس عمل بالكم
3: وي لطف
0: في نيويورك قاعدة تختبر دورات مياه عامة قريتو من الارتيكل هذا فيها خاصية غريبة شوي زعما شنو
4: دورات مياه عامة
0: معناها دي تواليت بيبليك فيهم خاصية مشروع تجريبي تكلفته 4 ملايين دولار بدأت مدينة نيويورك في تركيب 17 دورة مياه عامة جديدة يمنح كل مستخدم
3: يخلصوها
0: مش معناها يخلصوها
4: دورة المياه تخلص العبيد
0: مش للدرجة
3: منعرفش أنا الإيكولوجيك حاجة إيكولوجيك
0: هو أغزر كي سوختو كي يبدأوا فما نعطيكم أنديس عائلة تقوم في الصباح شو اللي يخدم واللي يخدم واللي ماشي يقرا سال دو بان
4: يولي جماعي تقول انت
0: يصير فيها لا
4: يصير امبوتياج
0: اش معناها يعني فما ناس
4: يعمل ليميت الوقت
0: لا تمنح كل مستخدم 10 دقائق تقريبا، ووقت الدقيقة الخامسة يبدأ يعمل لك الالارم هذيك اللي كما اللي قدها معز وقت في الكواد ناف عند الدقيقة الثامنة وعند انتهاء الوقت.
2: والله فما الناس يسيبوا عليهم الغاز مش يعملوا يبدأ تلمو يخليوها
0: ساكلينيوت ساكلينيوت
3: وماذا به معاه ما يدخلش مع تليفونه.
0: ما اكزاكتومون، ما الهدف من هذا يا حسب رايكم؟ شو الهدف؟
3: تكافئ الفرص؟
0: انك تو ليميت الوقت،
4: خلي غيرك خليه
0: لا غالي خير
4: تقليل اللي شيح يلبس،
0: تقليل فترات الاستخدام الطويلة، إتاحة المرافق هذه للناس الكل لعدد أكبر من الأشخاص، وتعزيز السلامة في حالات الطوارئ، الوحدات مجانية ومهيئة لذوي الاحتياجات الخصوصية. احنا في تونس ما عندناش دي تواليت بوبليك جملة،
3: ذولي عنا
0: كان فما كان فما
3: ومرة اللي فاتت زادة بحضر مارشي سنترال كيك عاملين 300 مليم شكون ياخذ عليك ومش خايبة راه خاطر تخلق موطن شغل وون باراليل
0: هو كيفت لها بها في النظافة. أنا شفت برشا فيديوهات مثلا واللي هي تفاجئني أنا في كل مرة كي تجي تسافر تشوف حالة لي بلوك سانيتير في المطار. حاجة تبهتني معناها
3: تاعنا
0: رغم اللي فما ناس يخدموا وفما ناس لاهين، ولكن أول حاجة ساعة القاعة دي ما مزقت قبل ما
4: فهمتش أنا
0: حتى أنا عمري ما فهمت هذيك علاش الله أعلم.
3: أعلى ثقافتنا مير
0: والسيدة ولا السيدات اللي يخدموا غادي واللي ما نشكش أنهم يقوموا في خدمتهم يقوموا بها مثلا البابيي تواليت ماهوش موجود في
3: صابون ساعات مش موجود
0: ما علاش هي تعطي كذايا معناها فما هذيك ديتاي معناها
4: ديك تواليت لو كوست تخلص كل مره تزيد تخلص.
3: انا احنا عندنا مطار في قلب العاصمه نورمالمون راهو لي زاكسي وراهو يكون متروبول باش تكون ما عندناش حتى ترونسبور يخلط له باش تاخذ كار باش تمشي انت توريست جاي لتونس
0: مطار
3: مطار خلي البيك.
4: واللي قالوا اللي قالوا سامي تريز انتريسون من ناحيه ما عندناش دي تواليت بوبليك
0: كي
4: تجي تشوف بين الناس اللي تتحرك في الشارع اللي يسوقوا اللي ليفرور العباد اللي مرضى اللي مريض ما نعرفش بالسكر وما عندوش وقت باش يقعد يلوج على بلاصه ميسير شاطي دي زيسباس يعملوا دي كونستركسيون ليجير وخلي العباد تخدم ميسيرش معناتها بيه
0: وعاقب وانت
3: خليها على جيستيون عمل جيستيون
0: في حاله
4: البلديه تربح وهو يربح مش تشوف واحد وقف كرهبه وخارج لك ما نعرفش من ورا شجره ما تفهم مناظر راهو منظر البلاد ما يعجبش بالكل.
0: سمعكم مقاطع تقولوا لي شنو هو العمل مسرح اذاعه ولا تلفزيون مقطع الاول توب

0: نعطيكم تخمموا شويه.
1: ما فماش غنايه.
0: انا عندي صديق ربح في الـ في الـ في الميسيون هذه.
1: اه سي ليميسيون ديجا.
0: اه ليميسيون. باه فاصل ونرجع لكم. خمموا شويه تنقول لكم شنو هو مع المستمعين. شوفوا شنو هو هالليميسيون هذه.
2: انتيبيوتيك بلس مع سامي بن نور.
3: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسا اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و دو لانتيليجنس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn. مع الليسكا تهنى على مستقبلك.
2: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

0: باهي الرجوع هيذكرنا انه احنا عملنا الجينيريك هذايا للميسيون لا وجو عليها. حسب رايكم ذكرتوا شويه الموسيقى ولا ذكروكم مره اخرى
1: فرنسيه؟
0: ذكروكم مره اخرى فرنسيه. اي
1: كيستيون بور ان شامبيون؟
0: لا
2: لا لا لا لا هذايا جيجا؟
0: لا ذكروا شويه ترى.

0: هي شين اللي تعدى عليه؟
1: برنامج تلفزيوني هذا السؤال.
0: انت شين ولا الاميسيون؟
1: كل شيء. برنامج تلفزيوني، انا عطيت انديس، قلت برنامج تلفزيوني
2: اذا كان
1: في قناه ربح. فرنسيه
2: اي وانت صغير صاحبك ربح
1: اي
2: دونك فرانس 2
3: فرانس 2
1: فرانس 2 اي في الفتره ما بين سبتمبر 94 وجوان 96 برنامج وقت. جديد وقتها الناس بالنسبه لهم كانت حاجه جديده معناها
3: اللي طلع الكلمات فيها
1: لا مش موتوس
3: مش موتوس
2: 94 لا اي
1: استوحي من البرنامج البريطاني اللي يحمل نفس الاسم واللي يذاع على قناه شانل 4 البرنامج محاكاة ساخره لبرامج المسابقات التلفزيونيه معتمد على مؤثرات بصريه خاصه تنقل المشاهد الى عالم الرسوم المتحركه تقديم اشهر مقدمي فرانس 2 في التسعينات
2: باتريس لافون
1: ولا
3: دروكير
1: ولا
2: فما جاك مختار زاد شكون اخر في فرانس 2
1: يعني مغروم برشا باللي فيست كولوري
3: دو شافاف
1: لا يلبس ديما دي فيست كولوري وطلع بيها المود هو شوي
3: ناجي
1: ناجي
3: بروسادون
1: وي نوبلي با فوتر بروسادون
2: لي جينيريك ما نذكروش
1: اي بمشاركه فرقه لي ناجيت اللي هما البنات اللي هما كيما
3: البامبنجرز من الكلوديت
1: فوالا
2: شكون يقول لي شكون الفوا اوف تعرفوا على فوا اوف كي اللي تتكلم
1: جون لوك ريشمان
2: اكزاكتومون جون لوك ريشمان
1: شارك في البرنامج 320 شخص كانوا حاضرين ومعاهم حقائب السفر ومره عملوا وحده خاصه بجربه وصوروا كيفاش مشاو لجربه كان بامكان اي واحد من الجمهور ان يغادر الاستوديو اثناء عرض البرنامج في رحله تدوم 10 ايام وكانت الوجهات مختلفه الاقل حظ كان نصيبهم عطلة نهاية أسبوع في مدينة ليل
2: باردة شوية نقولوا احنا باردة شوية
1: باردة شوية برشا أصحاب والحقيقة
2: برشا أصحاب من الصحب مش من الأصحاب مش من الأصدقاء من الصحب مش من الأصدقاء
1: وتحديدا عند شخص يدعى موريس نهاية أسبوع
3: تفكروا تذكرة الأخيرة
1: فاتن تعريت ونصاف يحيوي
2: ثم واحد عملوا فازا يا بالونتون شفتها فيديو جات الواحد في الشارع قالت له ايا تمشي معايا تركي عندك باسبور قال لي عندي باسبور قالت له فوق الباسبور قال لها فوقي الباسبور مشاو للكهرباء يجريوا كهرباء البرود هي طلعت من هنا قالت له دور من غاديك وطلع من هنا مشات الكهرباء قالت له يجري مسكين وراها قدم فضلك معاك الراجل مشاه بالمسكين
1: صديقتنا مستمعه من العربيه السعوديه تقول لي مساء الخير سامي انا متابعه دائما من السعوديه انا واولادي ان شاء الله الله يسعدك لو في مجال يرجع نفس التوقيت نتاع السنه الماضيه انا نوصل الساعه 6:30 داري انتوا احلى مجموعه شكرا مدام وذي بو قرار الاداره بتاع جوهره فهم حاول انك ترجع للزكستري بتاعنا وبيان سور شكرا ليك على المتابعه وان شاء الله هكا تخرج مره تلقى هكا توليفه شويه باش انك دخلت علينا شويه مرحبا بك باهي ان توكا باش تكون عندنا صفحه لا صفحه لا باج فيسبوك انتيبيوتيك لا باج انستغرام ان شاء الله وبطبيعه الحال يعني نحاولوا انه نساعدوكم ونعطيو المحلاه هذه الانتراكسيون مع المستمعين يلا ثانيه المقطع الثاني
4: صباح الخير ايه تعالي شوف المصيبه اللي انا فيها انا ما فيش لغه تواصل بيننا ياسمين بقالي ساعه بشرح لها اني عايز افطر
5: طب بالراحه طب سامع على نفسك ليه ما تعمل جوجل ترانسليت
4: بتتكلم سوندا غرب جزيره جاوا جوجل ترانسليت ما اعرفش حاجه عنها يا ايديتا بص انا عايز بيض اللي هو الفراخ كاك بيض كاك بيض كاك بيض ارفح
5: اوكي ذكيه ولا
4: هو انا عمري بدي هدر كده يا ياسمين
5: بالراحه شوف
4: انا كل طلب حفظه برسل لها كده
1: عمل تقدم لمدة سنتين في رمضان 2024 2025 نجح نجاح كبير يعني عمل كوميدي انا شخصيا شفت الجزء الاول ممتاز على الكتيبه نتاعه ويضحك ومعناها لي مومون نتاعو محلاه ماهوش ستيل اللي نحبه برشا اما ممتاز الموسم الاولاني دونك هما كوبل حمدي وياسمين واللي هما عندهم صغار دونك بالجزئين فما اربع اطفال وصغارهم حياتهم فيها عدم استقرار وقت اللي يواجه حمدي العديد من المشاكل في حياته المهنيه. شبونس هو سي ميدسان ليجيست يدهولي ولا يخدم في مصلحه طب شرعي ولا حاجه. وتقرر ياسمين العوده للعمل بينما تستمر المعاناه في ايجاد سيده تعتني بالدار وتعتني بالصغار. اخراج خالد دياب وطوله هشام ماجد اسماء جلال ريت ما عادش تعقلهم الممثلين مصطفى غريب شيرين باغ كونتر شيرين اللي مثلت مع عادل امام في الفيلم الشهير هذاك شو اسمه هو فيلم عادل امام وشيرين اللي لقاو الفلوس ذكروني محمد عبد العظيم واحمد عبد الوهاب يلا تعرفوه ولا
2: لا لا اسف حبيبي
1: بخيت وعدي لا فوالا شيرين وعادل امام اشغال شقه جدا ممتاز
0: الاستعانه بصديق
2: نكلموا ناس
1: ممتاز ممتاز ايه ناس ما شافهمش
0: ما تستنيش مني انا وسامي
2: ناس ما شافهمش هذوما جدد
0: لا ناس قالوا قف في التسعينات هكا وقف التسعينات
1: التسعينات اول
2: مالكش في الكولور وقف انا خاطر ياسر مغروم بالنواري بلون
1: اما مزيان راه مكتوب بالكدا يلا مقطع الثالث
6: No sé, pero los traen hipnotizados.
7: Sí. Disculpen, ¿nos podrían decir cómo llegar a la UNAM?
8: Dos estaciones más.
9: Y se cambian a la línea verde.
7: Gracias.
6: Dos más de la verde.
7: Qué impresionante.
1: أنا متأكد أن أنتم عرفتوا الإجابة.
2: Pedro Almodóvar.
1: هو
2: برج إسبانيول.
1: هذا اسبانيول الاحداث تبدا سنه 66 داخل واحده من الجامعات وين يخدموا الزوجين إكتور ونورا كعالمي فيزياء وينجحوا الزوجين في ابتكار اله للزمن لكنها تتعطل وتتسبب في انتقالهم بالخطا الى سنه 2025 يواجه الزوجين صدمه كبيره وصعوبه في التكيف مع التطور التكنولوجي نتاع العصر اللي عيشوا فيه والتغيرات الكبيره بعد مرور 59 سنه ها 2025 وفي نتفليكس موجود وناجح في نتفليكس
2: قديم هو
1: لا لا لا 2025
0: The Garden
1: لا
2: The Garden واحد مش هكا
0: مش هكا
1: Les temps change
2: شفتوا ايه شفت شوية ما تفرش عليها ما
1: Les temps change من 66 لتوا فهم برشا حاجه تبدل
2: والله نقول لك تعرف على شنو تفرجت مع بنتي اللي هما صغيرات 12 و9 سنين تفرجنا على لو روتور فيغ لو فيتور 2 الثاني اللي هو يحكي عن 85 جاو ل 2015 وتشوف العالم كيفاش وقتها تخيلوه عام 85 2015 بعيد كل البعد
1: باهي الفيلم اكسبسيونيل الجزء الثاني تحكي
2: الجزء الثاني قالت الاولاني رجع رجع للستينات زعما ام وبوه
1: وهنا يرجع لل
2: هنا يمشي للفيتور
1: من 85 يرجع
2: ل 2015 يعني وبناتي شافوا بنتي الكبيره مولوده 2014 كي قالت لي هكا يا اخي كنا احنا وقتها حسيت ياسر فيتوريست بارابور لتوا يعني فهمت
1: انا المره اللي فاتت رقيت بلادور قديم نتاعي فيه سي دي
2: ثمانية بيليات ياكل
1: وجبتهم زوج صغاري قلت لهم شنو هو هذا؟ ما عرفوش تخيل روحي انا سي ايفيدون انا باش يعرفوا كم ما جبت لهمش ماركوين في كاسيت راه ولكن ارجع لكم بالكاسيت
0: انت فما
1: ما عرفوش بلادور
0: فما من بواد دو نوي عملت سهريه للميلينيالز سواري لجماعه لي زاني 90 كيفاش باش تدخل تعرفش يعمل يعطيك الكاسيت الفي اش اس ويقول لك بازي حلها ليه مش الكاسيت الكاسيت صغيره الفي اش اس يقول لك حلها فما كلبو

0: نقص تليفون فيكس يا اخي. ابوه قال لولده عمره يمكن 10 سنين قال له برا هز التليفون برا هز ماماتو. قالت له هاني جيت راني هاني جايه. قالها باهي باهي. بعد قال ويني ماماتك شبيك ما حليت في الباب؟ قالت له قال ليه نزلت على كل الوحده اللي في التليفون. قال سي بور موا حليت الباب سابوا انترفون.
1: انت سامي شفتوا الاخبار نتاع كيفاش باش يخدموا في الاداره باش ينحيوا الفاكس كومبليتمون؟ كيفاش باش يمشيوا لي زادريس الكترونيك ويلغى الفاكس؟ معناتها انت تخيل واحد عمره تو نعرفش انا 15 ولا 20 سنه توريه فاكس والاخر معناتها شو الكونتراست والاخر اللي يخدم في الاداره مازال يقول لك ابعث لي فاكس. معناتها راهو فما جاب بين لي جينيراسيون نعيشوا فيه.
2: هو أغزلم هو سليم قله الادارات اللي تستعمل الفاكسوات قله اليوم راه معناتها قله معناها قلوا في الخمس سنين العشر سنين الاخرانيين قلوا شويه كمان كومباراب قبل معناها قبل فماش هذا ميل امبوسيبل
0: ما كثروش الادارات اللي زاد
2: اللي بالميل
0: مش ياسر نون بلو الاوفيسيال بلديات اتسيتيرا شنو
2: اي بشيب شويه بون
0: الاوراق الاوراق الاوراق الاوراق الوغ حتى ايكولوجيكمون سي با بون
2: وي
0: انا انا انا جانفيت اللي ينحيوا لي تيكيت كاس
2: صحيح فما ديزيتابليسمون اليوم انت اوتوكا البرة كي تمشي تشري حتى من مريول ولا شورت ولا غيره
0: تسالك
2: كي تم ولا تسالك تقول لك حاجتك بها سوغ بابي تيكي ولا اعطيني الميل نبعثها لك بالميل وتجيك بالوقت انت تخلص وتجيك وتجيك التيكي خاطر التيكيات والاوراق وغيره يعني بون برشا ماضي على الوقت والتلوث
0: وسامحني كي عندك دوسي انت بار اكزومبل كله اوراق باش تعمل ديكلاراسيون فيسكال
2: ويذيع ديستريبيتور البنك اللي كل مره تيكي هذيك زاد يلا نرجعوا 95 وقت خرج الالبوم هذايا كسر الدنيا الالبوم هذايا اوراق الكويز وهي ضبينا على الميل سيلين ديون بور كو تو ميم انكور هذا امضاء جون بول غودمان في الالحان نرجع بعد شويه احنا في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فتوت ربي محمد فتوت.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جا رب وصلوا صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب لف.
6: جوهر اف ام
7: بوبليسيتي. تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرانسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل توا على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرانسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
8: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
9: Business News. Business News.
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تحتضن مدينة جابس أيام الاستثمار بالجهة يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل تحت شعار استثمر في جابس. تهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة بالجهة واستقطاب رجال الأعمال وتشجيع الشباب الراغبين في بعث المشاريع، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الباعثين وهياكل الدعم والمساندة والتمويل. يتضمن برنامج أيام الاستثمار تقديم فرص الاستثمار المتوفرة بولاية جابس والحوافز والامتيازات الممنوحة في هذا المجال، فضلا عن تنظيم معرض يضم هياكل الدعم والمساندة والتمويل وإتاحة المجال لعقد لقاءات مباشرة بين الباعثين ومؤسسات التمويل. كما ستشهد التظاهرة تنظيم عدد من الورشات تتناول بالخصوص الاستثمار الخارجي ودوره في دعم الاقتصاد الجهوي ومناخ الاستثمار بالجهة ومنوالها التنموي الجديد وفرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتحدياته، إلى جانب تثمين نتائج البحث العلمي ودعم المؤسسات الناشئة. أكدت المديرة العامة للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالمجلس الدولي للتمور إيمان الفريدي أن المجلس يولي أهمية للتجربة التونسية في إنتاج وتسويق وتصدير التمور ويسعى إلى نقلها والاستفادة من ممارساتها وسياساتها في أسواق ودول أخرى وخاصة في مجال الحضور بالأسواق الأوروبية. الفريدي أعربت عن أملها في أن تكون تجربة تونس في الأسواق الأوروبية حاضرة في دول أخرى من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور. وبينت أيضا أن الترويج والتسويق الدولي للتمور يمثلان أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المجلس التي تستهدف رفع قيمة التمور ودعم تموقعها في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن التمور تتمتع بقيمة تاريخية وغذائية وصحية واقتصادية. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم وطاقس لحزواري أن التحول نحو الصناعة الذكية يرتكز على توظيف التكنولوجيات الحديثة وإدماج حلول رقمية وتعصير أساليب الإنتاج، بما من شأنه الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وتعزيز حضورها في الأسواق الوطنية والدولية، وذلك لدى افتتاحه اليوم بالعاصمة لأشغال ندوة إطلاق برنامج مرافقة المؤسسات نحو الصناعة الذكية. دولياً ارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أوت من هذا العام بوتيرة أقل من المتوقع، فيما سجل إنفاق المستهلكين قفزة قوية ما قد يخفف توقعات رفع الفائدة الشهر المقبل. وبالتحديد قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مؤشر الأسعار لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% في أوت 2026 بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1% في جويليا 2026. سجلت صادرات النفط الروسية أعلى مستوى لها في شهر ونصف، فيما رفع صعود أسعار الخام قيمة الشحنات إلى ما يقارب أعلى مستوى منذ فيفري من هذا العام وفقا لتقرير وكالة بلومبرغ. أكدت حسابات وكالة تاس المستندة إلى إحصاءات وزارة المالية الأوكرانية أن الدين العام الأوكراني ارتفع في أوت الماضي بمقدار 1.37 مليار دولار، وهو ما يعادل 54 دولارا للفرد الواحد في أوكرانيا. إلى اللقاء.
9: Business News.
11: برعاية حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
12: أريدو طور عالمك.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة هذه هي التوندونس. اليوم باش نحكي على معتقد خاطئ اللي برشا منا قاعدين نستعملوا فيه، اللي هو تفعيل وضع التصفح الخفي. اش معناها؟ معناها ندخل جوجل كروم ولا اي نافيغاتور انترنت ونمشيو لهاك النافيغاسيون انونيم. هذيك ماشي في بالنا اللي كون النشاط نتاعنا على الانترنت غير قابل للتتبع. الاعتقاد هذا هو غير دقيق، باش ما نقولش ماهوش صحيح. وقت اللي نستخدمه وضع التصفح الخفي، لو نافيغاتور دون مانيير جينيرال ما يحتفظش، ما يسوفغارديش سجل الصفحات اللي تمت الزياره نتاعها والا لي كوكيز اللي موجودين بيانات المواقع جوست وقت اللي نسكروا لو نافيغاتور. هذا يعاون صحيح في الحفاظ على قدر اكبر من الخصوصيه، خاصه وقت اللي نستخدموا تليفون والا كمبيوتر مشترك، لكن هذا ما يعنيش اللي كونه نشاط ولا غير موجود ولا مجهول على الانترنت. مزود خدمة الانترنت نتاعك ينجم يعرف وين مشيت وشنو عملت. مسؤول الشبكة يعني الادمين ينجم يعرف شنو اللي عملت على الاورديناتور اللي استخدمته، والمواقع اللي بتبيع دخلت لها ولا الخدمات اللي دخلت لها نجم تجمع بيانات على النشاط نتاعك وفقا للسياسات والتقنيات المستخدمة، وسورتو لادريس اي بي نتاعنا تقعد ديما موجودة، وهذا يعتبر من ابرز المفاهيم الخاطئة. وضع التصفح الخفي لا يخفي لدريس إي بي الخاصة بالمستخدم. وقت اللي تستحق مثلا مستوى أقوى من الخصوصية فما تقنيات أخرى كما مثلا شبكات الافتراضية لفيرتشوال نتورك اللي هي الفي بي ان. لكن استخدام الفي بي ان ما يعنيش زادة هو بذاته إخفاء جميع أثار النشاط على الانترنت، ويعتمد مستوى الخصوصية على الخدمة على الفي بي ان والإعدادات امتاحها. دونك خلاصة القول، يقعد وضع التصفح الخفي مفيد في مواقف برشا، كما مثلا البحث على معلومات من غير ما تحب تزيدها للهيستوريك وإلا سجل التصفح المحلي باش ما يشوفوهاش شكون بعدك، وإلا استخدام جهاز مشترك. لكن ما يلزمش تعتبر اللي كون وضع التصفح الخفي هي وسيلة لإخفاء الهوية الرقمية بالكامل اللي هي ما بين ظفرين غير موجودة تماما. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
9: المشهد مع زهير الجيس.
10: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
9: المشهد مع زهير الجيس.
14: Antibiotique Plus مع سامي بن نور.

0: رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدي جوهرة تي في. ساعة ثانية نهار من هارات
1: في نهار من هارات
0: تفضل أي نهار من هارات
2: باش نرجع بكم 20 سنة التالي
0: كهو
2: 2006 والله 2006 كان عام
3: 20 سنة 2006
2: عام كان عام باهر معناتها الوضعيه باهيه الاقتصاديه الوضعيه النفسيه نتاع المواطن نحكيو في تونس حتى الانترناسيونال
3: كاس العالم
0: سي غولاتيف هذا راه سليم
2: لا ما نحبش نكون نوستالجي كما اما كان تشوف كيفاش كنا نعيش وقتها وكيفاش توا فما تبدلت برشا
0: الدنيا الكل تبدلت
2: اما برشا حاجات مشيت في ثنيه مش ماشي المهم انا باش نحكي على الحاجه في الرياضه ليفينمون توا اللي نبداو نستناو فيه برشا واللي اللي مغرومين بالكوره داير قبيله كنا نحكيو على الكوره وعلى الكوره قبل كيفاش اللي هو الكره الذهبيه بالون دور كيفاش كان وكيفاش ولا بالون دور توا ولا ضغط كبير على جوارات اللي كي سون نوميني معناتها كل واحد يحرك لونتوراج نتاعو كل واحد سبونسور نتاعو يتحرك معناتها لونجو ولا كبير برشا على البالون دور 20 سنه التالي اقل مي كوميم كان مهم كان نحكيو على نيفو تجي تشوف لا ليست نتاع ال 50 لاعب اللي نوميني للبالون دور في 2006 وتقارنهم بجوارات نتاع توا معناتها فما اون ديفيرونس كبيره ياسر نحكيو سبورتي سور لو بلون سبورتيف معناتها توا في العشره الاولانيين اللي كانوا نوميني ان 2006 عندهم لا بوسيبيليتي باش يهزوا البالون دور توا في 2026
0: قويه برشا ليست
2: قوي ياسر دايور انت قبيل تحكي على قوة لي ديفونسور سامي اكسبسيونيلمون وثاني مرة معناتها تصير في البالون دور ان ديفونسور يهز البالون دور بعد بيكنباور
0: سي با نيمبورت كي
2: بعد بيكنباور
3: بعد كاس العالم
2: وبعد كاس العالم اللي هو فابيو
0: كانافارو
2: فابيو كانافارو وقتها اللي هو فابيو كابيتان مترو 76 كهو معناتها ان ديفونسور كي تشوف طوله وكل شيء تقول هذا كيفاش باش يفارع كل لي زاتاكون تاع وقتها اي بورتون معناتها لو كاريزم اللي عنده والبريزونس اللي عنده في ليكيب حاجه غير عاديه تشوف الليستا وقتها شكون معاه كي سون نوميني اي كي ايتي تري بروش باش انهم يربحوا البالون دور جان لويجي بوفون الثاني اللي هي زاد اول مره تصير زوز من نفس ليكيب وزوز من نفس الكلوب اليوفي وقتها الثالث رونالدينو اللي رونالدينو راهو 2003 2006
0: الرابع رونالدينو
2: الرابع
0: تيري اونري الثالث
2: اي تيري اونري هو الثالث رونالدينو راهو في بلانيت اخرى في العوالم
0: هذيك بلانيت اخرى
2: وزيد 2006 رونالدينو الى غاني لا ليغ دي شامبيون مع برشلونه كي تفكروا وربح كونتر تيري اونري اللي هو جاي لو تروازيام كيف تيري اونري لو تروازيام في البرايم تاعو الخامس زيدان كان ربح كاس العالم معناتها من غير حتى كلام هو اللي ياخذها ياخذ لو تيتر هذاك دونك كانت معناتها كي نرجعوا نشوفوا لا ليست لي بوتونسييل مش عاديين بالكل وداير صار ان ديبا كبير كل واحد حتى حد لا وافق على انه فابيو كانافارو يربح تتفكر انت شكون اللي قدم له البالون دور؟
0: لا
2: بنت بلاد والاكتريس مونيكا بيلوتشي
0: 2006 تحكي
2: هي اللي عطات لو تيتر
0: دونك الخمسه الاولانيين كانافارو الفائز بوفان تيري اونري رونالدينو زيدان والسادس
2: سامويل ايتو
0: كان جوار كبير زاد
2: عامتها فما حاجه زاد قويه برشا صارت انه لو كونتينون افريكان يمثلوه اربعه جوارات في البالون دور دروغبا ايتو مايكل اسيان
3: ويايا توري
2: لا ومامادو ديارا
3: مامادو ديارا
2: مامادو ديارا أربعة راهو من إفريقيا
0: حاجة قوية طبعا السابع
2: هو ميروزلاف كلوز دروغبا الثامن بيرلو التاسع ويان سليمان الجارديان تاع ألمانيا هو العاشر العام هذاك زاد كان نجيو على ليشيل ناسيونال في تونس وقتها كانت الكرة زاد خير من تقوليش هذا ما فيهوش نقاش كنت فما زاد جايزة نتاع لو بالون دور تونسي احسن لاعب تونسي تتفكروا شكون خذاها؟
0: احسن لاعب تونسي ولا احسن رياضي؟
2: احسن لاعب احسن لاعب تونسي لا لا لا جوار في نيفو هذاك وحتى ممكن خير
3: حاتم طرابلسي
2: لا لا مش
0: شنو هو البوست
2: تاعو؟ ان جون اللي تكنيكمون ما تخلقش كيفه في تونس
0: بالبوست
2: مش يلعب في سويسرا
3: ياسين شيخاوي
2: ياسين شيخاوي عامتها
0: طبعا
2: معناتها ياسين شيخاوي زاد كان ما جاش في جينيراسيون على قدها
0: راهو
2: كان ينجم
0: تخي غون جوار
2: كان ينجم يعمل اون كارير في ليكيب ناسيونال
0: وزاد الاصابات ما كانش عنده برشا زهر
2: الاصابات
0: لحقته برشا
3: اما انا ثم لو بوتي بوان نوار عندي انا على ايطاليا مالوغوزمون اللي باولو مالديني نا با بارتيسيبي للكوب دو موند 2006 alors qu'il a été meilleur joueur de l'UEFA 2007.
0: Oui.
3: فهمت خساره يعني هذيك خاطر قعد بانو مالديني قعدت هذيك هي لو تيتر كي لو مانك اللي هو لا كوب دو موند دي ناسيون.
0: Oui.
3: خساره وقتها خاطر يقعد كوميم
0: يقعد باولو مالديني.
3: طب انا عندي انا توب 3 في احسن ديفونسور في التاريخ يعني.
0: في تاريخ الكره.
2: 2006 اخر عام تعديت فيه لا كوب دو موند ولا ليغ دي شامبيون في القناه الوطنيه قناه تونس 7 وقتها. من وقتها ما عادش فما
0: اي بيان سور مشاو للقنوات الراعيه
2: الاي ار تي
0: وبعد الجزيره سبور وبعد بي
2: دونك هذا هو
0: هذا انت تحكي كان على البالوندور ماكش تحكي على 2006 كسنه
2: 2006 كسنه
0: فما كاس العالم بيان سور
2: كاس العالم
0: نظمتها المانيا تنظيم مميز صراحه معناها
2: اي ليه من تقعد من احسن كؤوس العالم
0: شركة تونس في البول اللي فيها السعوديه واوكرانيا واسبانيا انا حضرت زوز ماتشات اوكرانيا تونس واسبانيا تونس لا السعوديه ما حضرتش بت في محطه بتاع تران في شتوتغارت في ماتش تونس
3: اما محطه في تران في المانيا راه
0: على كاردون يعني اي اما كانت الامبيونس محلاها والتنظيم كان مميز بصراحه معناها
2: لعبنا يذول لي ماتش في برلين في
0: واحد في فرانكفورت
2: واحد في فرانكفورت واحد في برلين
0: برلين هو الاخراني في الملعب الاولمبي برلين
2: ويذول لي ملعب
0: اوكرانيا
2: جيلزنكيرشين هكا
0: وشتوتغارت
2: شتوتغارت
0: تونس اسبانيا مرسي سليم يلا كانت هذه نهار من نهارات فاصل ونرجع لكم في انتيبيوتيك بليس
1: انتيبيوتيك بليس مع سامي بن نور
4: تحب روحك على باج تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة جوهرة اف ام الدنيا وما فيها جوهرة اف ام بوبليسيتي
1: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسة طيران جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك ديبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2 ليزات هون يبدا المستقبل بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جوهرة.

0: هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب. السؤال يقول: عرف هالجربة قديما بمعلوماتهم الكبيرة عن الأعشاب والنباتات البرية اللي كانوا يجمعوها من الأرض ويستعملوها في غذائهم اليومي، ولكن حسب المواسم بعض النباتات ما زالت معروفة. شنو تنجموا تسميوا منهم؟
2: كراتوس.
1: لأنه صعيب.
3: الحريقة.
1: الحريقة. لا
2: معطر شيء.
1: فما برشا الحريقة. وي
3: أي الحريقة.
1: الحريقة.
3: القضوم.
1: الحريقة اللي هي دويل سقية.
3: دويل برشا حاجات.
1: أي والأوراق تؤكل وتتحط في الشربة مثلا. الحريقة
3: بيه الاليرجي زاد الحريقة.
1: أي.
3: فما القضوم في الشمال الغربي زيك القضوم.
1: القضوم. أي. لكن هنا فما البليم اللي هي نبتة عندها وردة صفرة وتبدأ معناها في الأرض لاصقة شوية، وفي الصيف تولي حمرة شوية وتولي مرة. يستعملوها زادة يأكلوها. الجيز اللي تتحط نية ولا الطيب في المرقة، وهو قريب من نباتات الجذور معناها اللي هما
2: يعني.
1: الطازية أو الطازية اللي تنمو خاصة في الظهرة وتستعمل أوراقها في تحضير المسفوف. أسفوديل اسمها بالفرنسية. خشم الثور تؤكل أوراقه وتستعمل في وعود السلق في بعض الأكلات. الجرجير اللي تؤكل أوراقه كما أنه معناها حار المذاق شوية، اللي هو الغوكيت معناها. الغوكيت الأصفر في فرنسا يتحط معناها في سلاطة أكثر معناها غوكيت. الكراث البري بواغو سوفاج اللي يستعمل خاصة في الكسكسي. الخبيزة. كان أهل جربة يأكلوا البذور. وفي شمال تونس والجزائر أوراق الخبيزة تدخل في أكلات شعبية، يعملوا بها حتى طبيخة.
3: هذا الكل ينبت في جربة.
1: موجود هاي
3: بسيبين.
1: وعديد المناطق. الترفيس.
2: تروف
1: دو سابل اللي هو يتعمل معناها ميتشوي ولا يتيب.
3: فما زادة لي شامبينيون برشا، عنا دي فاليتين بتاع دي شامبينيون.
2: شامبينيون باري
3: مش عاديين في تونس.
1: أنواع الفطر البري السام وغير السام. الفقاع معناها
3: ما يقولوا سامحني ثقافتنا ضعيفة ياسر في الشامبينيون. تونس ما همش دي كونيسور كبار في الشامبينيون. داير برشا ينبت ويمشي يتعدى معناتها يخافوا منه.
1: يخافوا منه ويبدا سام. التفاف اللي تأكل أوراق متاحة. القحوان.
3: كوكليكو.
1: وهي نبتة متوسطية موجودة في تونس وفي اليابان، تعرف باسم شونجيكو. وتتزرع كخضرة وتأكل أوراقها خاصة في السوب والأكلات الساخنة. أزهارها أيضا صالحة للأكل وتستعمل البتال متاحة لتزيين السلطات والأطباق، إضافة لكونها عندها لون خاص وطعم مميز يذكر شوية بطعم الكلافس. البوغرعون هو الكوكليكو.
3: بوغرعون هو الكوكليكو.
1: أي.
3: وفم القريصة.
1: القحوان هو الأبيض والأصفر والبوغرعون هو الأحمر.
3: القريصة تعرفها؟
1: القريصة. أي. أي. البوغرعون مزيان برشا معناها لي شون تاع الكوكليكو مزيانين.
3: فما واحدة اسمها جرين غزال ولا جرن غزال ولا حاجة هكا. فما نبتة.
1: وفما جيماجين.
3: وفما البوحليبة.
1: بوحليبة. وي
2: شربابو تاع الحرب.
1: شربابو. البوغرعون
2: نعرف.
1: البوغرعون منذ القرن التاسع عشر يستعمل لصناعة الحلوى الحمراء معناها خاطر هو والمشروبات الحمراء لأنه هو ديجا ان كولورون معناها
2: في البتراف.
1: اي شحم ورق الصبار، المادة موجودة داخل أوراق الصبار لليوفيغا اللي تاكل. الحماضة اللي تنمو في الصبخة واسمها العلمي أختوكولون ماكروستاشيوم. وهي نبتة ملحية صالحة للأكل خاصة طازجة ولا مملحة محفوظة في الخل. هذوما تقريبا هذوما موجودين في العالم، ولكن في تونس خاصة في جربة وغيرها من المناطق موجودين ويستعملوهم في الأكلات الشعبية معناها الخاصة اللي هي ترجع لعشرات السنين.
3: فما شكون يقول لهم الكل حشيش.
1: اي اي
3: سميه حشيش كيما اللي يسمي يقولوا خنفوس بربي يعمل لنا مره على الخنفوس
1: الكفار وال
3: الخنفوس السوفاج مش كفار خرجنا
1: تم الانتهاء من فيلم 100 سنه بطوله جون مالكوفيتش سنه 2015 ولكن الفيلم هذا فيه حاجه غريبه هي
2: زر ما خرج
1: زر ما خرج وقتاش يخرج
2: والله قريت عليها ما نسيت
1: 2015 اسمه 100 عام يخرج
2: اي 2115 مي في بالي اللي عملوا فازا اللي ماهيش مش يستناوا حتى 2015
1: اوكي الفيلم اللي اخرجه روبرتو رودريغيز ويقصد به انه يكون رساله الى المستقبل و معناها حتى حد ما مش يخلط عليه هذا من الناس اللي هما موجودين اليوم على قيد الحياة صعيب شوي اللي واحد يخلط
2: برش على الأيام بعد بلكش يقول لك حاجة أخوي ولا
1: حاجة أخرى المشروع بدعم من علامة لويس 13 اللي هي في مشروبات الروحية واللي طبعا عندها تقاليد متاع أنه المشروبات تقعد 100 سنة مفهوم الفيلم رمزي أكثر منه التجاري وهو تذكير بكيفية تجاوز الفن للزمن تم توزيع 1000 تذكرة معدنية فقط تنقل إلى الأحفاد معنى العباد يتوارثوها هالأفنتاج هذا أي أنا شكون تفضلوا
2: راجل
1: لا
3: حية
1: لا
2: فنانة
1: نعم
3: تونسية
1: لا
2: عربية
1: لا
3: فرنسية
1: نعم
2: غناء
1: وي
2: اوكي
3: عاملوا عليها فيلم
1: مريتش نعملوا عليها فيلم
2: ممثلة
1: نعم
3: تحب الحيوانات
1: نعم
3: بريجيت باردو
1: مواليد 28 سبتمبر 34 وتوفيت في 28 ديسمبر 2025 قرأت دروس البالي والتحقت بالمعهد الموسيقى الوطني العالي في باريس في 15 سنة ظهرت على غلاف مجلة إل الشهيرة وبدأت العمل كعارض أزياء جمالها الفت انتباه المخرج شكون؟
2: أول واحد خدم معها
1: مارك الجيري بعد ما عرض عليه سيد صورها واختارها في فيلم لوريي سون كوبي لكنه لم ينجز وظهرت المرة الأولى في السينما في 52 لترو نورمان وعد شركة في 17 فيلم ما بين 52 و56 التحول الكبير كان سنة 1956 مع فيلم
2: شو اسمه
3: مع ألان دولون
1: اللي ولت بعده نجمة عالمية إيديو كريا لا فام اللي جعل منها نجمة كبيرة في الستينات وتواصل هالنجاح في لا فيريتي 60 ودافيد دي دوناتيلو اللي أفضل ممثلة أجنبية الجائزة أخذتها لو ميبري 63 لجون لوك غودار فيفا ماريا سنة 65 وبالطبيعة نجاحاتها تواصلت وتواصلت مع الغناء ولكن ما نجحتش ياسر في الغناء تعاون مع جينزبورغ
2: هذاك عمل لها
1: وي عانيت برشا من اكتئاب وراودتها أفكار انتحارية 73 وهي في 39 من عمر اعتزلت السينما بعد 50 فيلم تقريبا بعد الاعتزال خذت طريق تربية الحيوانات والدفاع عليها وهو اهتمام بدأ علنا منذ الستينات شركت 77 في حملة دولية ضد صيد صغار الفقمات في كندا وأسست في 86 لفونداسيون بريجيت باردو لحماية الحيوانات ومولت انطلاقتها ببيع عدد من المجوهرات والمقتنيات الشخصية زوجت 4 مرات تعرفوهم؟
2: لا.
1: برنارد دورميل وغونتر ساكس وجاك شاري وأنجبت ابنها نيكولا ومنحت 85 ليجيون دونور برتبة فارس لكنها رفضت تتسلم الجائزة ذي تعرفت خلال العقود الأخيرة بموقفها السياسية اليمينية وتصريحاتها المثيرة للجدل بشأن الهجرة والإسلام والجالية المسلمة في فرنسا اللي أدت في عدة مناسبات إلى متابعات وإدانات قضائية بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية توفيت 28 ديسمبر 2025 عن سن 91 سنة في مقر إقامتها بسان تروبي جنوب فرنسا
3: قلت لهم جيم لي زغاب كونتي سون شيزو

0: joue contre vous. Je veux jouer joue contre vous, mais vous le voulez-vous?
1: يلا سؤالي الثاني في السبور والرياضة نعطيكم شوية معلومات وتقولوا لي شكون الرياضي ذا مسيرته بدأت سنة 1988 وفات في 2006 لاعبة لأندية كيما باسكو دي غاما سيرفيت جنيف أولمبيك مارسيليا موناكو برشلونة أولمبيك ليون الغرافة الريان القطري عدد المباريات 472 مباراة عدد الأهداف 249 هدف صنع 15 هدف 12 بطولة فاز 3 مرات بالدوري الفرنسي مرة واحدة بالدوري البرازيلي ومرتين بالدوري الإسباني
2: جونينيو
1: لا
3: سوني أندرسون
1: وي سوني أندرسون
2: ثاني
1: هدف الدوري السويسري 93 والدوري الفرنسي من مواليد 70 وكما قلت بدا 88 وفي 2006 برافو سنين
2: هو في مخه فرنساوي
1: فرنساوي يعني. فرنساوي
3: اي فرنساوي هو داير هو كونسلتون مع لي شين فرونسيز
1: مع لي شين فرونسيز
3: ويحبوه يحبوه جماهير الكل في فرنسا
1: وي
2: اول حتى شو اسمه حتى ديفونسيكا عمر ديفونسيكا زاد فرنسي
3: يحبوه برشا يا عمر
1: اول كرهبة دخلت للدول العربية
3: لو شامو دو ديزير الكتكت بشي
1: لسنوات شكون هي أول دولة استقبلت كهرباء عربي
2: تونس.
1: لا تونس مرت بالرابعة 1900 مصر 1890 الثاني
2: سعودية
1: لا
3: المغرب
1: سعودية التاسعة 1915 المغرب 1892
3: تقع كادو للملك
1: أي والثالثة الجزائر 1898 وتونس 1900 ما بيناتهم 10 سنين وبعد جاو الخامسة لبنان وبعد العراق سوريا ليبيا السعودية اليمن الأردن فما دول أخرين ما همش موجودين أصلا على الخريطة ما أنا مازال ما تولدوش ما دول ما
2: وعند علاقة تلقاها بالاستعمار على خاطر فرنسا زادة بتنسيش اللي هي قوية في عندها ريبرودكتريس دو كراهب يعني ماركتها دونك سيرتينمون تلقاهم جابوا للعيان الوقت نتاع الزعم العباد الاثرياء مستعمراتهم وثم زوز ملوك والاخر المستعمرات
1: لوكس بيان سور يو تو ويذ اور ويذاوت يو هذه غنيتنا الرابعه في انتيبيوتيك الخمسه 35 دقيقه ما تبعدوش راجعين بعد الغنيه

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
2: اكد من وجود منسقه الطاقه عند اقتناء الثلاجه ومطابقتها للانموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل اكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: هذه انتيبيوتيك بلس طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا في كرهبها وين ما كنتوا. نحييكم طبعا واللي تشوفنا واللي يشوفونا على جارة تي في. مواصلين مع الأسئلة. هذه أخرى سؤال آخر. هنا شكون؟ تفضل. مرة؟ لا.
1: فنان؟
0: نعم.
2: تونسي؟
0: لا.
1: حي؟
0: لا.
2: عربي؟
0: نعم.
1: مصري؟
0: لا.
2: لبناني؟
0: لا.
1: سوري؟
0: لا.
1: ممبا
2: عراقي؟
0: لا.
2: ايش نديروا عليهم؟
1: مغربي؟
0: لا.
2: جزائري؟
0: نعم.
1: توفي عمره 26 سنة؟
0: وي.
2: سي بون.
1: الشاب حسني
2: عنده
0: الشاب حسني اللي تولد في 1 فيفري 1968 وتوفي في 29 سبتمبر كما البارح من سنة 94. ولد حسني شقرون بمدينة وهران وانشأ في وسط شعبي قبل ما ياخذ طريقه في الغناء سنة 86. فرض صوته وحضوره في ساحة الراي خاصة بعد نجاح أعماله الأولى مع الشابة الزهوانية ليصبح أحد أبرز الوجوه معروفة بعد بالراي العاطفي أو راي الحب. حمل لقب الشاب كما برشا مغني الراي الاخرين كما الشاب خالد ومامي وغيره. وهو لقب فني ارتبط باللون الغنائي واستمر مع اصحابه حتى بعد تقدمهم في السن كما الشاب خالد اليوم. ولكن حسني رحل وهو شاب بالفعل في 26 سنة عمره بعد مسيرة فنية قصيرة متجاوزتش 8 سنين ولكنها كانت كبيرة من ناحية الانتشار والأغاني اللي ضربت مع الناس. في تسعينيات الجزائر اللي كانت فيها برشا عنف سياسي وإرهاب اختار حسني أنه يغني للحب والغيرة والخيبة والأمل ويجعل من التجربة العاطفية اليومية مادة لأغانيه. كلماته كانت قريبة برشا من لغة الشبان وبعيدة عن التعقيد والتكلف. جيل كامل رقى في الألام متاعه والانكسارات متاعه صوت الشاب حسني اللي ما كانش فنان سياسي ولم تكن أغانيه عندها شعارات سياسية غير أنه الشعبية متاعه الواسعة كانت جزء من المشهد الثقافي والاجتماعي في الجزائر وفي الوطن العربي خاصة بلدان المغرب العربي. وفي نهار الخميس 29 سبتمبر 94 اختيل الشاب حسني بالرصاص أمام منزله بحي قنبطة في وهران وتم اختياله بعد 4 أيام من اختطاف المغني القبيلي معتوب لو الناس اللي اختطفته جماعة مسلحة كذلك وأفرج عليه نهار 10 أكتوبر. اختياله كان صدمة كبيرة لمحبيه لأنه ياسر كان محبوب من عند الشباب ومسيرته كان فيها برشا غنيات مزيانين. طال غيابك يا غزالي مازال كاين ليسبوار ما تبكيش هذا مكتوب البيضة مونامور

0: لا لا
1: يقول لي ندير كامور هو زاد
0: اي ندير ندير كامور
1: صافي بليزير وبطبيعه يعني يقعد شاب حسني واحد من اهم الاسماء اللي غنيت الراي
2: وطبقته عالية كيما مامي شوية
1: صوت ممتاز
2: طبقة عالية وتأثير كبير
1: عنا ندير كامور
0: وليكول هذيك جيت منها بعد مامي وخالد وغيره واللي هو معناتها كي تشوف نتيجة بعد 10 سنين معناتها أكثر فن وصل تعرف في العالم وأذيك أن امباكت مش عادي في العالم العربي راهو
1: لا لا
0: يلزمنا نستعرف واللي هو الراي
1: أي ما سليم المطرب العربي الوحيد المعروف في العالم
0: شيب خالد شيب خالد اي
1: تقول لي حتى اسمي خير
0: لا معناتها اكثر حاجه وصلت للعالم وصلت للعالم فن هو الجزائريين بالراي
2: اما ما تنساش حاجه هو يعني شيب خالد

0: خالد عام 92
1: بدي
0: وقت عمل
1: كسرت ريفوليسيون
0: ونرجع انكور اون فوا سولوي كي ا بارتيسيبي على ريوسيت اللي هو جون جون جون بول جولمان اللي هو جون جاك جولمان
1: جون جاك جولمان
0: اللي هو ساهم زاد ويكتب له عايشه زاد من بعد
1: وي وي
0: مش خالد ديدي الالبوم هذاك اللي كيفاش هز الراي للبوب
1: وديدي هي اغنيه راهو باش يكمل بها البوم ما كانش موجوده
0: لا ما ماما فيها بخته وفيها يعني من بعد
1: ولكن اللي كسرت الدنيا هي ديدي
0: خاطر خاطر بوب خاطر موسيقى خفيفه وموسيقى وثم وهران الاخرى وهران يا روحي وهران زادك
2: انت حط عايشه في العالم الكل في اي بلاصه يقول لك ما نفهمو شيء مي سي اون شانسون اللي ما تنجمش ما تتفاعلش معاها
0: عنده تروا سولي الكونسير انورم
1: صحيح
0: صحيح والاخر فوديل بعديك عمل اون فا سيميز ذا كيف كيف كل ذيك
1: على على شاب خالد حتى الجيو مع مع فنانين عرب عمرو دياب وجانا حداد وغيره معناها
2: ليه الراي سي اون فيرتي لينا كعرب اللي وصلنا له بالراي حاجه ما كبيره ياسر
0: الوحيد اللي طلع في سوبر بول
1: هو مامي
0: هو شاب مامي مع ستيل
1: اون 2000 سوبر بول اللي هي كما نعاود نذكره هي من اهم الاحداث الرياضيه في الولايات المتحده كان اهم وحده معناها الفينال هذيك اللي فما ربع ساعه كل مره تتعطى الفنان برشا فنانين كبار غنوا فيها برينس مايكل جاكسون ستينج جينيفر لوبيز شاكيرا برشا ناس معناها ذا ويكاند هذا اللي ولد عمناول شازام هي مسابقة تشوفوا شنو الأغاني ذي تسمعوها وتقولوا لنا شكون المطربة والمطربة اللي غنيوا توب

0: لم أدخل مدن الأحزان.
1: شازام. نعود لكم ولا سيبون؟
2: ايه
1: صافا صافا
2: صافا.
1: الأغنية الأولى هي
3: محمد فؤاد
1: برافو، والأغنية
3: أنا لو حبيبك ولا
1: اسم الأغنية إيش اسمها الأغنية؟ أنت قلتها
3: أنا ولو حبيبك
1: لو
3: حبيبك
1: لو أنا هي لو الأغنية حبيب. اسمها لو
3: إف
1: لو تاريخ الإصدار سنة 2000 القلب الطيب هو الألبوم. محمد فؤاد رجع يعمل في حفلات في الساحل معنا. به ثاني
3: مزود
2: مزود
3: حمودة الأسمر
1: محمد
3: علي الأسمر اسم الأغنية
1: هكا يظهر لك
3: يا غزالي هكا يخطر لك ولا يظهر لك
1: هكا يظهر لك يا غزالي. ثالث
3: كوكو جامبو
2: مستر بريزيدنت
1: كوكو جامبو الأغنية We See The Same Sun الألبوم تاريخ الإصدار 1996 الرابعة.
2: اسف حبيبي
3: صعيبة الرابعة
1: من أحلى ما غنيت كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد والحان محمد الموجي. هي عندها سكسي كبير لحن هولا بليغ حمدي
2: وردة
1: اللي هو مستنياك
3: ميادة
2: الحناوي
1: لا عزيزة جلال
3: عزيزة جلال
1: مستنياك يا روحي كل الأشواق.

0: دخل إصدار 1997 للألبوم مدرسة الحب كلمات
1: نزار قبين
0: وألحان
2: كاظم الساهر.
0: كاظم الساهر هلا والله برافو برافو يعني ماشيين في شازام
2: ها ماشيين صح
0: ماشيين صح
2: غيبتك يا انس
0: بسنة 2023 انتشر مقطع لرجل اسمه فريدريكو هيل اللي تقلق من تعليق جارح على وزنه أثناء وقوفه في الصف. سمع سيدة وراه تقول لصغارها ما يلزمش ياكلوا برشا أكثر من شوية دجاج باش ما يوليوش سمان كيما السيد اللي قدامهم. يا أخي بدلا من الرد المباشر هاي شنو الرد
2: عمل رياكسيون وقتها
1: مش عمل خفف في الوزن
0: خفف في الوزن
2: وقت عمل رياكسيون ولا مبارك
0: هاي وقت
2: عمل رياكسيون
0: هو رأى اغزلي هو قبلها في الصف
2: هو قبلها في الصف
0: هاي هو بشي يشري الدجاج
2: قال لها بلاست
0: لا
2: شريت
0: الدجاج الكل شريت الدجاج الكل الموجود باش يخلي المرأة والصغار ذوما من غير ما يشريوا حتى شيء. القصة ذكرت برشا بحادثة مشابهة انتشرت قبل على بنية اسمها فيغا واللي شريت الخبز الكل بعد ما سمعت تعليق زاد على وزنها في الناس اللي كانوا وراها في الصف. احيانا الرد ما يكونش بالكلمات والتنمر حاجه خايبه طبعا.
1: والله تعرف سامي نغزر نبدا نستنى ولدي باش يخرج من المدرسه برشا صغار وليت عندهم السمنه معناتها ممكن على خمسه صغار فما صغير عنده السمنه
0: ونتخيل في تونس.
1: ونتخيل التنمر اللي يصير على الصغيرات هذوما وشنو لي كونسيكونس نتاعو
0: دونك نفسيا
1: بربي معناتها هذا يسميوه الجينيراسيون الجديده البادي شيمينغ حاولوا تربيوا صغاركم ما يقولوش حاجه توجع لصغير بيدين ولا صغير عنده ساعات راهو مش حتى ماكله ساعات الله غالب
0: اي اي اي صحيح
1: صحيح
2: فما تيتر تاع غنيه بادي شيمينغ
1: فهم اي
0: ميرسي سامي شكرا سليم كانت هذه أنتيبيوتيك بلس شكرا معاذ في الاخراج رامي في الاعداد غدوة ان شاء الله تلقاو في حلقه جديده هذه ام كلثوم كملوا اسمعوا جوهر فام الى اللقاء

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: 6:03 دقائق مساء الخير اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متى حتى للسبعة تحيه لكل السادة المستمعين والمشاهدين طبعا اللي يتابعوا فينا عبر جوهرة فيم وجوهرة تي في موعدنا اليومي من توا حتى للسبعة مع سويعة أخرى في متابعة لأبرز وأهم الأحداث في تونس والعالم ولكن الحقيقة الأنظار تتجه أكثر إلى المنتخب إلى طبعا ما يحدث في المنتخب وعلاقة اللاعبين بالمدرب تعرف كل التطورات اللي صارت في الساعات الأخيرة طبعا مش نتابعوها بكل تفاصيلها منها طبعا لاعبي يعني غادر التربص هل وقع طرده والملاعبي باختياره وغادر التربص اللي هو الياس العاشوري طبعا بعدها نسمع لمباراة تونس ومالي يقع إلغائها واللي كانت مبرمجة في نهاية الأسبوع ثم بعدها ديريكت التربص ينتهي وكل واحد يروح لداره استفيق زابو مساء الخير أهلا وسهلا بك
5: أهلا وسهلا جمال مساء الخير مساء الخير كل حضور استودو مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في
4: أستاذ كريم مصدق أهلا وسهلا بك مساء الخير مرحبا
6: أهلا وسهلا مساء الورد سي جمال كيف كل برنسبور وكل يتابعوا فينا على جوهرة تي في
4: وهشام بن جمعة أهلا وسهلا بك هشام مساء الخير
7: مرحبا بك جمال مرحبا سي توفيق مرحبا ماتر ومرحبا بكل أوفياء جوهرة فام تي في
4: وسعيد برشا باش يكونوا عندي زوج تليفونات وكنت ما ما ما واحد تعرفوه واحد باش تفاجئوا بيها الاولاني هو فوزي الخماسي مراسلنا كالعاده في فقره الكواليس عنده ما يحكي فوزي مساء الخير اهلا وسهلا بك
8: مرحبا بك جمال مرحبا بالتوفيق مرحبا الاستاذ كريم مرحبا بهشام مرحبا بكافه المستمعين ومستمعات ومشاهدي ومشاهدات جوهرة فام
4: باهي وسعيد برشا زاد باش يكون معنا الاستاذ منصف عروس معنا بالتليفون اهلا وسهلا بك استاذ
9: مرحبا بك جمال مرحبا بالحضور الكل بالخيان اللي بحذاك الكل تبارك الله وجمعية كاملة حتى فوز يوم الصديق الحاضر
4: لا جمعية كاملة جمعية كاملة لأنه الموضوع يستحق أهلا وسهلا بك أستاذ شنو أمورك
9: مرحبا بك الحمد لله جمال عايش الحمد لله
4: حابينك تشارك معنا لأنه فما برشا معطيات تتعلق بطبعا الأجواء الأخيرة للمنتخب الوطني تزداد فيك سي توفيق تفاجأت شوية بالأخبار أنت المتواترة
5: عندي يعني أسبوعين وأنا كل يوم خبر يتفاجأ الواحد إلى متى مش نخده كل يوم احنا في الخيبات ما خرجناش حتى البرنامج نتاعنا طبعا 15 يوم نحكي وكان على
4: هي مش عنا في الخيبات اليوم نحكي على قرارات وعلى على كواليس
5: مش تابع الخيبات

0: هذه وهالقرارات هذه وهذه والغاء المعسكر وخروج العاشوري واللي صار كوما مش نحكيو فيه تو تباعا.
1: انت عندك معطيات هكا شنو صار ولا
0: والله المعطيات اللي عندي والكواليس بون فما اللي من الداخل من الداخل تبقى الصمت القصور ولا الصمت الرهيب نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم اللي الى حد الان ولا بلاغ ولا واحد خرج تكلم وكانه عادي الامور تعدات وكانه ما صار حتى شيء وهنا قاعدين ننتظروا ونسمعوا في الكواليس على اليمين وعلى اليسار فبودنا يا ودي يهديكم ربي وخرجوا صارحوا الناس.
1: تو نشوفوا احنا الكواليس ناخذ منكم كلمه كلمه ساعه ما تفاجاتوش بالاجواء هذه استاذ تفاجات بالاجواء هذه استاذ كريم صدق ولا لا انت؟
2: والله الحقيقه متفاجئ ومش متفاجئ الحقيقه العواصف قاعده تضرب في المنتخب بالطول وبالعرض
0: صواريخ مش
2: يعني 10 مباريات انتصار وحيد ولليوم معناها نستناو في فرحه وما فماش فرحه دربك الحقيقه في على المستوى الاداري على المستوى الفني على المستويات الكل نسمع في طرد هو مغادره هو اصابات هو
1: لا احنا تو باش نكتشفوا طرد ولا هو خرج هذا تو خاطر برشا برشا عناوين طرد الياس العاشوري فما شكون الياس العاشوري يقول لك هو رد الفعل تجاه المدرب هشام تعليقك انت زاد على
3: تعليقي قعدت نعم في ديرو شارش فماش سبقش انه المنتخب التونسي الغى تربص نتاعو ما لقيتش الحق
1: مستحيل
0: في تاريخ
3: معناها اذا كان تلغي التربص يا خيبة المسعى
1: حسين هو تلغي تارب
3: تلغي مباراة
1: فما قوة قاهرة ما نعرفش شنو هي القوة القاهرة هذه مثلا عدم
3: عواصف
1: مرة تلغي تارب ساش ما تلغي تارب هو هذه فرصة تعطيها لك الفيفا وتعطيها لك يعني التوقفات الدولية باش انت تلم اللاعبين نتاعك يا اخي انت فجأة تنحي الماتش وتقول له برمشي روح مانيش عارف
0: ايه وانسيدون مع زاد المالي كيف معناها فما ان انجاجمون صار بينه وبينه
1: لا هذاك باش يجي خاطر مالي ديريكت لقات البديل ومشات المغرب وما ادراك بالعكس هي فرحانه تو
0: في الماتش السته في طنجه ديجا
1: في طنجه من اجمل الملاعب به خلينا ناخذوا احنا الكواليس مع عند فوزي الخماسي ومن بعد ناخذوا رايكم طبعا ونحكيوا بكل صراحه فوزي شنو هي كواليس هالقرارات هذه او الخطوات هذه اللي صارت اليوم العشيه ومن الصباح الحقيقه
4: بعد زوج مباريات وبعد كما قلوا نتائج سلبيه نتاع المنتخب الوطني التونسي يعني توترت الاجواء وكنا البارح حكينا عديد النقاط توتر خطر بين اعضاء مكتب الجامعي يعني لسوء سلوك الياس العاشوري وقع قرار اداري وفني بعده على المنتخب يعني حتى نظر في ملف نتاعو بعد اجتماع المكتب الجامعي اللي الحقيقه المترقب في الاجتماع على خاطر الاعضاء نتاع مكتب الجامعي اكثريتهم يعني متواجدين خارج الوطن كيما خميس حمزه ومعز النيلي في مصر.
1: واش مدخل يا شيخ خميس حمزه؟ واش كل نهار تدلع على خميس
4: حمزه؟ يا جمال جمال
1: نعم
4: انا حكيت لك على اجتماع مكتب جامعي جميع الاعضاء يزبوا الكل. انا من الانتاج وسي بالاحسن بوسامر خارج الوطن وسي وسام الطيف مع فريق اقل من 23 سنه اللي باش تحولوا ان شاء الله يوم اثنين الى توكو لملاقات الفريق البنيني يعني في المباراه.
1: ما فماش تقنيه الزوم يا فوزي احنا مازلنا عايشين في العصور القصرى ما فماش تقنيه الزوم.
3: الميت والزوم والتيم
1: سامحني وهل انه قرار يهم المنتخب سيرتو كي تبدا حاجتك من هكا غير واضحه يستحق لازم تلموا الجماعه الكل باش يعطيوا رايهم فسر لي كيفاش هذه بالله.
4: جميل ان شاء الله يوم ان شاء الله يوم الجمعة عندك برنامج جول يمكن عندك ضيف
1: ومعزم
4: السيري باش يكون عندك عبر الهاتف يعني بعض الاسئله تنجم يعني نحكي لك
1: باهي تفضل عندك حق تفضل اي بالحق ماكش
4: مؤهل
1: باش تجاوبني
4: ديما عندي حق بالنسبه للقرار انهاء المعسكر انهاء المعسكر يعني تربص احنا كلمه معسكر يعني يمكن احنا نقوله تربص انهاء التربص والغاء المباراه اللي كانت باش تجرى يوم الثلاثاء امام في المنتخب المالي وفي اعتقاد زاد فما مباراه اخرى امام موريتانيا لكن القرار تحسم منذ اسابيع بكل موريتانيا مش باش تبدا متواجده والمنتخب المالي كان مش يتحول يعني لصفاقس والا سوسه لملاقات المنتخب التونسي لكن نبدا بكثره الاصابات اسماعيل الغربي بسبب الورقه الحمراء تحصل عليها في بلجيكا يعني مباراه وديه يعني مش مش
3: كثره الغيابات تقصد مش الاصابات خاطر اسماعيل الغربي مش
4: لا
3: مصاب
4: كثرت لا مصاب زاد ونيس ومصاب واللاعب انيس انيس
1: بسليمان يعني غادر يلعبوا بالزريرق لعبوا بالزريرق
4: الياس الغربي يلعب بزريقة، لكن نسب سليماني يمكن عنده بعض الفحوصات يمكن ما مشيش عملية يعني. علي معلول وفرجين السياسي بسبب العراق ما يجموش يكونوا متواجدين. هذا بالنسبة للأمور الفنية، لكن كان لكن هما توش يعني حسب الكواليس يعني التنسيق مع المدرب أقل من 23 سنة اسمه جلبان، هما عين الشعباني لاختيار اللاعبين أقل من 23 سنة يمكن يكونوا متواجدين في الرحلة إلى توغو لي يعني كي تعزيز الرصيد البشري للمنتخب أقل من 23 سنة جمال، يعني خاصة اللاعب اللومي يجب يكون متواجد في الرحلة. نحكيو على الأسباب اللي صايرة يعني خاصة الياس العاشوري ولا بعض اللاعبين يمكن كما المزدوجين الجنسية يعني فما بعض المشاكل، فما بعض التعاقل ما فماش، فما لاعبين مشاركوش في كأس العالم في الفترة الأخيرة وجاءوا اليوم يعني كيما فرجاني سيسي كيما علي مالو العديد اللاعبين كيما عيسى
1: دول. اي يا فوزي يعني ماذا يحدث يعني فما انقسامات ما نقعدوش بديريك تحكيني فما انقسامات فما عدم تفاهم مع المدرب فما عركة شو بالضبط؟
4: لا انا عدم تفاهم مع المدرب انا بالنسبة لي نحن هذوما الحوايج يعني هما في الليسيون سونترمو ولا الكواليس بين المدرب والا اللاعبين خاصه التربص هذا الحقيقه ما فهمش شكل الدخول والخروج تاخذ حتى معلومه حتى صحفيين ما كانوش متواجدين.
1: يا فوزي شو صار بين شنو صار ما بين الياس العاشوري والمدرب؟
4: المدرب بيقولوا طريقه التعامل الياس العاشوري مع المدرب يعني طريقه لا تليق يعني بيلعب يهز المنتخب لابس زي المنتخب الوطني حتى ما لعبتش وحتى مثلا الاداء نتاعك ما كانش ممتاز
1: يعني الملاعب يرد الفعل مع المدرب علاش توج ما احكي بالهكا بالديريكت يعني السلوك اللاعب ما عجبش المدرب تعارك هو ايه هذا هو يا فوزي علاش ما هو هذا هو
4: بس وبعد قرار وقت قرار كما نقولوا قرار الاداري والفني في بعد الياس
1: العاشوري
4: وغياب كما قلت اسماعيل الغربي في الدوري الاخر الحمراء اللي صابات يعني انيس ما تجمش تعويل على فرجاني وعلي معلول يوم القرار انا بالنسبه لي انا قرار نعتبره قرار ايجابي.
1: يا فوزي ماكش ماش باش انت مش تعطيك حبيناك تعطينا الكوليزون كنت حسب رايك الغاء التربص كان بسبب العركه هذه وفما لاعبين يعني مضروبين ولا الرصيد البشري غير موجود وانا انت تقول الكلام هذا
4: والناس الاخرين جميل خنكمل جميل والاخو انا بالنسبه
1: لي تو هما هذوما مش كواليس يا فوزي الكواليس هي اللي تتقال واللي ظاهره يعني العباد ما تنجمش تصدق شيء ذي العباد تصدق وتفهم اللي هي فما عركه بين الياس العاشوري والمدرب
4: البارح حكينا جمال على المشاكل الصايره والقرار كان منتظر على خاطر الاجواء متوتره
1: فوالا هذا هو ما قلت على الاجواء متوتره
4: جمال انا باش نربط الفكره القرار اللي اتخذه في الفتره هذه فمع بعض المنابر الاعلاميه قالوا مش لازم نترشحوا حتى لديبيرفالسات القرار اللي اخذته قرار يعني يلزمها تتساوى الوضعيه فما بعض اللاعبين والاختيارات المدرب يمكن ما كانش تقييمه صحيح هذا اللي تفقد بين الاداره بين الاداره المكتب الجامعي والمدرب الاداره والمدير الفني على القرار اللي اخذوه بكون الغاء التربص وفما تنسيق مع المدير الفني رضا الجدي على كل كبيره وصغيره التربص الجاي باش يكون خليط بين 23 اقل من 23 سنه واللاعبين يعني
1: للمتواجدين يا منعش حتى تشوفوا تربص الجيش في سيرفي باهي هذا هو فوز هذا ايش عندك كهو فقط
4: يوقع عندك يوم الجمعه يعني معز المستيري مكرم
1: باهي واضح
4: باهي يقولوا معاك لازم تسالوا اكل
1: باهي خلينا ناخذ تعليق مع عند هل بربي نسالكم سؤال هل انه حسب رايك هشام علاش وقع الغاء التربص وعلاش الياس العاشوري خرج من التربص وقع طرده ولا هو خرج
3: هو باش نحكيو اللي قاعد يتداول لانه فما برشا تفاصيل اتت تخرج خبر اليوم بفلوس بكره يبقى ببلاش اليوم ساسوفوا انه المدرب ماهوش مسيطر على المجموعه
1: هذا نحب نسالها
3: انه وقت اللي انت ملاعبي يغادر قرار مزيان معناها فما ديسيبلين باش يبعث ويغادر يقول له راه ما عندكش بلاصه اما الغاء
1: التربص
3: والغاء مباراه سولا فو ديغ انه فما كومبلو فما شكون مع العاشوري
1: فما
3: اليوم اذا كان اني جيت عندي ملاعب اسمه سي توفيق
1: زعبوب. مشى على روحه،
3: سي توفيق زعبوب ما يمشيش معايا في المنظومه. مش نخرج سي توفيق زعبوب ونقول له ربي يوجهك خيرك معايا ما عندكش بلاصه، كيما صار سابقا كونتونا في فرنسا ايمي جاكي.
1: لا ونقول علاش هذا مش منضبط وفيه ونكمل تربصي
3: اليوم. اليوم انت منتخب تونسي معناها ما يتجرأش يواجه منتخب مالي هذيا راه خوف. واللي قلناه البارح سي توفيق كونسيرنون الكروازمون دي برا انه تحب ولا تكرم عنيش مشكل، ربي يوفقه ان شاء الله يلقى طريق معبدة ويعمل نتائج ممتازة معين شعبي، ما عنيش مشكل مع الاشخاص، ولكن لو كومبورتمون اللي نشوفه فيه اليوم معناه سيوا كان من تصريحات يسعى للتنميق يحب يغطي، ولكن الايموشنال لازم يعمل انترينمون تاع جيستيون ايموشنال نتاعو. هذا واحد. اثنين اللي البارح كنا نتحدثوا فيه ظاهريا وحوايج بديهية، اليوم باب المكشوف انه فما مشاكل كبيرة في صلب المجموعة من المدرب وانت ماشي ومن غير ما نتحدثوا عن المسؤولين.
1: واضح. هاي هو الأستاذ منصف عروس، نمشي بيك مباشرة لربما إلغاء المقابلة وفجأة مالي تمشي تلعب مع المغرب، يعني بكل بهذه السهولة مقابلة يعني برمجة عندها قديش يقع إلغائها وفي ظرف السويعات يعني يلقى منافس خير من تونس، منافس ما تحصل على المركز الخامس عالميا
3: خير
1: عالميا خامس وفي طنجة.
0: كان تشوف الانطباعات نتاع الجمهور المالي فرحانين
1: اللي هما يشربوا
0: مع المغرب، قال لك انا تونس
1: به. ايوا استاذ عندك شي تفاصيل انت هكا كنت تسمع فينا؟
5: شوف جميل، بالنسبه للموضوع هذا احنا قاعدين ندوروا في حلقه مفرغه. المقابله وقع الغاؤها باعتبار كما قالوا الاولاد فما برشا توتر في الصلب المجموعه، وعملا بالمثل القائل اكسر الشر وغنيه يزي فيه البركه، لا تجي مالي تكمل على مرمى تونس معنا. هذا سبب الاول. السبب الثاني نتاع
1: اللي عاودوا لي المثل الاستاذ عاودوا لي
5: اكسر الشر وغني له يزي فيه البركه،
1: اكسر الشر وغني له
5: تكمل تجيك مالي هذا وعد باش يصير. معناه ما عادش مستعدين الملاعبيه والمدرب والمسؤولين باش يواجهوا الجمهور مره اخرى. ولو انه تو الجمهور شوف يجيك شوف ما يجيكش، معناها حتى كي باش يجيك يجيك ضرب باش يجيك معناها ضرب شي صفي حسابات. هذه النقطه الاولى. الثانيه في خصوص تغيير المقابله معناها في سعفيسه، راه منظم المقابله تونسي ومعروفة بعلاقاته الكبيرة مع المروك، فحفظا لما الوجه كما قال توفيق، لأنه فما دي زونجاجمون فما دي كونترام صحيين وفما فلوس المنظمة بتاع المقابلة شكون باش ينقذوا، لأنه هو زاد كي تحل المقابلة تنجم ترجع عليه الوحدة الأستاذ كريم ويعرف ترجع عليه المنتخب المالي ويطالبوا بالفلوس، لأنه فما دي كونترام تاع بيبليسيتي ومتاع دروا تي في وبرشا حكايات. فعلاقاته في المغرب احنا نعرفوها الكل، فيسع فيسع مشى للمغرب وحتى الماتش في المغرب مالي رابحة والمغرب رابحة والأجون رابح، فبالتالي يعني معناها الناس الكل رابحه في الموضوع هذا، حتى المنتخب الوطني رابح باعتبار كما قلت لك معناها باش ما ندخلوش في كونفلي اخر مع الجماهير والصحفيين والاعلام والمنتخب المالي. لا ماهوش بوتسوانا وماهوش شو اسمه نتاع لعبنا لبلاش اوغندا لعبنا لبلاش، فهمتني اللي مشى في بالنا نلعبوا لبلاش نلعبوا احنا صغار نقولوا نلعبوا بالدود او توفيق يعرف وهشام يعرف وكريم وطلع اللعبه بالحق. فبالتالي تفاديا لكل هذه الامور القاوا الحل الانسب. الخرجه شنو هي؟ خرجه ملاعبيه تعبين وملاعبيه مضروبين وفك علينا برا نروحوا حتى يجي جماعه الاولمبيك ونشوف. ومش صحيح معناها هذا الكل معناها مكياج. حفظا لما الوجه مشاو فيسع فيسع مشاو للمغرب القاوا حسابهم المنظم القى حسابه. بالنسبه لنا نحن نقولوا بكل صراحه اليوم المنتخب الوطني لم يعد يحتمل مقابله اخرى في ظرف صغير امام الجمهور التونسي، ولم يعد يحتمل خيبه اخرى امام الجمهور التونسي، لانه رده الفعل اليوم باش تمس المكتب الجامعي وجماعه المكتب تعرف الجماعه شاد كراسيها وقاعدين هيك. شفت انت كوبا راب وكوب دافريك وكوب دي موند وكان شيء لم يكن. فبالتالي اليوم كيف شوري معناها اللحمه الحيه بلغتنا نحن باش تمس يقول لك سكر هالباب اخويا الباب اللي يجيك منه الريح سد والسريح فك علينا خلي الناس تمشي تروح على رواحها ومشي تروح على رواحها. مع انه معنا احنا نعرفوا الفيفا المنتخبات الكل تبدا تلوج في اللي جورني فيفا او توفيق مدرب ويعرف يبدا يلوج في جورني فيفا باش يلعبوا بزيد ماتش يجربوا ازيد ملاعبيه كنا نجموا نتقالوا المقابله ذي باش نشوفوا ملاعبيه اخرين كيما برشا ملاعبيه ما شاركوش كي النفاتي وغيره ما نعرفوهمش لواش يجي ولواش يمشي، فملاعبيه ما نعرفوهاش لواش جات ولواش مشات، ما كل ليست معناها يجي ويروح ما فهمناش شكون جاب وعلاش جا. فبالتالي اليوم التعلة ذي زاد اللي قال عليه فوزي نتاع المكتب الجامعي الاعضاء ماهمش هنا، لان احنا نعرفوا شكون يحكم في المكتب الجامعي، وهي الفيفا تجتمع بالزوم والتاس تجتمع بالزوم والكوميتي الاولمبيك والكاف تجتمع بالزوم والناس الكل تجتمع بالزوم، ما عادش هذا جيب كرهبتك وتفضل مرحبا يجي نجتمع قاعدين ببعض. اليوم فما قرارات لازم تتاخذ في وقت معين. القرارات هذه مش قاعده تتاخذ وقت معين، مش مع كل مخبر. انا نحب نسال سؤال، انا جمال وبحثك الاولاد برضه وين رئيس الجامعه؟ ما نحب نعرف انه وين موجود. موجود فما رئيس الجامعه اليوم تعرفوه انتم، مع كم احترامنا للشخص ونحكي كثيفه، وين رئيس الجامعه؟ احنا صارت الفضيحه نتاع اوغندا وما تكلم حد، اليوم ما خرجش حتى بالي. معناها الفضيحه اللي صارت هذه قعدنا ضحكه في العالم، جماعه الكاف يضحكوا علينا والعالم كله يضحك علينا وما تكلم حد. فبالتالي اليوم معناها يزينا من الاستغفال الناس ومن البلاغات، والبلاغ كي تقراها هذه نتاع تأجير مقرر تقوم تضحك صاحبي. حتى الصيغه نتاعو
0: بلاغ اسمه بلاغ.
5: صحيح توفيق، والله بلاغ اسمه بلاغ، بلاغ اخر توضيحي معناها. اليوم يقول كل واحد يتحمل مسؤوليته. ركشات جامعه ركشات اكبر هيكل رياضي في تونس. يا اخوي اخرج تكلم وورينا وجهك وخلنا نسمعوك واعطينا موقفك. مثالش يا اخوي قول فسر مثالش ونحاسب اللي غلط واللي ما غلطش. هذوما الناس معناها القافله تسير وحاشيك كلمه اخرى معناها ما نعرفوا لك مالش شنو لازم نقوله. معناها ما مش حاسبين حتى لا حاسبين جمهور لا حاسبين اعلام رياضي لا حاسبين نقاد. معناها الجو جميل والعصافير تزقزق وكان شيء لم يكن. ما فهمتش انا معناها اذا كان وصلنا اليوم للحضيض بوتسوانا لعبت لنا بكارديان اسمن مني ومنك معناها وملاعبين. خلينا نقول مع كامل الاحترام للناس هذوك لانه الناس قدمت واحنا قعدنا عندنا في الكومبلكس دو سوبريوريتي احنا احسن وحيد ما عادش صحيح انا ما عادش احسن وحيد. اليوم ما عادش معناها ما عادش هما حضيض اكثر من هذه. اليوم احنا الضعاف لما كي نشوفوا الكلاسمون تاع تونس وما زدنا وخرنا في الكلاسمون فيفا
1: صحيح وخرنا ترتيب.
5: اليوم في افريقيا اللي كنا احنا من رواد افريقيا الناس جات تتعلم منا والناس تاخذ منا. اليوم شوف اليوم التاثيرات هذه على الاطر الفنيه التونسيه وتوفيق بحذات حتى خارج تونس معناها كل مره مستحويجه كنا مكتسحين بطولات وولادنا يخدموا لبرا. اليوم شكون باش يهزك تخدم؟ هذا الكل مربوط ببعضه والجامعه التونسيه لكره القدم في سبات العاميه لا حياه لما تنادي لاني دبروا في البلايص
1: يعني القرار. خلينا نختم استاذ نختم بسرعه. هو قرار حسب رايك انت اداري
0: مش معين خذاه؟
5: لا اداري. شوف هو
1: يوافق وهو
5: لم يعد يحتمل الخيبه الاخرى بالمجموعه
1: والعاشور وقع طرد ولا هو خرج؟
5: لا العاشوري البارح في الفيزيوناج اللي عملوه بعد ماتش قلل من احترام المدرب ومعين اخذ في قرار اداري باش يمشي يغادر التربص من البارح هذا قبل ما ياخذ القرار اليوم ومشى خرج على روحه لانه لاسباب تاديبيه. ولعلمك جمال هذه معلومه
1: بسرعه
5: نعطيك معلومه ولاي معنى اخبار اللي معين شعباني مستاء جدا بما وقع له في مقابله اوغندا وفي الندوه الصحفيه وعقبه اللقاء وفي الكلام اللي تقال على المقابله كانت وديه من غير تنقيط ومستاء جدا من المسؤولين الدارين
0: شكون غلط
3: وعلاش هو ما يجمش يعرف.
1: استاذ تضيف في 30 ثانيه خاصنا نخرج غنايه
2: في 30 ثانيه هو حتى تعقيب على الاستاذ نحييه. الظاهر انه فما حسبه تحسبه ما مشاش الامور من نكسه نتاع مباراه الوديه ضد بلجيكا تبعثر المنتخب التونسي بالطرب العرض. الحسبه وانه كان الرجوع ربما وراء مباراه اوغندا كنا نستناو المنتخب التونسي ينتصر وحتى مباراة بوتسوانا كيف ربما ينتصر نحصلوا 4 نقاط 6 نقاط هذا ما صارش. فالخوف كل الخوف انك تلعب ضد مالي وتنهزم يعني انت كنت تستنى في انتصار في 2 مباريات وربما تنهزم كيف ففي وين باش تمشي لهنا. فظاهر وانه الاختيارات اداريه بحته لهنا
1: كما قال الاستاذ
2: جمال بالضبط خاصه وانه حتى المباراه الوديه هذه داخله في الحساب حتى التصنيف داخل مجموعه اللي هو الشابو حتى ينجم يتراجع كل شيء يتراجع في علاقه المنتخب التونسي.
1: اي وقفه مع الموسيقى ومن بعد رجعي مازال معكم في بلان سبورت. شكرا لك يا استاذ منصف يعطيك الصحه. شكرا
5: عايش جمال.
1: الى اللقاء.

0: وعودة في بلانيت سبور. ما زلنا نواصل نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ونذكر بثلاثة مواضيع مهمة: إلغاء أو إنهاء التربص، يعني ما تربص ما اكتملش إنهائه اليوم، طبعا هذه راي بلاغات من الجامعة مش احنا اخذين القرار هذا، ثم طبعا الياس العاشوري طردوا من استبعاده من التربص، وايضا الغاء المقابله الوديه مع مالي، وطبعا المباراه هذه مالي لقات المنافس البديل وهو المنتخب المغربي. والاستاذ مصطفى عروس كان يقول انه ظاهر العمليه، يقول لي انه منظم المباراه هو تونسي، وبالتالي فما امور ماليه وتعاقدات يعني باش يخسر فيها الراجل، باش يخسر فيها دونك هل قالهم ديريكت مقابله
1: قبل المغرب
0: وافقوا، واحنا نعرف علاقاتنا مع المغرب دونك هذه طبعا
1: تسريح اللاعبين لناديهم
0: وتسريح اللاعبين لناديهم،
1: كل واحد رجع النادي
0: بربي بيه هذه ولا استفقا، اعتقد النوادي راهم فرحانين راهو
2: النوادي اكيد
1: هذا هني الفيفا نعطيك، وفي بالك السنه هذه معناها اول مره الفيفا تعطيك معناها الفترتين هذوما مع مستانسة تقسمهم، المرة هذه لا، عطاتك في سبتمبر وديبي اكتوبر، وعطاتك الاخرى فان ديسمبر، دونك انت تو نابا بروفيتي من تقول له ما يبر بشي وشدوا دياركم يا خويا، نلعب المباراة ونجيب نعاود نجمع ونجيب لاعبين اخرين ونخلي سمعة البلاد معناها ديما عالية، شنو يتغشش واحد ولا الاخر خايف على كرسيه في الجامعة هاي الغي والناس كل تروح حومة ولا شنو التصرف هذا؟
2: علاش الجرأة؟ الناس خايفة،
1: الناس خايفة اخويا شدوا دار
2: خوف يعطيك الصحة
1: يا خويا، اللي ما يجرأش اخويا مش يكون وقت التو هذا الموقف، فما شكون عامل بوتش في ليكيب ناسيونال، فما ملاعبين رافضين معين شعباني، ما نقولوا الحقيقه، فما شكون اللي يحب معناها يخرب من داخل المنتخب يا خويا طردوا وجيب غيره.
0: وقت الشيء معين شعباني ما عملش
1: اللي فيه ساعه ولات ما عملش، فما تكتلات راهو صارت فو با اوبلي يا جماعه، صارت لسامي ترابلسي
0: وصارت لفوزي البزرتي،
1: وصارت لفوزي البزرتي عملوا له لعبوا له لعبه، سامي ترابلسي زاد تقسمت على اثنين، وفما شكون ما زاد مع في امريكا، وتتذكر قبل ما يجي رونار ومع المدرب صبري لموش شكون حب صبري يقعدوا معاه وتلموا تسعه ملاعبيه وقعدوا وتذكر ولا؟
0: اي
1: دونك البوتش معناها هذا بنفس الملاعبيه ونفس الاجواء دونك عملوه بتاتر مع معين الشعباني، دونك اللي تانكو يا خويا الامور هذه تقف، واللي يا خويا في الجامعه اللي كابابل مش وقت الانتصارات، اللي تو وقت الازمه اخرج وواجه واعطي الحقائق وقول لنا خويا شنو هو برنامجك في التو ولا في المستقبل، اما اخرجوا واجهوا الناس ما تخلوناش هكا في المهموت
0: باه. هاو انا باش نحب نعدي لكم فيديو تحبكم تتفرجوا عليه، الفيديو هذا يستفيق ركز والحقيقه خذيناه يعني موجود منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ركز وقت اللي ضيع فما لاعب ضيع الكره، ركز في الصوره شو باش تعدينا، باش تعدينا شوف اللاعبين اخذ اللاعبين اللي هما قاعدين يسخنوا باش يلعبوا، ربي عاود لنا عاود لنا مره اخرى يعني هاو قمة التركيز هنا، احنا نبحثوا على هدف الانتصار وشوف الجو اللي عاملين لهم لاعبين
2: اثنين في دقيقة 75
0: دقيقة 75 فهمتهمش معناتها قاعدين يفدلكوا قاعدين يعني ما اخذ اللقطة ما تعليق كان اللقطة هذه
2: لا مبالاة معناها التصوير تعكس لك كل شيء معناها كان جد دنيا دنيا ناس على اعصابها وناس يعني بها ربي معناها
0: شوف شوف لا في
2: حرمة في كل الحركات
0: يضحكوا على الحارس
2: معناها الملاعبين
0: يضحكوا على الحارس لهي بالحارس معناتها يضحكوا على الحارس
2: لا والله والله
0: الحارس اللي وقفنا ذاك راهو
2: يرحم والديك معناها اللي يوجع القلب انه هما شكون فاليري ورفيعه وشوشان نعرف شكون الاخر معناها الصوره في حد ذاتها تعكس لك الاجواء وتعكس لك الروح نتاع منتخب ومجموعه خاطر المنتخب عمره ما ينجح راهو اسبانيا حكينا عليها نحن اسبانيا ماهيش انديفيدواليتي بالرغم انهم عندهم الانديفيدواليتي من لامين يامال وانت ماشي ولكن المجموعه هي اللي تصنع الفارق نحن المجموعه اذا كان الريزولتا نتاعها تتجلى في الغاء التربص وطرد الملاعب وغيره ولكن قبل ما نوصل للريزولتا هذيك شوف انت التفاصيل البسيطه اللي تعطيك لمحه على اللامبالاه وكيفاش يتصرفوا الملاعبيه وقت اللي فما تصويره اخرى وفيديو اخر نتاع واحد من جماهير المنتخب الوطني اللي كان متواجد في المدارج معناها قريب عرق اللي قطع له والراجل يعني به ربي يجم يكون معناها من محبين اللي تو نبكيو عليهم ما عادش موجودين علاش على خاطر انتمائه للوطن انتمائه فقط للدرابو نتاع ليكيب ناسيونال هو عرق باش يتقطع له الاخرين ما
0: عملوش لا صوره
1: قلت لك البارح هاني فشل ما عادش صدفه الفشل ولا معناها
0: متكرر
1: ولينا تبعنا مع الفشل بدون بدون ايقاف النزيف جوسكا كون والناس الباقي نايمه في العسل خلي يقعد
3: وحتى في ربط سي توفيق تتذكر
1: تفضل
3: قبل ما يغادر المنتخب التونسي ويسافر نحو المونديال مش وقع معناها نداهم رئيس الجمهوريه
0: للتصرف. صحيح صحيح.
3: وما شفناه الصور وفيديوهات ملاعبيه تضحك.
1: صحيح.
3: هم يضحكوا. وهو يضحكوا لهنا.
1: اخذوا قرار
3: ولا شيء. صحيح. ونهار كامل هما يضحكوا، يعني يضحكوا على شكون؟ يضحكوا على رواحهم ولا يضحكوا على شكون؟
0: لا توا ولاو نجموا كان يضحكوا على رواحهم.
3: لا ما فماش انضباط. ما فماش انضباط. توا يحكي لك حتى الاستاذ وسمعنا هذا في الكواليس. معناها في إعادة الواحد المباراة والفيزيوناج وكذا، معناها ما فماش حتى احترام للمدرب ونقاش على اليمين وعلى اليسار، وهذا آخر انت يخرج عليهم ما فماش.
0: إيه يعني بربي باش نطرح سؤال، هنا باش نطرح سؤال واعتقد انه تشاترني فيه الرأي، والسؤال طبعا موجه للإطار الفني للمنتخب معين الشعبي. إذا كان انت معين زاد جاي من نهار الأول وما تفرضش الخيارات نتاعك، ما تفرضش خاصة القائمة نتاعك، إذا كان القائمة هذه جبت خطر حسب ما يبدو سي توفيق أن القائمة هذه جابها تلز باش يجيبها حسب تسريحات وورا تلز باش يجيبها، ويوعد أنه فما لاعبين ما عادش باش يعيطلهم، وأنه بروشين مو فما استراتيجية متاع أربع سنين. يا ودي راه استراتيجية تجي من نهار الأول. أنت كي جيت هاو شفنا، شوف زيدان مدرب المنتخب الفرنسي فما تقريب سبعة عناصر نحاهم مش موجودين.
2: جميل.
0: دونك ظهرت البصمة نتاعو من الدقيقة الأولى، عنده لاعبين يشوف فيهم انهم هما لازم يكونوا موجودين في المنتخب، مع ديشان ما كانوش موجودين عيط له ديريكت وعطاهم فرصته، وفما لاعبين ما عادش باش يرجعوا للمنتخب الفرنسي كيف كيف المنتخب الايطالي.
1: صحيح.
0: غير الفريق نتاعو تقريبا 90% بعد الانسحابات وبعد النتائج الخايبات، وتقريبا نشوفه في منتخب جاي وقادم على خطوات ثابته. مش كان المشكل كان زوج منتخبات هذوما، شوف المنتخبات الكل، يعني حتى المنتخب البلجيكي تخبل بلجيكي فما عناصر كبيره سي
1: جزائر او جيرانا
0: جزائر زاده جزائر او بدل 100%. مانيش عارف انت سي معين جاي بنفس العناصر، وتعرف انت العناصر هذوما انه فيهم عناصر رافقت معهم الخيبات، فما عناصر اللي ربما الجمهور ما عادش قابلهم. فما معلش انا
2: فما حاجه بسيطه جمال، انت باش تنادي الملاعبي اضعف الايمان تتصل به تشوفه معاك في الفكر نتاعك ولا ماكش مطالب انت تجيبه باش تستيم على نشوفوا ان الملاعب هذايا يتماشى الفكر نتاعي ولا ما تعرفهمش انت، ما تفرجتش على كيب ناسيونال ماكش تونسي. معناها فما معطيات، وسامحني انا كي نجي نقول سي في نتاع ملاعبي مانيش نحكي وين كور وما كورش، هذيك تنجم تلقاها انت في اي موقع من المواقع الرياضيه، ولكن انت السي في نتاعو هو شنو بوان دو ديسيبلين بوان دو انتغراسيون. علاش نحن ساعات ملاعب يجيب شيء على الانديب نتاعو ويقع صرف النظر عليه على خاطر يبحثوا فيه يلقاه موج ديسيبليني ولا ما يتمشاش ولا عنده انت كيب ناسيونال هذا ما تعرفوش.
1: يا هشام هو في الديكلاراسيونات نتاعو من المباراه الاولى شفت الماشي، هو شعل الماشي وخلاها تمشي، فهمني؟ وقت اللي تعملت الديكلاراسيون وتقول راه هذوما معناها انديريكتومون راهو في المستقبل.
0: فما برشا مش نعيطوا.
1: شنو الريكسيون نتاعهم بعد وقت اللي تهبطهم وتهبط ملاعبه مش في مكانه وزميله اللي جايب وانت ظهير يمين ما عندوش اصحابه مع سوليدير ويلقى روحه ما يلعبش للمره الثانيه شو اسمه الريدروا اللي جا
0: النفاتي.
1: دونك كومباني فما ملاعبين زاد اللي تغشوا وعملوا رده فعل في الاجتماع بيدو نتاع الفيزيوناج. دونك تحس اللي فما جو اللي هو بيدو موان خلي ساعه يوفا ستار وبعد ديكلاري شنو اللي انت مش تعمل في المستقبل مع الملاعبين هذوك. اما انت تعلمي لا ماش دونك هاك لا ماش توي ماش هاك النتيجه تفرقعت الدنيا الكل ولا سويت الله اعلم شنو، لانه زاد صمت القصور بتاع الفيدراسيون اللي باقي الجماعة نايمين.
0: هو البارح فوزي قال لك فما زاد
1: في مشكل بيناتهم زاد
0: قال لك فما عدم تجاوب بين برشا
1: قال لك سي معز
0: الاعضاء لانه الاعضاء اللي كانوا العضو اللي كان شد المنتخب
1: بعد العصا في العجله في الاخر
0: شو هذا كلام تو هذا
1: من وصلنا
0: غادي وانا نحب نسال وين السيد الوزير اللي هو طبعا دعم المكتب الجماهيري ويعني واجتمع بهم وتقريبا تو ولينا نحكيوا على منتخب السيد الوزير ونحكيوا على مكتب السيد الوزير ونحكيوا على كورة السيد الوزير. اعتقد انه يزمو يظهر ويورينا
1: الفشل والاخفاء ومفروض تقدم استقالتك وتمشي.
0: واضح.
1: احنا لا احنا نزيد ماذا بين تورني فيس وكل كل شسمه ونقعد في الكرسي
0: ايه. بعد شويه نحكي على الملعب الاولمبي بسوسه. هشام بحث لنا علاش الملعب الاولمبي بسوسه الى حد الان الكراسي ما يعني ما تركبوش، لانه فما دات تورا دات الاولى سمعنا بها ثم دات الثانيه دات الثالثه. نرجع بعد الموسيقى.

0: 6:41 دقيقة. طبعا قلت الملف يتعلق بالملعب الأولمبي بسوسة اللي تتذكروا كل اللي برشا جماهير النجم تتسائل. طبعا من بين الحاجات اللي ما خلاش الملعب هذا مؤهل إفريقيا هي طبعا النقائص اللي موجودة خاصة على مستوى الكراسي. نعرفوا اللي أكثر من زيارة وأكثر من قرار وأكثر من تاريخ وإلى حد الآن ما زلنا مرينا حد شيء. دونك نسألك هشام، ما ذول اللي عملت شوية أسئلة وبحث وين وصلت الحكاية، ولو أنه احنا كنا نتمنى أن يدخل معنا مسؤول، ولكن تعرف كل اللي طول المسؤولين ما يتكلم لك لما يبدأ عنده قرار فيد وعنده حاجة وتوريزاسيون غيرها. دونك ولينا ما فهموا الحكاية.
1: على كل حال، هو لا محالة الملف متاع ملعب أولمبي بسوسة ولا مسلسل وكثرة برشا كلمات، ولكن كي استقينا المعلومة من أهلها لقينا أنه الملف متاع الكراسي ولا والصفقة هي في حد ذاتها تنقسم ثلاثة. فما بارتي خاصة بليتونشيتي وليتونشيتي كيش أتمنى نخوض فيها بالوحدة بالوحدة
0: خاطر عندي مثال.
1: فما ملف يعطيك الصح، فما ملف ليتونشيتي وفما ملف السينياليزاسيون وفما ملف الكراسي. هذوما ثلاثة لي تخوالو معناها هما ثلاثة ملفات اللي هما فيهم الصفقة متاع الكراسي. واحدة من أهم النقاط المهمة في الدوسي
0: هذا هي
1: ليتونشيتي. الصورة هذيك اللي توقع دي نشوفه فيها هي صورة متاع ملعب رادس،
0: لكن هنا هي متهرية دي مشكلة في
1: الصحة. وقت اللي انت
0: خذيت لنا مثال خائب توهك،
1: لا خاطر هذاك إذا كان انت بتخدمش ليتونشيتي على ريجل دولار هذاك ايش يصير؟
0: وهذا صار في ملعب رادس،
1: هذا كان في ملعب رادس. معنى انت اليوم اذا كان المسؤولين ومشكورين، كل انسان يتقي الله في خدمته ويخدم خدمته راجل دولار مطالبين نحن نشكره. اليوم الملف اللي بدا به المسؤولين معناها على الدوسي هذا هو ملف ليتونشيتي. والنقطه اخرى الايجابيه سي توفيق شنو هي؟ انه اليتي بلانيفي باش يبداو بالفيراج فيزيتور وين فما موجوده الصبوره اللاعبه. كي جات التريف قصوا على هذيك ومشاو للجرادان. علاش؟ خاطر الجرادان تقريبا جيشي فيرمي، معناها الجمهور بتاع النجم الذي ساحلي معناها سي بون، معناها الجرادان والجرادان هي البلاصه الوحيده ما تجمش تحولهم جمال. ما تجمش انت تقول اني جمهور الجرادان باش ينزلوا للشنوا، لانه تبارك الله معناها ديجا بالحملات نتاع لابون مونيت الور هما تو استغلوا التريف وبداوا بالجرادان. انت كي تكمل الجرادان باش تلقى روحك عندك باقي الليلو الاخرين تنجم تحول الشنوا للفيزيتور هذا ولا معناه للفيراج هذا ولا والفيراج الاخر تحوله للشنوا اكسيتيرا. المفيد هذا الدوسي الاولاني اللي هو اكبر دوسي فيما يخص الملف نتاع الكراسي. الحاجه الثانيه اللي هي بسيطه ولكن هامه في الهومولوجاسيون شنو هي؟ سيناليزاسيون ليكزيت لي سود سكور كل الحوايج هذوكم تعرفهم ديجا متر، معناها هذوكم امور قانونيه مطالبه، هذوكم زاده ماشيين ريجل دولار امورهم على العال. الحاجة الأهم واللي الناس تستنى فيها والجماهير تستنى فيها شنية سي توفيق؟ هي الكراسي. الكراسي والحمد لله الفورنيسور هو إسباني والفورنيسور قاعد يحترم في المواعيد متاعه في معناها البعثات متاع الكراسي قاعدين يوصلوا معناها بالأجزاء بالليفريزون بالليفريزون معناها قاعدة تجي أريكل دولار. والدات اللي عنا هي اخر اجال تعاقديه مع اللي واخو الصفقه هذه هو 8 جانفي، معناها ماكس 8 جانفي باش تكون كل شيء مسكر اريك دولار. حتى كان فما حاجه راهي حكايه بسيطه، ولكن الحاجه اللي تبشر بالخير انه هذا التولوم تاع الكريسي شمشوا لدوسي اخر. في الزياره الاخيره نتاع الكاف هما ايزون معناها لوحوا بالعربيه، معناها لوحوا انه فما بوسيبيليتي معناها لي بروشين زاني الغازون الهبريد باش يولي اون اكزيجونس بريمورديال، معناها باش تولي اساسيه، معناها ما تولي تاخو انت لومولوغاسيون تاعك كان ما يكون الغازون تاعك هبريد. ابان الحاجه والخبر اللي صار اللي نجموا نبشروا به عشاق النجم الذي ساحل وعشاق كره القدم التونسيه لانه ما عندناش رادش ما عادش نجموا نلقاو انه الصفقه ان شاء الله نتاع الغازون هبريد الاموال نتاعها الحمد لله مرصوده حسب الناس اللي عطاونا المعلوم وبارك الله فيهم. قلت له تتكلف برشا ولا لا؟ الفلوس المرصوده معناها جاهزه بحول الله، وان شاء الله لو بلي تو بوسيبل دوب ما يغلق الملف نتاع الكراسي باش يخوضوا فيها. والدات نتاعها باش تكون باش يبداوها مع نهايه الموسم الحالي وتتسكر قبل بدايه الموسم القادم.
0: القادم شنو رايك توفيق؟ توا النجم
2: العمل
0: هذه معطيات اخرى تاع
2: الشباب قاعدين يخدموا وقاعدين فما تاخير؟
0: لا فما تاخير، تاخير واضح
2: واضح وجلي، ولكن اني سؤالي استاد سان دوني الكراسي تعملوا في تونس في بالكم الناس الكل علاش احنا كراسينا نجيبوا فيهم من اسبانيا؟
0: هذه صفقه
1: ابيل دوفر،
0: هذه
1: هنا ابيل دوف
2: ولا النوعيه نتاع كراسينا اللي مصنوعين في تونس
0: مش هنا صفقات صفقات صفقات كل واحد يقدم ابيل دوف يعني فما فما صفقات تقدم والاتحاد عنده صحه ليه هذا هو احنا استفيق علاش نوقفوا في ويل المصلين احنا ما هيش مشكلتنا الكراسي لا مش مشكلتنا الكراسي من برا ولا من هنا احنا مشكلتنا بشيرك ولا كراسي ولا بشيرك وقتاش
2: بشيرك ان شاء الله من هنا الجان في بشيرك اي معناتني يعني معناها بون هي مش ندخل لي في اثنين اخرى
0: لا لا ادخل لي انت حر ادخل
2: ليه لانه شيء يحس في نفسي يعني كي نسمع الكراسي نتاع سان دوني من تونس خرجت والصفقه تمت والممول معناها نتاع المعمل التونسي ويني نجيب
0: عندك تحب سلعة تونسية وإنما
2: تونس ليش ما تشجعش المؤسسات نتاعي في تونس
0: سامح سامح تشجع فيه ما تونس تونسي
2: نشجع فيه ليش ما نشجعش
0: تونسية
2: سيدي الكرسي لا بتجي تكون لا لا استنيني صح
0: لا لا لا لا لا سامحني
2: في لبستي وجلابس وكل تونسي ولا من برا ولا حاجة
0: لا سامحني
2: لا استنى صح الموضوع دي ما دخلش ما تعومش الموضوع
0: لا دخلنا نسأل سؤال وبعد
2: ما تعوذوه ما تعوموه
0: ما تشعوا فيه نسأل سؤال
1: هو كلام خلص
0: سامحوني فما سؤال نحب نسأل
2: تفضل اخوي
0: انت ثلاثة
2: من برا
0: انت ثلاثة حاجات لبسها
2: من برا من برا كل شيء من برا
0: السورية من برا والكاسكيت
2: من برا كل شيء من برا
0: هيك واصل لك هذا حبيت نعمل ملاحظة هذه واصل باهي واصل
1: الناس تحيي فيك على اللبسة
2: يا ولدي على الكرسي هاني علاش
1: نرجع لك
2: يا ولدي عندنا في الساحلين هذيك
1: ربي
2: كي تكسر لي كرسي نجيب من اسبانيا
1: باش نعوضوا هو طلب عروض كي يكون ماهوش انترناسيونال كي يجم يكون ناسيونال
2: فور اكزامبل
1: لهنا فما قوانين
0: باش نجي له سيدي فهمنا شو معناتها طلب عروض
1: طلب العروض يجم يكون ناسيونال فقط
0: ما معنى طلب عروض
3: ما في شيء هو طلب عروض كما اي طلب عروض راه انت مش تحط شروطك تحط على يعني وطني ولا ولا ولا
0: ولا دولي
3: دولي كما فسر
0: وعلاش تتيح الصفقه عند اللي تناسب مع امكانياتك وتعطيك سعر
3: باهي حتى ياكد لك هشام تقريبا طلب العروض الثالث تقريبا الثالث الاول ما فما حد شيء الثاني كيف كيف معناته الوحيد اللي يقدم الوحيد
0: خاطر فلوسك شويه راه مش برشا
3: تصور مع التوفيق الوحيد اللي يقدم وهنا اليوم نستنى
1: فما حاجه اخرى سمحني متر قطعتك تعرف تعرف تعرف جمال انه الصفقه نتاع الملعب الاولمبي بسوسه راهو الفلوس اللي كانت مرصوده من الاول تكفي وتوفي ولكن بحكم انه نحن اون اترو تريني حتى ويكمل يعني يذكروا بالخير عندي صعب يقول لك بالدار العربي كل مره زيد يا جوره معناها بحكم انه استاد سوسه صارت برشا تاخيرات قالوا الحاجه اللي كانت بلف ولات ب 10000 قالوا الفلوس هيك علاش المتر معناها كلمته صحيحه اذا كان نعم طلب عروض وما نلقى حد شيء ما نلقاش عروض خاطر الناس يقول لك اني مثل انت ما عملت تحكي عليه مثل التونسي يقول لك اني كمش نقدم في طلب عروض واني ما نربحش شنو اللي يفيد نتاعي
0: اللي يفيد نتاعي واضح واضح هاي نعملوا
1: اما حبيت سي توفيق يعلق على فاست الجازون اللي بريد
0: اي معلق
1: خاطر اولا انت كمدرب وثانيا اذا كان نحن ان شاء الله امور الحق سي توفيق
0: امور الكل دخلت بعضها كي سالتوا على اللبسه
1: لا لا بالحق
2: لا لبسه سي جمال اللبسه نتاع سي جمال من خسرها الليل
0: ومخيطه في تونس ما حكيتش اخويا
2: اي اما يا ولدي الموضوع
1: هذا لا معناها في عجاله هي اللقطه بكري تحدثنا في الاوف انه فما المطر تقطر معناها في كامب نو وغيره ومتعب ولكن نحن
2: برشلونه
1: استاد برشلونه جبدنا اليوم انك تضمن البريد معناها معناها كما نقول مواصفات عالميه هذه حاجه معناها ستاناتو معناها بالحق حاجه طياره على خاطر اليوم ماشي اكزيجونس عامين القدام سولي اكزيجونس
0: وقت سولي تو شكرك حاجه
2: والله يعطيك الصحه معناها نجيبوا لي بريد ونلعبوا في رمضان نص النهار
0: باهي اي نعم ترتاح من بعد نرجع

0: 52 دقيقة نحب نختم بتحية للمنتخب الأولمبي. مادام احنا حكينا برشا أمور سلبية المنتخب الأول، لابد أن نحيي المنتخب الأولمبي اللي عمل نتيجة إيجابية البارح في الملعب الأولمبي بسوسة وانتصر 2-0. تقريبا عمل الخطوة للترشح، هي الصور نتاع الفرحة، وكنا حاضرين كجوهر البارح في ملعب الأولمبي بسوسة. أجواء ممتازة، ملعب ممتاز خاصة في الإضاءة وفي الحضور الجماهيري، وطبعا الملاعبية نتاعنا قدموا مستوى طيب. خلي لكم كلمة تحية للفريق هذايا بقيادة أنيس بوجلبان، نوفل الشبير والفريق لمع التوفيق. بصراحة
1: ألف مبروك، بصراحة ألف مبروك للإطار الفني، ألف مبروك للاعبين على الأداء، ألف مبروك زادة كيف للأجواء اللي صارت فيها معناها المباراة. أجواء طيبة جدا، الملعب، الديكور، الأجواء، الجمهور حاضر،
0: واختيار مدينة سوسة كان ممتاز دقيقة
1: ككل دونك، والأداء متاع اللاعبين زادة تشوف اللي الاندفاع من أول دقيقة لآخر دقيقة، ناس تقاتل على كل الكرة ضد فريق ماهوش بطل الفريق البنيني، ولكن المنتخب التونسي كان أجدر وكان هو المبادر بالتسجيل ضربة جزاء، وزاد الهدف الثاني نتاع بن علي اللي قتل به المباراة، والهم جدا الهدف الثاني. علاش يا جماعة؟

0: ايه راهم يرجعونا.
1: دونك المغرب والجزائر الكل ما يلعبوش بريميتو.
0: واحنا نلعبوا
1: احنا نلعبوا بريميتو خاطر الكلاسمون تاعنا
0: متاخر.
2: كلمه للشباب برافو لنيس بوجلبان لانه خدمه يخدم فيها جباره. نوعيه الكوميونيكاسيون نرجع نقول راهو ليدرشيب معناها مدرب ما عندوش كوميونيكاسيون على ريغل دولار راهو ما ينجمش يوصل لانه ولات سي تانا تو. رانا لعبنا ضد منافس المباريات نتاعو الاخرانيه كلهم انتصر بلس دو معناها رابح بفارق زوز اهداف معناها ما نحقروش المنتخب البنيني. ولكن البارح منتخب الوطن التونسي وخاصة رأس الحربة بن علي قاعد يوري في مردود محترم لأنه نجم نلقاوه القدام. وكيما عاتبنا ولومنا على المنتخب الكابر والمدرب راهو اليوم إذا كان نستخدم ونستعطي صورة تليق بتونس كرة القدم التونسية
0: نقولهم
2: برافو وواصلوا لأنه إن شاء الله هذوكم النواة نجم نبنيو بها القدام.
0: هيك يا سي كريم كلمة خيرة
3: في زوز نقاط الحقيقة هو الاختيار الملعب الحقيقة ممتاز ملعب سوسة ماذا بينا نشوفه كذلك المستير علاش لا
0: صفاقس ونشوفوا منتخب الكابر
3: ورسالة حتى ممتازة حتى من الجماهير ولو انه المباراة كانت في بداية اسبوع ده رسالة ممتازة من الجماهير ما شفنا حتى شيء كان حاجة طيبة ودزوا مع المنتخب التونسي. العلامة الكاملة لجوز اهداف لعمر بن علي حارس المرمى انس الخرداني فما نواة ممتازة جدا وراها هي يعني النواة الاولى حتى المنتخب الوطني الاول ان شاء الله يعني يقع التدعيم به المنتخب الوطني التونسي في قادم الاستحقاقات.
2: فما بوان جمال باش ما نظلموش حق الجمهور لانه الاشاده كامله نتاع لاعبيه لو 23 بالجمهور اللي كان حاضر معناها كيما نعاتبوا الجمهور اللي يكون خارج عن الموضوع الجمهور اللي كان حاضر البارح ان غرون برافو يعطي الصحه.
0: يعطيهم الصحه شكرا لك بكل شكرا لك توفيق غدوه لبسه جديده بيان سور
4: ان شاء الله
0: شوفوا بيان سور
4: غدوه
0: برافو جيب التونسي غدوه
4: اي مش نمشي لله مش نجيك بالجربي
0: باهي مرحبا
4: ربي بمناسبه 50 اساتذه نتاع التربيه البدنيه لانه هذوكم راهو عندهم باي تاع قصر الصعيد خاملوا ال 50 نتاعهم وجاو الاساتذه كل اليوم الاختتام
0: تغدو أن نأخذ حاجة عليهم
4: دونك فريمون يعطيهم الصحة. الناس خدمت وخرجت روتريت وعطات برشا للرياضة التونسية ورجعوا تلموا مع بعضهم وملتقى كان هايل معناها هايل اللي تلموا فيه برشا أساتذة اللي عندهم برشا ما شافوش بعضهم من كل ولايات الجمهورية وهذوكم هما
2: حتى برا من تونس
4: هذوكم هما اللي معناها كانوا المؤسسين تاع الرياضة اللي مع الأسف الشديد معناها سبور سكولير وخر عنده سنين.
0: شكرا لكم غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت ما غدوة عنه ضيوف عن الضيوف عنا إن شاء الله أبطال إفريقيا في الكرة الطائرة. شكرا لكم. شكرا.

0: بتحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
1: ضد محمد الدولي.
0: ما تخليهاش في قلبك.
1: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
1: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
2: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: أول واحد فيه هب اللف.
3: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بعد 4 سنوات من صدوره تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بأحكام جديدة. وبعد 12 عاما التحالف الدولي لمحاربة داعش ينهي مهمته في العراق. في تفاصيل أخبارنا، صدر بالعدد 96 من الرأي الرسمي للجمهورية التونسية المنشور هذا اليوم الأربعاء المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ويتضمن المرسوم الجديد فصلين اثنين، حيث ينص الفصل الأول على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وتعويضه بأحكام الفصل 24 جديد، والتي أقرت العقاب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج والترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعة كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على الحقوق، حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كما قرر الفصل العقاب بنفس الخطية لكل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار، وتضاعف هذه العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيس الجمهورية للتداول في عدد من مشاريع المراسيم من بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022. ويعتبر هذا التنقيح الأول الذي يطرأ على هذا المرسوم المتكون من 38 فصلا، والذي يهدف وفق فصله الأول إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في هذا المجال في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك أن السفيرة الأمريكية لدى تونس بيل بازي سلم رسميا معدات أمنية إلى الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز $1,000,000، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. السفارة أوضحت أيضا أن هذه المعدات التي مولتها الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها دعم قدرة تونس على تدريب أعوان تنفيذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز مقومات الأمن في البلاد وفي المنطقة عموما. تحيي تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء بلادنا وترسيخ قيم التضامن والتكافل ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال. وزارة الأسرة أصدرت بيانا بالمناسبة أكدت فيه أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 باعتبارها إطارا مرجعيا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسات الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية. كما تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير منظومة متكاملة لرعاية كبار السن تقوم على دعم الرعاية داخل الأسرة ومحيطها الطبيعي وتعزيز خدمات الرعاية والمرافقة بالمنزل وتطوير الرعاية المؤسساتية لفائدة الأشخاص فاقدي السند العائلي أو المادي، إلى جانب دعم المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكبار السن والاستفادة من خبراتهم ومن تجاربهم. دوليا، أعلن البنتاغون اليوم أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق بعد انسحاب القوات من قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان ليطوى بذلك فصل عسكري استمر 12 عاما انتهى بهزيمة تنظيم داعش، حيث أكد المتحدث باسم البنتاغون تشون بارنيل أن الانسحاب يمثل ختاما ناجحا لهذه المهمة العسكرية. بإنذار أمني خطير وهبوط حاد ثم انقطاع مفاجئ لإشارة التتبع انقلبت رحلة اعتيادية لشركة فلاي دبي متجهة إلى كيان الاحتلال الصهيوني إلى حدث عالمي استقطب عشية هذا اليوم أنظار عشرات الآلاف من متتبعي حركة الطيران، إذ بثت الطائرة رمزا ملاحيا يدل على تدخل غير مشروع أطلق شرارة استنفار أمني وعسكري واسع لتنهي مسارها بهبوط اضطراري غير مجدول في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية. هذا وقد كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل حول ما جرى داخل قمرة قيادة هذه الرحلة، مشيرة إلى وقوع عملية طعن ومحاولة لتحطيم الطائرة في سيناريو وصفته الأجهزة الأمنية العبرية بأنه كان قريبا من التسبب في كارثة كبرى. ختم هذه النشرة بفكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط ثم تشمل آخر الليل جهتي نابل والساحل، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب فضعيفة ومعتدلة ببقية المناطق، والبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل التونسية. شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
4: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.

0: طرابلس على جوهر اف ام الدنيا وما فيها أمرة الحب سقينها
1: أما قلبي تنسيني أمرة الحب.

0: 8:30 في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوض الصحيح كما عودناكم كل 4 من 8 ل 9، موعدكم مع المسائل القانونيه، مع القضايا، مع الاستشارات، مع الاحكام والقرارات. رحبوا بكم ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل ومعز خياطي في الاخراج، حسام القايد في الديجيتال، باش نكونوا معكم في سويعه من زمان. وكما عودناكم بالفقرات الكل موضوع اليوم باش نحكيو على الفرق بين القسمة والتقسيم والفرق بين القسمة والتخصيص في القانون المدني والقانون العقاري. تحت المجهر نرجع للقضية اللي هزت الرأي العام الأيامات اللي فاتت، الجريمة الشنيعة، جريمة الاغتصاب الجماعي اللي تعرضت له البنية القاصر يقين في الملاسين. الجانب القانوني في الموضوع، الملابسات، التهم الموجهة للمعتدين، وشنية الأحكام اللي نجموا يواجهوها. في آخر الحصة قانوني ولا غير قانوني، 5 أسئلة والإجابة تكون مع المختص رقم 1 الدكتور عبد المنعم عبود، أكيد دكتور في القانون، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: أهلا بك سي غازي، ومرحبا بكافة السادة المستمعين ومشاهدي قناة وإذاعة جوهرة FM TV.
0: شكرا لك، إن شاء الله تكون
1: تحية أيضا سي معز وأيضا سي منير حفظهما الله.
0: أي أي بي
1: ورعاهما بكل خير، ورعاهما
0: ورعاهما. باهي، باش نبداو بالموسيقى اغنيه واحده ونرجعوا مع اول فقرتنا.
2: خذ الصحيح

0: اليوم. نرجع معكم من جديد في خوض الصحيح ونبدأ بموضوع اليوم، وقت اللي نحكيه على الفرق بين القسمة والتقسيم والفرق بين القسمة والتخصيص. وقت اللي تقول قسمة تنجم تقول فرز، تنجم تقول توزيع، تقول تقسيم، تنجم تقول تجزئة عمرانية. شنو المفهوم في بالنسبة لزوز مصطلحات؟ شنو الغرض منهم وشنو ما الأنواع؟ هذا الكل باش نعرفه معك دكتور عبد المنعم عبود، نعطيك الكلمة.
1: شكرا سي غازي. في الحقيقة هم مفاهيم متشابهة إلى درجة أن البعض يستعملهم على أساس الترادف في المعنى. معناها بالنسبة لي كما القسمة كما التقسيم،
0: واللي هو
1: القسمة والتخصيص ما هوش بعاد على بعضهم. يعني بالنسبة لي هو كله في نطاق الانفراد وإفراد الملكية. تبقى بالنسبة للقسمة والتقسيم، سعنا بدأوا باللي دو نوسيون هذوما اللي هم في الحقيقة مفاهيم لغويا متقاربة من ناحية المعنى مختلفين تماما. كي نقولوا القسمة راهو في الحقيقة تصرف قانوني وإلا حكم، لأنه القسمة وقت نكونوا احنا في وضعية شيوع، يعني مجموعة من الأشخاص يملكوا عقار أو منقول وحصة كل منهم غير مفرزة
0: أي
1: وفقا لتعريف الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية. لهنا باش نلقاو روحنا في إطار وضعية شيوع، والوضعية هذه في الحقيقة هي وضعية متناهية وليست لا متناهية، ولابد أن يأتي يوم، لأن المشرع لا ينظر إلى وضعية شيوع لا نظرة ارتياح ولا نظرة ترحيب، وبالتالي من هذا المنطلق لابد أن تنتهي هذه الوضعية عاجلا أو آجلا. ومن وسائل إنهاء الشيوع فما هذا التصرف القانوني اللي هو في الحقيقة اسمه القسمة. القسمة بالفرنسية لو بارتاج. اش معنى لو بارتاج؟ احنا كشركاء إجا كل واحد نميزو بجزء من العقار، وتكون الجزء متاعو مفرز وواضح الملامح من ناحية الحدود. قبل وقت اللي كنا في حالة شيوع كل إنسان يملك لكن ما يعرفش البارتي متاعه وين. يملك منابات، يملك بيات، الباي نجم يكون لهنا، نجم يكون لهنا، نجم يكون في بلاصة أخرى، ما تعرفش، ما تتبين ملامح الملكية، وبالتالي تتيسر عملية إفراز الملكية إلا بموجب إما تصرف قانوني اتفاقي بالإجماع من طرف كل الشركاء على قسمة ذلك العقار أو المنقول. يعمل يعني الناس كل يقولك يسمات داكور، يقولك هاي باش نقسمه ويجيوا صحوا الناس كل على عقد اسمه عقد القسمة أو المقاسمة. والمقاسمة هذه تكون مقاسمة اتفاقية بإجماع الجميع. وإذا كان واحد برك يقولك لا مش عجبتني البوزيشن متاع العقار متاعي أو الجزء اللي قال لي بطريقة القسمة المقترحة ومشروع القسمة، وقتها ما عدناش نمشيه القسمة اتفاقية، نمشيه للقسمة قضائية بارتاج جوديسيير. وقت نمشيو للمحكمة نستدعو كافة الأطراف، نعينو خبير والمحكمة تصدر حكم، وهذا الحكم اسمه حكم قسمة، هي مقاسمة قضائية. إذا المقاسمة أو القسمة لو بارتاج يكون إما بموجب اتفاق شركاء على الشياع يجتمعوا يتفقوا على قسمة العقار أو المنقول وفقا لما لهم من منابات، أو أنه نمشيه إلى المحكمة في صورة عدم الاتفاق، ولو أنه حتى شريك وحيد يبدي اعتراضه على مشروع القسمة وقتها نمشيه للمحكمة ونلتجئ إلى القضاء، والقضاء هو اللي بيش يفرز ملكية كل شريك.
0: يعني الشريك وحيد ينجم يخليك تمشي للقضاء،
1: يبدأ حتى 100 شريك وشريك وحيد يقول لا يلزمنا نمشيه للقضاء.
0: واضح.
1: وقد تكون القسمة في هذه الحالة مرهقة ماديا إلى أبعد الحدود.
0: واضح.
1: فضلا عن طول الإجراءات. توا لبارتاج. لبارتاج هي عملية أكثر منها عملية هندسية على العين. لبارتاج. للوتيسمو التقسيم.
0: هذا التقسيم بالضبط.
1: لبارتاج هذاك القسمة. للوتيسمو شنو هو؟ في الحقيقة هي عملية على الميدان باش نقسموا قطعة إلى أجزاء. راو مش معناه إذا كان فما تقسيم بالضرورة فما أشخاص مازالوا يستناو كل واحد باش ياخذ الباي متاعه فك التقسيم. نجم يكونوا في وضعية شيوع، يعني كل عقار في وضعية شيوع ومع ذلك يقع التقسيم.
0: يعني نجم يكون التقسيم عنده صبغة عمرانية،
1: ينجم يكون عنده صبغة عمرانية، ولهنا شكون يقوم به العملية هذه؟ يقوم به مهندس محلف تابع لديوان قياس الأراضي أو مهندس مصادق عليه من طرف ديوان قياس الأراضي. هذا في فترة ما بعد التسجيل، المهندسين تابعين ديوان قياس الأراضي يختصوا بعملية التسجيل، ولكن في فترة ما بعد تسجيل العقار شكون يقوم بعملية التقسيم وفقا لمشروع معين وفيه الإيجار وتصدق عليه وزارة التجهيز المشروع هذا، ومن بعد يمشي على العين نحدد الملامح متاع القطاع، ومن بعد هذا يتم إفراد كل قطعة من الرسم الأم أو من العقار الأم برسم فرعي وبقطعة مستقلة، هذا يتم عملية تقسيم كأنه أون فا بارتاجي أن جاتو. هو نقول بارتاجي من الناحية اللغوية، لكن موش بارتاج، هو سيت لوتيسمون، كل واحد باش نخرجوا له ألو، اش معنى ألو؟ باش نخرجوا له مقسم.
0: هاي
1: باهي توا وضحت توا الفرق ما بين التقسيم والقسمة.
0: واضح،
1: يعني نجم يكون فما تقسيم وما فما شي قسم، نقعدوا في وضعية الشيوع.
0: باهي، خنسال على التخصيص توا.
1: التخصيص حاجة أخرى توا.
0: هاي
1: بالتخصيص ما يتقارنش بالتقسيم، يتقارن بالقسمة.
0: باهي،
1: فما نوع من التشابه، الشخص في القسمة والشخص في التخصيص باش يتحصل على قطعة مفرزة وواضحة الملامح.
0: باهي،
1: دونك في حدود معينة فما تشابه، لأنه الشخص الواقع الحكم لفائدته بالتخصيص سيحظى بقطعة واضحة الملامح. كيما زاد كيف كيف الإنسان وقت اللي يمشي للقضاء أو يتفق مع بقية الشركاء على قسمة عقار معين باش ياخذ قطعة واضحة الملامح.
0: إذا فما تشابه، سؤال عطاير أستاذ، القسمة تصير كان مع الورثة ولا لا؟
1: لا لا، ورثة ولا أي وضعية شيوع مترتبة عن اتفاق. نجم أنا وياك نشري دار، ولا تشري أنت ومجموعة من الأصدقاء مثلا عقار عنده صبغة مهنية، وفي وقت من الأوقات نعشنا والعقار فلاحي ولا غير ذلك، في بعض فترة من فترات كل واحد يحب ياخذ بايو مثل العقار اللي هو مترامي الأطراف،
0: وهذا ما يمنعش التقسيم من بعد كما قلنا.
1: نجم نعمل تقسيم وناخذه، كل واحد ياخذ رسوم مستقلة مفرزة واضحة الملامح.
0: بالضبط.
1: لكن بالنسبة للتخصيص، التخصيص أول حاجة هو يكون في إطار قضية تحيين. والمسألة في إطار تحيين تتعلق بالرسوم المجمدة. واضح؟
0: بي.
1: إذا كانت القسمة تهم العقارات المسجلة والعقارات غير المسجلة، فإنه التخصيص مهم كان العقارات المسجلة. يلزم توجد رسم عقاري، والرسم العقاري هذا باش نتعاملوا عليه وقتها نجم نطلبوا التخصيص.
0: أي المجمدة يلزم تتسجل الساعة وتتحين.
1: لا، العقار يلزم يتسجل، ومن بعد الرسم هذاك كي يبدا مجمد نمشي للتحيين، والتحيين من ضمن الصور نتاعو هو التخصيص.
0: فوالا.
1: باهي، ها باش نقول لك حاجه اللي هي تبين الفرق ما بين القسمه والتخصيص.
0: باهي،
1: كي نمشي انا نطلب من القضاء باش يقسم، القضاء باش يقسم العقار الكل.
0: باهي،
1: يصدر الحكم، ما يقعد حد في حاله وضعيه شيوع.
0: باهي،
1: إذا وضعية الشيوع ستزول تماما بموجب حكم المقاسمة. والنتيجة الطبيعية في هذه الحالة هو أنه كل شخص سيؤول إليه المقسم بصفة خاصة واستئثاري.
0: به
1: يتحصل على قطعته. احنا 10 أشخاص مشينا للمقاسمة القضائية، كل واحد أخذ القطعة متاعه، انتهى الأمر.
0: به
1: حكم قسمة بيت، نمشي وقتها نفعلوه إذا كان يكون مشروع القسمة واضح وما فماش حتى أشكال، فعلوه باستخراج رسوم فرعية تخص كل متقاسم.
0: باهي، سؤال الأخير، التخصيص وين يجي؟
1: بالنسبة للتخصيص، وقت تكون فما قطعة على الشياء باش نمشي أنا نطلب ماك الوضعية هذيك، نخلي البقية الكل على الشياء ونقول لهم خرجوا لي قطعتي وحدي.
0: ناي،
1: نمشي للقضاء العقاري، مش القضاء الحق العام اللي هو القضاء المدني.
0: باهي،
1: نمشي للقضاء العقاري ونطلب منهم التخصيص بشرط أنه بقية الشركاء على الشياء يصادقوا لي على التخصيص. لا سيناتور ديكو بروبريتير،
0: فما شرط
1: 10 أشخاص احنا نملكوا، أنا مثلا العاشر جيت قلت لهم باش نملك القطعة هذه، أنا هاني مستقر فيها وبني فيها، بربي صحوا لي باش أني أنا نملك، قالوا لي الله يبارك
0: بيه.
1: احنا توا ما في حلناش، ما نحبوش كذا من برا، انت ميساج خرج قطعتك ومعنا حتى مشكل، وانت انسان علاقتنا معك طيبه، اذا في النهايه نجم تخرج قطعتك وحدك وتخرج قطعتك بصفه مستقله واستئثاريه.
0: واحد بركه ما يصححش على تخصيص، ما تنجمش تعمل هكا، هو
1: الغالب وقت نمشيو للقسم.
0: هذا هو
1: معناه، مش كل في كل الحالات نمشيو للتخصيص، وراو التخصيص فيه زوز انواع كيما القسم، القسمة في قسمة رضائية وقسمة قضائية، والتخصيص فيه التخصيص الرضائي والتخصيص القضائي، والتخصيص الرضائي يسمى تجنيب.
0: نعم،
1: وشنو هو التجنيب هذا؟ وقت بعض الزملاء المحامين يسأل وقتها يسألوا فيه في إطار بعض الندوات، يقولوا لي شنو التجنيب؟ التجنيب هو في النهاية وضع شيء جانبا، وضع مقسم جانبا، كأن باش نجيو البارتي نتاعو نحطوها جانبا، انت خذ نتاعك وحنا خلينا في وضعيه شيوع بعد توجيه الوضعيه جيل وقت اللي احنا نخرجوا منه في من الوضعيه هذه. لكن بالنسبه للتخصيص فما التخصيص بالتعاقد، احنا نتفقوا الكل على انه صح الواحد باش هو يملك القطعه هذيك، ولا نمشيو للقضاء المحكمه العقاريه تخص لنا وتخرج لنا حتى رسم عقاري في بعض الاحيان جديد ويكون خاص بك الشخص هذاك.
0: واضح، يعطيك الصحه والسلامه.
1: فقط الترجمه نتاع التجنيب برشا ما يعرفوهاش يتسمى ابوندونمون.
0: واضح،
1: هذا ابوندونمون من ابوندوني، عرفت لابوندونمون هذا كانه اون ابوندونير لور دووا سور لو لو دو تيرا كونفيري ان ان ديكو بروبريتير ولا ديكو انديفيزير.
0: بالضبط، الواحد من الشركاء كما قلنا. يعطيك الصحه، باش نمشيو في سماع فاصل موسيقي ونرجعوا كما قلنا لتحت المجهر اليوم. استناونا باش نحكيوا على قضيه بنيه القصر يقين.

0: المجهر.
1: كما قلنا في تحت المجهر اليوم باش نرجعوا لقضية يقين جريمة الاغتصاب الجامعي اللي تعرضت له يقين في الملاسين. باش نحكيوا على الجانب القانوني في الموضوع، التهم الموجهة للمعتدين وشنية الأحكام اللي نجموا يواجهوها. نرجع معك أستاذ، تفضل.
2: شكرا سي غازي، لكن قبل كل شيء يعني نجم نسلط الأضواء على مجموعة من المعطيات الصحيحة وبعيدا عن الأنباء والإشاعات اللي في الحقيقة غرقت الفيسبوك وغرقت وسائل التواصل الاجتماعي في غضون الأيام القليلة الماضية. أولا بالنسبة للمنطقة اللي وقعت فيها الواقعة البشعة هذه لاغتصاب، هي منطقة الملاسين. هذا المكان والزمان هو 18 سبتمبر وعلى امتداد يومين 19 و20 سبتمبر. يعني الضحية اللي نضامنوا معها ونكونوا لها كل عواطف التضامن والاحترام لشخصها في كل الحالات، فهي في الحقيقة طفلة مراهقة في سن حساسة إلى بعد الحدود 16 سنة، وقامت صديقتها على حسب الأنباء وعلى حسب ما هو متوفر من المعطيات باستدراجها ودعوتها إلى يعني الذهاب إلى مكان لاحتساء القهوة، ثم تم تحويل وجهتها وربما حتى يعني استغلال حالة الضعف اللي كانت عليها نتيجة يعني دس مادة مخدرة في المشروب، وتم يعني احتجاز الطفلة لمدة يومين والاعتداء عليها بصفة متعاقبة من عدد من الأنفار. تراوحت الروايات ما بين 18 و11، لكن الحقيقة هم 8 أنفار حسب بعض مصادر الإعلام الجدية. العملية في الحقيقة حاليا في حالة احتفاظ، فما زوز أنفار منهم ممرض اللي قام بعملية إزداء الخدمات
1: إسعافات الأولية،
2: وشخص آخر هو في الحقيقة قريب أحد المتورطين، والبقية هم موضوع ومحل مناشير تفتيش مختلفة. الأغرب والأدهى في هذه المسألة أنه قوات الأمنية متاعنا، قواتنا الباسلة، حينما قامت باقتحام المحل في المرة الأولى تمكنت من يعني القيام بعملها في ظروف تقريبا عادية، ثم بعد ذلك وفي إطار عملية ثانية للمعاينة والعودة على عين المكان تم التصدي لهم وإلقاء الحجارة ووضع بعض الواح اللي بها مسامير وكذلك بعض العوائق اللي تسبب في أضرار مادية، وحتى أنه رئيس فرقة في على عين المكان قد أصيب نتيجة الاعتداء عليه على مستوى اليد. فالعملية في الحقيقة معقدة، ويبدو أن المتورطين كانوا معناها تحت تأثير مادة مخدرة، والعملية كانت عملية بشعة وتسببت في أضرار بدنية إلى حد أنه تم نقل الفتاة بعد هذه الواقعة إلى المستشفى وإلى العناية المركزة، ولكن من محاسن أو بالأحرى من ألطاف الله أنه حاليا هي بصدد التماثل للشفاء ورجعت تتكلم ورجعت تشرب، وإن شاء الله ندعو لها بالشفاء في القريب العاجل. اللي همنا في هذا الموضوع هو الجانب القانوني، لهنا الإضافة متاعنا احنا باش تكون. لأني سمعت برشا أشياء غريبة، سمعت الإعدام. ماذا بيه يكون فما إعدام في مثل هذه الحالات، وحتى بالنسبة للاعتداء بالفاحشة على الأطفال وكل الفئات الضعيفة التي يتم الاعتداء عليها، فإنه الإعدام يكون العقاب اللي منطقيا وموضوعيا هو عقاب مناسب. الكثيرين يروا بأن العقاب الإعدام أو عقوبة الإعدام غير مناسبة، خاصة الحقوقيون بمختلف مشاربهم يعتبرون بأن عقوبة الإعدام غير مناسبة، وهذوم يسميهم ليزابوليشيونيست أو من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام، وفما ليمورتيكال اللي هما في الحقيقة اللي طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام. اللي يهمنا هو أنه رو عقوبة الإعدام كانت موجودة في حين ارتكاب جريمة الاغتصاب ومذكورة بالفصل 227 قبل تنقيحه سنة 2017. فما قانون اللي هو قانون 7 مارس 1985 اللي نقح الفصل 227 وأصبح يقر إمكانية تسليط عقوبة الإعدام على مرتكب الاغتصاب في حالة معينة، كما حالة مثلا استعمال السلاح أو التهديد باستعمال العنف. هذا كان يؤدي إلى السجن، مش السجن، يؤدي إلى الحكم بالإعدام. لهنا نذكروا الواقعة الشهيرة نتاع كتذكر السائحة الأجنبية البريطانية اللي كانت تعمل في أوتو ستوب في جيبس اللي معناها تم تحويل وجهتها من طرف شخص استقلت معه السيارة فحول وجهتها إلى إحدى الواحات وقام باغتصابها. وبالرغم من بعد ربما حتى أبديت السائحة هذه نوع من المرونة إزاء المعتدي وغير ذلك، فإن وقتها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أبى على نفسي إلا أنه يمر هذا القانون، وهو قانون في الحقيقة موضوعي مقبول للغاية وهو الإعدام. 7 مارس 1985 بالمناسبة راهو 7 مارس هو تاريخ عيد ميلادي، هذا كانش نتذكروا القانون ونتذكروا قانون جيدا. بعد سنوات وسنوات نحات عقوبة الإعدام سنة 2017 بالرغم من القانون يقدموه على أنه قانون متشبع بالأفكار الحداثية وغير ذلك، والاكتفاء بعقوبة أخرى اللي هي السجن بقية العمر.
1: باه
2: يعني إحنا كي نمشي وقتل عمد، قتل عمد معناها مع سابقية الأذمار هو الإعدام الفصل 201.
1: باه
2: ولكن إحنا كي نشوفوا اغتصاب واغتصاب بشع سجن بقية العمر اللي فيه الضحية يمكن أنها تتقتل 100 مرة في النهار. يعني تعرف سيتان تروماتيزم وبالفسيكولوجي شي يقول لك اون غري با دان تروماتيزم اون ابرون ا فيفر افيك.
1: بالضبط
2: صعيبه الحكايه، راه يوميا يعيش مع الشخص معك الصدمه هذيك ويوميا يشوفك المشاهد حتى كي يكبر وحتى من بعد عشرات السنوات ديما المشهد نتاع الاغتصاب يقعد يرجع له. اذا يتقتل 100 مره الشخص باش ما نبالغوش ونستعملوا لغه فيها الكثير من المبالغه نقولوا اللي تم النزول من الإعدام إلى سجن بقية العمر. لكن هو في الحقيقة رأى عقوبة الاغتصاب بصفة عامة ما هيش سجن بقية العمر، عقوبة الاغتصاب هي 20 سنة.
1: هذا هو
2: كل عمل فيه يعني فعل إيلاج طبيعي أو باستعمال أداة ضد ذكر أو ضد أنثى وهو يسمى اغتصابا يعاقب بالسجن مدة 20 سنة. فما حالات اللي يرفع فيها العقاب من 20 إلى السجن بقية العمر. شو الحالات هذوم؟
1: أي.
2: إذا كانت المعتدى عليها سنها دون 16.
1: باي. كما هو
2: هذه حاجة.
1: أي.
2: إذا كان الاعتداء بموجب أقراص مخدرة أو مخدرات.
1: باي. تحت تأثير مادة كحولية. ليه؟
2: لا تحت تأثير مادة كحولية ما هوش موجود. في فرنسا موجود. النص أكثر اتساعا، وإحنا لهنا في إطار مبدأ شرعي يحكي لك على مادة مخدرة أو أقراص مخدرة. وعندك زادة كيف كيف إذا كان الأمر يتعلق باغتصاب من طرف مجموعة سواء بصفة فاعلين أصليين أو شركاء. وفما حالة أخرى يقول لك إذا كانت الضحية في حالة هشاشة نفسي.
1: يعني يكون المعتدي من العائلة.
2: من العائلة زادة كيف كيف، ظرف من ظروف التجديد يسميه سفاح في القربة.
1: أي.
2: معنى سمحني لهنا ثلاثة حالات راهم متطبقين على حالة الضحية يقين. معنى ثلاثة حالات لابد في الأصل التطبيق الطبيعي والمنطقي للفصل 227 اللي هو في الحقيقة فصل يقر عقوبة السجن بقية العمر. لكن يلزمنا ننتبه المسألة، الكثيرين من المتورطين في عملية الاغتصاب قصر.
1: أي هذا هو.
2: الأنفار احنا قلنا اثنين في حالة احتفاظ والبقية في حالة فرار لأنه مصادر ضدهم نشير تفتيش. هما طول عملية البحث جارية من طرف الفرقة التابعة للحرس الوطني وبعد ذلك باش تتم الإحالة حتما على التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطبيعة الحال بتونس اعتبارها صاحب الاختصاص الترابي في هذه المسألة. راهو لهنا اللي نحكيه عليه نحكيه على قصر. والقصر المسؤولية متاعهم مختلفة عن مسؤولية الرشداء.
1: بالضبط.
2: طيب كي نحكي على راشد نقول لك سجن بقية العمر.
1: اي القصر.
2: فهمنا واضح. القصر عندهم نظام خاص.
1: كيفاش؟
2: إذا كان الحكم أو العقوبة المستوجبة عن الفعل هي الإعدام أو سجن بقية العمر فإنها بالنسبة للقصر ما بين 13 و18 سنة حسب الفصل 43 من المجلة الجزائية يقع النزول بالعقاب إلى 10 سنوات.
1: كهو.
2: معناها اللي تشوف فيه انت تو الطباج نوكتيرن اللي موجود في برشا مواقع او اعدام وما اعدام راهو تو حسب الفصل 43 10 سنوات. واذا كان يكون دون ذلك نورمالمون العقوبه هي نصف العقوبه مثلا تعمل جريمة اللي هي مثلا تستوجب عقوبة بعشر سنوات أو بخمسة سنوات، دي ما نهبطه للنصف على أن لا تكون العقوبة أكثر من خمس سنوات.
1: يعني نجم يواجه حكم بخمسة سنوات كهو
2: بعشر سنوات
1: بعشر
2: لا توا عشر سنوات هذا شي يقول القانون. يعني اني شوف فيه انا في وسائل الاعلام وتلقى انسان يضرب الدموع ونطبق انا بيدي متضامن وانا بيدي يحس الانسان هذه مشاعر انسانيه ما فيهاش حتى كلام. انسان يشوف يعني فتاه في مقتبل العمر معناها بهذه الطريقه البشعه يتم يعني اغتصابها.
1: فماش تهم اخرى تنجم توجه للمعتدين مثلا محاوله القتل العمد تهديد بسلاح
2: فما المشاركة السلبية، فما المشاركة السلبية عدم الإبلاغ بالنسبة للممرض اللي حاول إسعافها هذا يسمى مشاركة سلبية. التكييفات اللي يشوف فيها توا في وسائل الإعلام مقترح باش تكييفات قانونية، هي تكييفات ربما عندها صبغة أدبية يعني ربما حتى المصطلحات هي مصطلحات بالأساس مصطلحات أدبية لكن التكييف هي مشاركة سلبية. وعندك فما اغتصاب ثابت في حق البقية بقية الأطراف وتحويل وجهة قصر، لكن احنا توا تحويل وجهة قصر بربي شنو باش يكون من ناحية العقوبة أمام عقوبة الاغتصاب اللي تقريبا العقوبة الأشد. يعني سجن بقية العمر ما فيش كلام، لكن سجن بقية العمر تطبق الفصل 227 بمعية الفصل 43 من المجلة الجزائية اللي عنده نظام خاص من ناحية المسؤولية. وانت تعرف اقل من 13 سنه لا مسؤوليه، من 13 الى 18 سنه المسؤوليه اللي ذكرتها لك، فوق 18 سنه فما النظام العادي اللي هو ذكرناه والعقوبات المذكوره بالفصل 227.
1: استاذ احنا نعرفوا اللي فما القانون وفما روح القانون نوعا ما، حتى كنت تكلمت عليها انت في حصص سابقه انه فقه القاضي هنا انه ينجم مثلا يشدد ولا ينجم ما نقولش يخفف خاطر جريمه ينجم يشدد في العقوبه قدام الوضعيه اللي
2: مثلا تعيش يقين. نعطيك مثال سنة 2019 فما قضية أخرى تقريبا مشابهة، فتاة مشات تزور فيزا صديقتها في جبل الأحمر، لأن نذكر المناطق مش من باب تشويه سمعة الأحياء، في كل بلاصة في كل مكان في العالم فما الباهي والخايب. مشيت تزور فيها، ركبت من عرش وقتها حتى حسب الوقاية ركبت المترو، مشيت بحث صاحبتها، قعدت امتداد فترة الظاهرة الكل، ثم في العشية جات مروحة فما أحد الأشخاص برموا يتعاطى بعض الأقراص المخدرة قام باقتفاء أثرها، ثم بعد ذلك قام بتحويل وجهتها إلى عمارة بصدد البناء على الملأ. قام بوضع سكين تحت رقبتها وكان بصدد يعني تدخين سيجارة في كنف اللامبالاة، قام بالاعتداء عليها ولولا ألطف الله وبطبيعة الحال وتدخل بعض الأجوار من أماكن مشرفة على مكان الواقعة لربما وصلت المسائل إلى يعني درجة يستحيل تدركها درجات ونتائج يستحيل تدركها لاحقا. على كل حال تم بشيء من ال يعني من الناحية القانونية تم الحكم على هذا الشخص من طرف المحكمة الابتدائية الجاني لهنا، تم الحكم عليه تقريبا 12 سنة 12 سنة سجن من أجل الاغتصاب. ثم بعد ذلك تم التخفيض بالحكم إلى 4 سنوات استئنافيا، فمحكمة التعقيب تقوم بنقض هذا الحكم سنة 2019 وتؤكد بأن الفصل 53 لا يسمح بمثل هذا النزول من 12 إلى 4 سنوات، وتقول لك راهو للسوي يعني أقل ما يمكن يعني يعني الحكم به هو 5 سنوات في هذه الحالات بدون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف دون 5 سنوات، ما نجموش نهبطوا أقل من 5 سنوات. دونك تشوف اللي محكمة التعقيب وكأنها أيدت ضمنيا ما ذهب إليه قضاة الأصل في المحكمة الابتدائية يعني في الطور الابتدائي، وبالتالي في بعض الأحيان حتى محكمة التعقيب قد لا يرضيها حكم معين نتيجة بعض الاعتبارات وخاصة نتيجة الاعتبارات القانونية وخرق الفصل 53 من المجلة الجزائية. هذا هو
1: كي القضية ولات قضية رأي عام وفما يعني نوع من التباج ميدياتيك وفما تأثير إعلامي على القضية، فما حتى الرأي العام زاد على مواقع التواصل الاجتماعي ينجم يأثر على نقول القضاء.
2: حتما يدخل في عديد الاعتبارات. ما شوف أنا لست قاضيا، ولكن لو كنت مكان القضاة ربما ما نقولش نتأثر، لأنه تعرف العدالة ميزتها أنها تكون دائما محايدة،
1: خاطر الحكم نتصور حكم يلزم يرضي
2: ولكن من باب العدالة والإنصاف
1: والمجتمع اللي ندد بالجريمة هذه. يعني خلينا محايدين، لكن حسب رأيك أستاذ وكا،
2: القضاء في جميع أنحاء العالم راه عنده جانب إنساني، أحببنا أم كرهنا. في بعض الأحيان قد لا يطبق العقوبة الجزائية، لأنه إنسانيا تطبيقها قد يؤدي إلى خرق قواعد العدالة والإنصاف. مثلا في قضية مينار في فرنسا، طفلة سرقت رغيف خبز فتم إحالتها من أجل السرقة، وقضي بالرغم من ثبوت الأركان المادية للسرقة بعدم سماع الدعوة. زاد كيف كيف حتى في الحالة هذه ما نتصورش أنه القضاء سيكون مرنا من هذه الناحية، بالتالي باش تكون مسألة على قدر من القضاء، باش يكون على قدر من التشدد وعلى قدر من الحزم، لأنه لابد من الحزم
1: والحسم. صحيح،
2: والحسم زاد كيف كيف.
1: يعطيك الصحة، خليك معنا. فاصل موسيقي صغير ونرجع في قانوني ولا غير قانوني.

0: الخليل والأستاذ عبد المنعم عبود على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ثمانية وواحد واربعين دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. نجدد لكم التحية الناس اللي معنا لقيت هدايا. مازلنا في خوض الصحيح، مازلنا مع الاستشارات القانونية والفقرات المتنوعة. أكيد خمسة أسئلة في قانوني ولا غير قانوني وموقف القانون، والإجابة اللي تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود. أسئلة متنوعة الحقيقة في القانون العقاري ولا حتى في القانون الجنائي. أكيد الإجابة باش تكون شافية ووافية وكافية حتى بالفصول، هذا اللي باش تعرفوه معنا. نبدأ بالسؤال الأول ونسأل الأستاذ. شخص يعمل لك وعد،
2: لا سي غازي يقبل نقطة برك،
1: نقطة قانونية
2: ولا كان ال...
1: تنظيمية؟
2: مش قانونية، لا لا مش قانونية،
1: تنظيمية فنية
2: تنظيمية كيما يقولوا طومور. هذه في الفولي هكا ولا
1: اي
2: بين نقطة نظام
1: في الفولي والهوندا عندك زاد
2: اي ممتاز. لا الغنية بتاع تينا تورنر كانت ممتازة، اما السيد اللي حطوهم بعد بصراحة بعيد عن القانون.
1: تينا أرينا، تينا تورنر بعد شوي أنا سيمبلي ذا بيست.
2: تينا أرينا تينا تورنر
1: أي تينا تورنر موجودة سيمبلي ذا بيست، هذيك باش نكملوا بها بعد شوي.
2: ولا سوني كوزا دي لا فيتا هكا لي
1: كوزا دي لا فيتا إيروس رامازوتي.
2: إيروس رامازوتي تينا تورنر هكا
1: لي هذيك مع تينا تورنر. تينا أرينا إيمي جوسكا لامبوسيبل.
2: احنا ماشيين بالترنر وقت الدي اس هاب تمام.
1: هذيك هي هذيك كوزا دي لا فيتا، اما احنا انا سيمبلي ذا بيست.
2: اما فوكو دي الفوكو
1: مع جيمي بارنز.
2: هيا به
1: به نمشيو القانوني ولا غير قانوني
2: سبا وفي التومور مش حاجه. هيا به خلينا نمشيو
1: في الوقت المستقطع.
2: هيا خلينا نمشيو
1: يلا نبداو. شخص يعمل لك وعد بالبيع ويتولى بيع نفس قطعة الأرض الموعود بها وفي نفس الوقت ما يحبش يرجع التسبقة، قانوني ولا غير قانوني؟
2: لا غير قانوني. إذا كان إنسان يحب يتراجع على وعد بالبيع وفما يعني انتهاء للأجال المتفق عليها، ما عليه إلا أن يعرض المبلغ الذي تسلمه على يعني الموعود له. الموعود له في الحقيقة باش ياخذ قطعة أرض دفع تسبقة ومبدئيا إذا كان ما فماش اتفاق مخالف يتم إرجاع التسبقة.
1: هنا خلنا نطرح زادة مرة أخرى.
2: هنا في الحالة هذه في الحالة هذه يسمحني يتسمى جريمة عدم الإيفاء على معنى الفصل 298 من المجلة الجزائية،
1: عقوبتها
2: وهي جنح وتكون من اختصاص قاضي الناحية.
1: عقوبتها
2: جنح أقل من عام.
1: هاي به
2: عادة يحكم فيها بثلاثة أشهر أو ستة أشهر سجن، لكن هي في الحقيقة جنحة من اختصاص قاضي الناحية
1: سجن وترجع الفلوس اللي خديتها وترجع التسبقة.
2: بيانسير في مشكلة ترجع المبلغ، فوق ذلك فما العقوبة سلبة للحرية.
1: واللي يصرفهم
2: يدفعهم زيدا، لازم
1: يدفعهم
2: فماش منه ما فماش كلام، يزم يدفعها ويرجع الفلوس وكذلك يعرض نفسه إلى عقوبة جزائية. أحسن شيء أنه وقت تنتهي الأجال يعرض إرجاع مال التسبقة عن طريق عدل المنفذ، عرض ثم تأمين ثم إعلان بالتأمين.
1: وهنا يروا فما فرق بين التسبقة والعربون، التسبقة ترجع والعربون ما يرجعش.
2: بالضبط.
1: مشيو للسؤال الثاني.
2: الثقافة القانونية.
1: أي ما تعرف حلو بيرو في سوسة قالك منير.
2: تولي انتحال صيفة غادي المشكلة.
1: شيخ عندك منير عقوبتها انتحال صيفة.
2: نقول لك من بعد هذيك
1: 291 عملناها قبل احنا نتفكر هنا.
2: اي فيها خمس سنوات سجن. لا فما في وقت من الاوقات فما شركات كانت حاطة حتى ديزافيش في شارع كبير في تونس وتقول لك اطلاق عليك والاجراءات علينا.
1: باش
2: والهيئة الوطنية المحامية في تلك الفترة ممثلها ويتحدث باسمه لكن قامت بتقديم قضية استعجالية لنزع هذه اللافتات وإيقاف نشاط هذه الشركة.
1: باهي
2: هو كيفاش مقابل التحايل هذه
1: كيفاش يقولوا في كتبان الزيق صيف في السالة وشتاء في البراوين في قصر العدل.
2: بون فورميل أخرى
1: هذه ومضة هذه ومضة يا شهرية باش يجيبوا معنا
2: الحرفيه. لا معناها هذيك معناها بالحق مساله خطيره للغايه لانه فيها اعتداء على يعني يسلك كامل. وكانت معناها الشركة هذه تقوم بنوع من العملية الإشهارية اللي ما تليقش حتى بالمنطقة هذه.
1: لا مش باش نقولوا السلكة من غير ما نقولوا السلك، نمشيو للسؤال الثاني طولة
2: نمشيو. اي
1: باه واضح. عائلة عندهم شخص طاعن في السن ويعاني من مرض اعتادوا على سوء معاملته بإهماله ومنع العلاج عليه ولا اطعامه، كلمهم حفيده بشيره قالوا له هو في كفالتنا واحنا احرار، قانوني ولا غير قانوني؟
2: هو في الاخير غير قانوني بالمره، يعني حاجه اذا كان الامر يتعلق باهمال يصل الى درجه تحكر الحاله الصحيه تنجم تكون هنا حتى محل شكايه جزائيه، لانه فما اهمال شخص هنا وتعريضه الى حاله خطر. لكن هو مثلا بصدد المعاناة من مرض معين ولا يقع علاجه، يعني لو كانوا عدم إغاثة شخص في حالة خطر نتيجة طبيعية في هذه الحالة، تعرف أنت قانون 3 جمعة 1966 و5 سنوات سجن بدون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف.
1: هاي
2: معناها إنسان يبدأ يعاني من مرض معين ما يشريلوش الدواء يخليوه مهمل وقال شنو هكا في كفالتنا وما تدورش به، لا
1: وإحنا اللي لاهين به ولا إحنا اللي متكفلين
2: إيه، معناها الحالة متاعه قاعدة تتعكر. وحفيده يحب يطلب رؤيته، هذا ينجم مستعجلين حتى يقوم لي يعني لإلزامهم بمقابلته وتنظيم يعني حتى حقوق الزيارة للجدة والجدة والأم اقتضى الحال. لكن في كل الحالات هذا يمثل جريمة إذا كان الأمر يكون متعلق بشخص في حالة خطر ولا يقع إنقاذه من طرف الناس اللي هم متكفلين به.
1: واضح.
2: 5 سنوات بدون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف،
1: ما فيها حتى تخفيف،
2: فيهاش تخفيف، هذه بالنص من الجرائم التي لا يقع فيها تطبيق ظروف التخفيف.
1: باهي واضح. أجنبي حائز عقار بموجب عقد شراء وما تحصلش فيها على رخصة الوالي وبقى حائز ليه 20 سنة، اللي كلمه يقول له أنا ملاك بالحوز، قانوني ولا غير قانوني؟
2: لا ما نجمش يملك الأجنبي في تونس تحت أي صورة كانت.
1: هاي
2: 20 سنة هو في الحقيقة فيها تجاوز للمدة القانونية لاكتساب ملكية العقارات غير المسجلة بالتقادم. العقارات غير المسجلة ما فيهاش رسم عقاري، يعني ما فيهاش تيتر فرونسي، هي عقار لم يقع تسجيلها، يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم لكن من طرف التونسيين من قبل التونسيين. إذا كان التونسي يحوز عقار لمدة 15 سنة هذا التقادم المكسب العادي لهنا يكسب ملكية العقار. لكن إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي وتعرف الأجنبي ما عنده الحق باش يملك في تونس إلا برخصة.
1: شكون ما ياخذش رخصة الوالي ولا الكل؟
2: الجنسيات يعرفهم سيمونير،
1: قال لي الجزائري أشقائنا والليبيين
2: أشقائنا
1: والنيجر
2: والمغاربة
1: والمغاربة جدا.
2: أي
1: اي نيجر، نيجر ناكد عن نيجر، نعرف
2: ما عندهم حاطة عيني على الديار
1: ديجا عندك شويه عندك شويه
2: ديجا فما حي النصر في نيجر يحب يشري فيه هو. دونك 4 بلدان هي في الحقيقه يعامل ومنتسبوها معامله التونسيين بموجب اتفاقيات دوليه موقع عليها الحكومه التونسيه، ولكن في النهاية بقية الأجانب الكل من هنا في تونس ما عندهم الحق باش يملكوا سواء بالتقادم أو بغير ذلك من التصرفات القانونية. دونك يحوز 20-30 سنة الأجنبي لا يملك في تونس إلا بمقتضى ترخيص مسبق من طرف الجهة الإدارية المختصة اللي هي رخصة الولي، لوتوريزاسيون دو غوفرنور.
1: واضح. هذه يعني فيها رخصة الولي كما كنت تحكي يا أستاذ. به راجل يصرف في فلوسه على اليمين وعلى اليسار وينفق في أموال طائلة على القمار، في المقابل عائلته تعاني من الخصاصة، كيحاولوا بعض أقاربه يرجعوا له شاهد العقل يقول لهم أنا مخي لباس، الفلوس فلوسي وأنا حر فيها، قانوني ولا غير قانوني؟
2: هو شوف هذه في الحقيقة من عوارض الأهلية اللي نحكيه عليه، كل إنسان راه مفروض فيه أنه يتمتع بالأهلية، أهلية الأداء وأهلية الوجوب متى تتجاوز 20 سنة. باهي 20 سنة كل إنسان عنده الحق يتعاقد كما يحب، يصرف فلوسه كما يحب، يعمل اللي يحب، لأنه ذلك من متعلقات الحرية الشخصية. لكن فما بعض حالات اللي تطرأ فيها عوارض تنقص من الأهلية وتضعفها أو تعدمها. أنا الحالة الأولى هي حالة لا ديمونس، الجنون. يعني الجنون هو حالة الشخص الذي فقد عقله تماما، فقد قدرة التمييز. نقول لهم فماش حاجه اسمها الجنون المطلق، هذه موس ابسولي مش موجود.
1: باه
2: سواء كان الجنون مطبقا مسكر او متقطعا تتخلله فترات يثوب فيها رشدها الى المجنون. هذا يسمى جنون. ثم لا فيبليس ديسبري، ضعف العقل.
1: باه
2: هو الشخص الذي يعني لا يهتدي الى التصرفات الرائجه ويغبن في المبيعات بان يباع له باكثر او يشترى منه باقل.
1: اي
2: والحاله الثالثه هي حاله السفه، السفيه. احنا السفيه نطلقوه على الكذاب.
1: اي
2: لا هذه في القانون السفيه يسميها لا بروديغاسيتي. السفه لا بروديغاسيتي او السفيه، البروديغ مش البروديج،
1: البروديغ فما فرق كبير.
2: البروديك هو الإنسان الذي يعمد في ماله بالتبديل والتبذير. معناه ما عنده شفرانات، ما هو شراه حالة مرضية عقلية، هو حالة مرضية نفسية، يعني العقل متاعه لاباس لكن مصاب بنوع من الداء النفسي اللي يخليه ما ينجمش يتحكم في المصاريف متاعه ويتحكم في الأموال متاعه، بأن يعمد إلى ماله بالتبذير يمينا ويسارا. وعادة ما يكون التبديد هذا أو التبذير على يعني معناها تكون المصاريف عندها طبيعة غير أخلاقية.
1: هو السؤال
2: خليلات مخدرات كحول معناها هذا كيفاش نعتبره اللي هو سفيه في الحالة هذه؟ يجوز للأقارب اللي هم يعيشوا نوع من الخصاصة الأصول والفروع إلى غير ذلك، الزوجة يمكنها التقاضي لطلب الحجر عليه. يحجر عليه قضية في الحجر، نثبتوا لي هو السيد هذا مصروف جي أكثر من لازم، خلي الناس كل في حال تفاقة، يقول لك أنا نصرف كيما نحب، إلى درجة أنه بشي يسرع يكون على مشارف الإفلاس.
1: باه
2: في الحالة هذية
1: يتم صدره كيفاش تثبت الحالة هذية؟ معناها هو ينجم يقول لك أنا حر في فلوسي، معناها عادي فلوسي وأنا حر فيها، عرقت عليها، تعبت عليها، خدمت عليها. كيفاش تثبت عليه الإسراف هذية؟
2: راهو الإسراف هذية ما هوش إسراف عادي، إسراف
1: حتى كان مش عادي يا أستاذ. كيفاش تثبتوا أنت يا أخي؟ مش عندك يعني هنا مش تنجم تشوف الأرصدة البنكية باش تمشي تصوروا شو مش تعمل؟
2: تمشي للأرصدة البنكية، تمشي لسوش متاع الكارنيت
1: شيء، ما معطيات شخصية دي.
2: هذا إذا كان القاضي أذن بها ما عادش معطيات شخصية.
1: تشكي من بعد تشوف أنت الحكاية،
2: ينجم القاضي أذن بها معناها كشوفات بنكية باش ولا ناخذ اذن على عريضه في الحصول على كشوفات بنكيه لغرض معين. اذا كان توصل تقنع الرئيس المحكمه الابتدائيه او القاضي بانه يعطيك اذن باش تشوف الكشوفات البنكيه، او انك تجيب مثلا ليسوش نتاع الكارنيه تشيك اللي هو معناه يصرف فيهم على اليمين وعلى اليسار، والسوفوار اللي هو يصرف عليهم مش على مسائل تخص المصالح الشخصيه وانما على مسائل ترفيهيه، او انسان يصرف مثلا نهار كله هو يراهن على سباق الخيل، فانه هذا يعتبر نوع من السفاهه.
1: واضح.
2: يحجر عليه وتصرفاته تولي إذا كانت من قبيل الخير المحض أو من قبيل يعني تصرفات نافعة نفعا محض تكون صحيحة، إذا كانت تكون من قبيل الضرر المحض تكون باطلة بطلانا مطلقا، والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر تخضع إلى رقابة القاضي، الترخيص المسبق للقاضي.
1: واضح. السؤال الخامس، جريمة تصير قدامك، تجب تليفونك وتصورها، يجيك الشخص المعني ويقول لك ما عندكش الحق، هذيك حياتي الخاصة، ما عندكش الحق تصورنا، قانوني ولا غير قانوني.
2: كيما نشوفوا الكثير من
1: العمليات هذه
2: ديما تصير، واحد يبدا متعدي في الشارع يشوف واحد يعنف في امرأة ويفكرها في سطوشها، وبعد يقول لك ليه تصور فيا ومعطيات شنو معطيات شخصيتي، هذه جريمة، جريمة في حال تلبس. وإذا كان الإنسان ينجم يستخدمك الوسيلة هذيك بعد إجراء معينة عن طريق عدل المنافذ كما يجب بموجب رقيم، فإنه يمكن له الاستشهاد بهذا الرقيم أمام القضاء لإثبات الواقعة. ماهيش المسألة متاع

0: سطو ولا حتى عنف مثلا ونشوفوهم على الباج زادة.
1: لا حتى حتى حسب قانون المحتويات الشخصية إذا كان الأمر يتعلق ب يعني تسجيلات عندها تأثير على الأمن وعلى النظام العام يمكن الحصول عليها. إيش كلام يعني
0: حتى في مغازات احنا نشوفوها حتى في النقل العمومي في تاكسي في كذا
1: هي هذه فما هذه مساحات وفضاءات يمكن فيها تثبيت يعني كاميرات مراقبه وسائل
0: نحكيوا على التصوير احنا ابار كاميرات
1: يتصور وينجم يستشهدوا ضده باك الصور هذيك ما يقوليش الحق في الصوره. الحق في الصوره قلت لكم من 96 وفقه القضاء تبدل وخذاه يعني بصفه مستقره في فرنسا فكره انه حتى ولو تكون الامر يتعلق ب يعني معطيات شخصيه وبالحق في الصوره فانه اثبات واقع معينه متلبس بها بموجب فيديوهات او يعني كاميرات مراقبه فانه هذه الوسيله هي وسيله مقبوله. ما هوش الحال بالنسبه للتسجيلات ومتسجيلات المكالمات الهاتفيه مختلف. تسجيل المكالمات الهاتفيه وتسجيل ايضا والميساج او المكالمات السريه عن طريق تطبيقات خاصه لا يمكن الاستشهاد بها قضاء باطله والادله هي ادله واثبات باطله.
0: باه والجلسات الخاصه في المنازل ولا في ال...
1: حتى لي زابليكاسيون اخويا انت تجيب لي ابليكاسيون وتبدا انت
0: تبدا في الدار هكا وفيديو ولا حاجه ويستشهدوا بها لا ولا تقعد حريه شخصيه.
1: يتعلق جريمه اذا كان يتعلق بجريمه يمكن الاستشهاد بها. اذا كان الامر يتعلق بجلسه عاديه وقتها تولي اعتداء على الحياه الخاصه.
0: بالضبط هذا هو.
1: اذا كان فمش تجاوز للقانون ناس قاعده وحدها هكاك مع بعضها في اطار يعني جلسه رائقه شنو المشكل؟ فمش علاش.
0: واضح.
1: اما بالنسبه للتطبيقات واستعمالها واذا كانت تكون التطبيقات هذه ذات صبغه معينه ما عندكش الحق انت باش تدخل للتطبيقات
0: بالطبيعة.
1: باه هذيك حياه خاصه كل واحد كيفاش الا ذاك الامر يتعلق بالامن القومي.
0: باهي.
1: حاجه اخرى. ذاك الامر يتعلق بالامن القومي دخلنا في نطرفولي.
0: نكتفي بالقدر هذا من الاسئله في قانوني ولا غير قانوني. خمسه اسئله كما عودناكم كل موعد من مواعيد خوذ الصحيح. تحب نكملوا بروفيرب دي جور اليوم كان عندنا لو بروفيرب
1: عندنا بيان سور ديما عندنا دي بروفيرب لي بروفيرب يعنا
0: لاروس لاروس
1: لاروس هاك توا امبروفيزاسيون راهو مش محضرين حتى شيء وانت تعرف يقول لك سولوي كي فو نوايي سون شيان دي كي لا لاراش اللي حاب يتسبب على عبد يخلق له سبه من الهواء سولوي كي فو نوايي سون شيان دي كي لا لاراش
0: واضح قوية
1: تلقاهم في ليباج هذي تلقاها ديما في ليباج روز نتاع لاروس تلقاها سولوي كي فو نوايي سون شيان دي كي لا لاراش
0: لكن
1: نفتح له سبب بخاطر نتسبب على العبد قالت لك دونك سي سا دونك خلقوا له سبه عنده الكلب يتلوح هكا
0: هكا
1: حاشاكم بيان سور استاذ المستمع
0: يعطيك الصحه يا استاذ تحيه كبيره اللي كنت برافو دكتور عبد المنعم عبود
1: شكرا لك عجبك البروفيرب يا
0: صاحبي باهي في بلاصه في بلاصه باهي
1: باهي
0: ما احنا في الحصص الاولى عاد مازلنا في الشبكه الشتويه الحصه الثانيه تقريبا معناها سافا معناها نعرف اللي فما عوده قويه بالنسبه للموسم نتاعنا ان شاء الله الموسم
1: نزيدك البروفيرب يدعم لولاني اكي سي كومبروندر بو دو مو سوفيز
0: كهو صحيح بارلون بو بارلون بيان
1: هكا
0: بالضبط يعطيك الصحه شكرا لك تحيه كبيره لك دكتور عبد المنعم معبود استاذ جامعي مؤسس الاكاديميه القانونيه ومكون لاداره وعوين في القطاعين العام والخاص ودكتور في القانون محامي لدى التعقيب تحيه للاستاذه انس حداد زاده معاده البرنامج اجمل تحيات الفريق الكل اللي كان معكم غازي خليل في التقديم منير اسماعيل ومعاذ خياطي في الاخراج حسام القايد في الديجيتال بعد شوي يكون الموعد مع موجز اخبار 9 اي وبعدها باش يكون زادا موعدكم مع بلوني مع هبه ومين بقيت متابعه طيبه رفقيت برامجنا على خير الناس كله في امان باي باي
2: خذ الصحيح
0: خذ الصحيح
2: جوهره اف ام
3: الدنيا
2: جوهره اف ام جوهره اف ام

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105 على 105.

0: 25 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: هالو جوهرة أصير بليل وحدة متاع المشؤول الاجتماعية بصباح، لا رقيب ولا مراقب، اللي الناس تاخذوا كرنيات البيض والشهريات والكل كل المعارف.
2: جوهرة فين بالله نقترح باش الملعب الأولمبي في سوسة يسميوه باسم عبد المجيد الشتالي، تكريما له ارفع الراية التونسية ويستحق أكثر من هيك. شكرا جوهرة فين.
3: ألو جوهرة فين، بربي بالهنا مشكلة متاع البلديات ما بين الدولة والإذاعة، تخبر شوية البلدية متاع سوسة راخدين الشرطة البلدية باين الناس اللي في الكياس توا في 2019 مخلي 4 و5 متر و3 متر و4 متر ويبنيو الدنيا، تركوها الدنيا ضيعوها يفيقوا بربي يا خويا، ماذا بينا السلطة توما الإذاعة والإذاعة ونتاع الراديو وجوهرة فين بلغنا أصواتنا، قولوا رئيس دولة راهي البلاد بلاش رئيس بلدية ما تجيش ما تجيش ما تجيش بربي بالله محمد، كلهم رئيس بلاد مصيبة.
4: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني بنتي سلمى المهيري بعيد ميلادها 29 سبتمبر، ونتمنى لها كل عام وهي حية بخير، ونهدينا غنية يوسف التميمي سلمى ياسمين وفل، وشكرا.

0: السيد وزير الشؤون الاجتماعية أخويا قلنا حل مع الكنام 50% من اللي جديرو ميداويوش لاباس عليهم قصوا لهم ولكن هما ميداويوش دونك مليارات داخلة بلا أهناني بناني يا أخويا احنا اللي بعد استرجاع مصاريف هو مش معقول كذا شهر تعدى وتخلنا ثانيين يا رسول الله أخي معقول يا أخويا كانتوا ما عادش تنجموا تسترجعوا المصاريف سيبونا ما عادش تقصونا وكهو نعرفش منين تخلصوا انتوما تو البي دي جي والعوان تبارك الله جوجو منين تخلصوا تخلصوا من اللي زاديرات نتاعنا
1: ولين نحب نعلق على السيد اللي يحكي على الموتورات اللي قال راهم يتجاوزوا على اليسار وكذا ومشكلته في الموتورات هو يذول يسوق في كهرباء ومشكلته في الموتورات انهم يعني ما يلزم نعلموهم ويلزم يتعلموا كيفاش يسوقوا والله غريبه انا هذايا الحكايه هذيا اخي تو يوم ارتبطك بالموتورات ما شافش الكراهب ما شافش السرعه نتاعهم ما شافش كيفاش يذوب لا ثم اولويه لا ثم اولويه للبيسون لا ثم اولويه للعالمين حتى شيء حتى شيء ويسوق في داخل مناطق العمران يجري في 40 يجري في 200 هذا الكل ما شافوش بس مليان الباساج بيسون اللي يهز للاقار راهي كراهب ونديري أطروت وثم الددان ينقص في الددان سير من الددان من فوق الددان يبدأ يجي من فوق الددان يوري يجي 150 يهديكم ربي راهي الددان عم ينهى باش نقص في سرعة لتعليمة بعد الددان يجي طاير في السماء طايرين في السماء طايرين في السماء هذوما الكراهب هو مشكلته في الموتورات يتجاوزوا ما شافت الكراهب ما شافت اللي زكسي دوت تونس أكثر دولة في العالم فيها أكيدة
2: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم هاجر النوالي
3: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفادت رئيسة الغرفة النقبية الجهوية لرياض ومحضر الأطفال بالمنستير حبيبة جماعة في تصريح للجوهرة في منذ قليل أنه تم غلق روضة بمعتمدية صيادة بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعرض طفل لمعاملة سيئة داخلها وذلك بعد تدخل القوى العامة ومعتمد المكان مضيفة أن الروضة المذكورة فتحت أبوابها مع بداية السنة الدراسية الجارية ولم تتحصل على التراخيص القانونية لممارسة النشاط مشيرة إلى أنها لم تحترم شرط المسافة القانونية بين الروضات. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى تطوير التعاون المالي والنقدي العربي نحو إرساء آليات مشتركة لحماية اقتصادات المنطقة من الصدمات بما يعزز قدرتها على الاستعداد للأزمات والاستجابة لها وتقاسم المخاطر. وقال النوري في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي 50 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد يوم 29 من سبتمبر 26/2000 بأبوظبي، قال إن نحو 5 عقود من العمل العربي المشترك وفرت قاعدة مهمة للبناء مشددا في المقابل على الحاجة إلى أدوات جديدة تواكب عالما تتسارع فيه الأزمات وتتداخل تداعياتها. وأوضح وفق بلاغ صادر اليوم على البنك المركزي التونسي أن الصدمات الجيوسياسية والطاقية والغذائية والمالية والمناخية والسبرنية لم تعد تحدث بصورة منفردة بل باتت تتراكم وتتداخل. وأشار إلى تفاوت القدرات المالية بين الدول العربية إذ تمتلك بعض الدول فوائض واحتياطات وأصولا كبيرة في حين تواجه دول أخرى ضغوطا على مواردها وتوازناتها معتبرا أن هذا التفاوت يمكن تحويله إلى مصدر قوة جماعية من خلال إرساء آليات حماية يتم الاتفاق عليها مسبقا. وطرح محافظ البنك المركزي التونسي بالمناسبة 5 مقترحات عملية قابلة للقياس والمتابعة داعيا إلى عرض حصيلة التقدم في تنفيذها خلال الاجتماع المقبل. أعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة أثر انفجار على خط الغاز في محطة تشرين أدى إلى توقف الإمدادات اللازمة لتشغيل المحطات. وقالت الشركة أن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمراً فيما تواصل الفرق المختصة التعامل مع الحادث. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بمغادرة آخر القوة الأمريكية العراق، معتبرا أن ذلك يمثل يوما عظيما لأمريكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تترك العراق اليوم في ظل وجود رئيس الوزراء علي الزيدي الذي وصفه بأنه رائع، قائلا إنه دعمه منذ البداية وأيده بالكامل. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس، حيث يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية هذه الليلة بالمرتفعات الغربية الوسط، ثم تشمل آخر الليل جهتي نابل والساحل، وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: يوسف وغازي خليل.
1: دقيقة على موجهتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من بلونية، تلقى معكم من توا حتى نص الليل مع ليكيب الكل، مع أنتوما مستمعينا واقتراحاتكم وأجواءكم وكومنتاريتكم ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيم. تحية للي التحقوا بنا في الاستماع توا، تحية للي معانا من الصباح، تحية للي يكون زاد على ريبوندور متاعنا 29 100 173 4000، ويكون كونكتي على لي ريزو سوسيو متاعنا لجوهر فيم الدنيا وما فيها. هبة لوسيف وأمين ميلادي، ومعانا السيد المخرج منير اسماعيل، نكونوا حاضرين معاكم حتى النص الليلة.
0: بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل مع هبة لوسيف وأمين الميلادي على جوهر فيم تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: اهلا وسهلا هبة، مرحبا بكل المستمعين، سهريه جديده، مرحبا منير، ومرحبا بكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها حتى النصرين. ان شاء الله باش نتونسوا مع بعض.
1: يلا باش نتونسوا مع بعضنا بالموسيقى، بريت بالاخبار الفنيه. شنو رايكم نبداو مع رغب علامه سوبر ستار اللي يكون حاضر معنا ويقول جنون؟ هذا جديد رغب علامه، اكيد جديد الموسيقى ديما تلقاوها معنا والاخبار تباعا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نسمعكم بالله موزيكال 9:22 دقيقة تسويت ستار نيوز.
1: ستار نيوز ستار نيوز والأخبار الفنية. خلينا نبدأ ونحكيه على رمضان 2027. ما شاء الله احنا قبيلة في الأوف نحكيه على 2026 وهكا الذكرى هربت بينا بتاع عمناول تيلي شهر اللي فات نوفمبر وقتيش هو نوفمبر بتاع عمناول. دونك ما شاء الله العام فيسع فما بالك لو كان نحكيه على تحذيرات شهر رمضان اللي إن شاء الله بش يكون على الأبواب. إن شاء الله يبلغنا الشهر ذي سلمين غانمين نحكيه على زدة أعمال درامية تبدأ تتصور من توا وتحذيرات تكون على قدم وساق للأعمال الدرامية ذي وسباق الرمضاني 2027. نحكي على قائمة أبطال مسلسل حليمة جبران أمام مي عمر. مي عمر اللي ولدت من الأسماء اللي تتنافس في موسم دراما رمضان 2027 على الأعمال الأكثر متابعة ومن الأسماء اللي جمهورها يستنى الأعمال متاحة سورتو وقت اللي تكون سواء في الفترة الأولى أو في الفترة الثانية من شهر سيدي رمضان. دونك نحكي على مي عمر كما قلنا اللي بدأت بالتحذيرات الخاصة لمسلسلها الجديد حليمة جبران اللي تخوض بمنافسات موسم دراما رمضان 2027 في عمل جديد ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية اللي تسلط الضوء على قضايا المرأة ويجمعها عدد كبير العمل هذا عدد كبير من نجوم الفن وباش يبداو التصوير خلال الفترة الجاية حسب الخطة اللي وضعها القائمين على العمل. نحكي وكما قلنا على أبطال باش يكونوا حاضرين وتعاقدات مع عدة فنانين مشاركين في البطولة أمام مي عمر. ينضم إلى قائمة الأبطال كل من سيد رجب يومي فؤاد إنجيل مقدم سامي إبراهيم حازم إيهاب عماد الرشيد محمد لطفي ليلى عز العرب أحمد بهاء محمود الغندور إلى جانب عدد من الفنانين اللي قاعد تعاقد معهم على قدم وساق. وكنقولوا دونك مي عمر ونحكيه على متابعين ما شاء الله على غيزو سوسيو 21 مليون متابع على انستغرام يستناو في الأعمال والبوست اللي تكون خاصة بمي عمر. دونك مسلسل شلقوا فيه 30 حلقة دونك لعنا للفترة الأولى لفترة ثانية عنا رمضان الكل مع مي عمر هو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير. وهنا نستغربوا إخراج شكون نحكيه على عمل مش بتكون فيه مع زوجها محمد سامي بيسير نحكيه زادة إنتاج حسن عسيري وبش يقع عرضه عبر قناة MBC مصر ومنصة MBC شاهد خلال موسم دراما رمضان 2027. مي عمر دونك خلال الأحداث بش نلقاوها مصممة أزياء تواجه عدة تحديات في حياتها من ناحية زوجها وأهلها وذلك في إطار اجتماعي. كما قلنا هذه المشاركة الثالثة لمي عمر دونك في رمضان 2027. خلينا نقوله في الفترة الأخيرة تعاملها مع زوجها زادة والأعمال متاحة اللي تلاقي فيه إقبال جماهيري كبير. دونك تكون حاضرة كما قلنا في حليمة جبران وأكيد في كل مرة باش نعطيكم أسماء الأعمال اللي باش تكون حاضرة في سباق الرمضاني. دونك بعد إش ومن بعد الست موناليزا حليمة جبران رمضان 2027 هذا فيما يخص الدراما العربية. ما ظهر لي أمين عنا اسم آخر حاضر هو اللي يعمل الدراما في الجمهور نتاعو هكا ولا
0: نحكيو على شامي بالدموع نعرفوا الناس كل وين ما يكون حاضر الدموع تكون حاضرة بطبيعة دموع فرحة للحضور في الحفلات نتاعو بتتر الفترة الأخيرة مع أحياء أصالة أول حفلاتها والعودة نتاعها لبلادها في سوريا. تسألوا الناس والنقاد المتابعين وينك يا شامي وين حفلاتك في سوريا؟ قال لهم إن شاء الله قريبا ولن أزورها كعابر سبيل هذا التصريح الرسمي متاعه. بتبيع تساؤلات بعد الجدل حول أسباب تأخر أحياء لأي حفل غنائي في بلاد سوريا بالرغم الانتشار والنجاح الكبير متاعه بالرغم زاد الوضع في سوريا يعتبر وضع استقر نوعا ما. شامي يصف الغناء في سوريا بمشروع حياة ووقوفه أمام جمهور بلاده باش يكون رهان مختلف على أي جولة يقوم بها خارج سوريا بطبيعة الحال. ويقول أنه بلاده باش تكون محطة مفصلية كبيرة وهذا مشروع كبير لي مشروع شخصي وأنا صحيح غنيت في أهم مسارح العالم وبعد ما غنيت ببلدي دونك يقول في شيء مش عادي لازم يصير ويقول انه الحفله او الحفلات اللي باش تصير في بلاده لازم تكون استثنائيه ذاك علاش قاعد نحضر لها.
1: دونك الشامي الحقيقه من الاسماء اللي وين ما يكون حاضر يكون مثير للجدل سورتو مع الجمهور اللي يكون حاضر ولا ونه يا امين السنه يعني تم تدوين انه الحفلات صحيح ما روج اليه هو الجمهور الكبير ولكن ما كانش العدد والحضور كما متوقع معناها هذا اللي قريناه هكا عبر الصفحات وحتى زاد من المهتمين بشان الثقافي مثل وائل جسار دونك في بعض السهرات وحنعرفوا اسماء هذه ما كانش حاضره في مهرجانات كبيره دونك بنزرت حمامات صفاقس دونك كما قلنا الجمهور كيف كان حاضر ما قصرش دونك كان حاضر بالريبتوار متاع الشامي غنى معاه صحيحة لباكوتي نقولوا احنا متاع هكا الأحداث اللي تنجم يقوموا بها ليفان خليت الحفل التركيز متاعها يكون عليه ليفان دونك نحنا الحقيقة الشامي من الأصوات اللي الجمهور يحب يسمعها في البليست متاعنا ذيك علاش لا على الاخر شيء كبير دونك ذيك علاش تلقاوها في البليست متاعنا للمستمعي بلونويت

0: لا بوهم مع كنجي جيراك نوصلوا معاه لل 49 دقيقة أخبارنا توت سويت باش تكون من العالم.
1: بلونوي نواصل معكم الغونديفو حتى نوصل نحكيو على الأخبار زادا اللي تهم المشاهير والمشاهير انتم تابعوهم على غيزو سوسيو. نحكيو على واحدة من الأسماء اللي اقترن اسمها بالموضة, اقترن اسمها زادا بهكا زادا لاعب كبير. نحكيو على فيكتوريا بيكام اللي تنوي أنها ترجع للغناء مجدداً. نحكي كما قلنا على المشاهير ورجوع فيكتوريا بيكام للغناء. اليوم منشور نشوفوه في الانستغرام متاع ولدها اللي تابعوا فيه أكثر من 3 ملايين متابع. دونك نشوفوا الكواليس متاع التصوير, نشوفوها كيفاش متحمسة. دونك من منصات الغناء والانتماه لفرقة الغناء الشهيرة سبايس جيرلز في تسعينات القرن اللي فات إلى الموضة والأزياء. دونك تحول المسار المهني لفيكتوريا بيكام بعد خليت مجال الفن تشهد لي ريادة الأعمال, لكن يبدو أنه الشغف الأول هو اللي خليها تعود أدراجة خلينا نقوله وتسترجع ذكرياتها مع استوديو مع الغناء, وقررت أنها تعود مجددا باش تكون مع كروز بيكام في صورة من داخل استوديو تسجيل الأغاني, وهذا ما يأكد أنها ستعود للغناء وتعود زادة للأجواء اللي كما قلنا وثقها ابنها عبر الكونت متاعو دونك اوفيسيال على الانستغرام. كانت فيكتوريا كما قلنا في أجواء حماسية تقرأ في كلمات الأغاني, وكروز كان حكى ووثق مع المتابعين متاعو قال أي نعم رجعنا لستوديو في تيزينج هكا سامباتيك يخلي اليوم متابعينها يتشوقوا للعمل اللي باش تكون فيه. وكي نحكي وكما قلنا على فيكتوريا بيكام في وقت تعدى, دونك نحكيو على فرقة سبايس جيرلز, نحكيو على النجاحات. نعرفوا أنه 2026 نحتفلوا بمرور 30 عام على إطلاق غنيتهم الشهيرة ونبي, دونك اللي صدرت عام 1996, ومن خلالها فيكتوريا بيكام كانت يعني متألقة جدا وكانت في مصاف نجمات العالميات موسيقى البوب. كما قلنا ذكرى السنوية هذه اللي احتفل بها الفريق مع تسجيلها للغناء هذه خلى برشا يخمنوا, دونك هل ستعود معناها من جديد للفريق, هل فما هكا انتاجات جديدة, وهالتخمين هذه هو اللي يدخل في خانة لكوميونيكاسيون اللي تخلي الناس اليوم تستنى بفارغ الصبر جديد فيكتوريا بيكام كام كما قلنا هل باش ترجع للمسرح وإلا لا. نعرفوا احنا ظهرت في مناسبات عدة, دونك مش في كل المناسبات مع فرقة سبايس جيرلز, دونك كانت معاهم مثلا عام 2007-2008, شركت زادة كيف كيف معاهم في التورني اللي عملوها 2012 وكيف كيف 2019, لكن 2026 ترجع للميكرو وترجع لأجواء التسجيل. هذا اللي خاني اللي فان متاحة يستنيو كما قلنا جديد متاحة سورتو مع هكا الاحتفال كما قلنا بمرور 30 عام على غنية شهيرة ونبي, دونك لفرقة سبايس جيرلز, وأكيد للي تابعوا فيها يعرفوا جديدها في عالم الموضة في عالم البزنس وكيف كيف زادة الفن. دونك اللي تابعوا كما قلنا فيكتوريا بيكام, هذا فيما يخص الأخبار اللي تكون تراند بالنسبة للمشاهير في العالم الكل. هاي سيدي شعن
0: بالنسبة للفنانة مايلي سايرس, هو بعد غياب 13 سنة كاملين دونك شنرجع ونواصل حديثنا على فنانين غابوا لسنوات, ترجع لقائمة وقمة البيلبورد 200 مع الألبوم متاعها بيس بيرسويدز ليمنح مايلي سايرس السادس صدر عليها على قوائم البيلبورد 200, فيما حققت ريلي جرين وبيبادويا أول دخول لهم في العشر الأوائل. تحقيق مايلي سايرس أول ألبوم لها في المركز الأول هذه في قائمة البيلبورد 200 كان منذ أكثر من عقد, ومع تصدر دونك بيس بيرسويدس للقائمة بتاريخ 3 أكتوبر افتتح الألبوم 61 ألف ألبوم مكافأة في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الفارط, وحسب البيانات يصبح الألبوم هذا السادس أعمالها اللي تتصدر القائمة, وفي مجموع 16 أخرين ديجا دخلوا قائمة العشر الأوائل كيف ما نعرفوا. دونك يعتبر يعني إنجاز مهم جدا لمايلي سايرس ويرجع اسمها إلى الساحة بالصدارة وبالتميز.
1: يلا سيدينا مش نمشي للغنية الشهيرة ونبي لسبايس جيرلز هكو نرجع بها زيتا نحنا للسنوات اللي منعرفش كل واحد فينا قداش عمره وقتها سينو خليكم انتوما مع الموزيكا تحياتنا لتيمو إسماعيل في الإخراج ونبي ونبي ونبي أهلا سلامة جميل

عاد في بلونويل 9:53 دقيقة، مواصلين حتى النص اللي إن شاء الله بالموزيكا أخبارها اتصلتينا وبنت الموزيكا باش تكون الموعد معها في ساعتنا الجاية. وكما العادة احنا مواصلين بالأخبار كيف ما حكينا على الأخبار العالمية والحفلات والتتويجات ومسابقة، وخاصة حفلة اللي سجلت عديد المفاجآت. نحكيه لهنا على الفياميز أورد، دونك الفيديو ميوزك أورد اللي حقت عديد المفاجآت. وبطبيعة الحال كي نقول مفاجآت نحكيه على خيبات زائدة، دونك نحكيه على جوائز ثلاثة اللي تم حصدهم، مثلا من بي تي اس البويز باند المتميزة. مادونا افتتحت الحفل في أول أداء ليه على المسرح متاع الفياميز منذ 23 سنة، وكانت المرة هذه هي المرة الخامسة اللي تنال فيها شرف افتتاح الحفل، وهكا تسجل رقم قياسي جديد في تاريخ الجوائز. ليسا تفوز بجائزة أفضل فنان بوب، برونو مارس يخسر الجائزة الكبرى مجددا. وبطبيعة الحال هذه تعتبر من المفاجآت اللي كنا حكينا عليهم. مادونا تتفوق على تايلور سويفت في 4 فئات كاملة، وين فازت مادونا على سويفت بجائزة فنان العام. تفوق ألبومها Confessions 2 على ألبوم سويفت

0: أخيرا ينعم بعد ما هربت عليه الجائزة هذه في أكثر من فرصة. برشا من عشاق The King of Pop مايكل جاكسون اعتبروها خيبة خاطر ما تمش ذكر اسم مايكل جاكسون خلال تقديم جائزة الفيديو فانغارد، واكتفى الحفل بتسمية الجائزة فيديو فانغارد أورد بدلا من مايكل جاكسون فيديو فانغارد أورد، وهو الاسم اللي تقدم به الجائزة في بعض الأحيان. اسنا دونك كان اختيار وتوجه آخر بطبيعة الحال. 23 جائزة كانت في المنافسة، قدمت 6 جوائز فقط خلال الحفل اللي امتد لمدة ساعتين كاملين، فيما أعلن على الجوائز 17 المتقدمة المتبقية في شكل يعني بيان صحفي كان صدر بعد انتهاء الحفل.
1: دونك جوائز الحقيقة وأكيد تتويجات الجمهور، وهو اللي يكون حاضر وهو اللي يتبع المشاهير وهو اللي يساهم في نجاح المشاهير، وهذا اللي عبرت عليه تايلور سويفت. دونك من الأسماء اللي خلينا نقوله والفنانات اللي حققوا نجاحات على مدار سنوات، وتقول الفضل الأول والأخير هو للجمهور اللي يقبل على الأغاني، يقبل زادة على المنصات وعلى الفيديو كليبات ويعطي رأيه في الأعمال هذية. دونك أكيد ديما الجمهور هو يكون الحكم رقم واحد باش يقيم ويطلع نقوله أحنا الفنان ويساهم في نجاحاته. حنا كالعادة مازالت أخبارنا متواصلة، مازال جو الموسيقى وبنة الموسيقى. تحية للي يكون في الاستماع ديما على موجات جوهر اف ام في ثنية وألا زادة في الدويرة. نسلموا على لمية هيشري دونك في ثنية، نسلموا زادة على جمولة اللي في الدويرة، نسلموا شكون مازال لازمنا واحد يخدم تو تو اللي يخدم يكلمنا خاطر اللي شد ثنية سي بون، اللي في الدار هاك سلمنا عليه. شكون اللي قاعد يخدم هكا والراديو يكون بحذاه وانسوا قولوا لكم. دونك وين منتوما الاخبار راهي بعد شويه، بعد اقل من دقيقتين مع هجره هجر النوالي. تتعرفوا ديما على الاخبار الوطنيه وكيف كيف زاد الرياضيه اللي تكون على موجات الدنيا وما فيها، واحنا نرجعوا لكم نكملوا معكم الغونديفو حتى نص الليل.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. غلق روضة بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل لمعاملة سيئة داخلها من قبل امرأة، وفق ما صرحت به للجوهرة فام رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير حبيبة جماعة.
2: هو فضاء فوضوي، عندهاش ترخيص، إذا ما تعتبرش روضة، هي فضاء فوضوي. بتبيع دخلت القوة ودخل السيد المعتمد وقع وغلق الفضاء مؤقتا إلى أن تأخذ القضية مجراها. بعد يزيدوا تتوضح برشا حاجات. والله إحنا نستنكر بتبيع ما أنت أطفال تونس أمنة في دينا، ما نحبوش الحالات اللي تصير، لكن للأسف وقعت كيف ما شفنا معناتها في الفيديو. فيديو صادم، الناس كل معناتها صدمهم اللي صار. إن شاء الله الإجراءات القانونية تمشي تاخذ مجراها، وإن شاء الله دولي تقع الإحاطة دي، إن شاء الله ما تكررش الحالات هذه. هي البعثة كان عندها فضاء حضانة مدرسية، فضاء الفضاء هذا اللي بعثته اللي صارت فيه الحادثة هو حديث العهد سنة مفتتح السنة التربوية في سبتمبر فتحت. وبتبيع الوليد هذا كما سمعنا الأم قالت من ولدي من عمنا ولعندها، على خاطر كان في فضاء المحضنة المدرسية. فضاء المحضنة المدرسية اللي بعثته السيدة هذه معناتها كان فوضوي زادها، وقع فيه قرار غلق من سيد متفقد الطفولة، لكن قرار الغلق ما تنفذ. قع فيه قرار غلق من السنة فات، ما تنفذش قرار الغلق، المحكمة ما زالت تخدم، وبالعكس زادت فتحت روضة. فضاء فوضوي وما عندها ترخيص، لذا ما نسميهوش روضة. أما اللي يؤسف إنه معناتها أم الطفل معناتها تدافع على صحة المشروع وتبرر لها، شيء يؤسفنا برشا. وإن شاء الله تقع توعية الأولياء أكثر، باش يعرفون يحطوا صغيراتهم، صغيرات تونس أمانة في إيدينا، إن شاء الله يعرفون يحطوا صغيراتهم. وهذا الكل يرجع لوزارة المرأة، يلزم تزيد توعي، يلزم تزيد توعي، ويلزم تزيد تراقب.
1: رئيسة الغرفة النقابية لرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير أكدت أيضا أن لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية بالمنستير هي التي من المفترض أن تشرف على مراقبة مثل هذه الفضاءات العشوائية، ولكن عملها غير مفعل، مطالبة بالمناسبة وللجهة بتفعيل عمل اللجنة.
2: احنا في ولاية المنستير لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية ماهيش قاعدة تخدم، موجودة أما ماهيش قاعدة تخدم، ماهيش قاعدة تخرج وتعاين في الفضاءات العشوائية. والمتفقد ما يدخلش للفضاء عشوائي، يدخل تاني للرياض المقنة والمرخص لها، هذه طبيعة العمل متاعه. شكون يزم يدخل لها الفضاءات العشوائية؟ هي اللجنة، لجنة مراقبة الفضاءات العشوائية يلزم تدخل، لكن احنا اللجنه في ولايه المنستير ماهيش مفعله ومش قاعده تقوم بالمهام نتاعها. ونادي من منبركم سيد الوانيو، قل له فعل لجنه مراقبه الفضاءات الفوضويه، خلينا نحدوا من الفوضى هذه ونحميوا اطفال تونس.
1: ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من يوم غد الخميس غرة أكتوبر 26/2000 وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، ويتم ذلك عبر اتباع مراحل إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع وتعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوجة. والوزارة تضيف أنه على أثر ذلك ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 26/2000. وقعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس ومؤسسة قرى الأطفال أسواس مصر اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الطرفين في عدة مجالات. وتنص هذه الاتفاقية وفق بلاغ صحفي صادر اليوم عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس على دعم الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات تطوير البرامج والموارد البشرية وتنمية القدرات والتدريب، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب المستفيد من خدمات قرى الأطفال سواس في البلدين في أنشطة ومبادرات مشتركة. دوليا قال مستشار الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال ممكنا، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تعتقد أنها قادرة على حسم المواجهة في وقت قريب جدا. أدنت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة. وأكدت الإمارات أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وللسلامة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
3: برعاية
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية. اللغاء أو إنهاء تربص المنتخب الوطني التونسي بعد قرار فني من المدرب معين الشعباني، وقبلها كان طبعا الغاء المواجهة الودية كانت تبرمجة ضد المنتخب المالي يوم السبت 3 أكتوبر على ملعب حمادي العقربي برادس. الأمور غامضة في المنتخب خاصة بعد المناوشة اللي صارت بين رئيس العاشوري ومعين الشعباني وطردوا من تربص المنتخب. نذكر المنتخب التونسي لعب زوز مواجهات في تصفية كأس أمم إفريقيا، زوز تعادلات، تعادل ضد المنتخب الأوغندي بنتيجة هدف مقابل هدف، وتعادل ضد المنتخب البوتسواني هدفين مقابل هدفين. المنتخب الوطني التونسي في المركز الثاني منصفة مع المنتخب البوتسواني، يبقى له 4 مقابلات، ماتش في تونس في استاد حمادي العقربي برادس ضد المنتخب الليبي، ثم 3 ديبلاسمونات للإكيب ناسيونال ضد ليبيا، بوتسوانا، وأوغندا، بالتوفيق لعناصرنا الوطنية وإن شاء الله الأمور تتضحى. نحكيو طبعا على اخبار الانديه التونسيه واخر التحذيرات قبل عوده البطوله واستئناف النشاط في النجم الرياضي الساحلي. يتواصل التربص بمدينه سوسه غياب لنزار السميشي بسبب عقوبه اداريه، ايضا غياب لعزمي غوما بسبب الإصابة. المدرب والإطار الفني يشوفوا يعني في كل لاعبين، في 28 لاعب ثم تجربة للعديد من العناصر، أيضا ثم مباراة ودية نهاية الأسبوع الحالية. فالترجي الرياضي التونسي الفريق كان انتصر على الاتحاد الرياضي ببوسالم في ثاني وديات تربص عند رام 5-0. قبلها كان فاز على أولمبيك سيدرا 4-0. التربص يتواصل أجواء على العال في الأسبيرونس في انتظار قدوم المدرب بابلو فرانكو اللي وقع العقد إلكتروني مع فريق بيب سويقة، في انتظار طبعا قدومه إلى تونس، قاعد يفوز في بعض المشاكل العائلية. في النادي الافريقي الفريق برمج مباراه وديه ضد نادي اهلي بنغازي الليبي، طبعا في اطار احتفالات النادي بعيد ميلاد، والمباراه الوديه باش تكون يوم 3 اكتوبر في ليبيا. في السي اس اس الفريق برمج مباراه وديه ضد اللواحه الرياضيه بقبل الفريق الناشط في رابطه الهوات مستوى اول. نحكيو على طبعا برنامج البطوله وبرنامج الجوله الخامسة من البطولة الوطنية اللي باش تلعب في الحقيقة على زوز دفعات. الدفعة الأولى يوم السبت 12 اكتوبر في توقيت جديد للمباريات الساعه الثانية ونصف للترجي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس يواجه الأولمبي البيجي. النادي البنزرتي على استاد الكانز أكتوبر يلعب مع الاتحاد المونستيري. التقدم الرياضي بسقية الدير في الدربي في الطيب الأميري ضد النادي الرياضي الاسفيقسي. والاتحاد الرياضي ببنجردين يلعب مع النادي الإفريقي لحد 11 أكتوبر نفس التوقيت 9:30. شبيبة العمران مستقبل المرسى. النجم الساحلي لدندي حمام الأنف. النجم المتلوي الملعب التونسي ترجي الجرجيسي أمل حمام سوسة. نهاية الأسبوع الحالي الموعد مع الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ونعطيكم برنامج المقابلات اللي يتلعبوا طبعا على زوز دفعات. نهار السبت 6 مباريات: كوكب عقارب سبورتينغ بناروس، مكرم المادية، محيط قرقنة، جمعية مقرين، النجم الخليدي، هلال مساكن، هلال الشابة، سكاكة الحديدة الصفاقسي، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين والملعب السوسي. ثم يوم الأحد 8 مقابلات في البروغرام: بعث أبو حاجدة، مستقبل سليمان، جندوبة رياضية، جمعية ريان، القلعة الرياضية، شبيبة القيروان، مستقبل القصرين، أولمبيك الجيف، النادي القربي، قوافي القفصة، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدنين، هلال الرديف، أمل بوشم، الملعب الجيبسي، سبورتينغ المكنين. نمشيو لرياضة القاعات ونهاية الأسبوع الحالي الموعد طبعا مع الجولة الخامسة لبطولة قسم النخبة كرة اليد. مباريات كبيرة في الانتظار في قاعة رشيد خوجة بالمهدية. الموعد مع القمة المنتظرة بين النادي الإفريقي ومكارم المهدية في قاعة جمال. نادي كرة اليد بجمال، نادي سقية الزيت في قاعة تبولبا، نسرة تبولبا يستضيف الترجي، المنزرية، ذي سبورتينغ المكنين، الاتحاد التميمي، بعث بن خيار، جمعية الحمامات، النجم الرياضي الساحلي. كل المقابلات الدور يوم السبت 3 أكتوبر انطلاقا من الساعة 5 مع عداء طبعا مواجهة النادي الإفريقي ومكارم المهدية اللي تبدأ 5:15. نحكيو على مواجهات القسم الوطني أليف. المواجهات تتلعب يوم السبت أيضا 3 أكتوبر، الملعب النابلي أمل حمام سوسة، جرومبيليا، نادي كرة اليد بالمرسى، نادي المجازي، نادي البنزرتي، أولمبيك سليمان، الستاد تونيزيان، أولمبيك مدنين، شبيبة الشيحية، اتحاد جرمدا، نادي الهلالي، نادي هيبون، اتحاد صيادة، وهلال مساكن يلعب مع اتحاد قصور السيف. عالميا طبعا غدوة الموعد مع الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأوروبية. أبرز المواعيد والمقابلات: 8:15 المنتخب الألماني، المنتخب السربي، المنتخب الدنماركي، المنتخب البرتغالي، المنتخب اليوناني، المنتخب الهولندي، والمنتخب النرويجي يواجه المنتخب الويلزي. إيرلندا تلعب مع المجر، أذربيجان مع ليتشتشان، ومالتا تواجه المنتخب الجورجي. إذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية في موعد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. المشهد مع زهير الجيس.
7: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. Bleu nuit.

0: بالحمزين يغني على مرته أحلى مرة بهالدني مرتي مرتي مرتي. شقالسي منير؟
1: مرتي أحلى.
0: مرتك أحلى. شقالسي أمين؟
2: كهو منير يعرف. نتسأل فيه على منير ولا على ملحمزين؟
0: لا نسأل فيك شو تجاوب ماني. ملحمزين قال مرتي أحلى أحلى.
2: مش نعرف مرتي أكثر منه.
0: منير قال مرتي أحلى. أنت شو تجاوب؟
2: هو ما يعرفه.
0: أعطيني بنة الموسيقى.
3: بنة الموسيقى.
2: لا باللوجيك يعني.
0: أيه تفضل.
2: كل واحد يغني على بنته على مرته على رجلها. هم يعرفوا أكثر.
0: لا هو ما فهمش السؤال. نعاودوه منير السؤال.
2: عاود السؤال.
0: ما فهمش السؤال. ما فهم أما قال.
2: ما فهمتش السؤال عاود أسألني.
0: آه يا سيدي ملحمزين غنى وقال أحلى مرة بهالدني مرتي مرتي مرتي. قلت له شنو رأيك منير إسماعيل؟ قال لي مرتي أحلى. قلت لك سي أمين شنو رأيك؟
2: هو ما يعرفوا.
0: ويمركي بالرأس.
2: سلم على مرتي وريك شو
0: صحيح. أيوة عشان إيش أي خويا حسن السير حسن السير أحلى مرة بهالدنيا مرتي مرتي مرتي
2: نهداها المرتي
0: تري تري بيان
2: هذه الأغاني اللي جايين خطر ياسر مزيانين
0: ياسر مزيانين بيسير مع بنة الموسيقى هاو باش نقعدوا في جو الرومانسية والحب والديو مين حبيبي أنا رد علي قول نحكيه وعليه واحدة من أشهر الديو اللي تغنيوا في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة وجمعوا وائل كفوري ونوال الزغبي نحكيه على الغنية ترجع 1996 وجات الفكرة والترتيب الكل من عند المخرج والمنتج اللبناني الشهير سيمون أسمر اللي جمع نجمين في هالعمل الفني المتميز نحكيه على الغنية من كلمات الشاعر ميشيل جحاو تولى تلحين الغنية كيف كيف جوزيف شحاخوه النجاح وتأثير خلاها تكون الأكثر متابعة الأغنية حققت نجاح جماهيري كبير في التسعينات وما زالت حتى التوى تطلب في الحفلات والمناسبات الرومانسية دونك مين حبيبي أنا رد علي يقول بعد شوية تكون في بنة الموسيقى سينو مش نقضوا زادة مع ديو آخر مع القيصر كذا مسير وفنانة المغربية أسماء المنور نحكيه على تعاون فني استثنائي أثمر على واحد من أجمل الديو وقت اللي نحكيه على المحكمة ل 2009 العمل هذية الشهير كما قلنا للفكرة متاعه تصمت في شكل حوار درامي ومواجهة بين رجل وامرأة يتعرضوا لخلاف عاطفي أمام القاضي كلمات شعر الراحل كريم العراقي والحان القيصر كاظم الساهر الغنية قدمت لوحة مسرحية غنائية ما تتنساش على مهرجان مسرح مهرجان موازين عام 2011 كما قلنا غنية باش تمتعوا بها في بنة الموسيقى هي وغنية مين حبيبي أنا أما عنا زادة بنا أخرى أمينة
2: بتبيع مشازنا لزوز فنانين جيونا من كندا نحكيو على غارو وسيلين ديان اللي غنيونا مع بعضهم ديو تاريخي جدا سو لوفون غنية نحبها ياسر وغنية اللي إن شاء الله مع بعضنا باش نستمتعوا معها خرجت في الألفينات في عام 2000 بالتحديد دونك في إطار الألبوم الأول سول لغارو اللي نختار لي صوت عالمي اللي هو صوت سيلين ديون الأغنية دي ما تموتش ما عندهش عمر ما عندهش حدود وفرصة حتى الجيل الجديد انه يتعرف عليها ركزوا مع كلماتها وكل الالشيمي اللي بين زوز فنانين غارو سيلين ديون دونك متعة ان شاء الله معها تسلطوا

0: نادي والقضاة الكل بيان سور، تحية لكم ما كنتوا في الاستماع. نعم كل منصف انا زيد ها ما تحبش تدي المنصف اها اها تقول في الميكرو اه خلي اخوي المنصف والقضاة مع بعضهم المحامين والكل خلي كل منصف تحية لي. العشر وخمسين دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الغونديفو كالعادة بالاخبار والمتابعات وكيف كيف اتصلتينا امين، اعطينا هكا انا فونغو على اتصلتينتنا في ساعتنا الثالثة.
1: ساعتنا الثالثة باش يكون فيها ثلاثة اقتراحات منهم ورد.
0: اتصلتينا تعمل
1: عشاق ورد، اعطيناكم ان فونغو دونك خليكم بقيت الاسامي كمفاجأة وان شاء الله معنا تواصلوا في سهرية ليلة اتصلتنا تغني وتسترجعوا الذكريات اذا كيف عندكم ذكريات مع الاغاني اللي ان شاء الله باش نقترحوها دونك خليكم معنا.
0: يلا سيدي احنا مازلنا واصلين لغونديفو حتى نص الليل في بلونوي على موجات الدنيا وما فيها جوهرة اف ام.

تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة

0: وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام،
0: الدنيا وما فيها،
1: الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم، اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن التصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. والجامعة تفيد في بلاغ نشرته اليوم أن تصنيفها في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 27 و2000، يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. جاءت جامعة تونس المنار وفق نتائج التصنيف العالمي لسنة 27 و2000 في المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر جودة التدريس، كما أدرجت ضمن الفئة من 801 إلى 1000 عالميا، محافظة بذلك على موقعها في صدارة الجامعات التونسية المصنفة ضمن هذا التصنيف الدولي. ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية الصادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكم القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 مايو 2018 المتعلق بمجلة الجامعات المحلية وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. كما جاء في المرسوم عدد 4 أن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم. وأضاف المرسوم أنه إلى حين تنظيم تلك الانتخابات تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية سارية المفعول. تعزيز التعاون البيئي بين القطاعين العام والخاص بين تونس والنمسا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتثمين النفايات والمياه المعالجة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير البيئة حبيب عبيد بوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى تونس على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلين عن شركة نمساوية. واستعرض الوزير خلال الاجتماع وفق ما جاء في بلاغ لوزارة البيئة اليوم السياسات والبرامج الوطنية في المجال البيئي، وخاصة المتعلقة بتوليد الطاقة بمحطة التطهير وبمراكز تثمين النفايات ومبادرات سوق الكربون لإنتاج الطاقة النظيفة وتكنولوجيات البيئة، إلى جانب عرض البرامج والمشاريع البيئية المدرجة بمخطط التنمية 26 و2030 و2000. ومن أخبار العالم، حذرت روسيا حلف الشمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: بقيت تسالتينا نرجو معكم من جديد لحداش و 24 دقيقة في بلو نوي. تسالتينا
1: وصلتينا تكون مع وردة، واحدة من أشهر روائع الفنانة وردة الجزائرية، الغنية اللي صدت عام 1978 من كلمات حسين السيد، ألحان بليغ حمدي. نحكي على غنية بشكون حاضرة في البليست متاعنا في تصالتينة الليلة. دونك باش نقعدوا زادة مع الليلة لعبد الرب إدريس، غناية ليلة لو باقي ليلة، وهي واحدة من أبرز كلاسيكيات الأغنية الخليجية والعربية من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان غناء الموسيقار عبد الرب إدريس. الغناية اللي باش تتصلتوا معها في البليست متاعنا معنا زادة مود آخر، وين باش يهزنا أمين؟
0: المود باش يهزنا للأجواء الغربية، والتيتر متاعنا للليلة بطبيعة باش يكون مع الصوت متميز وصوت جودة.

0: لو باقي ليله واحنا لو كان مازال الوقت نزيدو نقعدو معاكم على خاطر وصلنا لاخر الرونديفو بالنسبه لليوم في بلو نوي. تحيه ليكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه، وتحيه لمستمعاتنا ومستمعينا اللي يتبنوا معنا الموسيقى من خلال بنت الموسيقى تصلتينا، وكيف كيف فقراتنا والاخبار الفنيه اللي تلقاوها ديما على امتداد 3 سوايع من 9 حتى للوقيت هذايا. ليكيب الكل تسلم عليكم. خلينا نقولوا لسي منير اسماعيل شكرا على رحابة الصدر وعلى الأجواء اللي تكون في الأوف، خاطر ما يعرفوش المستمعين متاعنا. سينو من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم رافقناكم أميل ميلادي وهيبة لوسيف. أمين،
1: شكرا لك هيبة، وشكرا لكل اللي اختار الدنيا وما فيها. سهرية الليلة إن شاء الله استمتعتوا فيها باقتراحاتنا الموسيقية، متابعتنا الأخبار وكل المستجدات في الوطن العربي وفي العالم بطبيعة الحال. ما زلت البرمجة متاعنا متواصلة، الأخبار بعد شوية مع هجر النوالي في نشرة نص الليل، أحمد الحباسي كالعادة والموعد معه في السهرية وليبرونتين، وإحنا إن شاء الله يتجدد الموعد معنا ومعكم غدوة في سهرية بلو نوي أبارتير من 9 متاع الليل.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم لهذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق تقديم مطالب القروض على الشرف. سابقة تاريخية، سوريا خارج قائمة حظر الأسلحة الأمريكية. وروسيا توجه تحذيرا نوويا لحلف شمال الأطلسي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنطلق اليوم المنظومة المالية والبنكية في تونس في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وقد حددت التشريعات سقف المبالغ المتاحة بحسب كل فئة مستهدفة، إذ تمنح للأفراد قروض تمويلية تصل إلى 5%.

0: ألف دينار. أما بالنسبة للمشاريع الصغرى فتستفيد بخطوط تمويل تصل حتى 10,000 دينار، في حين تتمتع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية بسقف تمويل يصل إلى 25,000 دينار. وفي إطار تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، تقرر أن تودع جميع طلبات الانتفاع بهذه القروض حصريا عبر منصة إلكترونية رقمية مخصصة لكل بنك. ولضمان ديمومة هذا الخط التمويلي، يفرض القانون على البنوك تخصيص ما لا يقل عن 8% من أرباح السنة المالية السابقة لتغطية هذه القروض. وتتطلع شريحة واسعة من التونسيين والتونسيات إلى الشروع في إسناد هذا الصنف من القروض للنفاذ إلى التمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة من أجل تحسين وضعها المادي، وخاصة للانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن وترسيخ قيم التضامن والتكافل ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال. وأكدت وزارة الأسرة في بيان أصدرته أمس أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 باعتبارها إطارا مرجعيا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسة الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية. كما تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير منظومة متكاملة لرعاية كبار السن تقوم على دعم الرعاية داخل الأسرة ومحيطها الطبيعي وتعزيز خدمات الرعاية والمرافقة بالمنزل وتطوير الرعاية المؤسساتية لفائدة الأشخاص فاقدي السند العائلي والمادي، إلى جانب دعم المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكبار السن والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس على الساعة 10 صباحا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة في جدول أعماله. وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم جلسة بداية من الساعة 9:30 صباحا لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. كما تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم أيضا على الساعة 10 صباحا لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية المقبلة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في بلاغ نشرته أمس على صفحتها الرسمية أن السفير الأمريكي لدى تونس بيل بازي سلم رسميا معدات أمنية إلى الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز $1,000,000، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. وأوضحت السفارة أن هذه المعدات التي مولتها الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها دعم قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز مقومات الأمن في البلاد وفي المنطقة. دوليا الآن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، ويدخل القرار الأمريكي التاريخي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة أن الشروط القانونية اللازمة لهذه الخطوة قد استوفيت وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب ورفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أمريكية، منها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها تها الحربية، وأيضا قانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة. قتل 5 أشخاص وأصيب عدد آخر يوم أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص بوسط سوريا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. واتهمت روسيا الحلف في وثيقة أرسلتها له بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر. من أخبار العالم أيضا، قال المتحدث باسم فلاي دبي إن الناقلة ستعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية في الحادثة التي وقعت لرحلة اليوم. موضحا المتحدث أن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادثة، مؤكدا أن سلامة المسافرين وأفراد الطواقم والعمليات تبقى على رأس أولويات الناقلة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. استمع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. تسمعوا بالفين الجمعة من مصر المايساتي دي لونتين مع أحمد الحدسي على جوهرة FM TV.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد ليلة من ليبر أونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نترافقوا ساعتين من زمان من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع تفاعلاتكم وهدائاتكم اللي توصلنا بالواتساب على 48155000 وإلا لسماس على رقم 85990. بدايتنا تكون كالعادة بالموسيقى ونرجو نوصل معكم حتى الماضي ساعتين في ليبر أونتين.

0: رونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبر اونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معاكم من نص اليوم، مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لهداياتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48 155 ألف، وإلى الاسماس على 85 990. أما قبل كل عادة كل موعد في الوقت هذا مع فقرة حكاية أغنية، واللي لابش نتعرفوا على القصة وراء أغنية فاضي شوية للفنان حمزة نمرة. أغنية من ألحان وهو وكلمات خليل عز الدين وخرجت عام 2020. قصة الأغنية يرويها الفنان حمزة نمرة.
2: في فاضي شوية أنا كنت باخد آراء ناس يعني مقربين مني، من عائلتي طبعا وأصدقائي مقربين، وهم كريتيكال قوي يعني.
3: فكرة مين؟ فكرتك؟
2: هي لا طبعا، هي فكرة خليل عز الدين، وهو شاعر جميل وكتبها سنة تقريبا 2014، وأنا قريتها على الفيسبوك بالصدفة في 2017.
3: يعني مش شخص كنت تعرفه وتتعرف؟
2: لا لا لا، انا بدور كده طول الوقت يعني. وكتبتها عندي، وفضلت من 2017 امسك الجيتار واقعد الحن ما تطلعش واسيبها. وعدى بقى عليها الالبوم بتاع داريا قلبي اللي هو هطير من تاني، ما طلعتش برضو، قلت فوتها عاديا يعني. فجت وقت الكورونا وانا بدات اشتغل في الالبوم، وفي يوم انا كنت في الجيم، ودي هي القصة الحقيقية، ما تفهميش هو ده اللي حصل يعني.
3: الجيم هو السر.
2: واحد بينتع بقى ويطلع عينه. فبعدين جات لي فكرة لحن اللي هو طب ما نغنيها بالطريقة دي مع بيت بالطريقة دي. فخلصت الجيم، طلعت على الاستوديو بسرعة، عملت ديمو بسرعة وبعت لخليل، قلت له اسمع كده الفكرة دي للكلمات دي. وهو كان كاتبها بطريقة مش غنائية يعني، الوزن نفسه كان صعب يعني. فاضي شوية نشرب، نقعد نشرب 2 قهوة في حتة بعيدة، عزمنا على يعني، كان فيها تفاصيل مش الوزن نفسه ما يتلحنش بسهولة. فأنا قلت له طب إيه رأيك لو مشينا في الوزن ده، وإنت تحاول توقع بقى يعني، زي ما بيقولوا إيه، عارف لما يبقى في رواية تعمل لها معالجة سينمائية؟
3: أيوه.
2: نفس الفكرة،
3: بنتغير فيها شوية حاجات،
2: تغير فيها شوية حاجات عشان يبقى فيها معالجة يعني موسيقية أو غنائية. فوافق وتحمس كده وكتب شوية، عملنا وش التاني. أنا للأسف بطبعي OCD شوية، فبعد إيه بدو يعني بستريس جامد على البيت معايا.
3: التفاصيل.
2: فهو في لحظة ما قال لي بص هو اللي أنا كتبته ده حلو فعلا،
3: تمام
2: متأكد
3: كده.
2: تمام. طيب تمام. بعدين خدت آراء الناس اللي حواليا، فهم بيعدوا دايما الأغاني كلها وتيجي على الأغنية دي يقول الألبوم ده حلو.
3: مين
2: جدا.
3: هم؟
2: بداية من مراتي وولادي وبعدين صحابي
1: وتوان. خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها، ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرون تي ان سهريتنا بدات معاكم النص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.